عم يواصل حسين الجسمي نشاطه الغنائي خلال صيف 2026 وطرح هيدي المرة أغنيتين دفعة واحدة وهن اختصارا وما كفاك وجدد من خلالهم تعاونه مع الملحن ياسر بوعلي.

هذا التعاون مش الأول بين الجسمي وياسر بوعلي، إذ سبق وقدم الثنائي مجموعة من الأعمال الناجحة ليرجعوا اليوم بأغنيتين جديد ضمن النشاط الفني المكثف للجسمي هيدا الصيف.

وصار فيكم تسمعوا الأغنيتين عبر يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، وبيجي طرحهم بعد النجاح اللي حققته أغنية اللذاذة والتفاعل الكبير اللي حصدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

0: غياب مفاجئ لسان لوفان عن حفل هيفا بيثير التساؤلات.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك.

غياب مفاجئ لسان لوفان عن حفل هيفا وهبي والشامي أثار الكثير من التساؤلات، خصوصاً أنه كان من المفترض أنه يشارك هيفا على المسرح ويقدموا سوا أغنية بحبك وميتسوبيشي.

وقبل الحفل بساعات نشر سان لوفان صورة لبيروت من الطيارة وعبر عن حماسه للوصول ولقاء جمهوره. وبحسب المعلومات كان خلص أيضا التمارين الخاصة بالحفل بالأردن استعدادا لهذا الظهور.

0: بس المفاجأة كانت بعدم صعوده إلى المسرح من دون الكشف بشكل واضح عن سبب غيابه. وخلال الحفل وجهت هيفا تحية لسان لوفان وقالت للجمهور أنها رح تكون معه المرة الجاية.
1: تعطيني يوم أنا بجيكي نتطلع سوا وبفرجيكي إنه
0: واللافت انه القصة ما انتهت هون، لانه بعد الحفل هيفا التقت بسان لوفان ببيروت واحتفلوا سوا بالافتر بارتي، وهالشي زاد التساؤلات اكتر حول السبب الحقيقي وراء عدم مشاركته بالحفل، خصوصا انه كان موجود ببيروت وجاهز للظهور.

بعد غياب 5 سنوات رجعت ماجدة الرومي للمسرح الجنوبي بمهرجان جرش، وافتتحت الدورة 40 بأمسية طربية وسط حضور جماهير كبير.

قدم يتماجد خلال الحفل مجموعة من الأغاني اللي بيحبها جمهورها، منها ميلي يا حلوي وميلي، اسمع قلبي، عيناك ليال صيفية، ولا تسأل، بقيادة المايسترو لبنان بعلبكة.

كان للأردن حصة خاصة من السهرة، فقدمت ماجدة أغنية من الفولكلور الأردني يا شوقي أنا وياك، وعبرت عن محبتها واعتزازها بالأردن، وعبرت عن المكانة اللي بيحملوها لبنان والأردن بقلبها. وبختام الأمسية اختارت ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي لتودع جمهور جرش، وصل تفاعل كبير بعودة جددت من خلالها لقاءها مع المسرح بعد 5 سنوات من آخر مشاركة لها بالمهرجان.

مشاركته بالعرض الموسيقي خلال نهائي كأس العالم 2026، يبدو أن جاستن بيبر معقول يكون على موعد مع واحد من أضخم العروض الموسيقية بالعالم. تقارير وتوقعات إعلامية طرحت اسم بيبر بين المرشحين لإحياء عرض استراحة سوبر بول 61 عام 2027، خصوصا بعد عودته القوية للعروض الحية وظهوره الأخير بنهائي المونديال.

بس لهلا الموضوع بعده ضمن إطار الترشيحات والتكهنات، وما صدر أي إعلان رسمي بيأكد اختيار جاستن بيبر لإحياء العرض.

أطلق عامر زيان أغنيته الجديدة أكيد، واختار هالمرة أجواء صيفية خفيفة وإيقاعات حيوية بتناسب الصيفية.

هيدا الكليب كان مشاركة ابن عامر زيان شربل بعدد من المشاهد، واللي عطت العمل لمسة عائلية دافية ولفتت انتباه الجمهور من أول عرض.

جوزيف عطية ضمن مهرجان أعياد بيروت ما كان حديث الجمهور بس بسبب الأجواء والأغاني، لأنه حضور ملكة جمال لبنان بيرلا حرب رجع علاقتهم للواجهة من جديد، والحفل أقيم بالووتر فرونت بأنتلياس النقاش وشهد حضور وتفاعل جماهيري كبير. كانت موجودة بين الحضور وإلى جانب والدة جوزيف وتفاعلت مع أغنية، بس اللقطة اللي خطفت الاهتمام كانت لما جوزيف توجه لبيرلا على المسرح ومزح مزح معه إذا فينا نقول، وقال له صار لي زمان ما شفتك شي ساعتين، وهالعبارة كانت كافية حتى ترجع تشعل التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهم.

واللافت أنه جوزيف عطية اعترف للمرة الأولى أنه عايش قصة حب، وبعد ما كان قال من قبل أنه إذا زبط الموضوع رح يكشف عنه، أكد هالمرة لأحدى الوسائل الإعلامية وقال خلص زبطت. ورغم أنه ما ذكر اسم بيرلا بشكل مباشر، إلا أنه وجودها بالصفوف الأمامية خلال الحفل وتفاعلها معه على المسرح زاد من التكهنات أنه بيرلا هي المقصودة بهيدي القصة.

0: يعني آخر خبر عن جوزيف كان اليوم معنا، بس بدي أنا خلص يعني مصرة لأنه كنت ناطرة اليوم صراحة ناطرة هذا الموضوع، لأنه عن جد عبالي علق على شغلة. أوكي أنه حلو بواحد هيك بطريقة حلوة عم بيجري بيوصل للجمهور أنه هو يمكن بيعلاقة مع بيرلا، مع أنه مش قال مثل ما أنت قلت ما قال أنه
1: ما بيرلا حرفيا، بس يعني
0: واضحة يعني.
1: صارت واضحة يعني ما في حدا غير ما عم بيشوفهم سوا. كمان أنه كانت بأول صف إلى جانب والدته لجوزيف، حتى شفنا فيديو عم بيتفاعلوا هي والدته على أغنية أمي بدك شيء أمي بدكني وهيك، يعني خاصة واضحة كتير الخبرية أنه خلص ما بقى تخبوا. بس يمكن بس بدي أقول شغلة أنه يمكن هي عندها شوي يمكن وضع خاص أكتر من جوزيف تخبي، لأنه هي هلأ هي عندها رايحة على ميس وورلد أو ميس يونيفرس، فيمكن في حسب الكونترا يمكن هي ما لازم تكون عم تحكي شيء. كمان نحترم هيدا القرار أكيد، بس كمان جوزيف يعني قال زبطت يعني من خلص، صارت كتير واضحة الخبرية أنه اتنيناتكم على علاقة مع بعض، بس عم بيخبوا لسبب من الأسباب.
0: هلا هن عم بيجربوا
1: يمكن ما عم تزبط كتير معهم.
0: هلا هن كتير بيذكرونا بدانييلا ونصيف.
1: مزبوط، بس اللي بيفرق انه دانييلا ونصيف عن جد يعني ما شفناهم بولا حفلة هالقد سوا، ما شفنا في هذا التقارب، يعني كنا بين انه خلص احنا شاكين بس انه نقول لا انه خلص ما في شيء اكيد. بس مع بيرلا وجوزيف يعني دايما عم تكون بحفلاته، بينزل هو صورة حد حرف بي، بتنزل هي صورة على اغنياته، يعني هن كانوا اكتر اذا بدنا نقول بدهم يعلوها بس مش قادرين. هلأ دانييلا ونصيف كانت عن جد في سرية كتير كبيرة لوقت ما تجوزوا، يعني صدموا الجمهور بالصورة تبعهم بعرسهم.
0: مش بس قصة بعرسهم، يعني حتى بالحفلات كانت عم تكون موجودة بالأخير دانييلا،
1: بس ما كان في هيدا الظهور هالقد.
0: عم بقولنا انه خلص الوقت، بس عم نحكي بالنهاية انا عن جوزيف وعملكة جمال لبنان، ما عليه يعني
1: ما عليه هلا قصة حب وغرام بدنا نحكي شوي عنه،
0: حتى انه فن وحب وغرام ما عليه يعني. اوكي ما نديقة. فانت شو رأيك يعني بانه لما بيكون سيلبرتي او لما بيكونوا اثنيناتهم سيلبرتيز عم بيتقربوا من بعضهم، عم بيجربوا انه يكونوا عم بيخبوا او انه ما بعرف انه او عم بيعلنوا عن علاقتهم العاطفية بهيدي الطريقة؟
1: ليكي حلوة البرايفسي، لانه عن جد يمكن لو كمان بنشوف نحن في فانز بيكونوا مع هيدي العلاقه فانز ضد هذا كله، نحن بنفكر انه ما بيأثر على الفنان، بس هو بيأثر. يعني يمكن هي اذا فاتت قريت كومنت، هلا عم بحكي انا عن بيرلا او عن دانييلا او عن حي يعني عن حيلا حدا غير، هذا الشيء بيأثر سلبا على العلاقه، فاكيد حلو البرايفسي. بس كمان مش انه اذا سألت عن الشخص مين لا ما بعرف، أو كمان يعني في شيء حلو من هيدا الموضوع وفي شيء عم بيكون شوي مبالغ فيه. فيمكن الحلو ببيرلا وجوزيف انه يعني عم بيخبوا بس ما عم بينكروا هيدا الشيء، يعني عم بيقولوا نصيب ما حدا بيعرف شو بيصير اذا زبطي،
0: عم بنقوا الكلمات
1: مزبوط. فهيدا الشيء حلو اللي عم بيخلي العالم يمكن عن جد ناطر انه خلص اعلنوا عن هيدا العلاقه.
0: احنا ما بقى فينا نطول كتير لانه خلص نخلي وماريانو ما بقى يعطونا وقت اكثر من هيك. شكرا لك وعلى الاخبار دائما تكوني
1: عم بتسمعنا. حدا عم بيسمعنا.
0: شكرا لكم مستمعينا من جديد، اكيد رح نتوقف مع جولة المحلية من بعد ما نلتقي على الساعة 5، ودائما ما تنسوا
1: خلوا عينكم على الفن.
0: إلى اللقاء.

صباح الخير. صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: مارون بشارة أبو نادر، لودي شكري سرحال، أديب يوسف سعد، أنطوان جرجي عطوي، جورج دكاش، أنيس عزيز عوض، نوال نعيم أشوع، أنطوانيت كريم أشوع، أمين نصري أبي عاد، إلي بشارة الدايخ، جوزيف سليم رحمي، أنطوان بطرس أبي رميا، ريشار أنطوان فريحة.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون، أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

فصل من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، ماذا يصنع الذين يصطبغون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يصطبغون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن أيضا كل ساعة؟ أقسم بالفخر الذي لي بكم في المسيح يسوع ربنا أني أموت كل يوم. ما المنفعة لي إن كنت حاربت الوحوش في أفسس بحسب البشرية إن كان الأموات لا يقومون؟ فلنأكل ونشرب فإن غدا نموت. لا تضلوا، إن العشرة الرديئة تفسد الأخلاق السليمة. استفيقوا حسنا ولا تخطئوا، فإن قوما منكم يجهلون الله. أقول ذلك لإخجالكم، ولكن يقول قائل: كيف يقوم الأموات وبأي جسد يأتون؟ يا جاهل، إن ما تزرعه أنت لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه ليس هو ذلك الجسم الذي سوف يكون، بل مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من البذور، إلا أن الله يجعل لها جسما كيف شاء، ولكل من الزروع جسمه المختص به. والتسبيح لله دائماً.

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل طهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس المنطي تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي

مقدسة مسؤولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأتشجع قيامة الموتى وحياة تتار الآتي. أمين.

ويجب حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعشرين.

أكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحاً.

لبنان الحر دايما معكم. الحياة كالوردة، كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

لبنان الحر أحلى. بونجور. صديقي، اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب، مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلاً.

إذا لم تجد من يضيء لك قنديلا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. أسوأ سجن نفسي من الممكن أن تحبس فيه ذاتك هو خوفك من نظرة الآخرين وتحليل أفكارهم فيك بشكل مستمر.

كلام أصدقائي يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور، وصباحكن حلو عبر لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: واشنطن جولة روما بين 4 و6 آب، والإطار المسار الوحيد لسلام دائم بين إسرائيل ولبنان. لقاء ترامب نتنياهو اليوم يناقش الحرب على إيران، تقدم المفاوضات مع لبنان وجهود توسيع اتفاقات أبراهام. فيلق القدس يتحرك مجدداً في الجنوب، وعلي الطاهر مركز لإعادة تنظيم انتشار مسلحي الحزب.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. حسمتها الولايات المتحدة وحددت ليومين جولة التفاوض السابعة في روما بين الرابع والسادس من آب، مؤكدة أن اتفاق الإطار المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان، وأن إدارة ترامب ملتزمة بنجاحه، وشارحة أن المنطقة التجريبية في الجنوب تمثل فرصة لتحقيق تقدم حقيقي على الأرض، والمناطق العازلة واليورانيوم الإيراني ستكون بمثابة خطوط إسرائيلية حمراء قبل لقاء البيت الأبيض اليوم بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو الذي يحمل جملة لاءات حازمة.
1: فعشية الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية السابعة في مبنى السفارة الأمريكية في روما، أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية في الفترة من الرابع إلى السادس من آب المقبل، مشيرا إلى وجود زخم كبير في المسار اللبناني الإسرائيلي بعد إطلاق أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان ولقاء الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون الأسبوع الماضي.
0: أضاف أن الفرق الفنية ستعمل في اجتماعات روما على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بما يشمل توسيع تجربة المناطق التجريبية وحل كل القضايا الحدودية العالقة والعمل على اتفاق شامل للسلام والأمن.
1: وأوضح المسؤول الأمريكي نفسه أن المنطقة النموذجية الأولى التي يتم تنفيذها حاليا في الجنوب تعد فرصة لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع واستعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال نزع سلاح المنظمات الإرهابية بما يتيح التحقق من ذلك وبناء الثقة اللازمة للخطوات المقبلة.
0: كما لفت إلى أن التجربة المكتسبة من المناطق الأولى ستساعد في تحسين آلية تنفيذ نموذج المناطق التجريبية تمهيدا لتوسيعها بشكل تدريجي، مؤكدا أن اتفاق الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان، وأن تنفيذه بالكامل يصب بوضوح في مصلحة البلدين، وأن إدارة ترامب ملتزمة بنجاحه.
1: ومع وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن للمشاركة في مراسم دفن السناتور الأمريكي الراحل لينسي جراهام، يعقد لقاء اليوم بين ترامب ونتنياهو لمناقشة الحرب على إيران والتقدم المحرز في المفاوضات مع لبنان والجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام، وفق ما قال مسؤول في البيت الأبيض، علما أن نتنياهو يحمل معه رفضا للطلب الأمريكي من إسرائيل الانسحاب من لبنان وسوريا.
0: القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن نتنياهو يحمل أيضا معلومات استخبارية حديثة وحساسة سيقدمها للرئيس الأمريكي في شأن تقدم طهران لامتلاك قنبلة نووية في محاولة لحضه على استئناف حربه ضد إيران والسماح لتل أبيب بالمشاركة فيها، بما يتيح للأخير أيضا التفلت من التزامات تطبيق اتفاق الإطار مع لبنان.
1: أضافت المصادر أن نتنياهو وفريقه الأمني أعدوا قائمة بالخطوط الحمراء استعدادا لاجتماعه مع ترامب تشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والحفاظ على حرية العمل الإسرائيلية لإزالة التهديدات في كل الجبهات والإبقاء على المناطق العازلة على الحدود، إلى جانب الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي.
0: وبحسب القناة فإن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران يعد النقطة الأكثر حساسية ومصيرية بالنسبة لإسرائيل، ونسبت إلى المصادر ذاتها أنه لن يكون هناك تنازل في شأنها.
1: في الأثناء، تحركات لحزب الله جنوبا في تقرير صحفي مرفق بمعلومات وأماكن. رولان خاطر.
2: نشر موقع أرم نيوز الإماراتي تقريرا تناول فيه تحركات ميدانية في الجنوب، ناقلا عن مصادر عسكرية لبنانية مطلعة معلومات عن تحركات وصفتها بالمنظمة يشرف عليها قيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتشمل إعادة انتشار لمسلحي حزب الله وتغيير مواقع عسكرية وتجهيز تموضعات صاروخية جديدة. وأشار التقرير إلى أن تلة علي الطاهر تحولت إلى مركز لإدارة عمليات إعادة تنظيم انتشار مسلحي الحزب ونقل آليات عسكرية إلى مواقع مختلفة، إلى جانب تجهيز مواقع صاروخية يتم نشرها تدريجيا لرفع مستوى الجهوزية في حال شهدت المنطقة تطورات عسكرية جديدة. وذكر التقرير أن عمليات إعادة التموضع تشمل أيضا نقل أسلحة إلى مواقع متقدمة وإعادة توزيع منصات إطلاق وصواريخ كانت أزيلت أو فككت في وقت سابق تمهيدا لإعادة نشرها بصورة تدريجية وفقا لتطورات الميدانية. وإذ لفت التقرير إلى أن هذه التحركات تزامنت مع تكثيف إسرائيل غاراتها على منطقة تلة علي الطاهر في الساعات الأخيرة باعتبارها من المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان. نقل إرمنيوز عن مصدر عسكري لبناني مطلع أن ضباطا من فيلق القدس يشرفون في صورة مباشرة على عمليات نقل الأسلحة وتحديد مواقع صاروخية جديدة يتم إعدادها بشكل تدريجي وسري، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع جهوزية الجبهة الجنوبية في حال اتخذت إيران قرارا بفتح جبهات إسناد إذا تطورت المواجهة مع الولايات المتحدة أو انضمت إسرائيل إلى أي عمليات عسكرية محتملة ضد طهران.
0: وأمس كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إبلاغ آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بأن الجيش اللبناني عثر في خلال نشاطه في إحدى مناطق المرحلة التجريبية على مخازن أسلحة تابعة لحزب الله.
1: أضافت الهيئة أن هذه هي المرة الأولى منذ بدء المرحلة التجريبية التي يتمكن فيها الجيش اللبناني في عملياته من اكتشاف هدف تابع للحزب، بما في ذلك كشف مخبأ يحتوي على أسلحة وذخائر.
0: ورأى مسؤولون دبلوماسيون بحسب هيئة البث أن هذه الخطوة تمثل دليلا على فعالية آلية التنسيق الحالية، وقد تشجع على توسيع دور الجيش اللبناني في جهود تفكيك البنية العسكرية لحزب الله.
1: تزامنا تبلغ لبنان عبر واشنطن، كما كتبت صحيفة نداء الوطن، رسالة حازمة وشديدة اللهجة والخطورة مفادها بأن فاتورة تدخل حزب الله لمساندة إيران في حال شنت الولايات المتحدة أي حرب جديدة وتنفيذه هجمات على إسرائيل ستكون باهظة الثمن.
0: أضافت الرسالة أن إطلاق أي صاروخ أو مسيرة باتجاه إسرائيل سيفتح أبواب جهنم على حزب الله ولبنان، ولن تقف الأمور عند جنوب الليطاني أو شماله، وعندها لن يرد نتنياهو على ترامب ولن يرد ترامب على الدولة اللبنانية لتأمين وقف الحرب، لأن القرار سيكون اتخذ بسحق الحزب ومن معه بغطاء أمريكي.
1: وحذرت واشنطن في رسالتها الدولة من أن نتنياهو ينتظر فرصة كهذه يمنحه إياها حزب الله للبدء في الحرب، لأنه أصلا غير مقتنع بهذا المسار لولا ضغط ترامب الاستثنائي. وبالتالي فإن الرسالة الأمريكية وصلت إلى حزب الله أيضا عبر الدولة اللبنانية والرئيس نبيه بري، وبات الحزب على علم بها.
0: رئيس الجمهورية الذي يتوجه بعد غد إلى تركيا للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكد أن لبنان الذي وقع صيغة الإطار نتيجة المفاوضات في واشنطن ملتزم تنفيذها، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها.
1: وجدد الرئيس عون التشديد على أن الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في إنجاز المزيد من الإصلاحات، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بإقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي.
0: ورأى كذلك أن مواصلة إسرائيل في تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والعرف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة.
1: أما حزب الله فركز في الساعات الماضية هجومه على وزير الخارجية يوسف رجي، ووصل به الأمر إلى الإسفاف في الكلام، فقال عضو كتلته النائب رامي أبو حمدان:
3: رجع فاء من غفلته من غيبوبته وزير الخارجية، وزير خارجية القوات، وقال أنه نزع سلاح المقاومة وحزب الله لا تراجع عنه. مين فيقوا له الأبله؟
0: أما النائب حسين الحاج حسن فكان أقل حدة:
4: مش واعي أنه ترامب عم بيهدد لبنان بإدخال جيش أجنبي، لأنه فخامة الرئيس عون مرض وزير الخارجية اليوم فاء ليتذكر أنه نزع السلاح أمر حتمي، ودخول الجيوش الأجنبية إلى لبنان يا معالي الوزير أمر حتمي.
1: في هذا الوقت كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الفصائل الموالية لإيران في العراق وجهت رسائل تهديد إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، حذرته فيها من أي تحرك عسكري ضد حزب الله في لبنان، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة ولو استدعى الأمر عبور الحدود من العراق إلى سوريا.
0: وبحسب تقرير كان نيوز، فإن الفصائل العراقية أبلغت دمشق بأنها ستقف إلى جانب الحزب إذا قرر الشرع الدخول في مواجهة معه، وأن الشرع يواصل التأكيد في العلن أنه لا ينوي التدخل عسكريا في لبنان، لكنه لا يستبعد تقديم أشكال أخرى من الدعم للحكومة اللبنانية في مواجهة حزب الله، وهو ما لا يبدد شكوك الأطراف الموالية لإيران.
1: ونقل التقرير عن مسؤول سياسي عراقي مطلع على الملف أن الفصائل بعثت برسائل مباشرة إلى دمشق شددت فيها على أنها ستنحاز إلى حزب الله إذا اختار الشرع المواجهة، موضحا أن هذه الفصائل تعتقد أن هذا هو المسار الذي يستعد له الرئيس السوري.
0: ميدانيا، قصفت المدفعية الإسرائيلية بعنف علي الطاهر، كما سجلت تفجيرات في حداثة وبين شقرة وعيترون، دير سريان، مركبة، القنطرة، كفر تبنيت وأطراف بلدة الطيبي.
1: كهربائيا، أكدت مصادر قيادية في القوات اللبنانية أن الهجوم المستجد للتيار الوطني الحر على وزير الطاقة جو صدي سببه الرئيس أن التيار يعيش في أزمة هوية، إذ أصبح غير قادر على أن يطل على الناس بخطاب سياسي واضح، فهو راهنا مع حزب الله وضده في الوقت عينه، ومع اتفاق الإطار وضده أيضا، لافتة إلى أنه بعدما كان رأس حربة في مراحل ماضية في مزايدة سياديا وانكشف بعدما وقع وثيقة التفاهم مع الحزب، تحول رأس حربة إلى جانب الحزب، ما أدى إلى حصوله على كل المواقع والمراكز وأبرزها رئاسة الجمهورية.
0: وقالت المصادر القوتية يبدو أن التيار اليوم أمام محطة ثالثة يعاني فيها من أزمة هوية، لذلك نجده يتحدث بملفات أخرى لإثبات وجوده، فيهاجم القوات اللبنانية في ملف يتحمل هو الجزء الأساس من مسؤوليته، بينما وزير الطاقة ورث حالا كارثية على مستوى الوزارة ونجح في وضع البنية التحتية لها انطلاقا من الهيئة الناظمة، من دون أن ننسى أن لدى التيار عقدة القوات لأننا الأكثر تمثيلا وحضورا ووضوحا في السياسة.
1: الوزير الصدي أكد من ناحيته أن الدولة أمام استحقاق دفع ديون الكهرباء كي لا يدفع المواطن الثمن، لافتا إلى أن الأمور إيجابية مع العراق، وأن فريقا تقنيا سيصل قريبا للبدء بالعمل على إمكان تصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط من مصفات طرابلس.
5: عين على العالم.
0: في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي اعتراضه طائرة مسيرة على الحدود الأردنية، نسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بخيار مهاجمة إيران، وأن رئيس هيئة الأركان حذر من تراجع مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، لكنه أكد أن ذلك لن يمنع استئناف العمليات القتالية الكبرى.
1: من جهتها، كتبت مجلة إيكونوميست أن خيارات الولايات المتحدة لتنفيذ هجوم واسع على إيران محدودة، وأن استئناف الغارات الجوية على البرنامج النووي أو توسيع استهداف البنية التحتية قد يزيدان من حدة الصراع ويرفعان من كلفته، من دون ضمان إنهائه أو منع تحوله إلى حرب طويلة الأمد.
0: وكان ترامب قال إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، كاشفا عن أنه قرر تجميد الهجمات عليها لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، لكنه أضاف أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات.
1: من جهته، أكد مسؤول إقليمي لوكالة أسوشييتد بريس أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف النار المؤقت، وأن هناك حلا وسطا يتم التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير الحركة عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
0: في المقابل، تحدث ما يعرف بمقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي عن الولايات المتحدة عن أن الولايات المتحدة هددت في الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلة النفط الإيرانية في مياهنا الساحلية والإقليمية، محذرا من أن الإجراء الأمريكي سيعتبر توسيعا للحرب في المنطقة. أضاف: لن نتهاون إزاء أي تهديد أو عمل عدائي من جانب الجيش الأمريكي، وسنتعامل معه بكل حزم.
1: إلى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي سيستغرقان وقتا أطول لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات مقارنة بحملة قصف واسعة النطاق. وتابع أن الإيرانيين يخشون وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من وزارة الحرب.
0: وعقب توقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا حادا مسجلة أكبر تراجع لها منذ 8 نيسان الماضي، حينما أعلن عن اتفاق لوقف النار لأسبوعين بينهما.
1: فقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 85.87 دولارا للبرميل مسجلة انخفاضا بنسبة 11.3%، في حين تراجع الخام الأمريكي بنحو 7% ليصل إلى 82.61 دولارا للبرميل.
0: إلى العراق، حيث وجه رئيس الوزراء فالح الزيدي بتحقيق أمني في ما جاء في بيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق، مؤكدا الالتزام بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة.
1: وإلى كردستان العراق، حيث أفيد بوقوع هجمات مكثفة بالمسيرات على مناطق عدة في الأقليم منها أربيل وسوران وخليفان، وتحدثت مصادر أمنية عن تدمير 4 مسيرات، 1 في أربيل و3 في مدينة سوران.
0: وأفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بتعرض موقع له في المحافظة محافظة أربيل لهجوم بطائرة مسيرة، كما أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض أيضا بتعرض مواقعه في أربيل لهجوم ب4 طائرات مسيرة من دون ذكر تفاصيل عن الخسائر أو الجهة المسؤولة عن الهجمات.
1: إلى الملف الأوكراني وجديده، قمة أمريكية أوكرانية اليوم بين الرئيسين ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث سيطرح الرئيس الأمريكي عملية السلام القائمة بين روسيا وأوكرانيا.
0: ميدانيا، استهدفت ضربات روسية بلدات على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.
5: أخبار الرياضة.
2: أصدر الاتحاد اللبناني لكرة السلة قراراته المتعلقة بالأحداث التي رافقت المباراتين الثانية والثالثة من السلسلة النهائية لبطولة لبنان بين فريقي الرياض والحكمة، وفرض غرامات مالية على الناديين والمدربين أحمد فران وجغطاس، إضافة إلى اللاعب سيكو دومبويا، مع توقيف عدد من أفراد جمهور الرياض لموسم كامل. الاتحاد أكد أنه اكتفى استثنائيا بالغرامات المالية وببعض العقوبات، وحذر من أن أي مخالفات أو تجاوزات جديدة ستؤدي إلى مضاعفة العقوبات وفرض الإيقافات اللازمة. ومن قرارات الهيئة الإدارية لاتحاد كرة السلة معاقبة جمهور الناديين واستبدال التوقيف بالاكتفاء بالغرامة المالية بتغريم الرياضي 25,000 دولار والحكمة 10,000 دولار، وتوقيف مصطفى الدعوق، أحمد خزعل، وليد دعيس، عمر عيتاني، ربيع أبو عني، ومحمود مزبودي من جمهور الرياضي لموسم كامل بسبب الشتائم والإهانات والتشهير. معاقبة المدرب أحمد فران وتغريمه 4,000 دولار، والمدرب جو غطاس وتغريمه 2,000 دولار بسبب تعرض الأول للحكم والثاني للأول منهما. معاقبة اللاعب سيكو دومبويا واستبدال التوقيف بالاكتفاء بتغريمه 4,000 دولار بسبب توجيهه حركات بالأيدي لجمهور الفريق الخصم. ومن لبنان إلى جديد أخبار كأس العالم، فالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وبأحدث تصريحاته المثيرة للجدل من دون أن يقدم أي أدلة تدعم أقواله، اتهم البرازيل والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بأنهم وراء حملة معادية لبلاده في المونديال، وقال إن نحو 25% من تمويل هذه الحملة مصدره الحكومة البرازيلية، وأن التيارات التقدمية لا تريد لأفكار الحرية أن تنجح. أضاف أن بيونس آيرس والحزب الديمقراطي الأمريكي شاركا أيضا في تمويلها.

0: ومنع توسعها وملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.
1: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: حتى بكرة بيضل الطقس الصيفي المعتاد مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، قبل ما تتعرض المنطقة تدريجيا لكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، بتؤدي لارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة خصوصا بالداخل وعلى الجبال، وبتتخطى الخميس معدلاتها الموسمية وبيستمر تأثيرها بالأيام الجاية.
1: كان في الجولة الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: واشنطن جولة روما بين 4 و6 آب، والإطار المسار الوحيد لسلام دائم بين إسرائيل ولبنان، لقاء ترامب نتنياهو اليوم يناقش الحرب على إيران، تقدم المفاوضات مع لبنان وجهود توسيع اتفاقات أبراهام، فيلق القدس يتحرك مجددا في الجنوب، وعلي الطاهر مركز لإعادة تنظيم انتشار مسلح حزب الله. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: صباح الخير من لبنان. اليوم الثلاثاء 28 تموز 2026.
1: عناوين الصحف.
0: البداية من صحيفة النهار: رهان على روما في مواجهة تعطيل نتنياهو، النزوح السوري إلى الواجهة مجددا. نداء الوطن عنونت أنذار أمريكي للميليشيا: لا صواريخ ولا مسيرات، وإلا فأبواب جهنم. المناهج التربوية على النهج الميليشيوي ذاته: قرار اعتباطي ب 800 مليون دولار. إلى صحيفة اللواء: تنص الأمريكي من مراقبة المناطق التجريبية، وعون يحذر من تمادي خرق اتفاق الإطار، لبنان دبلوماسية مضطربة، دولة مستحيلة. الجمهورية عنونت: نصف الكرة يهدد الإطار. الشرق: سوريا لا تحكم بالقوة بل بالعقل والقوة. ترامب قبل لقاء نتنياهو مستعد لعمل عسكري قوي ضد إيران. الأخبار عنونت: نتنياهو في أمريكا، حزب الحرب يتضاءل، عون ينتظر هدية أمريكية من روما. الديار: عون يحذر إسرائيل، لبنان على طاولة ترامب نتنياهو، انفتاح هام بين لبنان وتركيا، ولوبي متضرر يشوش.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية من أسرار الآلهة في النهار: تنتشر إعلانات مضللة للبنانيين تستعمل أسماء نواب ورجال أعمال ناجحين للترويج لمنصات تدعي الكسب السريع، وهي أفخاخ لسحب المال عبر الشبكة الإلكترونية. تستمر شكوى القادمين إلى لبنان من الخدمة السيئة لتاكسي المطار والتلاعب بالأسعار، حتى باتت قضية تاكسي المطار كأنها عصية على الحل رغم محاولات عدة، كانت أبرزها إجراءات وزارة السياحة زمن الوزير فادي عبود. تشن صفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة لمحور المقاومة حملة منظمة على رئيس جهاز أمن مطار بيروت العميد الركن فادي كفوري، الذي يتولى الإشراف على التدابير والإجراءات الأمنية داخل حرم المطار ومحيطه، وتتهمه بالانحياز الطائفي والسياسي ضد الثنائي الشيعي تحديدا، وأنه يغطي مخالفات لمجموعات أخرى. إلى أسرار نداء الوطن: تكشف معلومات أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تدقيقا موسعا في

0: ملفات عدد من اللبنانيين الذين تربطهم صلات قرابة بعناصر في حزب الله قبل اتخاذ قرار بشأن تجديد الإقامة أو سحبها في إطار مراجعات أمنية وإدارية متواصلة. كشفت مصادر جنوبية لنداء الوطن أنه بعد عودة البعض إلى منازلهم وممتلكاتهم في النبطي والقرى المحيطة عثروا على أسلحة وعتاد عسكري وسط ترجيحات بأن تكون المعدات قد تركها مقاتلون تابعون للحزب. ووفق المصادر يعمل الحزب حاليا على استعادة هذه الأسلحة ونقلها، ما أثار تساؤلات لدى بعض الأهالي حول طبيعة العملية وآليات تنفيذها. وأيضا في أسرار نداء الوطن، إعفاء الحكومة الجنوبيين من تسديد فواتير الكهرباء والماء تسبب بتراجع مردود الجباية وبالتالي تراجع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على شراء الفيول، ما ساهم بزيادة التقنين. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة.
1: لبنان الحر أكثر من إزاعة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور، وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. حقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جدا بناء على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: خبر السابعة والربع.
5: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية في الفترة من الرابع إلى السادس من آب المقبل، مشيرا إلى وجود زخم كبير في المسار اللبناني الإسرائيلي بعد إطلاق أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان ولقاء الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون الأسبوع الماضي. أضاف أن الفرق التقنية ستعمل في خلال اجتماعات روما على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بما يشمل توسيع تجربة المناطق التجريبية وحل كل القضايا الحدودية العالقة والعمل على اتفاق شامل للسلام والأمن. وأوضح المسؤول الأمريكي نفسه أن المنطقة النموذجية الأولى التي يتم تنفيذها حاليا في الجنوب تعد فرصة لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع واستعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال لنزع سلاح المنظمات الإرهابية بما يتيح التحقق من ذلك وبناء الثقة اللازمة للخطوات المقبلة. كما لفت إلى أن التجربة المكتسبة من المناطق الأولى ستساعد في تحسين آلية تنفيذ نموذج المناطق التجريبية تمهيدا لتوسيعه بشكل تدريجي، مؤكدا أن اتفاق الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان وأن تنفيذه بالكامل يصب بوضوح في مصلحة البلد لدين وأن إدارة ترامب ملتزمة بنجاحه.
4: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: برجك اليوم
2: على لبنان الحر.
6: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، من فريدي ومني أنا رن. بلمحة سريعة منحملكن شو حاملتلنا الأبراج من أخبار. برج الحمل بتتعامل بذكاء مع المستجدات وبتبرز مهاراتك القيادية اليوم. عاطفياً أنت بحاجة لبعض الليونة، ما تترك القلق يسرق طاقتك. برج الثور يوم مناسب للمبادرات، أنت اليوم رح بتلاقي حلول عملية جيدة جداً وبتتقرب أكثر من شخص بهمك أمره وسهرة حلوة نطرتك قريباً. برج الجوزة بتتسارع الأحداث من حولك وحافظ على تركيزك. عاطفياً ما تبني أحكام مسبقة ورح تلتقي اليوم بأشخاص رح يكونوا ملهمين لإلك. برج السرطان بتشعر بارتياح أكبر مقارنة بالأيام الماضية وكل أيامك على الصعيد المهني ماشي تمام. عاطفياً بتتلقى دعم معنوي كتير مهم. برج الأسد طموحك بيدفعك للأمام وبتحقق تقدم ملموس على الصعيد المهني، أما على الصعيد العاطفي فجاذبيتك اليوم زايدة ومناسبة اجتماعية بتضيف جو من الفرح على وقتك. برج العذراء بتتعامل مع التفاصيل بحرفية عالية وبتحصد اليوم ثقة المسؤولين. عاطفياً رح تلاقي فرصة لحتى تقدر تقوي من خلالها العلاقة وانتبه لراحتك الجسدية. برج الميزان بتنبش عن التوازن بين الواجبات والرغبات ومهنياً بتتخطى عقبة صغيرة وعاطفياً بتميل للحوار البناء. منتابع مع برج العقرب، يوم بيحمل بعض المفاجآت الإيجابية، بتتلقى إشادة مستحقة وعاطفياً في تبدد للشكوك كانت شغلت لك بالك. برج القوس الحماس هو عنوان يومك، بتنجح بإنجاز سريع لأعمالك وبتعيش أجواء كتير مليانة مرح وعندك فرصة لحتى تطلع من الروتين استغلها. برج الجدي بتثبت أنه الصبر اليوم رح يجيب ثماره وبتتقدم بثبات على الصعيد المهني وبتفضل الأفعال على الأقوال فيما خص الحب ولقاء مهم رح يفتح لك باب جديد. برج الدلو عندك قدرة على التأثير اليوم على الآخرين وبتنجح بعرض أفكارك، أما عاطفياً فأنت اليوم رح تشعر بتجدد المشاعر، يوم غني صدقني بالتواصل. أخيراً مع برج الحوت بتميل للتأمل قبل ما تاخد أي موقف وبتتجنب خطأ محتمل وعاطفياً رح تستعيد أجواء من الطمأنينة. برجك اليوم
2: على لبنان الحر.

بوليكلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها، مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق، حسب الدراسات العلمية الحديثة، اضطراب القلق هو من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة بالعالم، وهلأ عم نشوفها كتير بلبنان بسبب الأزمات اللي عم نمر فيها. وكمان أثبتت الدراسات أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بهيدا الاضطراب يلي هو اضطراب القلق أكثر من الرجال، نتيجة تفاعل عوامل بيولوجية هرمونية نفسية واجتماعية. بالنسبة لأعراض القلق هي التفكير المستمر، توقع الأسوأ، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، اضطراب النوم، الإرهاق، شد العضلات، خفقان القلب، وأحياناً اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أيضاً. يظن بعض المرضى أنهم بيعانوا من مرض بالقلب وبالرئتين، بس هو بيكون السبب نفسي. ما في سبب واحد للقلق، هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مع الاستعداد الوراثي، مع الضغوطات الحياتية والصدمات النفسية، بالإضافة لسمات الشخصية. وكمان ما بدنا ننسى تناول الكافيين والمنبهات، قلة النوم، وبعض الأمراض الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

حوار حر بعد زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن، جولة جديدة من المفاوضات في روما. آلية المراقبة للمناطق التجريبية ما زالت قيد النقاش، والأمريكيون لن ينتشروا في الجنوب. الوضع الميداني ومسار المفاوضات المرتقبة مع العميد خليل الجميل. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة 1:00.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سوليه لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

الثامنة إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: واشنطن جولة روما بين 4 و6 آب، تنفيذ الإطار بالكامل لمصلحة البلدين وإدارة ترامب ملتزمة بنجاحه. قمة أمريكية إسرائيلية اليوم تناقش الحرب على إيران، تقدم المفاوضات مع لبنان وجهود توسيع اتفاقات أبراهام. مصادر عسكرية لبنانية: فيلق القدس يشرف على تحركات الحزب وتجهيز تموضعات صاروخية جديدة في الجنوب. معلومات عن رسالة أمريكية تحذيرية صارمة لبيروت وإسفاف في هجوم حزب الله على رجي. ترامب يتحدث عن مفاوضات ودية مع إيران ويبقي خيار ضربها مطروحا. معاقبة الرياضي والحكمي، إيقافات وغرامات مالية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. على مدى يومين متتاليين ستعقد جولة روما من التفاوض اللبناني الإسرائيلي بين الرابع والسادس من الشهر المقبل من أجل تعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار وتوسيع المناطق التجريبية وحل كل قضايا الحدود العالقة، على ما أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية، ليتزامن هذا الموقف مع قمة ترامب نتنياهو اليوم في البيت الأبيض على خلفية معلومات نشرت في الإمارات عن قيام فيلق القدس بالإشراف على تحركات منظمة لحزب الله في الجنوب تشمل إعادة انتشار مسلحيه وتغيير مواقع عسكرية وتجهيز موضوعات صاروخية جديدة، فضلا عن تحول تلة علي الطاهر إلى مركز لإدارة عمليات إعادة تنظيم انتشار عناصر الحزب بحسب مصادر عسكرية لبنانية. فهل سيدفع حزب الله لبنان مجددا نحو فاتورة تدخله لمساندة طهران إذا شنت الولايات المتحدة أي حرب جديدة عليها؟
1: فعشية الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية السابعة في مبنى السفارة الأمريكية في روما، أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية في الفترة من الرابع إلى السادس من آب المقبل، مشيرا إلى وجود زخم كبير في المسار اللبناني الإسرائيلي بعد إطلاق أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان ولقاء الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون الأسبوع الماضي.
0: أضاف أن الفرق التقنية ستعمل في اجتماع روما على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بما يشمل توسيع تجربة المناطق التجريبية وحل كل القضايا الحدودية العالقة والعمل على اتفاق شامل للسلام والأمن.
1: وأوضح المسؤول الأمريكي نفسه أن المنطقة النموذجية الأولى التي يتم تنفيذها حاليا في الجنوب تعد فرصة لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع واستعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال نزع سلاح المنظمات الإرهابية، بما يتيح التحقق من ذلك وبناء الثقة اللازمة للخطوات المقبلة.
0: كما لفت إلى أن التجربة المكتسبة من المناطق الأولى ستساعد في تحسين آلية تنفيذ النموذج المناطق التجريبية تمهيدا لتوسيعه بشكل تدريجي، مؤكدا أن اتفاق الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان، وأن تنفيذه بالكامل يصب بوضوح في مصلحة البلدين، وأن إدارة ترامب ملتزمة بنجاحه.
1: ومع وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن للمشاركة في مراسم دفن السناتور الأمريكي الراحل لينسي جراهام، يعقد لقاء اليوم بين ترامب ونتنياهو لمناقشة الحرب على إيران والتقدم المحرز في المفاوضات مع لبنان والجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام، وفق ما قال مسؤول في البيت الأبيض، علما أن نتنياهو يحمل معه رفضا للطلب الأمريكي من إسرائيل الانسحاب من لبنان وسوريا.
0: القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن نتنياهو يحمل أيضا معلومات استخبارية حديثة وحساسة سيقدمها للرئيس الأمريكي في شأن تقدم طهران لامتلاك قنبلة نووية في محاولة لحضه على استئناف حربه ضد إيران والسماح لتل أبيب بالمشاركة فيها، بما يتيح للأخير أيضا التفلت من التزامات تطبيق اتفاق الإطار مع لبنان.
1: أضافت المصادر أن نتنياهو وفريقه الأمني أعدوا قائمة بالخطوط الحمراء استعدادا لاجتماعه مع ترامب تشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والحفاظ على حرية العمل الإسرائيلية لإزالة التهديدات في كل الجبهات والإبقاء على المناطق العازلة على الحدود، إلى جانب الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي.
0: وبحسب القناة فإن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران يعد النقطة الأكثر حساسية ومصيرية بالنسبة لإسرائيل، ونسبت إلى المصادر ذاتها أنه لن يكون هناك تنازل في شأنها.
1: في الأثناء تحركات لحزب الله جنوبا في تقرير صحفي مرفق بمعلومات وأماكن، رولان خاطر.
2: نشر موقع إرم نيوز الإماراتي تقريرا تناول فيه تحركات ميدانية في الجنوب، ناقلا عن مصادر عسكرية لبنانية مطلعة معلومات عن تحركات وصفتها بالمنظمة يشرف عليها قيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتشمل إعادة انتشار لمسلحي حزب الله وتغيير مواقع عسكرية وتجهيز تموضعات صاروخية جديدة. وأشار التقرير إلى أن تلة علي الطاهر تحولت إلى مركز لإدارة عمليات إعادة تنظيم انتشار مسلحي الحزب ونقل آليات عسكرية إلى مواقع مختلفة، إلى جانب تجهيز مواقع صاروخية يتم نشرها تدريجيا لرفع مستوى الجهوزية في حال شهدت المنطقة تطورات عسكرية جديدة. وذكر التقرير أن عمليات إعادة التموضع تشمل أيضا نقل أسلحة إلى مواقع متقدمة وإعادة توزيع منصات إطلاق وصواريخ كانت أزيلت أو فككت في وقت سابق، تمهيدا لإعادة نشرها بصورة تدريجية وفقا للتطورات الميدانية. وإذ لفت التقرير إلى أن هذه التحركات تزامنت مع تكثيف إسرائيل غاراتها على منطقة تلة علي الطاهر في الساعات الأخيرة باعتبارها من المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان. نقل إرمين نيوز عن مصدر عسكري لبناني مطلع أن ضباطا من فيلق القدس يشرفون في صورة مباشرة على عمليات نقل الأسلحة وتحديد مواقع صاروخية جديدة يتم إعدادها بشكل تدريجي وسري، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع جهوزية الجبهة الجنوبية في حال اتخذت إيران قرارا بفتح جبهات إسناد إذا تطورت المواجهة مع الولايات المتحدة أو انضمت إسرائيل إلى أي عمليات عسكرية محتملة ضد طهران.
0: وأمس كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إبلاغ آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بأن الجيش اللبناني عثر في خلال نشاطه في إحدى مناطق المرحلة التجريبية على مخازن أسلحة تابعة لحزب الله.
1: أضافت الهيئة هذه هي المرة الأولى منذ بدء المرحلة التجريبية التي يتمكن فيها الجيش اللبناني في عملياته من اكتشاف هدف تابع للحزب، بما في ذلك كشف مخبأ يحتوي على أسلحة وذخائر.
0: ورأى مسؤولون دبلوماسيون بحسب هيئة البث أن هذه الخطوة تمثل دليلا على فعالية آلية التنسيق الحالية، وقد تشجع على توسيع دور الجيش اللبناني في جهود تفكيك البنية العسكرية لحزب الله.
1: تزامنا تبلغ لبنان عبر واشنطن كما كتبت صحيفة نداء الوطن رسالة حازمة وشديدة اللهجة والخطورة، مفادها بأن فاتورة تدخل حزب الله لمساندة إيران في حال شنت الولايات المتحدة أي حرب جديدة وتنفيذه هجمات على إسرائيل ستكون باهظة الثمن.
0: أضافت الرسالة أن إطلاق أي صاروخ أو مسيرة باتجاه إسرائيل سيفتح أبواب جهنم على حزب الله ولبنان، ولن تقف الأمور عند جنوب الليطاني أو شماله، وعندها لن يرد نتنياهو على ترامب ولن يرد ترامب على الدولة اللبنانية لتأمين وقف الحرب، لأن القرار سيكون اتخذ بسحق الحزب ومن معه بغطاء أمريكي.
1: وحذرت واشنطن في رسالتها الدولة من أن نتنياهو ينتظر فرصة كهذه يمنحه إياها حزب الله للبدء في الحرب، لأنه أصلا غير مقتنع بهذا المسار لولا ضغط ترامب الاستثنائي. وبالتالي فإن الرسالة الأمريكية وصلت إلى حزب الله أيضا عبر الدولة اللبنانية والرئيس نبيه بري، وبات الحزب على علم بها.
0: رئيس الجمهورية الذي يتوجه بعد غد إلى تركيا للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكد أن لبنان الذي وقع صيغة الإطار نتيجة المفاوضات في واشنطن ملتزم بتنفيذها، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها.
1: وجدد الرئيس عون التشديد على أن الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في إنجاز المزيد من الإصلاحات، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بإقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي.
0: ورأى كذلك أن مواصلة إسرائيل في تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة.
1: أما حزب الله فركز في الساعات الماضية هجومه على وزير الخارجية يوسف رجي، ووصل به الأمر إلى الإسفاف في الكلام، فقال عضو كتلته النائب رامي أبو حمدان:
3: رجع فاء من غفلته من غيبوبته وزير الخارجية وزير خارجية القوات، وقال أنه نزع سلاح المقاومة وحزب الله لا تراجع عنه. يعني مين فيقوا لها الأبله؟
0: أما النائب حسين الحاج حسن فكان أقل حدة.
4: مش واعي إنه ترامب عم بيهدد لبنان بإدخال جيش أجنبي، لأنه فخامة الرئيس عون مرر وزير الخارجية اليوم فاق ليتذكر إنه نزع السلاح أمر حتمي، ودخول الجيوش الأجنبية إلى لبنان يا معالي الوزير أمر حتمي.
1: في هذا الوقت كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الفصائل الموالية لإيران في العراق وجهت رسائل تهديد إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، حذرته فيها من أي تحرك عسكري ضد حزب الله في لبنان، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة ولو استدعى الأمر عبور الحدود من العراق إلى سوريا.
0: وبحسب تقرير كان نيوز فأن الفصائل العراقية أبلغت دمشق بأنها ستقف إلى جانب الحزب إذا قرر الشرع الدخول في مواجهة معه، وأن الرئيس الشرع يواصل التأكيد في العلن أنه لا ينوي التدخل عسكريا في لبنان، لكنه لا يستبعد تقديم أشكال أخرى من الدعم للحكومة اللبنانية في مواجهة حزب الله، وهو ما لا يبدد شكوك الأطراف الموالية لإيران.
1: ونقل التقرير عن مسؤول سياسي عراقي مطلع على الملف أن الفصائل بعثت برسائل مباشرة إلى دمشق شددت فيها على أنها ستنحاز إلى حزب الله إذا اختار الشرع المواجهة، موضحا أن هذه الفصائل تعتقد أن هذا هو المسار الذي يستعد له الرئيس السوري.
0: ميدانيا قصفت المدفعية الإسرائيلية بعنف تلة علي الطاهر، كما سجلت تفجيرات فجرا في حداثة وبين الشقرة وعيترون، دير سريان، مركبة، القنطرة، كفر تبنيت وأطراف بلدة الطيبي.
1: كهربائيا أكدت مصادر قيادية في القوات اللبنانية أن الهجوم المستجد للتيار الوطني الحر على وزير الطاقة جو صدي سببه الرئيس، أن التيار يعيش في أزمة هوية إذ أصبح غير قادر على أن يطل على الناس بخطاب سياسي واضح، فهو راهنا مع حزب الله وضده في الوقت عينه، ومع اتفاق الإطار وضده أيضا، لافتة إلى أنه بعدما كان رأس حربة في مراحل ماضية في المزايدة سياديا وانكشف بعدما وقع وثيقة التفاهم مع الحزب، تحول رأس حربة إلى جانب الحزب، ما أدى إلى حصوله على كل المواقع والمراكز وأبرزها رئاسة الجمهورية.
0: وقالت المصادر القواتية يبدو أن التيار اليوم أمام محطة ثالثة يعاني فيها من أزمة هوية، لذلك نجده يتحدث بملفات أخرى لإثبات وجوده، فيهاجم القوات اللبنانية في ملف يتحمل هو الجزء الأساس من مسؤوليته، بينما وزير الطاقة ورث حالا كارثية على مستوى الوزارة ونجح في وضع البنية التحتية لها انطلاقا من الهيئة الناظمة، من دون أن ننسى أن لدى التيار عقدة القوات لأننا الأكثر تمثيلا وحضورا ووضوحا في السياسة.
1: الوزير الصدي أكد من ناحيته أن الدولة أمام استحقاق دفع ديون الكهرباء كي لا يدفع المواطن الثمن، لافتا إلى أن الأمور إيجابية مع العراق، وأن فريقا تقنيا سيصل قريبا للبدء بالعمل على إمكان تصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط من مصفات طرابلس.
5: عين على العالم.
0: في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي اعتراضه طائرة مسيرة على الحدود الأردنية، نسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بخيار مهاجمة إيران، وأن رئيس هيئة الأركان حذر من تراجع مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، لكنه أكد أن ذلك لا يمنع من استئناف العمليات القتالية الكبرى.
1: من جهتها كتبت مجلة إيكونومست أن خيارات الولايات المتحدة لتنفيذ هجوم واسع على إيران محدودة، وأن استئناف الغارات الجوية على البرنامج النووي أو توسيع استهداف البنية التحتية قد يزيدان من حدة الصراع ويرفعان من كلفته من دون ضمان إنهائه أو منع تحوله إلى حرب طويلة الأمد.
0: وكان ترامب قال أن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، كاشفا عن أنه قرر تجميد الهجمات عليها لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، لكنه أضاف أنه لا يعطي وقتا طويلا للمفاوضات.
1: من جهته أكد مسؤول إقليمي لوكالة أسوشييتد بريس أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف النار المؤقت، وأن هناك حلا وسطا يتم التفاوض عليه حاليا، ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير الحركة عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
0: في المقابل تحدث ما يعرف بمقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي عن أن الولايات المتحدة هددت في الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في مياهنا الساحلية والإقليمية، محذرا من أن الإجراء الأمريكي سيعتبر توسيعا للحرب في المنطقة. أضاف: لن نتهاون إزاء أي تهديد أو عمل عدائي من جانب الجيش الأمريكي، وسنتعامل معه بكل حزم.
1: إلى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي سيستغرقان وقتا أطول لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات مقارنة بحملة قصف واسعة النطاق. وتابع أن الإيرانيين يخشون وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من وزارة الحرب.
0: وعقب توقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا حدا مسجلة أكبر تراجع لها منذ 8 نيسان الماضي، حينما أعلن عن اتفاق وقف النار لأسبوعين بينهما.
1: فقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 85.87 دولارا للبرميل مسجلة انخفاضا بنسبة 11.3%، في حين تراجع الخام الأمريكي بنحو 7% ليصل إلى 82.61 دولارا للبرميل.
0: إلى العراق، حيث وجه رئيس الوزراء فالح الزيدي بتحقيق أمني فيما جاء في بيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق، مؤكدا الالتزام بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة.
1: وإلى كردستان العراق، حيث أفيد بوقوع هجمات مكثفة بالمسيرات على مناطق عدة في الإقليم منها أربيل وسوران وخليفان، وتحدثت مصادر أمنية عن تدمير 4 مسيرات، 1 في أربيل و3 في مدينة سوران.
0: وأفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بتعرض موقع له في محافظة أربيل لهجوم بطائرة مسيرة، كما أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض أيضا عن تعرض مواقعه في أربيل لهجوم ب4 طائرات مسيرة من دون ذكر تفاصيل عن الخسائر أو الجهة المسؤولة عن الهجمات.
1: إلى الملف الأوكراني وجديده، قمة أمريكية أوكرانية اليوم بين الرئيسين ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث سيطرح الرئيس الأمريكي عملية السلام القائمة بين روسيا وأوكرانيا.
0: ميدانيا، استهدفت ضربات روسية بلدات على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.
5: أخبار الرياضة.
2: أصدر الاتحاد اللبناني لكرة السلة قراراته المتعلقة بالأحداث التي رافقت المباراتين الثانية والثالثة من السلسلة النهائية لبطولة لبنان بين فريقي الرياض والحكمة، وفرض غرامات مالية على الناديين والمدربين أحمد فران وجغطاس، إضافة إلى اللاعب سيكو دومبويا، مع توقيف عدد من أفراد جمهور الرياض لموسم كامل. الاتحاد أكد أنه اكتفى استثنائيا بالغرامات المالية وببعض العقوبات، وحذر من أن أي مخالفات أو تجاوزات جديدة ستؤدي إلى مضاعفة العقوبات وفرض الإيقافات اللازمة. ومن قرارات الهيئة الإدارية لاتحاد كرة السلة معاقبة جمهور الناديين واستبدال التوقيف بالاكتفاء بالغرامة المالية بتغريم الرياضي 25,000 دولار والحكمة 10,000 دولار، وتوقيف مصطفى الدعوق، أحمد خزعل، وليد دعيس، عمر عيتاني، ربيع أبو عني، ومحمود مزبودي من جمهور الرياضي لموسم كامل بسبب الشتائم والإهانات والتشهير. معاقبة المدرب أحمد فران وتغريمه 4,000 دولار والمدرب جغطاس وتغريمه 2,000 دولار بسبب تعرض الأول للحكم والثاني للأول منهما. معاقبة اللاعب سيكو دومبويا واستبدال التوقيف بالاكتفاء بتغريمه 4,000 دولار بسبب توجيهه حركات بالأيدي لجمهور الفريق الخصم. ومن لبنان إلى جديد أخبار كأس العالم، فالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وبأحدث تصريحاته المثيرة للجدل من دون أن يقدم أي أدلة تدعم أقواله، اتهم البرازيل والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بأنهم وراء حملة معادية لبلاده في المونديال، وقال إن نحو 25% من تمويل هذه الحملة مصدره الحكومة البرازيلية، وأن التيارات التقدمية لا تريد لأفكار الحرية أن تنجح. أضاف أن بيونس آيرس والحزب الديمقراطي الأمريكي شاركا أيضا في تمويلها.
5: بعيدا من السياسة،
0: سجل إشكال مسلح بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق مساء أمس على خلفية خلافات قديمة بين الطرفين. الوضع تطور إلى تبادل لإطلاق النار باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع ورود معلومات عن استخدام قذائف RPG.
1: وأفاد شهود بأن أصوات إطلاق النار والانفجارات سمعت في عدد من مناطق عكار، ما تسبب بحال من الهلع والخوف بين السكان. ولاحقا عملت القوى الأمنية على تطويق الاشتباكات ومنع توسعها وملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، وكمان الحركة المرور كثيفة من أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا إلى نهر الموت.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. واشنطن جولة روما بين 4 و6 آب، تنفيذ الإطار بالكامل لمصلحة البلدين، وإدارة ترامب ملتزمة بنجاحه.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر. بعد زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن، جولة جديدة من المفاوضات في روما. آلية المراقبة للمناطق التجريبية ما زالت قيد النقاش، والأمريكيون لن ينتشروا في الجنوب. الوضع الميداني ومسار المفاوضات المرتقبة مع العميد خليل الجميل. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة.

0: الخبر الثامنة والربع.
1: يعقد لقاء اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الحرب على إيران والتقدم المحرز في المفاوضات مع لبنان والجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام، وفق ما قال مسؤول في البيت الأبيض، علما أن نتنياهو يحمل معه رفضا للطلب الأمريكي من إسرائيل الانسحاب من لبنان وسوريا. تزامنا أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية في الفترة من الرابع إلى السادس من آب المقبل، مشيرا إلى وجود زخم كبير في المسار اللبناني الإسرائيلي بعد إطلاق أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان ولقاء الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون الأسبوع الماضي. أضاف أن الفرق التقنية ستعمل من خلال اجتماعات روما على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، بما يشمل توسيع تجربة المناطق التجريبية وحل كل القضايا الحدودية العالقة والعمل على اتفاق شامل للسلام والأمن. وأوضح المسؤول الأمريكي نفسه أن المنطقة النموذجية الأولى التي يتم تنفيذها حاليا في الجنوب تعد فرصة لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع واستعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال نزع سلاح المنظمات الإرهابية، بما يتيح التحقق من ذلك وبناء الثقة اللازمة للخطوات المقبلة. كما لفت إلى أن التجربة المكتسبة من المناطق الأولى ستساعد في تحسين آلية تنفيذ نموذج المناطق التجريبية تمهيدا لتوسيعه بشكل تدريجي، مؤكدا أن اتفاق الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان، وأن تنفيذه بالكامل يصب بوضوح في مصلحة البلدين، وأن إدارة ترامب ملتزمة بنجاحه.

صباح الخير، بونجور، جود مورنينج، وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. سلامتنا لهالناس اللي بينطروا برنامجنا كل يوم بعد يوم. اللي بعدهم مترددين يجوا على لبنان، لكم ما تخافوا يا عمي، ما حدا رح يصير له شيء. رجعوا شموا الهواء، خصوصا عم نقول للعايشين برات لبنان ببلاد الانتشار هاللبنانية اللي نحن ناطرينهم حتى ندفي ناخد روح فيهم. بأمريكا، بكندا، بفرنسا عم بتابعونا هلأ، تفضلوا على بيروت، بيروتنا حلوة. ليالينا حلوة كتير وأيامنا حلوة كتير، صحيح في عنا عجقة بس الحمد لله البلد ماشي حاله ولو بدفش.

لربع بتوقيت بيروت، باقيين معكم عبر موجات لبنان الحر وكمان على منصاتنا. أطيب التحيات من إلي مسيحي ومني أنا، ومنبلش معكم كل مواطن سياسي للعشرة لربع، وما ننسى كمان نحيي سيدي مخلوف. يلا

0: أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل رح تنعقد بروما بين 4 و6 آب، وأشار لوجود زخم كبير بالمسار اللبناني الإسرائيلي من بعد إطلاق أول منطقة تجريبية بالجنوب ولقاء الرئيسين ترامب وعون الأسبوع الماضي. أضاف أن الفرق التقنية رح تشتغل باجتماعات روما على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار تيشمل توسيع تجربة المناطق التجريبية وحل كل القضايا الحدودية العالقة والعمل على اتفاق شامل للسلام والأمن. المسؤول الأمريكي نفسه أوضح أنه المنطقة النموذجية الأولي يلي عم بتم تنفيذها حاليا فرصة لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع واستعادة السلطة الدولية من خلال نزع سلاح المنظمات الإرهابية، بما يتيح التحقق من ذلك وبناء الثقة اللازمة للخطوات المقبلة. كما لفت إلى أن التجربة المكتسبة من المناطق الأولى رح تساعد بتحسين آلية تنفيذ نموذج المناطق التجريبية، تمهيدا لتوسيع هالنموذج بشكل تدريجي. وأنه اتفاق الإطار، هاي جملة مهمة كتير، اتفاق الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان، وتنفيذه بالكامل بصب بوضوح بمصلحة البلدين، وإدارة ترامب ملتزمة بنجاحه. واليوم في لقاء بين رئيس ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو لمناقشة الحرب على إيران والتقدم المحرز بالمفاوضات مع لبنان والجهود لتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام، مثل ما قال مسؤول بالبيت الأبيض، علما أنه نتنياهو بيحمل معه رفض للطلب الأمريكي من إسرائيل الانسحاب من لبنان وسوريا. بهالوقت اسمعوا منيح التقرير ليلي ما تابعوا نشرات الأخبار. بهالوقت نشرت معلومات أمنية بالإمارات، نشرت هالمعلومات عن فيلق القدس بجنوب وعن حزب الله. معلوم خاطر،
1: نشر موقع إرمين نيوز الإماراتي تقريرا تناول فيه تحركات ميدانية في الجنوب، ناقلا عن مصادر عسكرية لبنانية مطلعة معلومات عن تحركات وصفتها بالمنظمة يشرف عليها قيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتشمل إعادة انتشار لمسلحي حزب الله وتغيير مواقع عسكرية وتجهيز تموضعات صاروخية جديدة. وأشار التقرير إلى أن تلة علي الطاهر تحولت إلى مركز لإدارة عمليات إعادة تنظيم انتشار مسلحي الحزب ونقل آليات عسكرية إلى مواقع مختلفة، إلى جانب تجهيز مواقع صاروخية يتم نشرها تدريجيا لرفع مستوى الجهوزية في حال شهدت المنطقة تطورات عسكرية جديدة. وذكر التقرير أن عمليات إعادة التموضع تشمل أيضا نقل أسلحة إلى مواقع متقدمة وإعادة توزيع منصات إطلاق وصواريخ كانت أزيلت أو فككت في وقت سابق، تمهيدا لإعادة نشرها بصورة تدريجية وفقا للتطورات الميدانية. وإذ لفت التقرير إلى أن هذه التحركات تزامنت مع تكثيف إسرائيل غاراتها على منطقة تلة علي الطاهر في الساعات الأخيرة باعتبارها من المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان. نقل إرمين نيوز عن مصدر عسكري لبناني مطلع أن ضباطا من فيلق القدس يشرفون في صورة مباشرة على عمليات نقل الأسلحة وتحديد مواقع صاروخية جديدة يتم إعدادها بشكل تدريجي وسري، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع جهوزية الجبهة الجنوبية في حال اتخذت إيران قرارا بفتح جبهات إسناد إذا تطورت المواجهة مع الولايات المتحدة أو انضمت إسرائيل إلى أي عمليات عسكرية محتملة ضد طهران.
0: وإذا إيران بخير نحن بخير، هيك بيقول حسن عز الدين نائب الحزب.
2: الهدف الاستراتيجي إذن في لبنان كيف نلغي وجود حزب الله السياسي ووجود المقاومة العسكري، أكثر من ذلك كيف نستطيع أن ننهي تأثير ودور المكون الشيعي في هذا البلد. هذه الاستراتيجية المعتمدة واللي هاي بنلمسها مما يجري في المنطقة. ولما منشوف طيب مين بده ينفذ هذه الخطة، آلية التنفيذ، هاي السلطة السياسية الحاكم المستبد الغبي الجاهلة بما يجري حولها، والتي لم تعرف أن تقرأ ما يجري من أحداث على مستوى المنطقة. وطالما إيران بخير، نحن في لبنان سنبقى بخير.
0: خلينا نطرح على أسئلة كل مواطن سياسي. عندنا تقريبا 4 أسئلة ممكن يزيدوا بخلال فترة. هل برأيكم نجحت المنطقة التجريبية أم فشلت؟ خصوصا أنه ممكن بجولة روما بأربع آب تنتقل لتحديد منطقة جديدة. يعني هاي المنطقة الأولى التجريبية لح تتبعها تحديد منطقة جديدة تاني. سؤال رقم 2، مين ممكن يقنع التاني اليوم بوجهة نظره؟ هلأ نحن عم نطرح تكهنات إذا بتكون. ترامب يلي مع استمرار التفاوض مع إيران والضربات المحدودة بنفس الوقت، أم نتنياهو يلي بده استئناف الحرب طيطير اتفاق الإطار؟

0: السؤال رقم 3، كيف تقروا المعلومات عن إعادة نشاط فيلق القدس والمعلومات المسربة عن تلة علي الطاهر؟ يعني فيلق القدس الإيراني رجع اشتغل، يبدو لإعادة تنظيم صفوف حزب الله، وعلي الطاهر تلة علي الطاهر معلومات سمعناها قبل شوي من رولا. وسؤال يسأل، سؤال عام يسأل كمان، هل فعلا إذا كانت إيران بخير بيكون الحزب بخير، أم إذا كان لبنان بخير الكل بيكونوا بخير؟ حكونا هلا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 709-5911. بعرف أخذنا شوية وقت زيادة لنطرح الموضوع، ولكن كل نقطة بنقطتها موجودة بهالحلقة عن جد مهمة. 09-218-233 voice messages 709-5911. ألو ألو ألو ألو، فاتحين خط يا جماعة، خلينا نسكر أزبط. هلأ في بيان عن الجيش الأردني بيقول أسقطنا مسير اخترقت المجال الجوي للمملكة في الصحراء الشرقية. يلا بياخد اتصال. ألو ألو،
1: صباح
0: النور.
1: محامي شرب العرب معك، دايما ببعض الناس البصيرة حبيت شارك.
0: شرب البسيارات، بتعلي صوتك شوي بليز.
1: ما توخذني أضبط التلطوني، عم تسمعني أضبط؟
0: أحسن شوي إلي، أحسن شوي.
1: استيطاني، أول شيء أنا برأيي مناطق تجريبية فشلت بالجنوب، لأنه على الأكيد الشغل هو تحت الأرض مش فوق الأرض.
0: نعم.
1: من المستحيل يكونوا الشباب المسلحين أو تبع حزب الله موجودين فوق الأرض تشوفون، فأكيد الشغل عم بيصير بالأنفاق.
0: يعني
1: هذا الشيء مجرد ما تخف الضغط هونيك حيرجع الأمور مثل ما كان.
0: يعني بتلاقي إنه المعلومات اللي نشرتها أهرم نيوز مظبوطة؟
1: من الطبيعي إنها تكون مظبوطة، لأنه أكيد الشباب بعمل 24 ساعة ما بيرتاحوا الشباب. بيستغلوا أي فرصة من الوقت يرجعوا يجهزوا لإعادة التموضع، وهذا الشيء منطق
0: بس يبدو أنه الأمريكيين مراهنين على نجاح المرحلة الأولى وبقولوا نجحت، ونحن رح ننتقل للمرحلة الثانية هلأ. قبل ما نكفي هلأ في حريق مقابل السرايا ببيروت، أوكي، حريق بيت، عذرا.
1: انتخابات عند الطرفين، في عندك انتخابات بإسرائيل قريب، في عندك انتخابات بأمريكا كمان بلشة أبواب الدق، فمن حيث المنطق كل شخص بده يشوف مصلحته وين. ترامب مصلحته يعمل يعني سريان بالشرق الأوسط، فيقول أنه نجح بعهده بطريقة مظبوطة، وبمؤيد نتنياهو بده يقدم انتصار لشعبه اليوم. مش
0: بس قدم له انتصار كبير لشعبه نتنياهو، يعني الانتصارات عده مد من إيران وجر.
1: إذا قدر يوصل لسريان بيكون قدم انتصار لشعبه 100%. وفي نقطة كتير أساسية وكتير مهمة، اليوم مش إذا إيران بخير حزب الله بخير، أو إذا إيران بخير لبنان بخير. اليوم نحن قلت لك امبارح بدنا نعيش تحت 10452، تحت سقف الدولة وتحت سقف الدستور. اليوم إذا الدولة بخير الشعب اللبناني كله بخير، ما حدا بده يشيل الشيعة من لبنان، بالعكس نحن جزء الشيعة جزء لا يتجزأ من لبنان، وبترك لبنان كبير أكد هذا الشيء، وأكيد بترك الراعي بنفس الموقف وحكي هذا الشيء كذا. يوم نحن بدنا نعيش كلنا سوا، شيعة وسنة ومسيحيين كلنا مع بعض، يحمينا هو الدولة اللبنانية لا أكثر ولا أقل. إذا الدولة اللبنانية بخير والدستور وتطبيق القوانين عبر القضاء بخير، نحن كلنا سوا بخير.
0: نعم. يعني أهم شيء نحن كلنا كلبنانيين نكون عايشين تحت مظلة الدولة بخير. صحيح. تنكون بخير
1: ويكون في قضاء على كل الناس،
0: بس مش هيك، هيك بيكون، مش هيك بيكون رأي فريق آخر. ما هيك، هاي المصيبة كمان،
1: فريق آخر بيحب يعيش وحده للأسف، بس نحن بنحب نعيش معه ومجرب نقنعه ويرجع الدولة.
0: أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع إبراهيم.
2: صباحو توني، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك إبراهيم من الجنوب.
0: أهلا إبراهيم.
2: والله يا أستاذ توني، لك إذا الجنوب بخير لبنان بخير، وإذا الجنوب مش بخير والدولة باعت ومستلينة عنه، فنحن مع الأسف ما عاد إلنا إلا إيران. يعني لتكون هي بخير نحن نكون بخير.
0: هل الدولة باعت الجنوب؟
2: بس هيدي هي المعادلة.
0: كيف شايفين؟ حدا قال لي كمان لحزيد هذا السؤال، عجبني السؤال، كيف شايفين انه الدولة باعت الجنوب؟ حدا يخبرنا كيف شايفين مثل ما سمعنا من إبراهيم إنه الدولة بيعت الجنوب، وين بيعت الجنوب؟ حدا يخبرنا أي مناطق بيعتها الدولة؟ شو ما عم تعمل الدولة ما بيعجبنا ليه؟ حدا قلنا أي مناطق بيعتها الدولة ما بعرف لمين؟ ما بده يكون في شر أول شيء، مزبوط؟ إنه إذا بيعت الدولة مناطق جنوبية مين الشاري؟ يلا اتصال، ما في اتصال، نقطع الخط. 09-218-233 بسمع جمال.
3: صباح الخير أستاذ طوني، كيف
0: صباح هي؟ النور،
3: الله يعطيكم العافية أنت والفريق العمل، الله يبارك فيكم.
0: شكرا لك، يعطيكم
3: ألف عافية على البرنامج الحلو بفش الخلق. معك جمال.
0: أهلا فيك يا جمال.
3: خي طوني، الجماعة ما لح يمشي حولا بالحكي، جماعة بيحبوا الدم، وإذا كانت إيران بخير نحن منا بخير، نحن لبنانية منا بخير، فإن شاء الله يكون إيران منا بخير حتى ندلنا نحن بخير. والجماعة ظلموا، وهذه الفاتورة بدهم يدفعوها اليوم وعبكرة، وإذا ما دفعوها بالدنيا بدهم يدفعوها بالآخرة. هذه الأم اللي انظلمت ومات ابنه ومات أخوه ومات خطيه ومات زوجه ورفعت إيدها وقالت يا رب، هذا وين بدها تروح الدعاء؟ هذه جماعة الله عم يبعث لنا على قد نيتهم، إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ولو كانت نيتهم صوفية كان الله وفقهم، بس جماعة نيتهم منها صوفية، وفاتورة بدهم يدفعوها
0: اللي عملوه في
3: سوريا واللي عملوه بفلسطين واللي عملوه بقلب لبنان واللي عملوه باليمن. ف الله ياخذ الحق منهم بالدنيا وبالاخره. جماعه مفكرين حولنا على حق، لا منن على حق. الله سبحانه وتعالى ما بيأمر بالغلط وبالظلم وبالافتراء.
0: جمال
3: فتركون المنو من ضهره، كل ما جن غني له وانا واحد عم غني له.
0: جمال
3: مع جمال،
0: اهلا فيك يا جمال، بس يعني اعطيتني راي خاص فيك، ما جاوبت على ولا سؤال ولا سؤال، عم تعطي رأي خاص جدا جدا فيك، يا ريت جاوبت على شيء. يعني عنا سلسلة أسئلة مهمة بالحلقة بس أنت ولا كلمة. ألو ألو ألو ألو، أيوة أهلين، يا هلا، الحمد لله،
4: يعطيك ألف عافية.
0: أهلين، مين معي؟
4: جورج هبر.
0: جورج
4: هبر
0: هبر، كيفك يا جورج؟
4: الحمد لله، نشكرك.
0: جورج، هل فعلا إذا نجحت المنطقة التجريبية ممكن نروح للتاني مثل ما عم بقولوا إنه بهيك رح يصير بجولة روما؟ هل نجحت هالمنطقة التجريبية اللي شفناها؟
4: أنا ما برأيي إنه الحزب رح يسلم بهذا الموضوع أو يسلم سلاحه، أو إذا ناوي إنه يشيل عنه جبهة الجنوب وينتقل للجبهة الداخلية ممكن، لأنه هو هيدا أصله.
0: أي ما كان أصل لك إياها، حتى الحزب بيقول لك إنه جنوب الليطاني بنرجع نتأيد فيها 100% إذا بتكون، بس شمال شمال الليطاني لا.
4: وليش بدنا سلاحه شمال الليطاني؟
0: ليه بده سلاحه؟
4: لأنه هو أصله يهيمن بالداخل. يرجع هو عمل لك حالة هايدي
0: لا، قال لك شمال الليطاني بصير في تفاهمات داخلية مثل ما ما تسمعني؟
4: نعم
0: وفقا للبيان الوزاري لخطاب القصم، ونروح على اتفاق شامل، منطقة أمنية إلى ما هنالك.
4: ولا مرة التزم بأي اتفاق حزب الله من سنة 2000، هو أخذ حقه بجنوب. ليش بقي معه سلاحه؟ سلاحه مرتبط بإيران أولا، ومرتبط بمصالحه إذا بدك المافياوية اللي بالداخل.
0: طيب مين ممكن يقنع التاني اليوم بوجهة نظره بالبيت الأبيض، ترامب أو نتنياهو؟
4: بالبيت الأبيض أنا برأيي يعني نحن أكيد محترمين إنه دولة إسرائيل هي دولة عدوة، بس نتنياهو عارف تفاصيل المنطقة أكثر
0: من ترامب؟
4: بعتقد لأنه ترامب عم يحكي بموضوع شامل، بينما هذاك هو اللي عم يدوق الوجع من هون.
0: عم يدوق الوجع؟
4: مش وجع، إنه هو اللي أكثر عايش الحالة، يعني هو اللي بشمال إسرائيل شعبه مهجر، هو اللي
0: بس كمان ما تنسى انه نتنياهو مشجع العالم، كل المنطقة مشجعة.
4: نحن ما ما ما نحن ما قلنا عنه ملاك الحارس.
0: ما انت قلت موجع متوجع.
4: لا بس انه قصدي هو شفناه يعني بوقت بالتفاهمات.
0: طيب خليني بس كمان على السريع، شو بتقرا، كيف تقرا إعادة نشاط فيلق القدس بالجنوب وعن تلة علي الطاهر المعلومات المسربة؟
4: تلة علي الطاهر لهلا في معلومات انه في 70 ل 75 قيادي ايراني موجودين بالارض،
0: بالارض يعني
4: بالارض.
0: نعم
4: اوكي
0: نعم.
4: وتلة علي الطاهر شفنا انه بره، شفنا كل التحركات الدبلوماسيه يعني دقيقه وقت والضغط يعني اول شيء عن بيروت عن القيادات الايرانيه الموجوده، وكمان في ايرانيين موجودين على نحن للاسف يعني هذا فصيل بقيادي
0: ما اختلفنا. طب شو عم بيعملوا بعد هنيك؟ هل فعلا هدفهم مثل ما سمعنا بالتقرير اعاده انتشار الحزب بهالمناطق وتقويته بعد بيقدر؟
4: هو ما في شك انه الحركه اذا بدك الشق الجهادي بالحزب اكل ضربه وضربه كثير كبيره.
0: نعم.
4: في جنوب لبنان، بس بعده رسائل لو ما عندهم شيء استراتيجي حقيقي هو على ازرق.
0: اوكي.
4: بس قادرين يوجهوا رسائل.
0: شكرا جورج.
4: تحط ايران على الطاوله.
0: طولنا شوي. شكرا جورج. خلينا نسمع ندى، اول صوت نسائي. يلا
5: مرحبا. عندنا بشتوره مش جاي ازيك لبنان الحار منه معروف شوفوا لنا لي
0: ما بعرف هلا بسال التكنيك. اوكي يا هلا فيك. الو الو الو راح الخط.
6: خي طوني صباح الخير لك
0: ولكل
6: المستمعين. خي طوني، حزب الله عنده أزمة أخلاق. حزب الله إن كان النواب أو الشيوخة اللي عندهم ما بعرف إذا بيعدوا حولهم شيوخة، بس جماعة عندهم أزمة أخلاق. يعني حديثهم عيب يطلع حتى على الإعلان، عيب حتى يقولوا له بمجتمعات الخاصة. يعني عيب هذا الحديث ما بيدل إلا عن قلة أخلاق. شغلة تانية، نعيم قاسم يطلع من الجورة ويشوف العالم كيف عايشة، يجي يسافر يطلع برات لبنان يشوف انه هو ذابح لبنان من الوريد للوريد.
0: نعم.
6: بتصرفاتهم الغير مسؤولة. يعني شو بدهم بعد؟ صرنا تحت الصفر، وهلأ اذا بيجربوا يضربوا صاروخ طيارة ما بعرف شو بيقولك ما حدا بيحكي بلبنان بقى. يعني لازم يفيقوا الشباب، لازم يفيقوا يعرفوا انه هني بوطن اسمه لبنان، مش وطن تابع لإيران. اذا ايران بخير نحن بخير، ان شاء الله ايران بتحترق كلها شو خصنا فيها، وان شاء الله بتصير ايران اهم من امريكا كمان شو خصنا فيها.
0: اوكي
6: لازم بقى نقول نحن لبنانية ان نحمي بلدنا، ما يحكونا ويعطونا مواعظ عن الكرامة والعزة وما بعرف شو هني ما عندهم اياها. عيب هيدا الشيء.
0: يعطيك العافية خيي طوني. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يعني هذه وجهة نظر كمان. بعد فيني أخد يمكن رسالة صوتية واحدة مش هيك؟ يلا بسمع رسالة صوتية قبل الموجز.
7: أستاذ طوني يسعد صباحك. معروف من باع الجنوب، خلينا نحكي واقعيين يعني نكون الأحزاب اللي باعت الجنوب هن الثنائي. اليوم عميل دورة ضباط الشيعة محسوبين عمين. إذا منه تابع لحركة أمل أو حزب الله ما بيعمل ضابط، والأحزاب الباقية كمان نفس الشيء كلها محاصصات. فعم بتصير الضباط اللي هي بالأحزاب عم بتصير بقلب الدولة للأسف. يعني
0: يلا شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. يا هلا. خلينا نتوقف هلأ شوي مع موجز أخبار التسعة لربع بعد الموجز من كفة، ونحن وياكم أحبائنا خلينا نضل نبعث رسائل صوتية بخلال الموجز تنشارك بالحلقة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها التاسعة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

عشية الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية السابعة في مبنى السفارة الأمريكية في روما، أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية في الفترة من الرابع إلى السادس من آب المقبل، مشيرا إلى وجود زخم كبير في المسار اللبناني الإسرائيلي بعد إطلاق أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان ولقاء الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون الأسبوع الماضي. لا تزال أصوات الانفجارات تسمع في مدينة صور حتى الصباح نتيجة عملية التفجير والنسف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في بلدات مجد الزون والمنصوري وبنت جبيل. واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل وسط أمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 1.47 دولارا بما يعادل 1.66% إلى 86.89 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ 20 تموز الحالي. هذا وتراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4044 دولارا للأونصة. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: موجودين معكم كل مواطن سياسي. أسئلتنا لليوم كثيرة ولكن مهمة جدا بهاليوم بالذات. هل برأيكم نجحت المنطقة التجريبية أم فشلت؟ خصوصا أنه ممكن جولة روما بأربع آب تنتقل لتحديد منطقة جديدة. والسؤال رقم اثنين، مين ممكن يقنع التاني اليوم بالبيت الأبيض وجهة نظره؟ ترامب يلي مع استمرار التفاوض مع إيران والضربات المحدودة بنفس الوقت، أم نتنياهو يلي بده استئناف الحرب طير بما يطير اتفاق الإطار؟ والسؤال رقم ثلاثة، كيف بتقروا المعلومات عن إعادة نشاط فيلق القدس الإيراني والمعلومات المسربة عن تلة علي الطاهر واللي سمعناها بتقرير بساني بالبرنامج؟ سؤال رقم أربعة، هل فعلا إذا كانت إيران بخير بيكون الحزب بخير، أم إذا كان لبنان بخير الكل بيكونوا بخير؟ وأحد الأصدقاء عم بيقول إنه الدولة باعت لجنوب، حدا يخبرنا كيف باعت الدولة لجنوب؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. خليني أخد اتصال هلأ. ألو
1: ألو.
0: أيوة،
1: صباح الخير استاذ
0: صامي. صباح النور.
1: معك أبو سعد الدين.
0: أبو سعد الدين،
1: كيفك استاذ صامي؟ اليوم أسئلتك كثير حلوة
0: مثل العادي، مش بس اليوم.
1: أكيد، بس أنت عم تقول إنه بيت الدولة الجنوب،
0: مش أنا عم بقول، صديقنا إبراهيم قال الدولة باعت الجنوب. أنا طرحت هذا السؤال.
1: مزبوط، باعت الجنوب من 40 سنة لحزب الله. يعني استاذ صامي بدك تقنعني انه اليونيفيل والجيش اللبناني عملوا كل هالانفاق وكل هالشيء اللي عملوه بجنوب وسلاح وما شافوه؟ يعني
0: ما بعرف.
1: دولة
0: بيعت جنوب للحزب؟
1: اكيد من 40 سنة.
0: كرمال
1: لبنان كله،
0: كرمال ليه الدولة بدها تبيع؟
1: لاحظ استاذ صامي، حزب الله قديش حارب اسرائيل بال 2006 33 يوم، وهلأ من سنتين لهلأ 64 يوم، يعني 100 يوم. حزب الله حارب بسوريا 14 سنة، وببيروت حارب 40 سنة.
0: نعم.
1: 7 أيار وغير 7 أيار وصيدا ونهر البارد، هولي كلهم نسينيهم. قتلوا بلبنان حزب الله أكثر ما قتلوا بإسرائيل.
0: اليوم اليوم في قمة أمريكية إسرائيلية إذا فينا نسميها بين ترامب ونتنياهو، مين ممكن يقنع التاني بوجهة نظره؟
1: يا أستاذ صوني، اثنيناتهم متفقين ومع حزب الله متفقين.
0: نعم.
1: هلأ أنت إذا بدك تهدم بنية شو بتعمل؟
0: الأمريكان وحزب الله متفقين، الأمريكان والإسرائيلية متفقين مع
1: أكيد لك، أكيد اللي عملوه بلبنان حزب الله، ما حدا بيعمله. في حدا بدمر بلده؟
0: لا، بس أنا عم بسأل إنه الأمريكان والإسرائيلية متفقين مع الحزب،
1: متفقين مع إيران ومع الحزب، صدقني لا يدمروا الدول العربية ولا يدمروا لبنان.
0: أوكي، يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، بس حتى نلحق على الكل.
1: لازم نوع بقى، لازم نوع على الحقائق يا أستاذ.
0: أوكي، خلينا نلحق على الكل، ما بقى فيني نطول أنا وياك، بس عذرا يعني عم بقول شكرا لك بس حتى نلحق على الكل. بسمع محمد.
2: صباح الخير أستاذ طوني.
0: صباح النور.
2: معك محمد خليل.
0: أهلا بمحمد.
2: من كل لبنان.
0: نعم.
2: حالك أنا من كل لبنان.
0: نعم.
2: أنا سني شيعي دلزي ماروني مسيحي أرماني شو ما بدك، نحن كلنا بنحمل هوية واحدة، هوية لبنانية. ما في هوية سني وهوية شيعي وهوية مسيحي وهوية أرماني، هوية لبنانية، كل واحد بيحمل اسم لبنان. أنا لبناني، أنا لما بكون بالخارج من وين؟ من لبنان. مش حقيقي أنت من وين؟ من لبنان. أنا لبناني.
0: أوكي.
2: نحن بالخارج بنحب بعض وبالداخل بنكره بعض وبنسبسب بعض.
0: لا والله، بيناتنا يا محمد حتى بالخارج اوقات بيكون في جلسات تلاقيهم نقبروا بعض من العالم. ايه
2: يعني هيدا غلط. يعني انا بتمنى كل المستمعين اللي بدي يحكي ويجرب صوته ما يكون عنده كراهيه لاي حدا، خليك انت داخل لبنان ما بدك بالخارج.
0: بعد لحد هلا ما جاوبتني يا محمد.
2: خارج كله. بس بدي اوصل كلمتين. هل يا ترى اسرائيل في دولة اسمها اسرائيل؟ واحد. اثنين، اسرائيل مش مختية؟
0: لحظة، في دولة اسمها اسرائيل اعترف فيها كمان الرئيس نبيه بري باتفاق الترسيم البحري، بالاتفاق كله مذكورش 70 مرة. اوكي،
2: اسرائيل، اسرائيل عاملة مشاكل بكل دول العالم مش بس بلبنان.
0: نعم.
2: لما اجت اسرائيل فاتت على لبنان ما كان فيه لا حزب الله ولا حركة امل ولا حزب شيوعي ولا اي مقاومة ابدا. فاتوا على لبنان دمروا العالم، عملوا مجازر بلبنان.
0: كان في الفلسطينية،
2: مين كان يحاسبهم وقتها؟ كانت الدولة ضعيفة، ما كان فيه دولة قوية.
0: بس كان الفلسطينية وقت شرعنا العمل الفلسطيني من لبنان كمان، ما تنسى.
2: وهلا لحد هلا بعد الدولة ضعيفة، يعني الدولة شو حتعمل هلا بمواجهة اسرائيل؟ ما حتعمل شيء ابدا. بعدين المقاومة اللبنانية، ما حقلك مقاومة الإسلامية، مقاومة لبنانية، لأنه المقاومة الإسلامية اللي هي عم تقاتل إسرائيل كل الطوائف فيها عم تقاتل، مش بس سني أو شيعة، لا في مسيحية وفي دروز وإلى آخره،
0: بس تحت شعار المقاومة الإسلامية. هني بيقولوا لك بيطلعوا بيانات باسم المقاومة الإسلامية.
2: هيدي المقاومة نحن كلتنا من قدسة،
0: من قدسة.
2: والسيد موسى الصدر بيقول كلمة واحدة، إسرائيل شر مطلق، إسرائيل شر مطلق. عن جد شر، هي إسرائيل شر. ما في دولة بالعالم بالكتب بأي بالقرآن بالمصحف بالإنجيل في دولة اسمها إسرائيل.
0: بس لا، مش مزبوط، مش مزبوط عم تحكي يا محمد حبيبي. لا مش متعمق كتير أبدا بالديانات. بس أقول لك شغلي كمان، هلا صرنا حكين تقريبا 3 دقايق و39 ثانية، رح وقف هون ما تأخذني. بس إذا إسرائيل شر مطلق، كمان الإيراني عم بفاوض الشيطان الأكبر، يعني هي شر مطلق وهيدا شيطان أكبر. كيف؟ يلا بعتذر منك أبو حميد، بس ما فيني طول بقى أكتر، رسالة طويلة جدا أكتر من اللزوم. يلا بسمعنا وياكم كمان جورج.
3: بونجور توني، بونجور. أنا برأيي إذا الجنوبية والشيعة بالخصوص أكيد بيفهموا هلأ بعد ما
0: طبعا الشيعة بيفهموا أكيد
3: كيفات الجيش وكيفات المصر العالم معها، بيضغطوا على الحزب وما بيخلوه بقى يتعاطى ولا يعمل، بيسحبوا سجادة من تحته. أكيد يمكن يكون مستحيلة، بس أنا برأيي هذا الخلاص الوحيد، لأنه غير بهيك ما حيكون في مناطق تجريبية تانية، ولا حتجر ولا حتتوسع ولا حتقوى الدولة أكتر. هلا بالنسبة لحزب الله، أكيد إذا قلنا أوامره من إيران، يعني بدك تشوف إذا بكرة أمريكا أصبت إيران حيردوا عليه. أنا بقول يا غلطة اللي بيغلطوها، يا غلطة اللي بيغلطوها إذا أصفوا تاني يوم تالت يوم بتشوف الإسرائيلية بعلي الطاهر عم بيكزروا مثل ما لازم، وهيدا إذا ما وصلوا على كفرحونا، لأنه عندهم هدفين، علي الطاهر وكفرحونا اللي هي ملينة مخازن وسراديب
0: وشعرفات.
3: فمشان هيك هلا هني اصلا مش عم بفكروا كيف تجي الاوامر بنفذوا، ولمصلحه ايران اكيد مش لمصلحه لبنان، وهي المصيبه. بس بالاخر ما حتروح الا عليهم.
0: اوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك جورج. خلينا كمان نرجع نذكر بسؤال مهم كتير انطرح بالحلقه، اذا كانت اذا فعلا ايران كانت بخير بيكون الحزب بخير مثل ما قال نائب حسن عز الدين، ام اذا كان لبنان بخير الكل بيكونوا بخير؟ مزبوط ولا لا؟ هذا سؤال جدا جدا مهم. وعم نسمع كمان انه في فيلق القدس رجع يشتغل بالمناطق الجنوبيه وخصوصا بتلت علي الطاهر. شوي رح نرجع نعمل هيك لمحة سريعة عن كل الموضوع لحتى للي ما لحقوا الموضوع من أساسه يرجعوا يلحقوا معنا. 09-218-233 بسمع سركيس.
4: يعطيك العافية صوني، معك سركيس. هلا كنت عم بسمع الشاب هذا محمد، هلا مش قصة رد ما رد، بس انه مضطر يعني واحد يرد، عم بيقول اسرائيل مش موجودة، مش موجودة بالقرآن ومش موجودة فلسطين، بس اسرائيل موجوده.
0: لا لا قلت له مش
4: بني اسرائيل موجود.
0: لا لا قلت له مش متعمق كتير بالديانات، يعني ما بتفوت بالديانات، بس هو صديقنا يبدو انه يعني متعمق شوي على الهامش. اوكي توني من زحلي،
5: كيفك؟ ماشي الحال، بس ملاحظه صغيره، بدار البيضاء بتبلش تروح الإزاعة لتوصل أسطورة زحليب تنقطها بالمرة. بس هاي الملاحظة إذا في مجال يزبط الإرسال.
0: ما بعرف الحقيقة إذا في عطل ولا لا، منشوف التكنيك شو فيه.

0: هلا بسمعنا وياكم عثمان.
1: صباحو سيد طوني.
0: صباح النور.
1: سعد لي صباحك. سيد طوني بالنسبة لسؤالك الأول إنه هل نجحت ولا ما نجحت؟ بأكد لك إنه ما حتنجح ولا يمكن تنجح حزب الله بهاي العقلية ولا يمكن. ما دام في يعني في تقارير وفي في إثباتات بتقول لك إنه عناصر الحزب فاتوا قبل الجيش على المنطقة. فاتوا قبل الجيش على المنطقة فأكيد ولا يمكن ولا يمكن حي. هيدا اللي عنا ما حنخلص إلا بحرب شاملة مثل ما قالوا معهم ولا يمكن ولا يمكن. هلأ الشغلة المنيحة اللي شفتها اللي شفتها وشفتوها كلكم بعتقد إنه المواطنين اللي ما خصهم بالحزب اللي دخلوا على زوتر وقت اللي فاتوا ما في حدا منهم حامل علم حزب الله وما في حدا قال منهم يعني هلأ يمكن في 10% منهم قالوا فدا فلان وفدا علتان ولكن الباقيين كلياتهم كانوا على كلمة واحدة إنه نحنا خربت بيوتنا.
0: لا شفتهم
1: انه يكون هالشعب هيدا ان شاء الله وعي ساعتها هيك بتبلش تحس انه حزب الله بلش يضعف. ولكن اذا مثل ما هالعقلية بيطلع وبيطلع نائب انت لازم تكون نائب محترم بتسب وزير ما بقى كيف هذا بدك تعيش معهم خي ولا يمكن ولا يمكن.
0: اوكي
1: يسعد صباحك.
0: شكرا لك عثمان. تنرجع نطرح الموضوع من اساسه. اكد مسؤول بالخارجية الامريكية انه المحادثات بين لبنان واسرائيل رح تنعقد بروما بأربعة وستة اب يعني على مدى يومين واشار لوجود زخم كبير بالمسار اللبناني الاسرائيلي من بعد اطلاق اول منطقة تجريبية بالجنوب ولقاء الرئيسين ترامب وعون الاسبوع الماضي وتابع انه الفرقة التقنية رح تشتغل باجتماعات روما انتبهوا عشو على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الاطار تيشمل توسيع تجربة المناطق التجريبية وحل كل القضايا الحدودية العالقة والعمل على اتفاق شامل للسلام والأمن. وبيقول المسؤول الأمريكي نفسه أنه المنطقة النموذجية الأولى يلي عم بتم تنفيذها حاليا فرصة لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع واستعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال نزع سلاح المنظمات الإرهابية بما يتيح التحقق من ذلك وبناء الثقة اللازمة للخطوات المقبلة. كما لفت المسؤول الأمريكي إلى أن التجربة المكتسبة من المناطق الأولى رح تساعد بتحسين آلية تنفيذ نموذج المناطق التجريبية تمهيدا لتوسيع النموذج بشكل تدريجي وأن اتفاق الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان وتنفيذه بالكامل بيصب بوضوح بمصلحة البلدين وإدارة ترامب ملتزمة بنجاحه. هلا اليوم في لقاء بين ترامب ونتنياهو بفتكر ليلا بالبيت الأبيض لمناقشة الحرب على إيران والتقدم المحرز بالمفاوضات مع لبنان والجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام مثل ما بقول مسؤول بالبيت الأبيض علما أنه نتنياهو بيحمل معه رفض اسمعوا لشو للطلب الأمريكي من إسرائيل الانسحاب من لبنان وسوريا. بهالوقت نشرت معلومات أمنية مهمة عن فيلق القدس بالجنوب. رنا خاطر.
2: نشر موقع إرم نيوز الإماراتي تقريرا تناول فيه تحركات ميدانية في الجنوب ناقلا عن مصادر عسكرية لبنانية مطلعة معلومات عن تحركات وصفتها بالمنظمة يشرف عليها قيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتشمل إعادة انتشار لمسلحي حزب الله وتغيير مواقع عسكرية وتجهيز تموضعات صاروخية جديدة. وأشار التقرير إلى أن تلة علي الطاهر تحولت إلى مركز لإدارة عمليات إعادة تنظيم انتشار مسلحي الحزب ونقل آليات عسكرية إلى مواقع مختلفة إلى جانب تجهيز مواقع صاروخية يتم نشرها تدريجيا لرفع مستوى الجهوزية في حال شهدت المنطقة تطورات عسكرية جديدة. وذكر التقرير أن عمليات إعادة التموضع تشمل أيضا نقل أسلحة إلى مواقع متقدمة وإعادة توزيع منصات إطلاق وصواريخ كانت أزيلت أو فككت في وقت سابق تمهيدا لإعادة نشرها بصورة تدريجية وفقا للتطورات الميدانية. وإذ لفت التقرير إلى أن هذه التحركات تزامنت مع تكثيف إسرائيل غاراتها على منطقة تلة علي الطاهر في الساعات الأخيرة باعتبارها من المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان. نقل إرم نيوز عن مصدر عسكري لبناني مطلع أن ضباطا من فيلق القدس يشرفون في صورة مباشرة على عمليات نقل الأسلحة وتحديد مواقع صاروخية جديدة يتم إعدادها بشكل تدريجي وسري مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع جهوزية الجبهة الجنوبية في حال اتخذت إيران قراراً بفتح جبهات إسناد إذا تطورت المواجهة مع الولايات المتحدة أو انضمت إسرائيل إلى أي عمليات عسكرية محتملة ضد طهران.
0: وإذا إيران بخير نحن بخير، هيك بيقول حسن عز الدين نائب الحزب.
3: الهدف الاستراتيجي إذن في لبنان كيف نلغي وجود حزب الله السياسي ووجود المقاومة العسكري، أكثر من ذلك كيف نستطيع أن ننهي تأثير ودور المكون الشيعي في هذا البلد. هذه الاستراتيجية المعتمدة واللي هاي منلمسها مما يجري في المنطقة، ولما منشوف طيب مين بده ينفذ هذه الخطة، آلية التنفيذ، هاي السلطة السياسية الحاكمة المستبدة الغبية الجاهلة بما يجري حولها والتي لم تعرف أن تقرأ ما يجري من أحداث على مستوى المنطقة. وطالما إيران بخير نحن في لبنان سنبقى بخير.
0: سمعنا هذا الموقف كمان النافر إلى حد كبير، فإذا أسئلتنا هي التالية للي بيحبوا يشاركوا معنا، هل برأيكم نجحت المنطقة التجريبية أم فشلت؟ خصوصا أنه ممكن بجولة روما بأربع آب ننتقل لتحديد منطقة جديدة، مين ممكن يقنع التاني اليوم بوجهة نظره، ترامب أم نتنياهو؟ ترامب بده تفاوض مع إيران، استمرار التفاوض مع ضربات محدودة، ونتنياهو بده يكفي الحرب طير الاتفاق الإطار ويشارك بضرب إيران. كمان مثل ما سمعنا قبل شوي مع رولان، كيف تقروا المعلومات عن إعادة نشاط فيلة القدس والمعلومات المسربة عن تلة علي الطاهر؟ وهل فعلا إذا كانت إيران بخير بيكون الحزب بخير، أم إذا كان لبنان بخير الكل بيكونوا بخير؟ وآخر سؤال انطرح كمان بهالحلقة من إبراهيم، بيقول أنه الدولة باعت الجنوب، حدا قلنا كيف باعت الدولة الجنوب؟ هلأ بهالحرب كيف باعت الدولة الجنوب؟ عم نحكي من آخر حرب، قبل آخر حرب، وهلأ آخر حرب، حدا قلنا؟ 09-218-233 Voice Messages 70-959-111. ألو ألو، أيوة
4: كيفك توني؟ معك
0: أهلا فيك توني،
4: كيف صحتك؟
0: الحمد لله.
4: والله بالنسبة ل إنه فشل المناطق التجريبية أكيد مليار بالمية رح يفشلوا، لأنه ولا ممكن حزب الله على 100% رح يرجع يفوت قبل الجيش.
0: بس إنه كمان الإسرائيلية بهمهم تنجح ولا ما بهمهم تنجح؟
4: أكيد هني بهمهم تنجح كمان.
0: ليه؟
4: يعني شو بدهم؟
0: بدو يعطوا باس للدولة؟
4: يا خيي ما هني قبل الإسرائيلية وين كانوا؟ الإسرائيلية ما كانوا بلبنان.
0: نعم.
4: نحن فتحنا الحرب عليهم، نحن حركشنا فيهم.
0: نعم.
4: إيه.
0: بهمهم يكون في هدوء على هاي الجبهة ولا لا؟
4: أكيد.
0: ولا؟
4: أكيد خيي 100% أكيد، ما ولا بلد بهم الحرب والقتل وما بعرف شو.
0: إيه.
4: إيه ما هي هيدي ولا ممكن، خلص الجماعة عندهم عقيدة ولا ممكن ما يفوتوا يحرقشوا، ما راح يفشلوا أكيد.
0: بس بالوقت الحاضر هالمنطقة التجريبية هادية وأهليها رجعوا عليها تقريبا وتحت سلطة الدولة.
4: ما الأهالي اللي بيرجعوا ما فيهم يحكوا ولا كلمة، يعني بدهم يرجعوا يقعدوا والعناصر بترجع بتفوت بدها تحركش، ما في مجال.
0: طيب
4: ما في مجال.
0: أوكي.

0: إن الدولة بيعت جنوب. لا، اللي بيع جنوب هي إيران، اللي قالت له نبعته 6 صواريخ وبيعوا لجنوب، ساعتها نبيع الجنوب. هيدا كل شيء بالنسبة للي قالوا أخينا. وإيران جي ينهار والحزب جي ينهار ويروحوا يدبوا حالهم بقى ويشوفوا شعبهم بالذات شو عم يحكي عن الحزب.
1: أوكي.
0: ويعطيك العافية.
1: شكرا لك أسمر. 09-218-233 بسمع طلال زميلنا بروما.
2: صباح أستاذ طوني، أنا طلال من روما. للأسف الشديد نحن ما عم نشوف الواقع. الواقع هو أنه إسرائيل والولايات المتحدة على الصعيد المخابراتي، على صعيد القوة، على صعيد التكنولوجيا، هن الأقوى بالعالم وقادرين يمحوا أي دولة عن وجه الأرض لو بدهم. إضافة إلى ذلك، للأسف الشديد إسرائيل قدرت تصفي قيادات من الصف الأول والثاني بإيران ومن الصف الأول والثاني بلبنان
1: الحزب.
2: وأنت ما عندك حتى أسير إسرائيلي، ما قدرت استهدفت أي مسؤول إسرائيلي. إضافة إلى ذلك نحن بنقعد نحكي وما بنفكر بالمواطن، المواطن اللي عم يدفع الثمن الغالي، المواطن اللي أنت عم تجيب له آخرته بالحروب ومش عم تقدر تحميه. إسرائيل بساعتين تقدر تضب 4 ملايين نسمة بالملاجئ، اللي بلبنان وين في ملجأ، اللي بإيران وين في ملجأ. هيدي الحقيقة، إنه الناس شو برغش، يعني الناس ما إلى قيمتها، قاعدين نحن بنحلل وبنحكي ومية قصة والناس عم تنتهك كرامتها كل يوم. هيدا هو الواقع اليوم وما في عندك طريق تاني. الحرب هو الانتحار، أنت عم تنتحر أمام قوى عظمى قادرة تخترق لك بيتك، قادرة تخترق صوتك، قادرة تخترق كل شيء. هيدي الحقيقة اليوم.
1: شكرا لك طلال. أنت بتقول أنه الحرب انتحار ورح يجاوبوك أنه السلام مثل ما هو هلأ مرسوم استسلام. أيها الواحد بفضل حرب الانتحار ولا حرب الاستسلام اللي عايشينه نحن؟ إذا استسلمنا هلأ يعني عم نقدم حالنا على طبق من فضة بقى. شو رأيك؟

هيدي نقطة كمان مهمة بهالحلقة. الحرب انتحار والسلام مثل ما هو مرسوم حاليا استسلام، نعم أو لا؟

0: يلا بسمع اتصال كمان قبل الموجز. ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. عم بسمع الهواء أكتر ما عم بسمع صوتك.
1: لا بطل هيدا هلا.
0: لا بدك تقرب تمك على الميكرو مش توطل هيدا بس.
1: هلا هلا.
0: بدك تعلل هيدا.
1: شو هو هيدا؟
0: صوتك.
1: لك ما معيني.
0: ايه عم تحكيني على سبيكر يلا معلش.
1: اوكي لا مش عارف يلا ماشي الحال.
0: بكون بلا مش عم نسمع عم نسمع طرطق الهواء.
1: ما انا عم بسمع صوتي على التليفون كمان. بالنسبة لهيدي المناطق التجريبية هاي خبرية سمجة شوي.
0: خبرية شو؟
1: سمجة.
0: سمجة.
1: ايه ايه اكيد. يعني ما كان بدها هالقد دولته يطلع يشك العالم يعني بلا طعم كلمة شوي دولة المسرحية.
0: نعم.
1: والله عيب. من بعد حرب.
0: يعني نجحت هالمنطقة التجريبية أو لم تنجح؟
1: عم بيستصلون الإسرائيلية.
0: عم بشو؟
1: يستغبون ويستغلون ويستصلون.
0: لمين؟
1: لمسؤوليننا. قاعدين يضحكوا عليهم. والله عمل منيح سيمون كرم بده ينسحب. إنه بلا طعمة. لا شو هيدي كلها هالمحادثات؟ بينقلوه إنه محل.
0: يعني هلا ما في محادثات برأيك فعالة؟ الافضل يعني العوده الى شو الافضل
1: يتركوا خي ينضربوا بعضهم
0: العوده الى القتال يعني
1: مش نحن يستصلوا هن الفرقه ليش نحن موجودين يا خي
0: بس ما بالنتيجه انت هيدي ارضك وناسك وشعبك ومناطقك
1: هات نروح نحن المسيحيه كمان نحارب معهم
0: روح مين قال لك لا
1: ما انتوا ما مش عارفين شو خلص ينضربوا بعضهم الأرض يربح
0: خلينا شوي تكون تعابيرنا اذا بتريد بس جوزيف الو
1: حبيبي
0: تكون تعبير طبعا. سياسي هاي التعبير السوقية عيفني منها
1: ثلاث سنين من الجولة على بعضنا
0: خلينا بس نتفي ألو هيئتك ما عم تسمع شو عم بقلك نكون شوي واعية بالحديث السياسي إذا ممكن
1: نحن واعيين بالحديث
0: استعمل تعبير مفردات مرتبة يا صديقي
1: المفردات.
0: يلا شكرا لاتصالك هلا عم بعلمني شو هي المفردات هو بيعرفها خليني ارتاح شوي صغيرة مع آخر خبر من اسم الأخبار يلا
2: خبر 9:15
3: يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم معلومات استخباراتية جديدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما اليوم في واشنطن هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن المعلومات الاستخباراتية أن الإيرانيين يشكون من عدم قدرتهم على دفع رواتب مقاتليهم بسبب الضغوط المالية أخيرا أعلن الجيش الأردني منذ قليل أنه أسقط مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في الصحراء الشرقية
0: وإضافة للي قالوا رولان هلأ في عنا غارة من مسيرة استهدفت بلدة النبطية الفوة فإذن هلأ في غارة استهدفت النبطية الفوة

0: نتابع نحن وياكم برنامجنا بليز شباب وصبايا. هلا مثل ما كان عم يعمل جوزيف قبل شوي عم بتشاطر علي بيستعمل التعبير السوقي مش خارج الهواء ويطلع وينزل بالحكي وبدنا يقولنا انه شو هي التعبير هو عارفها. يعني في تعبير يا حبيب قلبي بتحكيها بين اصحابك على الواتساب او على تليفوناتكم بس ما ممكن تنقال على الهواء اذا بتريد. يلا خليني هلا انا اسمع بسام.
1: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
1: بس انا رح جاوب بس على اخر سؤال يلي هو بغطي كل الاسئله حتى انه اذا هذا الخير تبع ايران شو تركنا للشر؟ انه شو بقي لنا يعني؟ انه هذا خير؟ هذا البلد هيك خير؟ اذا هلا بيعتبروا انه ايران بخير لبنان بخير كيف يعني؟ انه على اي اساس
0: هيك قال حسن عز الدين؟ اذا ايران بخير نحن عم بقول كحزب بخير. السؤالين الاستطرادية مثل ما سأل أحد الأصدقاء بيقول أنه الدولة باعت الجنوب، حدا خبرنا كيف دولتنا باعت الجنوب هلأ خصوصا باتفاق الإطار؟ وطلال مثل ما قال أنه الحرب انتحار، رح يردوا عليه طبعا الشبيبة طلال من روما، رح يردوا عليه بيقولوا له الحرب انتحار والسلام مثل ما مرسوم هو استسلام وهذا الشيء مرفوض. مزبوط ولا لا؟ يلا 09-218-233. ألو. ايوه اهلا.
2: كيفك استاذ توني؟
0: اهلين.
2: تقبرني ما عم يبعث برحلي لبنان الحر، في شي مشكل؟
0: ما بعرف،
2: ما عم بقدر اسمعكم،
0: ما عندي فكره للحياه، بركي محطة زحلي واقفه ما عندي فكره.
2: في مجال قبلك تساعدنا؟ لانه انا بضلني مدوره على لبنان الحر يعني من قبل الضوء.
0: والله الحقيقه عن جد ما بعرف.
2: طيب اذا فيك تساعدنا.
0: اوكي يلا.

0: خلينا ناخذ اتصال. الو.
1: ايه صباح الخير.
0: صباح النور. يا اهلا.
1: معك بيير.
0: اهلا ببيير.
1: بخصوص السلام اللي عم نحكي فيه كنحن لبنان بدنا اكيد السلام وبدنا هذا. هلا هني ما بدهم السلام
0: هذا استسلام. هذا السلام هذا السلام اللي ماشيين فيه بيقولوا لك انه استسلام.
1: شو هو الاستسلام؟ بس بدي افهم
0: شو هو الاستسلام.
1: شو هو الاستسلام؟
0: شو هو الاستسلام؟ ايه
1: الاستسلام انه يروح عندهم سبع
0: يعني نحن عم نعمل مثل ما بدهم الاسرائيليه رح يقولوا لك نحن عم ننفذ
1: الاملاءات. نعمل سلام سلام لبلدنا سلام لهيدا. صرنا 40 سنه حرب. هال 40 سنه اللي نحن خدناها كل مره حرب على اسرائيل واسرائيل حرب علينا وما قادرين نعمل معها شيء. بالعكس عندنا خسارات كثير مليارات الدولارات خسرنا وما عم نوصل لحل. كيف بدنا نوصل لحل اذا ما عملنا سلام؟ يا عمي عندنا رئيس جمهوريه وعندنا عالم عم تشتغل للسلام. يا رب بس اعطينا السلام لانه ما في غير السلام. صار رايح لهم 10,000 شاب بهالمعارك كلها.
0: نعم.
1: وراي اتدمرت ضياعهم كلها ضياعهم كلها اتدمرت. شو واحد بده يحكي؟ وبعدهم انه شو اجندة الايرانية؟ اجندة الايرانية عندها مصلحتها مش عندها مصلحة لبنان. لخلص يوقع على حالهم يعرفوا حالهم انه لبنان مش لايران. لبنان للبنان للشعب اللبناني. حرام يعني حرام عدمارهم وعدمار هيدا كله منا من ارزاقنا من اولادنا من اخواتنا.
0: نعم.
1: من محبينا يعني كلهم نحنا منحبهم. هني عالم معنا الشيعي والسني والمسيحي كلنا نحنا شخص واحد. يوعوا بقى.
0: طيب.
1: يوعوا هالدنيا. وبتشكرك.
0: أوكي. شكرا لك بيير. أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع جان.
2: بونجورك حي طوني. كيفك؟ يسعد صباحك.
0: الحمد لله.
2: نقاش جدل بيزنطي حدث ولا حرج حي طوني مع بيئة. إذا بتعتبر إيران بخير لبنان بخير يعني هي انتماء عم تعترف كليا إنه هي انتماء ومرجعتها إيرانية ما بيعني لها لبنان. لبنان بتل إنه بالنسبة لهم أوتيل بيقدم لهم خدمات بيحبوا ما بيقدم لهم خدمات بيتركوا. وتاني شيء أنا ماني متأمل خير من هالبتبول المنطقة التجريبية لسبب واحد لأنه إذا بتحضر شو عم ينحكى شيء ما في كلمة ميرسي للدولة اللبنانية إلا كلها شكرا إيران شكرا إيران. يعني أنا برأيي يعني ما كانك راوح. وأنا بحكيك إياها بكل صراحة بكل صراحة ما بقى عندي 1% أمان إنه هالجماعة فيك تعيش أنت وياهم.
0: طب شو الحال؟
2: ما بقى عندي بكل صراحة. ميرسي لك.
0: إذا منك متأمل تتعايش أنت وياهم أعطيني الحل البديل الأمثل يناسبك ويناسب شريحة كبيرة من الناس. شو الحل؟ حدا يخبرنا شو الحل كمان. 09-218-233 ألو.
3: بونجور. فينا أي سؤال بدك لجاوب.
0: أول شيء شو الاسم؟
3: دولة باعت
0: جنوب. بس ألو.
3: ألو.
0: عم تسمعني؟
3: إيه.
0: شو الاسم؟
3: روبير عزار.
0: كيفك يا روبير؟
3: منيح. إذا بدك أول نقطة اللي حكيتها.
0: مش على كل الأسئلة طبعًا لأن ما عندنا وقت للكل
3: جاوب. سؤال بحب جاوب.
0: أنت اللي بدك ينقي.
3: اللي بدك إيه أنت.
0: اللي بدك إيه أنت.
3: اللي سألت.
0: نعم.
3: حدد لي سؤال.
0: أنت اللي بدك إيه جاوب عنه.
3: الدولة من زمان تركت الجنوب من أيام سعد. تذكر.
0: مين سعد؟
3: هذا اللي عنده 500 جندي كان. فصل الجيش عنه. وبعدين اجاك الجيش اللبناني الجنوبي كان فيه علاقة مميزة ما بين الشيعة والإسرائيلية أيام جيش لبنان الجنوبي. هلأ المشكلة الأساسية مسيو توني هي بين مين ومين.
0: بين مين ومين بشو؟
3: عنا بلبنان هلأ على عم تحكي أنت على هيدي اللي عملناها مبارح إنه هالتجربة بتوقع الجيش بين شقوفين. انتبهت؟
0: بس يبدو حتى الساعة إنه نجح الجيش بهالاختبار.
3: تعرف أداي بتاخد هاي يعني إذا كل ضايعة ما لنا نعمل لها حبوصة كلفنا خاطرك. أنا رأيي انه كيف هلا ليش الكبار بدهم يجتمعوا؟ يجتمعوا الاسرائيليه وحزب الله، ما هن اثنيناتهم.
0: بدك الاسرائيلي يجتمع مع حزب الله؟
3: لا
0: ما بعرف عم بسال.
3: عدوك فيك تجتمع معه.
0: طب واذا الاسرائيلي رفض؟ اذا الاسرائيلي رفض الاجتماع مع حزب الله
3: يرفض لانه هو رافض شغله.
0: طب لحظه،
3: انه ينسحب
0: والحزب رافض انه يجتمع مع الاسرائيلي، شو بتعمل؟
3: ولا ممكن لانه بدك تاخذ الارض.
0: لك يا صديقي، اذا الحزب، ما انت عم
3: الحزب بده الارض.
0: فيني اسال السؤال؟
3: نعم.
0: ما عم تستبق علي. انت عم بتقول يجتمعوا مع بعضهم، قلت لك السؤال الافتراضي، الاسرائيلي ما بده يجتمع مع حزب الله، ما هم هو منتصر على الارض. اوكي خليني كفي، لك خليني كفي.
3: نعم.
0: عم بقول لك الاسرائيلي معتبر حاله منتصر، وهو فعلا منتصر عسكريا ومتفوق عسكريا،
3: واللي بده
0: اياه. واذا الحزب بقول لك انا منتصر عسكريا بالقوه الشعبيه اللي عندي اياها، بس برضه ما بقعد مع الاسرائيلي.
3: ما فيوش ما يقعد.
0: لك اخي ما بده.
3: لا انت عم تحكي غلط.
0: انا عم بحكي غلط.
3: ارضك راحت، اعتبر ارضك بالضايعه
0: يا خي. ما بده يقعد معه. اذا ما بقول له الايراني اقعد معه، ما رح يقعد معه.
3: ما مين خسران؟ خسران الارض انت.
0: ايه طب شو يعني ما رح يقعد معه؟
3: لا ما بتقعد
0: هيك بدك
3: تعايش بيناتكم.
0: تعايش؟
3: ايه مثل ما صار بايام لبنان الجنوبي.
0: ما
3: جيش لبنان الجنوبي كان في شيعة تشتغل باسرائيل.
0: يلا اوكي.
3: عم تحكي غلط.
0: عم بحكي غلط. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اخذ حسان من السويد.
4: مرحبا استاذ طوني. يا ويلي شو في تحريف وكذب.
0: بشو؟
4: شو في هيك غسل دماغ.
0: بشو
4: استاذ طوني؟ ولا مره اهل الجنوب كانوا مع الدوله. انا ابن الجنوب يا استاذ طوني، وانت بلشت المقاومه الفلسطينيه انضموا لها الشيعه والسنه، صاروا بدهم يحرروا فلسطين، صارت بيوتهم كلها أهلا وسهلا بالفدائيين، والفدائيين يتمخطروا بقلب الضيع بحملين لها الأربيجية بدهم يحرروا فلسطين بأربيجية على كتفه. فوت إسرائيل تدمر لهم بيوتهم بأيام زمان هيك تلغمها اللي بيتعاملوا معها. أستاذ ولا مرة ولا مرة أهل الجنوب كانوا مع الدولة.
0: أهل الجنوب ولا مرة كانوا مع الدولة.
4: بده يحارب إسرائيل ينضموا لإله، من ايام الفدائيه لايام هلا السوريين لايام هلا الايرانيين. شو كذب وشو احتيال وشو في هيك غسل دماغ انه الدوله تخلت عن الجنوب. هن تخلوا عن الدوله. انا من انا وصغير عمري 70 سنه استيستوني بعرف شو كان يصير بالجنوب، ولو هالقد يعني انه الدوله تخلت عن الجنوب. انتوا تخليتوا عن الدولة، انتوا اللي لفيتوا، انتوا اللي ضبيتون للفلسطينيين ببيوتكم، وبس فاتت اسرائيل رشيتوا ورود عليهم، ما كنا بجنوب نحن. خلص بقى حجي كذب.
0: شكرا لرسالتك حسان من السويد، اهلا وسهلا. 09-218-233 ما بعرف كلام قاسي وجه لكم يا حسان، ل يعني شريحة كبيرة من الجنوبيين. بوجع كلام كثير بوجع. مظبوط. يلا بسمع كمان غسان.
5: ايه استوني لشوي بس تقريبا حكيت، مين اللي جاب السلام؟ مين اللي جاب السلام؟ مش هن خلونا نعمل سلام يعني؟ كانت تروق الامور وعادي يعني، كل واحد بداره.
0: ها؟
5: بس نحن جبنا السلام لحالنا يعني.
0: ما فهمت شي عليك غسان، لانه بعت لي يمكن اكثر من رساله مش هيك. كلمة ملفتة كمان قال حسن عز الدين، قال إذا كانت إيران بخير بيكون الحزب بخير. ما بعرف قدي منطقية هاي. ألو.
6: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين. ألو.
6: ألو إيه مرحبا.
0: أهلين.
6: أنا على الهواء.
0: أيوة.
6: إيه بونجور. هلا كان في حدا عم بيحكي عن مش قادرين نتعايش مع هذه البيئة، وانت سألت حضرتك شو الحل. الحل هو بفك الارتباط مع هذه البيئة، أولا اقتصاديا.
0: فك الارتباط
6: ضريبيا. نعم نحن بعدنا لليوم ضرائب عم بتروح لجرح حزب الله.
0: نعم.
6: هل هذا الشيء مقبول طالما نحن بدولة مركزية ضرائبنا وقرارنا منه بإيدنا؟ هذا الشيء رح يضل نكمل.
0: نعم. اوكي. بعدك معي؟
6: نعم.
0: أوكي. غير في شيء تاني بدك تقوله ولا وقفت هون؟
6: تنبلش منه. تنبلش منه وإلا ما في غير حل بالنسبة إلى المقاطعة العصيان المدني هالقد.
0: عصيان المدني ضد مين؟ ضد الدولة؟
6: ضد الدولة المركزية اليوم. الدولة المركزية اليوم عادة تمثلنا.
0: نعم.
6: شفنا يعني اللي بيحكي بصوتنا وبيمثلنا ما عم بيخدوا على الزيارات الرسمية.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع ايهاب من الجنوب.
7: خيطوني يعطيك العافية.
0: اهلين.
7: معك ايهاب من الجنوب. اذا قلنا انه الدولة باعت الجنوب، هون سكرنا على كل احتمالات انه يصير في عنا لبنان امن.
0: نعم.
7: وما عاد في دولة من الاساس، ونحن قدام مرحلة جديدة يعني مع رئيس الجمهورية. هلا اذا ايران بخير الحزب بخير، خلينا ننسى انه ايران باعت الحزب وكل هالكلام. إذا صار في مفاوضات بين إيران والدول الخارجية وقالوا لها خد اللي بدك إياه لنعتبر وتخلي عن كل الأزرع تبعك،
0: نعم
7: رح تعمل مصلحتها، يعني راح الحزب وكل شيء بده إياه وما استفاد. أما إذا لبنان بخير الكل رح يكون بخير. نحن إذا كلنا فكرنا بلبنان من دون أي تدخل من برا نقدر نعمل أحلى بلد، وما بحق لأي حدا يلغي أو يهجر حدا من هالكلام الكله منه مزبوط، لأن ما ناقصنا شيء ليكون أحلى بلد بالعالم. وشوف أهل النبطية والمنطقة عندهم اللي بينزل لتحت بيعرف أنه هن شعب طيب ومضياف
0: طبعا،
7: وما في شيء بينقصك تحت. يعني لازم شعبهم يوقف هلأ بوجهن هيك ويقلهم أنه كل اللي بقي هلأ معهم واللي بعده بقي يعني وبعد ما يعني راح من بين إيديهم يضلهم مخلينه موجود لحتى يقدروا يرجعوا يعمروا كل شيء راح. يعطيك العافية.
0: شكرا لك إيهاب من الجنوب. فعلا أهل النبطية أهل الكرم والضيافي، الله يساعد هالمناطق كلها اللي صارت عن جد في مناطق كتير صارت ممسوحة جغرافيا. ألو ألو ألو ألو
8: ألو بونجور، هتسمعني؟
0: أيوة أهلا.
8: أنا إيلي من الجنوب عم بحكيك.
0: كيفك يا إيلي؟
8: الله يخليك يا رب. سمعت هلا في شاب اسمه حسان كان
0: من السويد.
8: من السويد بالضبط. أول شيء في شغل في دائما في خطأ تاريخي عم ينحكى. في شغلة مهمة، سنة 69 الجنرال بستاني هو اللي وقع اتفاقية القاهرة وجاب لنا الفلسطينيين لهون وبلشوا يضربوا على إسرائيل ويعملنا بلاوي. يعني نحن كنا
0: ضحية
8: الدولة.
0: نعم
8: ضحية الدولة. يعني يجي يضرب صاروخ واحد من عنا دمر الضيعة إسرائيل على رأسنا. يعني إحنا ما كنا نقتنا ولا جبلنا. هذا واحد. اثنين،
0: يعني هون الدولة تخلت عنكون للفلسطين.
8: عنا مش إحنا تخلينا عن دولة أبدا.
0: نعم.
8: كل الطوائف الجنوب مثال للتعايش والله.
0: نعم.
8: نحن مسيحي وإسلام وشيعة ودروز كلنا سوا عايشين أهل مع بعضنا. ولا يوم كان في خلافات، مشارك بعضنا بكل شيء نحن.
0: طب هل برأيك
8: سألنا لهي الفترة هيدي؟
0: بس خليني أسأل سؤال. هل برأيك نجحت المنطقة التجريبية أم فشلت؟
8: أنا بعتقدي بتفشل.
0: بدها تفشل بالوقت الحاضر.
8: فشلي
0: لحديت هلأ. فشلي
8: لحد هلأ فشلي.
0: كيف بتكون ناجحة؟
8: لأنه الجيش مع احترامي للجيش، جيشنا جيش أبي، جيش سحب أخليه وأبضيات.
0: بس كيف بتكون
8: ما معهم هالمعدات هيدي.
0: طب بس خليني بس إلي اسمعني شوي إلي. أنت عم بتقول فاشلة لحد هلأ، كيف ممكن تكون ناجحة إذا الجيش ما عنده هالمعدات والحزب كمان أثبتت قدرته العسكرية أنه تحت الصفر؟
8: أنا تصوري هلأ الحزب يعني عكس ما بيحكي الإعلام أنه فاتوا قبل الجيش وفاتوا ما حدا فات. أنا ابن المنطقة وبعرف ما حدا فات، ما بفوتوا ولا فيهم يفوتوا أساسا ولا له مصلحة يفوتوا.
0: مين الإسرائيلي ما له مصلحة يفوت؟
8: بسيني بتفوت
0: لوين؟ ما عم بفهم عليك، مين ما له مصلحة يفوت؟
8: الحزب.
0: لوين؟
8: على زرطة الغربية.
0: ما له مصلحة يفوت؟
8: ما له مصلحة يفوت. شو فوت يعمل؟
0: ما عرضه أرض شعبه.
8: شعب.
0: ليه ما بده يفوت؟
8: الأهالي إيه؟ الأهالي حاولوا يفوتوا، بس شو بده يفوتوا؟ وين يفوتوا؟ معطرين، الضيعة كلها مدمرة.
0: طب إنه شو يعني؟
8: دمارك.
0: هلا بالجولة رومر الجديدة ممكن يتفقوا على منطقة جديدة كمان تجريبية. كمان رح تكون فاشلة؟
8: بتقولوا يكون أحسن ما يكونوا مرة.
0: يعني قلت لي فاشلي ورح تفشل وتقول لي يكون احسن ما يكون بالمره. حيرتني.
8: ما في معدات مع الجيش.
0: بس حيرتني. انت مع ولا ضد نعمل منطقه تجريبيه؟
8: انا لا مع.
0: قبل شوي كنت ضد وتقول لي الجيش مش قادر.
8: لا اسمعني شوي. كيف انا بقصد بكلامي مش بكلامي انه مش رح تنجح، لانه اذا الجيش بضل بده معدات ما في يعمل شيء. بده جيش، بده معدات.
0: معدات شو؟
8: معدات يكشف الانفاق، يكشف.
0: هلا امبارح هيئه البث الاسرائيليه قالوا انه في منطقه لقيوها بالمنطقه التجريبيه للانفاق. الجيش ليها
8: بالصدفه
0: الى حد ما. طيب هل نشاط فيلق القدس تحديدا بتلت علي الطاهر قديه ممكن يعطي دفع للحزب عن جديد؟ لانه سمعنا تقرير انه الايرانيه فيلق القدس تحديدا عم بيرجع يوزع النشاطات للحزب، بيقدر بعد
8: حكي
0: ما في وصل. ما في وصل لوين؟
8: ما في وصل. في الطيران بالجو اذا بسين بتحرق العرض بيشوفها. هي اول شغله.
0: ما مشان هيك الإسرائيلية نازلين دك بعلي الطاهر.
8: هذه حجة
0: شو؟ ما أنا عم بقول لك مشان هيك الإسرائيلية. ليه؟ ما عم تسمعني، عم تحكي لحالك لأنك ما عم تسمعني. سمعت شو قلت لك؟
8: قلت لي عم فعل لدس.
0: إيه بس أنا قلت لك شيء عن الإسرائيلية. سمعت شو قلت لك عن الإسرائيلية عم بيعملوا؟ لا.
8: ما قطش.
0: لا انت ما بدك تسمعني. عم بقول لك الاسرائيلي نازل قصف بعلي الطاهر ليل نهار.
8: صح.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا. كحكحت لي قلبي. خلص ما بقى تقول لي شيء بزياده. الي مرسي حبيب قلبي. يلا باي باي. الي خلص مسيحي مرسي. خلص بزياده لانه عم نحكي انا وياك حوار طرشين يا زلمي. ما تأخذني بس عم بحكيك بالشرق بترد بالغرب يا إلي صديقي. في عند اثنين إلي، واحد ما عم بيسمعني والتاني ما بده يسمعني. يلا بسمع رافي.
9: صباح الخير استيستوني. كيفك؟ مش الحال؟ نهارك سعيد. معك رافي. استيستوني، هيدا السؤال عن السلام والحرب، تذكرت أنا وصغير كانوا يسألوني لمين بتحب أكتر، للماما ولا للبابا؟ كنت اطلع هيك بوجهن، اذا قلت الماما بيزعل البابا، اذا قلت البابا بيزعل الماما. سو هيدا كمان نفس الشيء، يعني اذا قلت الحرب بدهم يزعلوا الحكم، اذا قلت السلام بدهم يزعلوا حزب الله. سو شو هل سؤال السخيف يلي عم بيطرحوها حزب الله، انه السلام استسلام؟ لا يا خي، السلام مش استسلام، السلام نفس، السلام رياحة يا خيي. كان عمري 4 سنين بسمع بكرة رح يصير منيح، صرت 50 بعدني بسمع بكرة رح يصير منيح. أكيد السلام أريح، أكيد السلام مش استسلام.
0: كنت أقول سعيد، أنا دايما بقول غنية راجعة عمر لبنان، صرنا شي 60-70 سنة من غنية راجعة عمر لبنان، ما بعرف أي سن رح يتعمر لبنان. مظبوط، راجع يتعمر لبنان. حلوة كتير غنية لزكي نصيف وكذا حدا غناها ورا، بس انه ايمتى بدنا نوقف هالغنية ونقول تعمر لبنان وخلصنا؟ صعبة. ايه الو يا الو بزيادة.
10: صباح الخير طواني.
0: صباح النور.
10: انا بقول اللي باع الجنوب هن السياسية اللبنانية اللي كانوا عاملين مساندة لحزب الله، واللي كانوا عم بيقولوا لبنان ما فيه بدون مقاومة، ولبنان من رؤساء الجمهوريات اللي كانوا والزعمة اللي كانوا ماشيين مع حزب الله، وغطوا كل حفر الأنفاق وكل شيء عملوه حزب الله، نسليمان فرنجية لميشيل عون لأميل لحود للياس الهراوي لكلهم بدون ما نعددهم. هن اللي باعوا الجنوب، هن اللي رضوا انه حزب الله يعمل اللي يعمله. وانا هلا محل الدولة بستدعي الامم المتحدة تحت البند السابع حتى يصير عنا بلد، وإلا عدني السلام.
0: هاي الشغلة كمان بدها ورشة طويلة عريضة، بدها ورشة طويلة عريضة على البند السابع. يعني مين رح يستدعيها؟ لا الدولة بدها تستدعيها. هلأ خلينا نشوف، نتفق على بعد اليونيفل مين جاي. بعد اليونيفل بآخر 26 أو 27 بده يكون في اليونيفل فلو من الجنوب، مين رح يجي محلهم؟
11: صباح الخير استاذ طوني.
0: اهلا بطلال.
11: بيتعمر لبنان بس يكون قلبنا على لبنان، مش قلبنا على المنصب، مش قلبنا على الكرسي، مش قلبنا على مصلحتنا الشخصية. نحن مع أهل الجنوب، بس أهل الجنوب ما قلبهم معنا، قلبهم مع إيران. شو بعمل لك يا أخي أنا؟ شو بعمل بهذا الشعب اللي شو بياخد دواء لحتى يلغي ذاكرته؟ مو متمسك لي إلا بإيران. لك يا أخي أنا اللي بدي يجي مني روح بدي أسكر بابه واستريح منه. خلي شي نهار يكونوا مثل بقية المكونات الشعب اللبناني. ليش ماشيين عكس السير؟ صور فين مثل السلطعون. سألوا ليش بتمشي عويش؟ قال له الشاب الحلو كيف ما مشى بيلبله. فهدول جمعين جماعة هيك عاملين. الله يهدينا ويهدين يا خيطوني، ونحب لبنان ونحب بعضنا ونكون دولة. ويعطيك العافية.
0: يلا شكرا لك. بعد معي تقريبا الدائلي، بعد معي دقيقتين ونص. يلا فويس.
12: ايه خيي طوني صباح خير، يعطيك العافية.
0: صباح النور.
12: معك حسان. يا خيي ما بعرف صراحة، انا بوافق الشاب اللي حكي باخر فويس 100%. في شيء مش ظابط يعني، ما بعرف. احنا بنتمنى اكيد نوايا طيبة عند رئيس الجمهورية، وبفتكر ما بعرف في شيء اللي بنحكى عنه تحت الطاولة في شيء تاني بعكسه رح يصير. حاسس هيك يعني، لانه ما يا خيي ما في شيء ظابط يعني. طالما ان حزب الله بعده على نفس الفكر ونفس العقيدة ونفس التوجه، ما في حل بشيء يعني. ما في شيء لا مناطق تجريبية ولا غير تجريبية. طالما البيئة تبع حزب الله البيئة بعد يعمل له بهالطريقة، بعد ما عتبنا توجهاته بهالطريقة، وجرح كبير عند الشيعة باللبنان بالنسبة لقصة الحرب اللي صارت. جرح يعني هذه مثل ميكس فيلينج يعني
0: شعور
12: مشاعر مختلطة من كرهن لإسرائيل ومن حب الانتقام مش إسرائيل اللي عملته فيهم، وكمان حزب الله شو عمل فيهم. يعني شغلي معقدي، شغلي صعبي. حنجد فتنا بمعمعة طويلة عريضة، ما بعرف أنت رح نطلع منها معمعة طويلة، وما في حلول بالأفق برغم النوايا الطيبة لرئيس الجمهورية ولغيره يعني. بس إجمالا ما بعرف، في شيء مش ظابط، في شيء مش ظابط، لأنه مثل كأنك عم تخلط مي وزيت. ما في مجال المي لحال والزيت تغري بيفصل يعني. يلا إن شاء الله خير.
0: شكرا لك حسان، أهلا وسهلا فيك. يا هلا.

0: يلا مع فادي كمان فويس بفتكر بختم من اللقاء. صباح الخير
1: استاذوني. فيليج لا تعيدش. في تنشئة عاطلة. تنشئة عاطلة. الشيعي بده يلحق إيران. والسنة ساعة عبد الناصر، ساعة ياسر عرفات، ساعة السعودية هلأ أخيرا بركي أحمد الشرع. فما بيمشي الحال، ما بيمشي إلا بالتقسيم صدقني. يا ريت يا ريت والله بنحبهم، بس تنشئتهم تفكيرهم غير كليا، ما عندهم حدود لوطن نهائيا، حدودهم هي الدين.
0: بدي الفت انه بالغاره على النبطيه يبدو انه في حريق، بس مش معروف اذا في قتلى او جرحى. بالوقت الحاضر توجهت جمعيه الرساله للاسعاف الصحي للمكان. يلا اخر فويس على السريع.
2: صباحو صباحو يا توني.
0: صباح النور.
2: نهارك مقدس ومبارك يا رب.
0: مثل حبيبي صحه.
2: لا حبيبي نحن بدنا لبنان يتعمر هلا على ايامنا نحن، مش على ايام ما بعرف مين. يعطيك العافيه وبرجع بقول لك نهارك مقدس ومبارك حبيبي.
0: شكرا لك. برنامجنا خلص لليوم. تعددت الاراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. معه حق ان شاء الله ايامنا هلا نقدر نعمر لبنان. الموجز مع رندا مرسيلة لي مسيحي لحلوة لبنان سيدي مخلوف. تلاقونا بكره 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب$3.90. سمك عرموت فرومر الكيلو ب$3.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

في جديد الميدانيات سجلت غارتان على منزل في النبطي الفوقى عشية الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية السابعة في مبنى السفارة الأمريكية في روما. أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية في الفترة من الرابع إلى السادس من آب المقبل، مشيرا إلى وجود زخم كبير في المسار اللبناني الإسرائيلي بعد إطلاق أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان ولقاء الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون الأسبوع الماضي. في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول مروان تابت للقضايا التي تهم المغتربين والمنتشرين في الخارج ولاسيما في كندا وأهمية تعزيز مشاركتهم في شؤون الوطن الأم والدعم المطلوب لاستكمال مشروع الدولة السيدة الضامنة لجميع المكونات. أكدت النائب ستريدا جعجع أنه على مدى عقود دأب بعض بقايا النظام السوري البائد وبكل إصرار وتصميم على تضليل الرأي العام في العديد من الجرائم السياسية التي شهدها لبنان من جريمة كنيسة سيدة النجاة إلى جريمة اغتيال الرفيق رمزي عيراني، ولم يتوقفوا عن ضخ الأضاليل وترويج الأكاذيب في محاولة دائمة لنسبة جرائمهم إلى سواهم بعيدا من أي مساءلة أو محاسبة، إلى أن جاءت المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي شارل عطا أحد المشرفين على التحقيق في جريمة اغتيال عيراني لتبدد كل شك وتضع حدا لكل محاولات التضليل. أضافت جعجع أن شخصيا ومعي جميع رفاقي في القوات اللبنانية نطالب الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك الفوري لاستكمال التحقيق في ضوء المعطيات الجديدة وملاحقة المتورطين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، كما نطالب باستدعاء جميع رموز النظام الأمني اللبناني السوري السابق الذين كانوا على علم بكل شاردة وواردة ولم يطلعوا الرأي العام حتى اليوم على ما لديهم من معلومات، بل سعى بعضهم مرارا وتكرارا إلى تضليل التحقيق وطمس الحقيقة. رفضت لجان المساعدين القضائيين تقسيط الحقوق مطالبة وزير المال ياسين جابر بصرف المستحقات كاملة فورا. نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تعتمد على رسوم طوعية. صحيفة نيويورك بوست ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما اليوم معلومات استخباراتية بشأن موقع جبل الفأس الإيراني. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بولي كلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: انخفض منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أكتان 12,000 ليرة والمازوت 24,000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30,000 ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,400,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,420,000 ليرة، مازوت 1,185,000 ليرة، والغاز 1,157,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا لبنان الحر. كل الفرق مع إنديكو اليوم بالقسم الأول في عنا فقرة خيارك صح اقتصادك أصح، وبالقسم الثاني قصة بتعمل فرق. واليوم موضوعنا الاقتصادي عن عودة المواطنين الإماراتيين للسفر إلى لبنان.
1: خيارك صح اقتصادك أصح.

0: نبلش موضوعنا بسؤال كتير بسيط بطرحه عليكم. بس قول إنه الإمارات سمحت مجدداً لمواطنينا للسفر على لبنان، بتفرحوا؟ هلا أكيد معظم الناس رح بتقول إيه أكيد منفرح، بس هون بسأل سؤال تاني، هل كل خبر جيد بيعني تلقائياً إنه جيبتك وجيبتي رح تتحسن؟ لأنه هون ببلش الاقتصاد. الاقتصاد مش إنك تقرأ عنوان، الاقتصاد إنك تسأل هل هالخبر رح يغير شي بحياتي أنا؟ هل رح بيزيد فرص عمل؟ هل رح بيحرك السوق؟ هل رح بينزل البطالة؟ ولا مجرد خبر إيجابي بس ما بغير شي إذا بقي كل شي تاني على حاله؟ هالفقرة عنوانها إنه الإمارات فتحت الباب، هل رح يدخل الاقتصاد اللبناني؟ وإذا سؤال للتفاعل معكم على الواتساب من دون اتصالات، بس على الواتساب 7995-9111، برأيك وبرأيك شو أول قطاع رح يشعر بعودة السواح الخليجيين على لبنان؟ هل هن الأوتيلات ولا المطاعم ولا الأسواق؟ ولا أصلاً الأثر ما رح يكون كبير كفاية؟
1: أحبابنا طلوا نسم يا هوا،
0: أكيد أحبابنا أكيد.

خليني بلش بوقائع الخبر اللي عم نحكي عنه بهالحلقة اليوم. دولة الإمارات أعلنت السماح مجدداً لمواطنينا أنه يسافروا على لبنان بعد تعليق مؤقت فرضته بسبب التطورات الأمنية والإقليمية. طبعاً هذا القرار رحبت فيه حكومتنا اللبنانية، رحبوا فيه اللي بيشتغلوا بالقطاع السياحي، لأنه الإمارات عادة من الدول الخليجية اللي بتربطها بلبنان علاقات اقتصادية وسياحية قديمة وقوية. بس هل هالشي بيعني انه الازمة الاقتصادية اللي عايشينها بتنتهي او بداية نهايتها؟ الجواب ببساطة لا. كرمال هيك لازم نفرق بين شغلتين كتير مهمين. في فرق بين خبر ايجابي وبين تحول اقتصادي. الخبر ما بيخليك تعمل تفاؤل، بس الاقتصاد بده وقت وبده استقرار وبده ثقة. كرمال هيك بروح على سؤال تاني، ليش بيهتموا الاقتصاديين بهيك قرار؟ برجع بذكر انه السؤال اللي بتقدروا تتفاعلوا معي ونجاوب عليه، اي قطاع رح يتأثر اكتر ايجابا بعودة السماح للمواطنين الاماراتيين بالسفر للبنان؟ هلا ممكن حدا من الخبراء الاقتصاديين او حيلا حدا يسألك يقلك طب واذا اجا كم الف سائح شو هالشي رح يغير؟ والسؤال منطقي، بس طبعا الاقتصاد ما بيتطلع بس على عدد الأشخاص، بيتطلع على نقطة كتير مهمة واللي هي كان عم بقلي إلي تحت الهواء، بيتطلع على حركة الأموال. يعني مثلا خلينا نتخيل مشهد من أول ما يوصل أحد السواح على بيروت. بيوصل سائح على بيروت، بيحجز بأوتيل، بيتغدى بمطعم، بيستأجر سيارة، بيشتري هدايا، كل دولار حطه عم ينتقل من شخص للتاني. صاحب الأوتيل بده يدفع للموظفين، الموظف بيشتري من السوبر ماركت.

0: السؤال اللي كنت عم بطرحه بالأول، مين أول قطاع رح يكون مستفيد من عودة المواطنين الإماراتيين للسياحة بلبنان؟ نبلش أكيد بطبيعة الحال بالأوتيلات، للمطاعم، لشركات تأجير السيارات، لوسائل النقل، للمحلات التجارية، وبعدين الفايدة ببلش تنتقل تدريجيا من قطاع لآخر. لكن هل كل اللبنانيين رح يستفيدوا؟ مش بالضرورة، لأنه حجم الاستفادة عادة بيعتمد على حجم الموسم السياحي وعلى قدرة الاقتصاد على تحويل هالنشاط لفرص عمل واستثمارات دايمة. يعني في احتمال يكون في عنا نشاط معين عم بيصير بس ما عنده قدرة اقتصادنا أن يحوله لفرص عمل ولا استثمار دايم. هون نوصل لسؤال كتير مهم، إذا رجع السايح وما رجع معه المستثمر، هل هالشي بيكفي؟ أكيد لا. السائح يأتي إلى لبنان كم يوم وبفل، بس المستثمر رح يبني مشروع، رح يخلق وظيفة ووظائف، رح يضخ أموال على سنين. كرمال هيك أي اقتصاد بده السايح وبده المستثمر. لهيك بطرح سؤال تاني، شو اللي بيخلي هالمستثمر الخليجي إنه يقرر يستثمر؟ كتير بيفكروا إنه المستثمر بنقي البلد اللي فيه أجمل طبيعة، بس الحقيقة مختلفة تماما. المستثمر بده يسأل كتير أسئلة، ولو كانت أسئلة بسيطة، قبل ما يقرر يستثمر بده يسأل في استقرار بهالبلد؟ هل القوانين اللي بتخدم أو اللي أنا بدي أكون بحاجة لها بإطار هالاستثمار تبعي واضحة؟ هل في حول مصرياتي من البلد اللي عم بستثمر فيه أو للبلد اللي بدي استثمر فيه؟ هل القضاء بهيدا البلد بيحمل عقود اللي أنا معقول أعملها؟ أهم من هيك بيسأل البيئة الاقتصادية مستقرة؟ إذا كانت كل هيدي الإجابات بتطمنه، بطبيعة الحال بده يزداد احتمال الاستثمار. بس إذا بقيت الإصلاحات مؤجلة، ممكن يجي سايح بس المستثمر رح ينطر. كرمال هيك كتار من الخبراء بيقولوا أنه عودة الحركة السياحية خبر كتير جيد، بس هيدا الشيء ما بيغني عن الإصلاحات المالية والإدارية اللي بحاجة لها لبنان ليستعيد النمو على المدى الطويل. خليني مرة كم رسالة قبل ما نكمل بتكر إجابة على السؤال.
1: صباح الخير مدام أنديكو، معك ازدهار. نحن إذا بدنا ننطر السياحة تزدهر ويجينا سياح من برا، ما بس الإمارات، كل العالم بيجي لعنا، لازم تفعيل دور البلديات بشكل كتير قوي، لأنه نحن شايفين الدفة تقصير من ناحية البلديات والمرور كمان بالنسبة لزحمة السير وهيك. نحن عندنا أشياء كتير لازم لإصلاح. ساعتها نلاقي عندنا سياحة عن جد ازدهرت.
0: أوكي.
1: وهلا بدون يجوا بس بدون يشوفوا الأشياء اللي مبينة، وراح يحكموا على لبنان إنه هن عايشين أحسن منه، رغم إنه هن دول صارت حضارية وعندهم كل شيء اللي موجود عندنا نحن هلا. نحن بدنا كل شغل على حالنا لحتى يصير عندنا سياحة.
0: شكرا لك ازدهار. هلا بالمبدا هي السياحه موجوده، بس يمكن بدها شويه ضوابط تانية. نحن انا عم جرب ميز بين السياحه اللي بتخلص او موسميه، وبين انه واحد يجي ويقرر يعمل استثمارات بالبلد. بس شكرا كثير على رايك ازدهار. شربل
2: بونجور، يسعد صباحك، معك شربل.
0: وصباح.
2: انا بالنسبه لي اول المستفيدين الطبيعي شركات الطيران.
0: أوكي.
2: والطيران، لانه اول شيء عايشوا من عندهم. بنرجع بنوصل للاوتيلات كمان، لأنه بدهم أكيد يعيشوا ليناموا ويقوموا يعملوا جولتهم السياحية.
0: نعم.
2: وثالث شيء بتبلش المطاعم. رابع شيء الأشياء فيها أكتيفيتي، فيها خبريات، البسينات، البحر، يعني وهلو مجرى بيصير تمد ورا بعضها. هلا اللي منيح بالموضوع هو كله منيح، أول شيء الثقة، يعني صار في سئة أنك تجي على لبنان، هاي اللي بتفتح لنا مجال لغير بلدين تتشجع وترجع تفتح طريقة للبنان. تاني شيء إذا عندك اليوم مليون شخص عم يأكل ويشرب، مش مثل ما عندك مليون ونص عم يأكل ويشرب، حيزيد 40-50% المبيع لكل القصص. يعني أكيد حتكون دولة اقتصادية كتير قوية وحتساعد، بس أكيد مش حتوفي داين البلد.
0: نعم.
2: عم بنتبه لهي الشغلة.
0: نعم.
2: حتحرك الأشغال، الأشغال اللي ضعيفة حترجع تقوى شوية تستند على الحركة السياحية. لكن بالنسبة لأنه يكون عندنا أمل يروح ديوننا وخبريات البلد، لهذيك بدنا شغل تاني أكبر كمان بغير محطات.
0: شكرا. شكرا لك شربل نعيم، مرسي لك. زياد جوابا على سؤالي بيقول إسرائيل عملت علاقة جيدة مع الإمارات، الوضع ما بيطمن، كأنه جمر تحت الرماد واليهود عم يسرحوا ويمرحوا بالإمارات، الخوف من الآتي. على كل حال لازم ننطر للنص الملان من الكباية، وبقول لا حول ولا قوة.

هلا ممكن نقول او حدا يطلع يقول انه كل هيدا الشيء اللي عم نحكيه حلو، بس انا كمواطن شو بهمني؟ يعني انا شو الفايده المباشره لإلي كمواطن؟ الجواب هو انه اذا تحسن الموسم السياحي ممكن تزيد فرص العمل بالقطاعات المرتبطه بالسياحه، ممكن تتحرك الاسواق، ممكن يرتفع الطلب على بعض الخدمات، بس طبعا ما رح نتوقع انه يتغير الوضع الاقتصادي مثل ما كان عم بقول شرب قبل شوي بين ليلي وضحاها، لانه حيال الاقتصاد بدنا نشبهه لعمليه البناء، ما بكفي انك تحط باب جديد اذا كانت اساسات هيدي العماره بدها ترميم وبدها تزبيط، لانه بطبيعه الحال ما رح يكون ظابط الباب مع البناء القديم اللي بده او المهتري واللي بده اعاده ترميم. وبالتالي قرار الامارات مهم جدا، لانه كمان مثل ما كان عم بقول شرب قبل شوي بيرجع جزء من الثقة، ويمكن ازدهار نسيت، بيرجع جزء من الثقة وبيبعث رسالة كتير إيجابية، بس بطبيعة الحال هو منه نهاية الأزمة ولا نهاية الإصلاحات المطلوبة.

كيف هيك برجع للي بلشت فيه من الأول، هل بكفي أنه يرجع السائح على اختلاف طبعا جنسياته حتى يرجع الاقتصاد؟ والجواب أكيد لا. بس كمان فينا نقول أنه هيدي بداية فينا نبني عليها. يعني الاقتصاد بأي بلد بالعالم وتحديدا عنا بلبنان ما فينا نأسسه أو ما فينا ننعشه أو نعطيه أكسجين بس على خبر واحد أو على شيء واحد، بده سلسلة قرارات مضبوطة. وإذا قدر لبنان أنه يحول هذا الانفتاح لاستثمارات وإصلاحات وثقة متجددة، مش بس القطاع السياحي رح بيكون ربحان، إنما كل الاقتصاد اللبناني رح بيكون ربحان.

0: قبل ما اختم هالفقرة خليني اسمع رسالة من بطرس.
1: ايه صباح الخير. اللي بيستفيد من السائح هو اول شيء حرامية تاكسية المطار، بيرجع الحرامية الاوتيلات وحرامية المطاعم وشوي الاسواق، بس كلهم حرامية. يعني السائح اللي بيجي بيعلى بين علي بابا بالأربعين حرامة، شو فيهم يسرقوا بيسرقوا من السواح.
0: هلا انتو كلكم بتعرفوا رأيي بموضوع كلهم، يعني بفهمك ومعك حق انه في كتير اشخاص بتستغل الظروف وبترفع الاسعار وبتصير بتنتف مش بس بتسرق، بس الاكيد الاكيد انه مش كلهم. يعني انا هيدي عبارة كلهم شوي بتستفزني، لانه بضل في ناس بتشتغل بضمير، وإلا ما كان في ناس بتعمل صيت حلو بيرجعوا بيجوا على لبنان كرمال بعض الاشخاص اللي عندها صيت حلو. بس هون دويت على نقطة كتير مهمة صديقي بطرس، انه اليوم مفروض يكون في عنا جهة رسمية بتضبط هيدي الأسعار وبتراقبها، حتى مش حيلا حدا يفتح حسابه، وإذا حس السائح إنه في حدا هيك عم يطرقه بالسعر بشي طريقة بيروح بيتشكى بشي مطرح وبيقول إنه سرقوني مطرح الفلاني، وبيجي مين بدفعهم غرامة أو زبط. فدقيت بنقطة مهمة، خليني أختم. فإذا وصلوا السواح لعنا، مش بس القطاع السياحي هو اللي رح يربح، إنما الاقتصاد اللبناني كله قادر يربح. بس إذا اكتفينا بس إنه نحتفل بالخبر من دون ما نعمل إصلاحات، ممكن تخلص الصيفية ويجي صيفية غيرها ونرجع لنفس النقطة، ومن دون ما نلاقي ولا نتيجة لهون بتخلص فقرة خيارك صح اقتصادك أصح.

خبروا عن مملكة كان فيها ملك بس عنده هيك حالة صحية إنه هو بعين وحدة وبأجر وحدة. وكان هيدا الملك رغم وضعه الصحي ورغم ظرفه كان كتير ذكي وكان حاكم كتير بالعدل، ومملكته كلها بتقدره وبتحبه لأنه معيشهم براحة وبحبوحة. بس الكل يعني كان عندهم هيدي النقطة أنه كلهم بس يطلعوا بهالملك يقولوا أنه حرام لو كان مثلا ما عنده عين رايحة وإجر رايحة، كان بيكون أحسن أنه هيدا ملكنا. بس بكل الأحوال كانوا عايشين مرتاحين، وكان فعلا جو المملكة كله جو مختلف عن كتير من ممالك الجيران. بهول نهار وهو وهيك عم يمشي بالرواق تبع المملكة، عم يتطلع على الحيطان بيلاقي انه في صور لكل اسلافه، يعني الملك اللي قبله بيه وجده وجد جده، انه حيط ملان لكل هالملوك اللي حكموا هالمملكة. فكر انه هو كمان لازم يكون معلق صورة لقلع هالحيط، بس صار يفكر انه بده صورة حلوة. كيف بده يحط صورة حلوة وهو بهذا الوضع، انه حاطت على عينه ما بيقشع على بعين واحدة واجر الثانية يعني. فكان عم بفكر انه كيف بده يرسم صورة حلوة ليقدر يحطها على الحيط لبكرة ولاده واحفاده بس يقطعوا يمشوا مطرح ويشوفوا له صورته من دون ما يكون في هيدي نقطة الضعف اللي هو شايفها عنده اياها. بقرر انه يعمل اعلان لكل رسامين المملكة اللي بحب انه يجي يرسم الملك صورة كتير حلوة، وهو مستعد انه يكفي عليها قد ما بده وشو ما بده بيطلب، بده صورة حلوة تيقدر يعلقها على الحيط. ابو جو عطاهن فكرة. اوكي، فبيطلب بيقترح هذا الشيء على كل رسامين بالمملكه، وحتى اذا حدا عنده هوايه ومنه هو معترف فيه رسام بالمملكه ما في مشكل. بطبيعه الحال اول شغله عتلو هم انه اول شيء بحبوه للملك، صاروا خايفين انه ما يكونوا عقد المسؤوليه، يعني ما يرسموها بشكل تطلع كتير حلوه ويضطر انه هو هيك يزعل منهم، وبركه بركه لو كان جيد ومنيح بركه قصصهم لانه زعل شاف شكله مرسوم من زمان. ما كان في مثل اليوم انه نتصور ونتفرج ونتعود على حالنا، فكلهم ترددوا يعني عتلوا هم يزعلوا من مال او ما ينجحوا بالمهمة من مال، فصاروا يعتذروا واحد ورا الثاني لحد ما في هيك رسام بيقول له مولانا انا او سيدنا جلالة الملك انا مستعد اني اقدم وارسم هالصورة. انبسط انه في واخيرا واحد قبل انه يرسم له صورته. هلا صاروا كل اللي بالمملكه عندهم حشريه يشوفوا كيف تجرأ هذا الزلمه يرسمه، انه كيف رح يقدر يطلع له صوره حلوه وهو عنده هذا الوضع الخاص، يعني كيف بده يرسمه بعين وحده، كيف بده يرسمه باجر وحده. فكان الكل عنده حشريه تيشوف شو النتيجه واذا الملك رح يغضب ولا لا وشو رح تكون رده فعله. هالرسام المبتدئ كان كتير محمس لدرجة انه الشغل ما اخد معه كتير وقت، يعني من ليلة للتاني كان مخلص الرسمة واجا واعلن انه رح فرجيكم الرسمة. طبعا قاله للملك انه خلصت رسمتك وانا مستعد فرجيكيها، وفعلا لما كشف عن الرسمة الكل بالمملكة كانوا هيك مدهوشين ايجابا. لو بتعرفوا كيف رسموا للملك، حدا عم يتخيل كيف رسموا؟ قرر هيدا الرسام بدل ما يركز على نقاط ضعف الملك قرر يرسمه بأبهى صورة وبأعلى نقطة قوة عنده. رسموا على حصان بطريقة انه مش مبين الا اجر وحدة هو وعلى الحصان، وحامل هيدا الكروسبو شو بقولوا له الأوصن الشاب وعم بيصوب على الفريسة، وبطبيعة الحال مجبور انه يغمض عين ويفتح عين. وصار
في هيك اندهاش بقلب المملكة، والكل كانوا مقدرين هالرسام انه هن كانوا ثلاث ارباعهم عم بيركزوا على نقطة الضعف اللي عنده اياها، بوقت هو راح ركز على نقطة القوة وقدم له احلى رسمة. وانا حسيت انه نحنا منشبه ثلاث ارباع الرسامين اللي منركز على نقطة الضعف عند الاخر بدل ما نشوف نقاط القوة اللي عنده ونعطيه معنويات من وراها. أكيد بكم دقيقة بقينا رح أفتح الهواء على 7995111 للرسائل الصوتية، على 0918233 للاتصال.

هلا قصتنا عكس هالغنية كليا، لأنه الملك هون كان مش قاعد بالعصر القصر العالي، وكان كتير قريب من شعبه، ورغم كل هيك وضعه الاستثنائي كان كتير ذكي ومنيح مع رعيته، خلينا نسميها. زياد ما فهمت عليك، عم بقول بينقال غمض عين وفتح عين بتصير بفرد عين؟ هيدي مش ما فهمت أو مش قاطع علي، ما بعرف.

0: 0-9-18-2-3-3. ألو،
1: صباح الورد.
0: صبح النور.
1: كيفك؟
0: الحمد لله، الحمد لله. كيفك يا فوزي؟
1: الحمد لله، أنت منيحة؟ صار لنا زمان ما حكينا معك.
0: إيه مزبوط، اشتقت لك.
1: الله يخليك، الله يرد عني.
0: كله منيح؟
1: يبعد بلاد الحرام عنك.
0: شو رأيك بالقصة، سمعتها؟
1: سمعت القصة، حلوة، بس ما عندي تعليق عليها.
0: ليه؟
1: ليه؟
0: ليه ما عندك تعليق؟
1: ما عندي تعليق.
0: طيب يا فوزي، مرسي على اتصالك، باي.
1: الله يخليك، الله يرد عني.
0: مرسي لألك، باي. هلا هي حلوة زياد، بس ما فهمت شو قصدك، بس بدك تشرح لي شو يعني غمض عين وفتح عين بتصير بفرد عين، انه كلنا معرضين، يعني قصدك انه نقطع بهيك حالة؟ ما بعرف.

0: قديش حلو انه كل واحد منا بس يكون هيك فيه بحياته اشخاص يمكن عم يتواصل معهم دايما او هن موجودين بحياته شاء او ابى، لان في اشخاص بيكونوا مفروضين علينا دايما انه بدل ما يركز على القصص اللي بتزعجوا فيهم او على النواقص تبعولن، اذا بيجرب يتطلع على الاشياء الحلوه اكيد بيعيشوا اياهم بطريقه افضل وبسلام اكثر. 09-218-233. الو الو أهلا.
1: بتمنى يكون سؤالك أنه كيف ترسموه قبل تعطينا الجواب كيف الرسم.
0: ما سمعت.
1: كان حلو سؤالك يكون كيف بيرسم الملك بدون ما تعطينا كيف الرسم والرسام.
0: مرت الجو عليك خير.
1: أوكي بدي لك على شغلي.
0: إلي بس ما عرفت مين معي. ما عرفت مين معي.
1: معك إلي. أنا عطول أنا من عطول بتسمع لك يعني.
0: أوكي إلي تفضل.
1: هو على طول الإنسان اللي يشوف الحسنات مش سيئات الشخص.
0: أوكي.
1: ما حدا ما عنده سيئات.
0: مزبوط.
1: وهذا هو.
0: ليش بس ليش نحنا برأيك عنا ميل إن نشوف السيئات بوقت نحنا كمان عنا سيئات.
1: نحنا نعطين الإنسان يغلط نكب الكل اللي عمله منيح.
0: كأنه بس تكون على غيرنا عادة بس علينا نحنا ممنوع حدا يقرب.
1: من وجور يعني بنطر الشخص هو عمل معي غلطية بنطر على غلطة زيادة قال له خلاص طلع من حياتي خل ما بدي إياك.
0: اوكي.
1: لا امي هي كانت قال لي الي عطول انا على مع اخواتي مع اولاد عمي ما خلي حدا ما على معه ما في حدا عندي.
0: وهلا بعدك هيك او غيرت
1: اسوأ بس امي هي هي النور
0: حبيت اسوأ
1: عطول شوف ال عطول شوف المنيح ما تشوف السيء هودي كلهم على منيحة كانت بحبك لا اخواتي بيحبوني اخواتي
0: بحبوني. طب ليش وليش أسوأ هلا طالما شايف وعارف الواقع ليش أسوأ إلي؟
1: هاي الحقيقة خلص
0: بسيط. منك مقرر هي القصة قصة قرار.
1: لازم يكون هيك لأنه إنسان إذا ما بيعمل هيك ما بيحصل شيء بالدنيا. أنا هيك بعتبر وأنا بيع على هالدنيا.
0: أوكي بيع بس القصة قصة قرار بدك أنت تعيش بسلام مع اللي حواليك ولا بدك تضلك على توتر معه؟ بدك
1: تعيش بحذر. ايه بحذر وصالي ومش انا الانسان ايش عاد بحذر ما بتعرفي في كل اعدائك يعني مش سهله ايش اللي
0: اوكي الي ميرسي ميرسي كثير على اتصالك باي. في حدا عم بيقول لي قصده نحن عايشين بلبنان ما بنعرف انه غمض عين فتح عين هيك قصدك. اوكي شرب الرساله.
2: بونجور مدام قلدك وبونجور للجميع.
0: بونجور.
2: يعني قد ما قصصك حلوة يا قلديكو أنا بتمنى هيك تكوني مثل الملاك الحارس اللي عندي وتجي تخبريني القصة كل يوم قبل النوم يا باتي.
0: ما أسألك.
2: وهاي القصة اللي عم خبرتينا إياها ذكرتني بالقائد الحكيم العظيم يقبرني ربه سمير جعجع. صحيح أنه ما عنده أولاد بس القوات كلها أولاده. فتحية للقائد العظيم وبي الكل وبينا كلنا سوا سمير جعجع.
0: مرسي لك شارفيل. زياد عم بيقول المقصود منا إذا حدا نظر لشي معين بعين وحدة بده يغمض عين من العينتين. أوكي عم بيقول لي حزورة. 09-218-233. ألو ألو
3: ألو بونجور.
0: بونجور. ألو
3: إيه سمعتيني. ألو إيه. بونجور
0: أهلا
3: كيفك مدام قلديكو؟
0: الحمد لله. فيك تقرب شوي فيك تقرب شوي على التليفون؟
3: يلا بيع سوق فرد ايد يلا هيك. ايه بونجوري كيفك؟
0: الحمد لله وانت؟
3: منيح مدام قلديكو زمان ما حكيتك وما سمعنا صوتك. شربل شربل معي.
0: اهلا فيك يا شربل.
3: اهلين فيك بس سألك اليوم هيك فرصة قلت احكي معك.
0: خاي من حظي.
3: ميرسي وانا كمان. ايه شو إلي لي شو المطلوب؟
0: سمعت القصة سمعت القصة. هلا صراحة أنا حتى فنجان قهوة عم بعمل صبحية إذا بتحب ندرد شوي نحكي على العالم.
3: واي نوت
0: فكرتك عم تسمع القصة مشان هيك عم بتلفي.
3: سمعت شوي ليك سمعت
0: أنا ليك إلي بحب يلقلق على العالم كمان بنعمل صبحية أنا وياك وياه.
3: يلا منيح منيح ليك. لا أنا ما بحب لقلق على العالم بحب لقلق على الأشياء البوليتيك.
0: لا هلا أنا عم بمزح مش عم نلقلق بدي رأيك بالقصة. إيه
3: إيه بس ليكي لازم نسفي الواحد يشوف بفرد عين مبلا بس إنه بره هو بقرر على العينتين بس يقرر على فرد عين لأنه نظرة عينتين مش بوزيتيف.
0: ليه؟
3: إلا يضوي على الغلط.
0: يعني لازم يشوف بعين واحدة ليكون فوكس أكتر.
3: أنا رح أقول لك إياها دغري علنا وعالم شبرا صفا مثلا أنا وحزب الله شو فيني شوف منه بوزيتيف قليلي شو فيني شوف إلا النيجاتيف بتشوفه فرد عين.
0: اوكي فرد عين بتشوفه نيجاتيف بالعينتين بتلاقي له شيء بوزيتيف.
3: لا بلاقي نيجاتيف زيادة بدالي شغلة بضل يتهمنا انه نحن عملاء اسرائيل هن عملاء اسرائيل. ثانيا اشد عدو لك سفاح القربة بيسرقلنا اراضينا اراضي مستشفى الرسول الاعظم الاراضي تبعيتنا بليسا بارطبة بيسرقلنا اراضينا بجنوب بيسرقلنا اراضينا. طب اي عينتين بدي شوفه قليلة يمكن انا غلطان.
0: اوكي هلا هو كان مورال القصة انه انت بدل ما تركز على نواقص الاخر ركز على نقاط الحلوة والقوية اللي عنده.
3: طب شو في نقاط حلوة يمكن انا ما بعرف عيني اذا في نقاط حلوة وينها انا بركز
0: على كل حال. هيدا هيدا موضوع كبير يعني الموضوع قلنا مفيتين فيه بجدل من 40 سنة. على كل حال اكيد شي مرة بنعمل حلقة وبفتح المجال تقولوا اللي بدكم اياه بالسياسة.
3: مظبوط. اوكي ما في شيء بوزيتيف ابدا ابدا ابدا. بياخذنا اراضينا وبيوتنا ورزقنا وبدنا نقول عنه انه بوزيتيف هوي.
0: اوكي يا شرب المرسي على اتصالك.
3: ميرسي لك وبونجورني.
0: ميرسي لك. هلا ما فينا ناخد ونعطي لأنه الموضوع كتير بعيد عن اللي عم بيقوله شاربل بغض النظر إذا كان وجهة نظر ولا في شيء هيك حقيقة علمية عم يحكيها بس أكيد بنحكي مرة تانية بهذا الموضوع. ازدهار بتقول تعليقا على القصة كن جميلا ترى الوجود جميلة. شكرا لك يا ازدهار. بترك الكلمة لموجز الأخبار وبنرجع أكيد من بعدها من تاني.

0: حوار حر
1: حبس أنفاس في لبنان ترقباً لنتائج لقاء ترامب نتنياهو وخروقات تسبق جولة مفاوضات روما، فماذا سيكتب للبنان جراء هذه التطورات وما هي احتمالات الصمود؟ مع الناشط السياسي المحامي لويس أبو شرف.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة الواحدة من بعد الظهر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

استهدفت غارتان إحدى الشقق السكنية في النبطي الفوق ما أدى إلى اندلاع حريق من دون وقوع إصابة. وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التيني حيث يلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري. أطلع وزير الطاقة والمياه جو صدي رئيس الجمهورية جوزيف عون على نتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره العراقي في خلال زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد، وتناولت التعاون في مجال النفط، مؤكدا أن البحث كان إيجابيا وأن التعاون سيتعزز أكثر فأكثر مع الجانب العراقي في مجال الطاقة. وزير الاتصالات شارل الحاج وضع رئيس الجمهورية في أجواء نتائج الزيارة الرسمية إلى العراق ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس الحكومة، وما حملته اللقاءات من تأكيد على عمق العلاقات اللبنانية العراقية وأفاق تطويرها في مجالات الطاقة والاقتصاد والاتصالات. وعرض الحاج رؤية وزارة الاتصالات لإنشاء ممر رقمي بين لبنان والعراق يربط البلدين بشبكات ألياف ضوئية ويوفر للعراق منفذا إضافيا إلى الكوابل البحرية في البحر المتوسط ويعزز التكامل الاقتصادي والرقمي بين البلدين. في خلال زيارته دمشق أكد وزير الزراعة نزار هاني أن وزارة الزراعة اللبنانية تواصل تنفيذ خططها لتحديث القطاع الزراعي وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا وتحسين جودة الإنتاج وتطوير الخدمات الإرشادية والرقمية بالتوازي مع توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية. أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توقف ضخ المياه مؤقتا إلى مناطق ساحل كسروان الممتدة من العقيبة حتى زوق مكايل وزوق مصبح بسبب أعمال صيانة على خط الجر الرئيسي المغذى من أبار ونبع المضيق. يبدأ الانقطاع صباح يوم الجمعة ويستمر ليوم الأحد على أن تعود التغذية إلى طبيعتها صباح السبت بعد انتهاء أعمال الصيانة. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تعطل مطار بوشهر بسبب الهجمات الأمريكية. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور ناشطة على طريق مارلياس كورنيش المزرعة بالاتجاهين وناشطة عند مستديرة العدلية والمتحف والبربير، كما أن حركة المرور كثيفة على طريق الحدث عند مفرق الكفاءات. حركة المرور كثيفة من كواعرية نزولا وناشطة بعدها حتى الحازمية، كما أنها كثيفة من نفق فينيسيا باتجاه الحمرة بيروت، وكثيفة على شارع مرمتر وشارع الحكمة الأشرفية، كما أن حركة المرور كثيفة من ساحل علمة جوني حتى صربة ومن دبي جل الديب حتى الكارنتينا. حركة كثيفة من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الكوسابرافا باتجاه الأزاعي ومن قصقص رأس النبع حتى بشار الخوري.

بسجن بينفتح يعني السجين طلع منه. في بواب لما تنفتح مش ضروري تسمع صوت انفصالات عم تفتح، تسمع صوت التاريخ. في رجال لما بيطلعوا من معتقلاتهم وسجونهم ما بيكون الخبر انه هن استعادوا الحرية، بالعكس بيكون الخبر الحرية استعادت احد ابنائها. تخيل المشهد، باب حديد تقيل عم يفتح بعد 11 سنة. 11 سنة منا مجرد رقم ومنا مجرد وراء رزنامة، 11 سنة بتكفي لتغير العالم، بتكفي ليسقط حليف ويطلع خصم وتتبدل أنظمة وتتغير خرايط، يكبر أولاد ويختيروا شباب. 11 سنة بتكفي إنه الناس تنسى أسامي كانت ملاي الشاشات كل يوم، بس في أمور ما بيغير الزمن، القناعة والمبدأ والإيمان إنه في قضايا بتستاهل إنه الإنسان يدفع حقه ويدافع عنه. بالسياسة كتار بيشبهوا وراء الخريف، بتغيرن أول ريح، ليل مثل الصخرة تضربن العاصفة بس ما بتغير شكل الجبل. نصير نسأل سؤال حقيقي واحد، مش مين فات على السجن أو على المعتقل، بل منسأل كيف طلع، طلع مكسور، طلع طالب الانتقام، ولا طلع غير إنسان؟

الموت منه امتحان للجسد، هو امتحان للعقيدة والإرادة الإنسانية. أسهل شيء الإنسان يضله ثابت لما يكون محاط بالمؤيدين، بس إنه يبقى ثابت وهو معزول عن العالم، هونيك بس بتعرف معدن الرجال. التاريخ ما بيحفظ أسماء كل الأشخاص اللي عاشوا براحة وبترف، إنما بيكتب فصوله عن الأشخاص اللي غيروا مبادئهم لما تبدلت موازين القوى، وبالعكس تماما بيكتب عن الأشخاص اللي بقيوا ثابتين على مواقفهم. بس التاريخ بحب هود الناس اللي قبلوا يدفعوا الثمن كامل، مش نص الثمن ولا ثمن بالتقسيط، لأنه المبادئ اللي ما بتكلف صاحبها شيء غالباً منا مبادئ، ولأنه الحرية منا أنك تمشي بالشارع وبس. الحرية أن يبقى فكرك حر حتى لما يتسكروا عليك أربع حيطان وتكون بمساحة ضيقة كتير ممكن تخنقك. كم إنسان طلع من السجن بس بقي أسير الخوف؟ وكم إنسان كان خلف القضبان بس هو أكتر حرية من اللي عم يسجنوه؟ هيدي المفارقة اللي بيصنع التاريخ. يمكن الحيطان بتقدر تمنعك تتحرك بس ما بتقدر تمنعك تفكر. يمكن هالأغلال بتقدر تسكر باب بس ما بتقدر تسكر قناعة ولا مبدأ. عشان هيك بعض لحظات الإفراج ما فينا نقراها بس هيك خبر قضائي، ما فينا نقراها إلا حدث وطني، كأنه الزمن عم بيقلك إنه معقول الأفكار تتأخر بس ما بتموت، معقول يجي مين يحاصرها بس ما حدا بيقدر يهزمها. وكرمل هيك كمان بعض الشخصيات ما بتتحول لرموز بس لأنها ربحت كل معركة، إنما لأنها رفضت تتخلى عن معركتها الأساسية. تختلف معه، ممكن تأيده، ممكن تعارضه، هيدا حقك. بس بيبقى السؤال اللي بيفرض حاله، كم شخص بيعرف سلف انه الثمن رح يكون سنوات طويلة من عمره ورغم كل هيدا ما ببدل موقفه؟ هيدا هو الامتحان الحقيقي. كرمل هيك لما انفتح الباب هيداك النهار ما كان اللي طالع منه مجرد سجين سابق ولا معتقل سابق، كان رجال رجع للناس لما بقيت قناعاته بنفس المطرح اللي تركها فيه قبل 11 سنة.

0: كرمال هيدا السبب كتار ما بيرجعوا بيعملوا إعادة إحياء لهالذكرى، لأنها بس ذكرى خروج شخص من المعتقل، إنما لأنها بالنسبة لألن ذكرى لانتصار الصمود على الزمن والإرادة على القيد والإيمان بالقضية على محاولات الإلغاء.
1: راجع مشعال حرية بالقوات اللبنانية.
0: بنهاية المطاف مش كل الشخصيات اللي بتفوت على السجن أو على المعتقل بتصير رمز، بس بعض الرجال لما بيطلعوا بيثبتوا أنه المعتقل ما كان قادر إلا على احتجاز أجسادهم، أما أفكارهم بتضل طليقة. وبلبنان لما بتذكر هالحكاية ولما بتستعيد هالمشهد، الاسم الوحيد اللي بيجي على فكرك هو دكتور سمير جعجع.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 12,000 ليرة والمزوت 24,000 فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30,000 ليرة وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,400,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,420,000 ليرة، مزوت 1,185,000 ليرة والغاز 1,157,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: مقال بيعمل فرق.
1: تحت عنوان لبنان طائفتي وأنا لكل اللبنانيين، كتب الدكتور شرب العزار في محطته الأسبوعية في اللواء الآتي: منذ 100 عام ونيف طالب البطريرك طوباويل يسلح ويك بدعم وموافقة معظم الشخصيات الوطنية ومعظم رؤساء المذاهب الدينية في حينه، وفي مقدمتهم مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا. هلأ أنا بقول مش معظم، بس لأن المعظم بعدين مشيوا بالمشروع. طالب بحدود لبنان الكبير ليجعل منه بلد عيش مشترك بين 18 مذهبا، وليكون هذا الوطن أجمل فسيفساء تعايشية على مساحة الكرة الأرضية. لحويك ورفاقه جعلوا من لبنان وطنا في خدمة جميع أبنائه، فهل يكون جميع أبنائه في خدمة وطنهم حصرا أم في خدمة أوطان أخرى؟ هلا اللي عم نشوفه يبدو أنه في كتير يخدمون أوطان أخرى. يتابع دكتور شرب العزار مقالته في اللواء يندهش المراقب من كمية الأنفاق المحفورة على مدى 40 سنة في معظم القرى والبلدات الجنوبية، يندهش من طولها وعرضها ومساحاتها وما تختزنه من مقاتلين ومسيرات وصواريخ وشاحنات وآليات، وكأن من حفرها كان متأكداً أن إسرائيل ستعود يوماً لتدخل إلى لبنان بسبب هجومات عسكرية قتالية ستنطلق من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل. يتابع الدكتور شرب العزار مقالته فكرتان تراودان عن الأنفاق. الفكرة الأولى هي أن المنطق يقتضي أن تحفر الأنفاق من لبنان إلى تحت البلدات الإسرائيلية لتهديد أمنها واحتلالها، فماذا ينفع الحزب في حربه مع إسرائيل أن تكون الأنفاق على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود الإسرائيلية؟ وللعلم كان قد سبق لإسرائيل في العامين 2018 و2019 أن أعلن عن اكتشافها لأنفاق حفرت من لبنان في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد أكدت قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب أقوال إسرائيل. وبيتفرجوا، ما هيدا السؤال الأساسي، إنه منشوفه منتفرج ولا منشوفه منعالج؟ لو كنا عم نشوفه ونعالج كنا وصلنا لهون؟ ما بعرف. الفكرة الثانية، يتابع دكتور شرب العزار مقالته في صحيفة اللواء: فلنتخيل للحظة لو أن هذه الأنفاق الممتدة على عشرات الكيلومترات والتي حفرتها إيران لتجعلها خنادق موت للبنانيين، لنتخيل لو استبدلتها إيران ببناء شبكة مترو بين البلدات الجنوبية وقلاعها الأثرية، لو فعلت لكانت جعلت من جنوب لبنان منطقة سياحية نموذجية عالمية لا مثيل لها، ولكنا استبدلنا الخنادق بالفنادق. إلا إذا كانت الفنادق من رجس الشيطان، وإلا إذا كانت السياحة والإنماء والازدهار من المحرمات الفقهية. يتابع دكتور شرب العزار: اختلف الكلام الرئاسي في البيت الأبيض عن الكلام في السفارة، بخاصة بالنسبة لجدول الأولويات، على طريقة السؤال المحير الذي يبقى بلا جواب: من وجد قبل، البيضة أم الدجاجة؟ ففي البيت الأبيض أمام الرئيس ترامب كان الكلام واضحا عن السعي إلى السلام الدائم والمستدام بين لبنان وإسرائيل، وعن الدعم الأمريكي للجيش اللبناني بكل الوسائل لكي تستطيع الدولة بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرا على جميع الأراضي اللبنانية، ولكي تنزع الأعذار من إسرائيل في احتلالها جنوب لبنان. في السفارة اللبنانية اختلف الكلام، وصار المطلوب نزع الأسباب والمسببات التي أوصلت الحزب إلى حمل السلاح خارج الشرعية. دكتور شرب العزار مقالته في اللواء بما معناه ألا مجال لحصرية السلاح من دون الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة النازحين والأسرى، وبعد ذلك يتم البحث في حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني من خلال استراتيجيات تحت مسميات شتى. كلنا نعلم أن البلد مقسوم بين نظريتين، الأولى تقول إن الاحتلال الإسرائيلي يستدعي ويحتم وجود سلاح في يد الحزب، والنظرية الثانية تؤكد أن سلاح الحزب هو من يستجلب الاحتلال الإسرائيلي، كما يحصل منذ العام 2006 مروراً بحرب إسناد غزة في العام 2023 وصولاً إلى حرب الانتقام للمرشد الخامنئي في العام 2025 والحبل على الجرار. ورح يضل في نظريتين، كل نظرية بدها تقول شيء طالما نحن عم ننطلق من عقائد ومن إيديولوجيا ومن وجهات نظر، مش عم ننطلق من وطنية ومن مصلحة الوطن ومن العلم. يخيب العلم العسكري، في شيء بيقول هيدا بيجيب هيك وهيدا بيجيب هيك، يا بدنا ننطلق من العلم ومن الوطنية ومن المواطنة، يا أما خلينا كل واحد عنده وجهة نظر، كل واحد عنده عقيدة وكل واحد عنده إيديولوجيا، ورح نضل هيك بعد 100 سنة. يختم دكتور شرب العزار مقالته في صحيفة اللواء ويقول لن نغوص في هذا النقاش، وستبقى ثقتنا كبيرة بفخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة وبالجيش اللبناني ليخرجوا لبنان من دوامة الحروب الغارق فيها منذ أكثر من 50 سنة، فنعيش بسلام واستقرار وازدهار مرددين جميعا مع الطباويل حويك حكمته الرائعة. طائفة لبنان وأنا لكل اللبنانيين. انتهت مقالة الدكتور شرب العزار في صحيفة اللواء.

بدي أعمل إشارة لخبر معين من مقال عن تفاعل اللي كتبه السيد خلدون الشريف على حسابه عبر أكس عن ما قاله وزير الطاقة والمياه جو صدي قبل ما يسافر على العراق. وطبعا ما قيل بالمقال اللي نشره موقع الام تي في بحديث مع المستشار الإعلامي لوزير الطاقة الأستاذ جورج العقوري، ولما حكي خلدون الشريف عن خطأين بكلام الوزير اللي خلط بين مرفق طرابلس ومصب النفط بطرابلس، وقوله أنه خط طرابلس أنشئ بعد خط بنياس، وبالتالي طبعا تحول كلام الشريف لمادة إضافية تستخدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جمهورية تيار وطن الحر وحزب الله بإطار الانتقاد المتواصل لأداء القوات اللبنانية بوزارة الطاقة والمياه. وبالتالي استوضح موقع الام تي في المستشار الإعلامي لوزير الطاقة جورج العقوري، اللي أشار إلى أنه يبدو أنه الشريف لم يستمع إلى حديث الصدي، وثمة من نقل له مضمون المقابلة مغلوطا، أو ربما أملى عليه إطلاق موقفه الشعبوي المغلوط عشية زيارة العراق للتشويش على الزيارة، وقال لا خلط بل تكامل أشار إليه الصدي، بحيث يمكن الاستفادة من مربط البواخر في جوار الخزانات وبين مرفق طرابلس في المستقبل متى تم تفعيل الخط والمنشأة لخلق فرص عمل ولإنشاء صناعات بتروكيميائية. ثانيا، لم يأتي الصدي على ذكر من نشأ قبل الآخر، خط بنياس أو طرابلس، والتقرير الإخباري خير دليل، وما أتى على ذكره الشريف هو هلوسات بحثا عن بطولات شعبوية عسى أن تخدمه في طموحاته السياسية النيابية. وختم ما جاء على لسان الشريف من حرطقات قد يكون ناجما أيضا عن حسابات سياسية ضيقة ولانزعاجه من اهتمام الصدي شخصيا بطرابلس التي زارها 3 مرات حتى الآن منذ تسلمه مهامه الوزارية، والجهود التي يبذلها الصدي لتفعيل المنشآت ومصفات النفط والاستفادة من المنطقة الاقتصادية، مما يساهم بخلق فرص عمل للطرابلسيين الذين يعانون من الحرمان المزمن. مع هالمقال بختم حلقة اليوم برنامج كل الفرق مع إلديكو. إلي مسيحي شكرا لك، شكرا لكل اللي تابعونا، أكيد لقائي بجدد معكم بكرة الساعة 10. إلى اللقاء.

بولي كلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها، مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور، وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. وحقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جدا بناء على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محيط دير سوريان، كما نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير قضاء مرجعيون، وحلق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق مدينة صيدا وشرقها. أكد السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا في خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون اهتمام الأب الأقدس الدائم بلبنان. الرئيس عون أطلع بورجيا على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة وعلى المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التفجير والتدمير، إضافة إلى أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية الجنوبية وحاجاتهم الملحة. يلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيني رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش. طلب حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور وزيري المال والتربية بعقد اجتماع فوري والبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم وجدول تنفيذه وتحديد قيمة الزيادة على أن تحتسب اعتبارا من تاريخ صدور القانون الذي أقره مجلس النواب. أعلنت وزارة الداخلية المديرية العامة للأحوال الشخصية أنها باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قلم نفوس صور إلى مقره في القضاء بعدما نقلت في وقت سابق سجلات ومستندات الأحوال الشخصية العائدة إلى عدد من أقلام النفوس المتواجدة في المحافظات المعرضة للاعتداءات الإسرائيلية إلى مبنى الوزارة في بيروت حفاظا عليها وضمانا لاستمرارية تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتعمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإعادة القلم إلى مدينة صور في خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لاستئناف العمل فيه واستقبال المواطنين اعتبارا من الأسبوع المقبل. أعلن وزير المالية الإسرائيلي أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل وتشكل منطقة أمنها. أكدت الحكومة الإيرانية مقتل 350 موظفا حكوميا أثناء أداء مهامهم في الحرب مع الولايات المتحدة، كما فقدت نحو 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور. وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. وحقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جداً بناءً على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بولي كلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بولي كلينيك مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك، مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. تعد صحة الأسنان جزءا أساسيا من صحة الإنسان العامة، فهي تؤثر في القدرة على المضغ والكلام والابتسام بثقة، كما تنعكس على جودة الحياة بشكل مباشر. وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده طب الأسنان، أصبحت وسائل الوقاية والعلاج أكثر دقة وفاعلية من أي وقت مضى. ومن أبرز هذه التطورات زراعة الأسنان، التي أصبحت حلا مهما لتعويض الأسنان المفقودة واستعادة الوظيفة الجمالية والصحية للفم. في هذا الإطار يشرفنا أن نستضيف الدكتور شربل الكير، الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان، للحديث عن أحدث المستجدات في هذا المجال. وسنتعرف معه على أهمية العناية اليومية بالأسنان ودورها في الوقاية من الأمراض، كما سنناقش أكثر المشكلات التي تصيب الأسنان واللثة وطرق علاجها. وسنسلط الضوء على زراعة الأسنان باعتبارها من أبرز إنجازات طب الأسنان الحديثة. دكتور شربل الكير، الاختصاصي في طب وجراحة الأسنان، نرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
1: مرسي، أهلا فيك
0: دكتور. يعني حقيقة أول سؤال هيك بدي أقوله، يعني كل الأبحاث تشير أنه طب الأسنان هو من أكثر فروع الطب قاطبة الذي يتقدم بشكل غير مسبوق، ونحن حقيقة بأمثال حضرتك دكتور شربل والأطباء الأسنان بلبنان بنشوف حالنا فيكم، نرفع الراية لكم حقيقة.
1: تسلم، مرسي.
0: وبنعرف أنه حضرتكم مش بس على سبق، حضرتكم بتشاركوا أيضا بالإنجازات يلي بتصير عالميا، وكتير بنعرف وإن شاء الله الظروف الأمنية تساعدنا، لأنه كتير بيجي حتى من الدول الأوروبية لبنانيين وغير لبنانيين تيقوموا بكل ما هو متعلق بصحة الأسنان وبجمالية الأسنان. هل قد طبيب الأسنان بلبنان بنشوف حالنا فيه؟
1: صح، وصرنا هذه الفترة عم نشوف كمان السياحة الطبية كتير حلوة لطب الأسنان بلبنان. في ناس لبنانية ومش لبنانية مسافرين عم يجوا على لبنان، عم يجعلوا أسنانهم وعم بيصلحوا أسنانهم ويرجعوا يفلوا.
0: إن شاء الله تضلوا بهالهمة ويضل لبنان بيرفع الراية بوجودكم. دكتور شربل الكير، حلقتنا اليوم متشعبة، حلقة كتير حلوة، حلقة كتير مهمة. زراعة الأسنان هي أكيد رح بتكون محور رئيس، ولكن قبل صحة الأسنان هي رح تكون محور كمان مهم بهذه الحلقة. دكتور شربل الكير، أول سؤال بدنا نسأله لحضرتك، منذ الطفولة وحتى عمر متقدم، شو هي أبرز وسائل العناية بالأسنان لجهة التنظيف والعناية اليومية بها لجهة الأهل، يلي نحن وصغار بقلنا طبيب الأطفال حطوا لأولادكم فليور، ما بعرف إذا بعد نحطوا فليور.
1: صح.
0: من حيث الولادة، يعني قبل ما يكون في أسنان لعمر متقدم، كيف مسار العناية الصحية بالأسنان؟ يمكن سؤال بده حلقة، ولكن هيك لو سمحت بالاختصار الممكن.
1: الاختصار المفيد لهذا السؤال هو أنه المتابعة من أول سن بيطلع لآخر نهار، خصوصا عند الأولاد الصغار. نحن دايما منقول أنه في الأسنان الحليب بتتبدل، بتروح وبيطلع بداله، بس هذا الشيء ما بيعني أنه أسنان الحليب كتير مهمة.
0: نعم.
1: تيحكي الولد، تياكل الولد، تيضحك الولد، وهذا الشيء كتير هلأ منشوفه بولينج بالمدارس كمان.
0: نعم.
1: فكرمال هيك كتير مهم نهتم فيهم، كرمال نحافظ على المسافة تيطلعوا الأسنان الدايمين. ومن يعني مثل ما الشباب والصبايا والأهل لازم يزوروا حكيم الأسنان كل 6 شهور، كمان لازم ناخد الأولاد بعمر صغير كل 6 شهور عند حكيم الأسنان تيعملوا تشيك أب.
0: وحقيقة أنا وعم حضر الحلقة دكتور شربل لفتني هيك مقولة بتقول أنه الحفاظ على أسنان الأطفال تبدأ وهم ما زالوا أجناء، يعني وكأنه من وقت الأم لازم تحافظ على صحتها وعلى أسنانها على توصيات معينة تيكونوا أسنان الأطفال في المستقبل بصحة سليمة. لهذا الأد صحة الأسنان بتلزمنا بحياتنا.
1: صح، وفي كمان قصص الأهل ما بينتبهوا لها، مثل كتير هلا عم نشوف كمان سندروم دو بيبرون، يعني مثلا الولد هو عم يشرب البيبرون بيتركوها بتمه وبيغفى، والحليب فيه سكر، فبيجي الولد عمره 3 سنين و4 سنين كل سنينه مسوسين، كل سنينه سود. فلا، لازم نوعي أكتر على صحة الأسنان تبع الأطفال، ولازم الأهل ينتبهوا أكتر لأسنان أولادهم.
0: دكتور شربل الكير، مشاكل الأسنان إلى جانب الأحداث الطارئة، هذه مش موضوع حلقتنا، هي مشاكل تراكمية.
1: صح.
0: وفي مقدم هذه المشاكل تسوس الأسنان. كتير انحكى وكتير ناس بيسألوا يعني إلى أي مدى نحن قادرين نسيطر على تسوس الأسنان ونكتشفها بوقت مبكر وما نخليها تتراكم، لأنه الخلل فيها بيؤدي لعوائب كتير كبيرة. وما بدنا يعني هيك بكل صراحة، يعني ما رح نحكي بالكلفة، ولكن طب الأسنان هو إلى حد ما طب مكلف نسبيا.
1: أوكي، أنا هذه الجملة دايما بقولها أنه طب الأسنان هو منه مكلف، بس نعم. نحن من وراء إهمالنا منخليه يصير مكلف.
0: صحيح.
1: يعني أول شيء خلينا نحكي شو هي السوسة. نحن كلنا كبشر في بتمنا بكتيريا، بس ناكل سكر هذه البكتيريا بتعمل فيرمنتاسيون للسكر، يعني تخمير للسكر، بيطلع منه أسيد. هذا الأسيد بيصير يفكك من طبقة الأسنان شوي شوي، فنحن قادرين نوقف هذا التفكك من خلال أنه ننظف الأسنان، ما نترك رواسب للسكر وللأكل على أسناننا، وبنفس الوقت نحن فينا كل 6 شهور نعمل فيزيت عند حكيم الأسنان، نعمل تنظيف بروفيشنال للأسنان، وإذا في عنا عند الطبيب أكيد.
0: نعم.
1: وإذا في عنا تسوس بعده مبلش ببداياته، نحن في عنا بريفنشن، نحن في عنا PRR يلي هي إذا بعد سوسة مبلش جديدة فينا نشيلها، نحط بديلة فلويور، دايما نعمل سيلنت، نعمل أخبار كتير بريفنشن للسوس. كما أنه أكيد إذا في عنا شيء مبلش جديد، إذا تركناه هلا 6 شهور بتكون سوسة صغيرة، سنة رح تكبر أكتر
0: أكتر وأكتر،
1: سنة ونص رح توصل للعصب، كل ما نوصل أكتر كل ما يكلف أكتر،
0: وهناك البكاء عند العصب وجع وكلفة.
1: أكيد.
0: لو سمحت باختصار شديد، نحن نفرش أسناننا، كتار بفرشون، كتار بيستعملوا الخيط، كتار ما بيستعملوا الخيط، كتار بيستعملوا أمور أخرى. تنظيف الأسنان بأحدث توصيات طبية اليوم، شو هو الأنسب من حيث الفرشات والتنظيف؟
1: أوكي، من حيث الفرشات خلينا نبلش بالفرشاية. الفرشاية ما لازم تكون قاسية، لأنه نحن مش إذا جبنا فرشاية قاسية وشدينا على أسناننا يعني نحن عم نفرش بطريقة صح وعم ننظف مزبوط،
0: وهيك غالبيتنا بيعمل
1: صح. كرمال هيك بتلاقي مع الوقت النيري على التروما، على الجروح، على الفترة الطويلة النيري عم تقشط عن السنان، عم ببينوا الجذور تبع السنان، السنان عم تتآكل، هيدا من وراء الفرشة القاسية على السنان. فنحن دايما بننصح بتكون أنه الفرشاية soft، خفيفة، منشد نحن عم نفرشي، طالما نحن عم نفرشي 2-3 بنهار، دايما بعد نص ساعة من الأكل.
0: نعم.
1: بالنسبة لخيط السنين، خيط السنين كتير أساسي، لأنه نحن بالتفرشي منكون عم ننظف 50-60% من سطح السن بين السنين، واللي هو أكتر محل بتبلش فيه السوسة لازم ننظفه بالخيط.
0: عظيم.
1: غير هيك في أكيد قصص زيادة مثل غسول الفم وهالخبار، بس هي منا أساسية، الأساس هو الفرشاية والمعجون والخيط.
0: عظيم جدا دكتور. فيما خاص إلى جانب التنظيف، وحضرتك شرحت عن التسوس كيف تبدأ، فيما خاص العادات الغذائية من أكل وشرب وتدخين وغيرها، إلى أي مدى تؤذي الأسنان، تؤذي النيري، تؤذي اللثي بشكل عام؟
1: أكيد نحن قلنا في عنا عوامل 2 خارجية غير البكتيريا والأسنان هن اللي بتأدي للتسوس، اللي هن السكر والأسيد. المشروبات الغازية اللي فيها كتير أسيد وفيها كتير سكر هي من أكتر القصص اللي بتأذي الأسنان، كما أنه القهوة بس نشربها مع حليب وسكر مثل نسكافيه.
0: نعم.
1: نفس الشيء كل الأكل اللي فيه سكر وكل شيء فيه أسيد، العصير الطبيعي، نحن بنقول طبيعي ما فيه مبلا فيه سكر، مبلا بيأذي الأسنان، يفضل دايما أنه نشرب ماء من بعدها كرمال نوطي الأسيدتي تبعتنا، وأكيد بعد نص ساعة نفرش.
0: هو البقاش تبع التم يلي بيعمل هالديزيكيليبر بين البكتيريا.
1: صحيح.
0: مش بس السكر لوحده، فيرمنتاسيون،
1: ما هو الفيرمنتاسيون تبع السكر بتوطي البيئيتش تبع التم، بتعمل أسيد.
0: دكتور شربل الكير، كتار أطباء

0: عند حكيم الأسنان ولازم يذكروا كتير منيح عند حكيم الأسنان أنه نحن عاملين هذا الإجراء الطبي.
1: نعم.
0: لأنه أبسط تنظيف قد ما يكون بسيط معقول ينقل البكتيريا اللي بتتم على القلب من خلال الدم، وهذا الشيء معقول يعملنا التهابات بالغشاء الداخلي للقلب، معقول يعملنا التهابات بالصمامات. فكتير مهم أنه نذكر هذا الشيء للحكيم.
1: ومثل ما مرض القلب إن شاء الله ما بيصلوا لإلها، ولكن التهابات يلي بتصيب القلب بدها علاج بالمستشفى.
0: صح.
1: علاج كتير قاسي، كتير بروتوكول طويل تا يقدروا يتخلصوا من هالالتهاب. إذا حذاري دكتور، حكينا على التنظيف، ولكن كتار بيقولوا أوكي نحن ما بنفرش سنيننا بس ناكل منشطف ومش الحال. منشطف ومش الحال هو ما بيمشي الحال
0: أبدا.
1: شو أنا منشطف قديه بتفيد ده؟
0: طب أنا بدي أسأل سؤال، إذا أكلنا أكل بالصحن بكفي أنه نشطفه تحت المغسلة ونحطه بالجرور
1: ونرجع؟ ما يسخنه مش بس
0: جبال وخبريات نفس الشيء. يعني نحن إذا شلنا، أنا بستغرب مثلا نحن إذا شلنا أكل من البراد تركناها 12 ساعة، خصوصا هلأ شاب نحن حرارة جسمنا 36.
1: صحيح.
0: كيف عم نخلي أكل بتمنا بدرجة حرارة 36 على أكثر من 12 ساعة؟ شو رح يصير بهذا
1: يعني
0: الأكل؟
1: يعني مكان مناسب جدا لتكاثر البكتيريا،
0: وهو ديجا في بكتيريا.
1: عظيم جدا. إذا لا ضرورة للشرح
0: أبدا.
1: دكتور، في عادات كتير أوقات منورتها من أهلنا، نحنا كمان من أطباء الأسنان، ولكن لا تتابع ولكن مستمر فيها، وهي غسول الفم. أحيانا مستعمله بعد ما فرش أسناننا صباحا ومساءا، وقت نسمع طبيب الأسنان بيقول أنا وصفت لكم هيدا لوقت معين ولفترة محددة، وقت بالصيدلي بيقولوا خدوا هيدا تستعمله على طول. بين خدوا هيدا بتستعمله على طول وبين المحلول يلي لا يستخدم إلا بناء على توصية الطبيب، هناك في أذية فينا. صحيح. لو سمحت تخبرنا عن هالموضوع ولكن بعد هالوقفة الإعلانية.
0: أوكي.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
1: دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وجراحة الأسنان، مرحب بحضرتك مجددا بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، مرحب بالمستمعين يلي هلا أكيد عم بيسمعوك بشوق. دكتور، كنا عم نحكي عن غسول الفم، لو سمحت ما له وما عليه.
0: أوكي، غسول الفم في عنا نوعين أساسيين. النوع الأول هو أباز دو فليور، يعني فيه فليور.
1: نعم.
0: والنوع الثاني أباز دو كلوريكسيدين يلي هو أنتيسيبتيك،
1: مضاد للجراثيم.
0: صحيح.
1: نعم، معقل.
0: بالنسبة للفليور هو للاستعمال اليومي، منه ضروري وأساسي إذا حدا بيهتم مظبوط بسنانه، بفرش مظبوط وبيستعمل الخيط مظبوط، بس هو مكمل للتفرشة واستعمال الخيط. استعماله سيف، يستعمل كل يوم، ما في مشكلة أبدا.
1: نعم.
0: بس أهم شيء يكون بلا ألكول، لأنه الألكول بالماوث ووش بيعملنا نشفين بالتم. نشفين بالتم يعني بكتيريا أكتر، يعني بنكون عم نأذي بدل ما نفيد.
1: بديل لهالدرجة الأمور قد تكون مؤذية.
0: صح.
1: بس كتار بيستعملوا ومنجيبه هيك بكميات كبيرة.
0: إذا بلا ألكول وفيه فليور فينا نستعمله كل يوم، ما في مشكلة. بس الأباز دو كلوريكسيدين اللي هو المطهر، نحن بالعادة بنوصفه لما نعمل عمليات، لما يكون في مشاكل كبيرة بالنيرة، هذا بنوصفه لفترة كتير محدودة من 7-14 يوم ماكسيموم. مثل ما بتعرف بتتم، مثل ما في بكتيريا منيحة في بكتيريا عاطلة.
1: أكيد.
0: فإذا استعملناه أكتر من اللزوم نكون عم نقتل البكتيريا المنيحة بالتم.
1: يعني لازم هون غير طبيب الأسنان، الصيدلي إذا أنا رحت أشتري هالغسول هيدا يشرح لي، يقول لي أنت وين
0: هو يفضل هيدا الغسول أباز دو كلوريكسيدين. ما يوصف الصيدلي،
1: ما يوصف الصيدلي،
0: يوصف الحكيم. عصير. مثل حيالة دواء تاني يعني.
1: توضحت الصورة.
0: إيه.
1: دكتور شرب الكير، في مخص خيط الأسنان، لو سمحت هيك كلمة صغيرة عنه، حكيت عنه، ولكن هذا الخيط يوميا نستخدمه بعد الأكل مع تفرش الأسنان؟
0: أكيد.
1: نعم.
0: مثل ما نحن من فرش أسنان منقول عم ننظف أسناننا، بين الأسنان ما بتوصل الفرشي، فإذا ما استعملنا الخيط يعني تركنا تقريبا 40-50% من سطح السن ما نظفناه، كأنه يعني جلينا نص الصحن.
1: طيب السؤال التالي، في كتير هلا ختان ما بقى مثل الاول، بنمسكها على الطرفين، متطوره جدا، من حتى بتمنا دغري بتنزل، معقمه، سهله الاستعمال، تستخدم وترمى. يعني ما بقى في حجة انه ما نستعمل الخيط.
0: صحيح. وهلا كمان في الووتر فلوس.
1: نعم.
0: يلي هي بخاخ مي قوي كمان بنظف مزبوط بين السنين. هلا انا شخصيا بفضل الخيط التقليدي
1: خيط.
0: بس اذا جبناه اذا ما عم نستعمل ابدا الخيط اكيد هو احسن من ولا شيء.
1: وتفرشي بالدرجة الاولى
0: اكيد اكيد
1: تفرشي فقط مرتين حتى عم
0: مرتين لثلاث مرات
1: فينا ثلاث مرات
0: لا هو الايديل ثلاث مرات.
1: مرات
0: بس مرتين هن بزياد
1: ونعرف كيف نفرشي
0: اكيد
1: مش بس اذا طلع دم نقول خي هلا عم نعرف نفرشي
0: ما لازم يطلع
1: ما لازم يطلع
0: اذا في دم لازم تشوف الحكيم
1: حقيقه سؤال هيدا كتير كمان انه اشخاص بيقولوا انا فرشي اذا طلع دم يعني عم نظف منيح هو اذا في دم يعني في سمبتوم انه تفضل روح عند طبيب
0: يعني
1: الأسنان.
0: في مشكله بالنيره او نحن كتير عم نكون قاسيين بالتفرشه
1: نعم دكتور قبل ما ننتقل لزراعة الأسنان السؤال هو التالي في حال من منذ الولادة اهتمينا بأسنان أولادنا اهتمينا بأسناننا فيما بعد فرشاية خيط زيارة طبيب سوس ما فيه كل هذه التفاصيل إلى أي مدى بإمكاننا بعمر متقدم نحافظ على الأسنان أم أنه الأسنان كسائر أجهزة الجسم عندما تكون هناك مشكلة قد نؤخرها ولكن بالنهاية بدها تصير
0: هلا اكيد في عوامل كمان اكثر من انه بس نهتم باسناننا في عوامل صحيه عامه بتاثر على صحه الاسنان وعلى صحه النيره بس فيني اكد لك انه في عندي مرضى اعمارهم بالتسعينات وبعدهم كل اسنانهم بيتمهم
1: حلو
0: يعني هذا ما رح يجي من ولا شيء
1: صحيح.
0: او ما رح يجي من لانه هن اذا مهملين اكيد ما رح يوصلوا لهذه المرحله
1: يعني الاهمال تراكمي والوقايه
0: أكيد.
1: تراكميه
0: أكيد.
1: وفينا نحافظ كل العمر على
0: أكيد.
1: اسناننا
0: عظيم أكيد.
1: جدا دكتور كثير اجى اسئله وقت اللي طرحنا الموضوع على السوشيال ميديا عن الفيتامين دي ومكملاته بيفيدوا الاسنان او هودي خصهم بغير شيء عظم
0: هلا ما كثير بيفيدوا الاسنان بس بيفيدونا لما نكون عم نعمل مثلا عمليه الزرع
1: عظيم.
0: لأنه الزرع نحن عم نحط زرعة بقلب العظم بحاجة لفيتامين دي ولكالسيوم ولكل هالمعادن يلي هن بأول العظم
1: أكيد أصلاً. الفيتامين دي وقتها بنوصف حضركم توصفوه بيكون فعال كتير وسريع الفعالية مش على المدى
0: لا في حتى يتاخد على إذا حدا عنده نقص من فيتامين دي وأصلا هلأ بنشوف بالمجتمع اللبناني صار في عدد كبير من الناس وبرسنتج كتير كبير عنده نقص فيتامين دي فبالإجمال بنعطي دوز منيحة
1: دكتور في أسئلة كتير رح نسألهم لحضرتك قبل ما نوصل للزراعة من الأسئلة اللي اجت كتير في تخوف عند أشخاص من قطع العصب وبعض الأشخاص وأنا بعرفهم وحقيقة حملوني هذا السؤال وفي أحد الأصدقاء كان مسافر قطع عصب عند أحد الأطباء ولكن يمكن كان الأمر مستعجل أو إلى آخره هالعصب التهب في وقت لاحق برا قالوا له بدك زرع عظم ودى صوره على لبنان لهون رجع عمل عملية كتير كبيرة زرع عظم وترجع زرع أسنان يعني كان الالتهاب بقلب الدرس عم بيتضوب العظم اللي صار وقت اللي كبر الالتهاب تحس بالوجع وبلشت الحرارة تعلى ولا آخره لازم نخاف من قطع العصب أو أنه لا
0: ما لازم نخاف من قطع العصب إذا قطع العصب انعمل بطريقة مزبوطة وإذا نحن التزمنا بالإنستركشنز تبع الحكيم يعني أنا أوكي حتى لو كان قطع العصب بجني وأنا قلت له للمريض يجي بعد أسبوع أو أسبوعين كرمال نلبس هيدا السن إذا المريض تركه مفتوح مشكلة يعني رح ترجع تفوت البكتيريا من أول وجديد من ما يلي لازم يكون قطع العصب هو من أكتر الإجراءات يلي بيعملها حكيم سنان بدقة كتير دقيقة وكتير بدها حذر
1: وإلى
0: بروتوكولات معينة
1: نعم.
0: بس بنفس الوقت من بعد ما نعمل قطع عصب أوكي رح الوجع بس هو شوي خبيث يعني إذا ما كان معمول مزبوط الخراج اللي تحته ما بيوجع غير لا يصير كتير كبير
1: أنا تأسد طرحت هالسؤال لأنه هو اعترف هيدا هالشخص أنه كمان هو كان في إهمال وكان
0: صح.
1: جدا مستعجل بخصوص دواعي السفر يعني نحن طبيب وهي بأي مشكلة صحية مش بس مشكلة الأسنان طبيب عليه مسؤولية كبيرة أكيد ولكن مسؤوليتنا لا تلغي يعني لا تلغي هذه المسؤولية نحن علينا أيضا مسؤولية
0: صح.
1: تنكمل عمل الطبيب
0: دايما ما في الحق على الحكيم أو الحق على المريض دايما في نشوف الكيس شو
1: لا.
0: صار فيه
1: دكتور ما في لزوم نسأل هالسؤال بس رح نسأله أنه الظروف الاقتصادية الاجتماعية ما خلت طبيب الأسنان بلبنان بشكل عام عم نحكي يسترخص المواد لا بعدنا عم نستعمل المواد
0: لا لا لا
1: لكل دول العالم تستعملها
0: صح
1: نعم
0: بعدنا عم نستعمل أحسن المواد وأحسن كواليتيز وحتى لو الأسعار غالية بس ما فينا نسترخص بصحة الناس.
1: عظيم دكتور شرب الكير. وننتقل إلى زراعة الأسنان. بداية هيك تعريف شو يعني زراعة الأسنان دكتور؟
0: زراعة الأسنان هي تعويض ثابت عن خسارة الأسنان. نعم. المختصر المفيد فيها تكون عم تعوض عن خسارة سن واحد، فيها تكون عن كذا سن، فيها تكون تعويض عن كل الأسنان،
1: أضراس وأنياب وكل شيء. كل كل كل شو الأسباب دكتور شربل يلي تستدعي زراعة السن بين مزدوجين يعني كل أنواع الأسنان بالفم؟
0: خسارة السن. نحن بس نخسر السن في عنا دايما الأوبشن أنه نحن نزرع بداله، واللي هو دايما نحن منقله للمريض أنت أحسن حل إذا خسرت سنك أنك تزرع بداله، لأنه إذا نحن بدنا نعمل جسر تنعتبر من صحيح. قبله لبعده رح نكون عم نفترع على السن اللي قبله والسن اللي بعده، إذا ما بهن شي ونبريهن كلهن سوا تنركب جسر عليهم كرمال نعوض سن واحد عم نخسر سنان على المدى البعيد.
1: بس دكتور أوقات حضرتكم يعني هيك أنه بتقولوا للمريض أنه عندك خيارين، أو زرع أو جسر، يعني صح. الجسر بيكون خيار مع الزرع أحيانا
0: صح. بس نحن دايما منفسر للمريض أنه الخيار الأحسن
1: هو الزرع،
0: هو الزرع بحالته إذا كانوا السن اللي قبله واللي بعده بأحسن حالاته.
1: نعم. دكتور شرب الكير، عندما نقول زراعة السن نحن بنعرف تكون في زراعة سن، يعني السن خلص بطل له وظيفة، إن كان تسوس، إن كان داب التم، إن كان عضة، إن كان كل هذه الأمور يعني خلص انتهى وضعه، وهناك أسباب هلأ رح نحكي عنها. ولكن السؤال هو التالي، يعني قد تكون هناك صحة لثة، صحة فم، صحة عظم تحت هالسن ما أنتم عم تزرعوا، هلأ رح نحكي كيف من زرع بدو يزرع على عظم، كل هذه الأمور تاخدوها بالاعتبار تكون أرضية مؤهلة. شو هي المواصفات يلي لا تكون مانع لزراعة أسنان؟
0: هلأ من أهم الشغلات يلي نحن دايما مننتبه عليها هي نظافة والاهتمام بنظافة التم.
1: كتير منيح.
0: يعني ما نحن في كتير ناس بيفكروا أنه أوكي السن راح زرعت بداله، بس ما هذه الزرعة بدها عناية أكتر من السن العادي.
1: أصلا أي تركيبة بدها عناية،
0: بس الزرعة بالذات كتير حساسة، نحن عم نحط جسم غريب عم نزرعه بقلب العظم.
1: نعم.
0: فأقل إهمال خصوصا إذا كان إهمال بالنظافة يعني رح يعملنا مشاكل كتير كبيرة، ويا مهون مشاكل السن على مشاكل الزرعة.
1: هيدي المعلومة ما كتير بيعرفوها يمكن الناس، تفكروا حطينا سن خلاص أبدي خلصت
0: لا
1: الخبرية.
0: لا لا أبدا مشاكل أبداً خبرية، بدأ اهتمام وبدأ تنظيف وبدأ مثل السن العادي، نحن منروح مننظف سننا كل ست شهور
1: ويزيد
0: الزرعة نفس الشيء.
1: طيب دكتور، ما هي الخطوات الأولى أو بروتوكول زراعة الأسنان؟ لو سمحت شخص اجر عند حضرتك حكمت له بالزرع، ما في خيار آخر، ما هو البروتوكول للسير بهذا المسار؟
0: أهم شيء وأكثر شيء بخلي عملية الزرع تكون ناجحة هي البلانينج والتشخيص الصح.
1: عظيم.
0: يعني بس يجي لعند المريض في كتير، مش عود يلا بنعمل زرعة وخلصت الخبرية،
1: لا في وقت كمان
0: بدنا نشوف المريض، بدنا نفحص له تمه، بدنا نشوف القياسات، بدنا نعمل صورة خصوصي بتكون 3D اللي هي CBCT كرمال نشوف قدي عنا عظم، قدي كثافة العظم، قدي سماكة العظم والطول، تنعرف قدي بدنا نحط طول وعرض الزرعة.
1: وفي شيء وقت كمان مؤقت وفي شيء ثابت او لا؟
0: فينا بالاجمال ايه في مؤقت. نعم. بس حسب قديش الاستابيليتي تبع الزرعه بس نحطها.
1: عظيم جدا.
0: صح.
1: دكتور، وقت بتتم كل هذه الامور اكيد الزرعه ستكون صحيحه سليمه صحيه، سواء العض او الكلام او اللفظ او اي شيء، كل هذه الامور تاخذونها بالاعتبار.
0: اكيد.
1: هل من موانع تحول دون إتمام عملية الزرع بالوقت بيكون بحاجة الشخص لزرع؟
0: أكيد.
1: شو هي هالموانع دكتور؟
0: أكتر شيء بتكون ريليتد للمريض، يعني إذا المريض ما كتير بيهتم بنظافة تمه هذه أول شغلة، إذا المريض كتير بيدخن، يعني إذا إجا مريض
1: تدخين
0: لا، لأنه التدخين بيخفف الدورة الدموية بالجسم.
1: نعم.
0: وأنا بحاجة لدم تيقدر يربى العظم حوالي هذه الزرع، فإذا الدم منه موجود أو الدم كتير خفيف هذه الزرعة حتفشل. يعني أنا حكون عم عرض المريض لعملية وعم عرض وعم دفعه كتير.
1: نعم.
0: عرفت؟ وبالآخر رح تفشل هذه الزرعة يعني مزور. أنا عارف أنه رح تفشل إذا هو أنا منطرني تخلص العملية طيطلع يدخن سيجارة. لا ما بتزبط أبدا. كمان في مشاكل صحية عامة مثل السكري إذا كان كتير عالي، إذا كان
1: سكري.
0: أكيد السكري إذا كان منه مرجلج والمخزون السكر عالي ما فينا نعمل زرعة. إذا عامل عملية بقلبه صمام كذا ما فينا نعمل قبل 6 شهور ما تكون قاطع عن العملية. إذا مريضة بتاخد دواء لترقق العظم خصوصا إذا كان اي في
1: نعم.
0: يعني بالدم كمان ما فينا نعمل لا زراعة ولا أبع ولا أي إجراء تروماتيك نعم. للجسم.
1: دكتور قبل ما نكفي بالزراعة كمان موضوع له صلة بالزراعة. أحيانا كتار من الأشخاص وحقيقة أنا عم بحضر الحلقة شفت كتير حالات وبالفيديو محطوطة وطرحوا أسئلة كمان نوصلها أنه بيكون في فراغ مش كتير كبير تيساع سن مزروعة. طب بهالحالة وحب هو يزرع سن يعني لأنه بيعرف شو مواصفات الزرع، بهالحالة الخيارات الأخرى أم أنه ممكن تزرعوا سن كتير رفيع؟ شو
0: ما منزرع سن رفيع بس نعم. نحن في عنا ديبارتمنت بالدنتستري اللي هي الأورتو يعني اللي هي البريسز يعني اللي هي التقويم
1: بتقربوا الأسنان على
0: من بعد الأسنان عن بعضه
1: نرجع نزرع.
0: بفترة كتير بسيطة وساعتها بيصير في عنا محل خيرات الله ما نعم. تعتلهم. بس هي المشكلة ليه ما ببطل في محل لأنه نحن بس نقبع السن لفترة طويلة الأسنان هي عندها تندانس أنه تمشي تتحرك من محل
1: صحيح.
0: فهذا الفراغ هذا في فراغ هون فعلى الأكل وعلى هذا بيصيروا الأسنان يتحركوا ويسكروا على بعضهم والسن بالوج ينزل
1: ينزل. إذن الخيارات موجودة
0: أكيد.
1: بأقصر وقت ممكن. دكتور من الأسئلة يلي اجتني كمان سؤال كتير حلو بيقولوا طالما السن موجودة السن طبيعية مهما كان البديل لهذه السن لن يكون كالسن الطبيعية.
0: أكيد
1: حضرتك مع هالمرة
0: أكيد.
1: أحيانا بحكم التلبيس أو بحكم أمور كتير بالسن تضطروا حضركم كأطباء هذا بروتوكول طبي برد هذه السن. عندما نبرد السن ألا تضعف قوتها ومناعتها وصحتها وكل ما يحيط فيها؟
0: أكيد
1: أكيد.
0: نحن السنان يلي خلقهم الله منهم لايف تايم يعني ما بيضاينوا كل العمر
1: عظيم.
0: كيف إذا إجراء طبي الحكيم أو المختبر أو شو ما كان هو عامله بإيده نحن دايما في عنا عمر متوقع للتلبيسة
1: نعم.
0: يلي هو تنعتبر بين 10 و15 سنة بس ما نحن بنعرف أنه بعد هذه 10 و15 سنة هذه التلبيسة بدها تروح يعني ما لا محالة مثل ما منقول
1: بس وقت بكون في ضرورة
0: بس ضرورة مضطرين نعملها يعني يا منخسر السن يا منلبسه شو منفضين.
1: وأكيد كل طبيب أسنان دكتور نحن عم نقولها لأنه يعني حقيقة أوقات منكون رايحين عند طبيب الأسنان منشوف دراسة معينة بدنا نطبقها على حالنا بس حالنا بكون صحيح المعلومة صحيحة ولكن غير مكتملة. لهالسبب كل طبيب أسنان يعرف هذه المعلومة يعرف إذا برد السن بيكون في ضرورة لبرد السن
0: أكيد.
1: مش إنه عم بيتسلى.
0: أكيد أكيد ما في نعم. أنا بالنسبة لي ما في حتى حكيم أسنان يعني بيتسلى إنه بيبرد سن
1: بيتسلى بيبرد سن
0: لا لا لا
1: إلا للضرورة.
0: هلا حتى بالتجميل الطبيب. مثلا من قبل كنا كتير نشوف الهوليوود سمايل كانوا يبروا كل السنان من كل الميلات ويلبسوا تلبسات زيركون لكل التم
1: نعم.
0: هلا صرنا عم نشوف أكتر الناس عم تروح على الإيماكس وكل الحكمة عم يشتغلوا إيماكس يلي هي منبرد 0.3 إلى 0.5 ميلي من السن بس كرمال إجراءات تجميلية وهذا عمره طويل وشكله كتير حلو وكتير ناتشرل ولونه كتير حلو.
1: بس أكيد إذا في ضرورة لابد من
0: إذا في ضرورة لازم
1: تمشوا فيها
0: لازم.
1: عظيم دكتور شرب الألكير، في حال كانت اللثة والفم بصحة جيدة والسن المزروعة تمت عمليتها بشكل جيد جدا والطبيب كان على درجة كبيرة من المهارة، هل مع توافر كل هذه العوامل تكون النتيجة مغايرة لما هو مطلوب؟ يعني أحيانا عملية الزرع قد تخبئ مفاجآت.
0: أكيد
1: أكيد.
0: حيال إجراء طبي ما في عنده
1: 100%
0: ما أبدا ما في 100% بس نحن كل الدراسات بتقول أنه نسبة نجاح الزرعة لمريض ملتزم لمريض صحته منيحة ما عنده مشاكل هي 96%
1: يعني 100% تقريبا
0: تقريبا ما يعني. فينا نقول 100% ما بيسمحوا لنا نقول 100%
1: دكتور شهر بالألكير أيضا سؤال حضرتك قلت أنه السن المزروعة بحاجة لعناية قد تزيد عن تلك للسن الطبيعية. ولكن بدنا نضع مقارنة بين السن الطبيعية والسن المزروعة. فينا نقول هي إلى حد ما سن طبيعية بكل ما الكلمة من معنى.
0: بالنسبة للشكل، بالنسبة للفانكشن يعني للوظيفة، بالنسبة للعضة، بالنسبة للأكل، بالنسبة للحكي، هي سن طبيعي، ما بتفرق عن السن الطبيعي. بس نحن دايما بدنا نضلنا منتبهين أنه منا طبيعية، يعني نحن في عنا الليجمنتس اللي بيلقطوا السن بالعظم غير مش موجودين.
1: نعم.
0: وبالتالي أول شيء ما فينا نعمل جسر بين سن وزرعة، لأنه السن بيتحرك شوي، الزرعة ثابتة 100% فرح تروح.
1: هاي معلومة ما كتير بيعرفوها.
0: صحيح.
1: نعم.
0: مع أنه عم نشوف عم تنعمل كم محل يعني، وعم نخسر الزرعة وعم نخسر السن
1: وعم نخسر الزبون.
0: لا نحن ما نخسره.
1: نعم يخسروه.
0: بس لا ما يعني كفانكشن كحكي كشكل سن طبيعي، بس لازم نهتم فيها لأنه ما في ليجامنتس بتوقف البكتيريا توصل. لازم التنظيف يكون كتير منيح، لأنه طالما وصلت البكتيريا للعظم للزرعة راح تزرع.
1: عظيم.
0: منصير شهر بعد شهر نخسر عظم.
1: دكتور، إذا سن مزروعة وسن مزروعة بينتهم سنين طبيعية، فينا نعمل جسر لسبب أو لآخر؟
0: لا، ساعتها بنعمل السنين الطبيعية لحالهم وزرعت لحالهم.
1: وزرعت لحالهم. ولكن على السن المزروعة ما بنعمل جسر.
0: على السن المزروعة بنعمل جسر، بس القواعد تبع الجسر لازم تكون زرعتين، مش زرعة وسن.
1: عظيم، وضحت الصورة. هاي كتير طب الأسنان.
0: كتير.
1: دكتور شربل الكير، السن المزروعة مع العناية يلي بنعطيها إياها هي أيضا نفس عمر سن الطبيعية، يعني فيها تكون عشرات سنين.
0: صح.
1: عظيم، هاي ما في خلاف على هالموضوع أبدا.
0: هلأ عشرات الدراسات بتقول عمر الزرعة المتوسط 15 سنة.
1: 15 سنة.
0: عرفت، بس في ناس بتقعد زرعة بتمهم 30 سنة وما بتقول آخ.
1: أكيد في عناية وفي
0: أكيد
1: اهتمام
0: في عناية.
1: وغيرها.
0: بلا عناية وبلا اهتمام لا بتبقى زرعة ولا بيبسن.
1: للأسف. دكتور شربل، في مخص زراعة السن واختصار الوقت، يعني كتار ونحن بنعرف يعني أول شيء باللاوعي عند، مع أنه هلأ طورت الأمور كتير وصارت أسرع وغيرها وغيرها وغيرها، ولكن هناك دائما جلسة واثنين وثلاثة وإبر بنج وآخ وصريخ ومعاناة وغيرها كلنا بنمرق فيهم. وصلنا لوقت ننهي السن المزروعة بجلسة واحدة وتكون جيدة جدا
0: بحالات معينة.
1: نعم.
0: إيه؟ يعني إذا أنا قدرت حط الزرعة، أول شيء بالعادة بنعملها بالسنان الأمامية كرمال الشكل.
1: نعم.
0: بالسنان الخلفية خصوصا إذا المريض عنده باقي أسنان وقادر يأكل، ما بتكون هذا الهدف الأساسي، لأنه أنا بس حط الزرعة بيكون في عنا استابيليتي بنسميها برايمري استابيليتي، بس إذا حطيت لود على هذا الستابيليتي بتروح الزرعة بتفشل الزرعة، فأنا لا بدي حط حالي تحت هذا الريسك.
1: نعم.
0: بس بالاستاتيك زون قدام لا، صرنا عم نعملها وصارت عم تنجح كتير منيح، صرنا عم نحط الزرعة، وإذا ما عم نحط التلبيسة النهائية عم نحط تلبيسة مؤقتة، يعني ولا مرة المريض عم يفل بلا سن على البال.
1: ودكتور في شغلة بالأسنان، يعني الأسنان كما تفضلت وقلت هن مش مجرد هيك عظم ثابت، هن فيهم حياة.
0: صح.
1: لهالسبب أي جسم غريب بين مزدوجين، يعني هي المادة بتنحط هي تتآلف مع التم وما بيرفضها التم. صح. أبدا. ولكن هذا السن أو هذه السن المزروعة بدها تتآلف مع بقية السنان، مع اللفظ، مع الحكي، مع القدم، مع كل هذه الأمور. لهالسبب من مرة واحدة بيكون يمكن قد ما تكون دقيقة وقد ما تكون القياسات رح نحكي عنها بأي طريقة وغيرها، ولكن الأمور بالطب المات لوحد والحسابات لوحد، بس بتم تتغير الأمور شوي.
0: لك نحن وصلنا لمرحلة بالتقدم بزراعة الأسنان، صار فينا. نعم. نقبع ونزرع ونحط التلبيسة بنفس الجلسة.
1: بنفس الجلسة.
0: بنفس الجلسة. هيدا كله بيرجع للبلانينج اللي قلت لك عنه بالأول.
1: حسب حالة كل شخص كمان.
0: أكيد حسب حالة كل شخص وحسب العظم تبع كل شخص وكل هالتفاصيل، بس صرنا قادرين حتى نحن هلأ صرنا عم نحكي عن فلابلس تكنيك، يعني نحن بساعة نص ساعة على ساعة قادرين نزرع التم كله بدون جرح بالتم.
1: كتير حلو. دكتور شربل كير، نحن ب2026 ونعرف الطب يتقدم، وخصوصا أنا قلتها بالمقدمة كرمال هالسؤال هيدا، سائر فروع الطب هي معلومة معروفة. ما الجديد اليوم الذي دخل؟ بدنا نحكي فقط على زراعة الأسنان، ما الجديد؟
0: هلأ الحلو بزراعة الأسنان، أول شيء اللي كتير هلأ أساسي ومنستفيد منه هو الـ 3D X-rays اللي هي CBCT. نحن قادرين قبل ما نعمل الجرح ونشوف المريض، نحن قادرين نشوف العظم بسماكته بطوله بعرضه بكثافته قبل ما حتى نشوف المريض.
1: هاي بالعيد عندكم؟
0: لا، هذه بتنعمل بمراكز التصوير،
1: بمراكز التصوير
0: CBCT.
1: نعم.
0: كمان هلأ صرنا عم نشوف روبوتكس عم تفوت على مجال زراعة الأسنان، وصار في
1: بايلت. دوركم؟
0: لا، ما بياخد دورنا، هي دايما تحت إشراف واستعمال حكيم الأسنان.
1: لليوم
0: لليوم ما بنعرف بعدين شو بيصير.
1: نعم. الذكاء الاصطناعي أيضا دخل
0: أكيد الذكاء الاصطناعي. نحن صرنا قبل ما نحط الزرعة نحن فينا نشوف الزرعة كيف رح تكون بالعظم والتلبيسة كيف رح تكون بالتم.
1: كلمني.
0: يعني نحن قبل ما حتى نقرر أنه نعمل العملية نحن فينا نعرف التلبيسة كيف رح تكون، الزرعة كيف رح تكون، النتيجة كيف رح تكون.
1: فيما خاص التلبيسة كمان حتى يعني الذكاء الاصطناعي يلي بالكلينيك عندكم هو موجود أيضا عند المختبر، يعني بيكملوا بعضهم لهالسبب بيطلع متكامل.
0: صح.
1: والطبعة بتطلع
0: صح.
1: مثالية.
0: كرمال هيك نحن صرنا من قبل كان طب الأسنان خصوصا الزرع كانوا يركزوا على وين في عظم، أنا بحط زرعتي مطرح ما في عظم. هلأ صرنا منركز أكتر على الفاينل ريزولت، أنا وين بدي تكون تلبيستي بحط على أساس الزرع.
1: كتير منيح. دكتور، في حال وللأسف يعني نعرف ظروف البلد الاقتصادية بكل ما الكلمة من معنى، نعرف تأمين الأسنان الصحي هذا لوحده بيكون غير التأمين. صح. الصحي على الصحة العامة، وإن شاء الله بلبنان بيصير عنا نظام صحي يرعى كل هذه الأمور، بيتسهل كتير وبيتوفر كتير على الدولة.
0: أكيد.
1: على وزارة الصحة وعلى الناس بالوقت ذاته، ولكن للأسف هلأ وضعنا هيك. في حال كان هناك ضرورة لزراعة سن، ضرورة ملحة ولأسباب قاهرة، أجل هذا المريض الخضوع لزرع الأسنان، ما المخاطر؟
0: أول شيء نحن قلنا أنه في عنا هذا الفراغ ونحن سنيننا بتتحرك، سنيننا منا ثابتة، فهذا الفراغ رح يسكر مع الوقت.
1: نعم.
0: السن اللي قبله والسن اللي بعده رح بطريقة فيزيولوجية يسكروا هذا الفراغ. بساعتها بس يسكر الفراغ لا الزرع ولا غير الزرع رح نقدر نحط شيء حلو مثل ما كان. يعني نحن
1: نعم.
0: على كل الميلات بدنا نرجع نرد الأسنان مثل ما كانوا، وأكيد نحن من بعد ما نقبع السن العظم بيدوب شوي شوي، نحن تقريبا كل سنة بنخسر عظم من بعد ما نكون قبعنا، فإذا ما زرعنا اليوم وتركنا العظم يدوب يمكن بعد 5 سنين 3 سنين 4 سنين بس نجي تنزرع نلاقي ما في عظم، فرح نفوت ببروسيدجر زراعة عظم أو رفع جيوب للأنفية قبل ما حتى نحط الزرعة.
1: نعم.
0: فبتصير القصة
1: أكثر تعقيدا وأكثر كلفة،
0: كل ما نتأخر أكثر كل ما تكون القصة أكثر معقدة.
1: دكتور، كتير انطرح أسئلة بس ما بعرف إذا رح تنسأل، الوقت ما بقى يسمح لنا نحكي كلمة عن تجميل الأسنان بختام الحلقة، ولكن سؤال، شو ما كانت مشكلة أسنان، شو ما كانت المشكلة، بإمكان أي شخص يروح فورا عند أي طبيب أسنان؟ يعني أنا مش ضروري إذا عندي مشكلة بالعصب أو درت ملتهب وعم صرخ وإلى آخره روح عند طبيب تقويم أو روح عند طبيب زرع، أي طبيب أسنان في شوف المشكلة
0: بأي
1: من الحالة.
0: بالحالات الإرجانس، بالحالات الطارئة، حيالله حكيم سنان بتروح لعنده لازم يعمل لك التريتمون دورجانس، يعني حتى لو هو منه أخصائي قطع عصب.
1: نعم.
0: بس انت رحت موجوع كتير لازم هو هذا الحكيم السنان على القليل يروح لك الوجع هلأ تكنت شفت أخصائي. بس بالحالات العادية أنا بفضل أنه دايما كل
1: عند الاختصاص،
0: كل مريض بده علاج معين هذا العلاج نعمل عند اختصاصي.
1: عظيم جدا دكتور شرب الكير، النصايح حكينا عنها كتير، الأمور الصحيح حكينا عنها كتير، بعد عنا دقيقتين زميلنا مروان بشعلاني سمح لنا بدقيقة زيادة 3 دقائق، رح أترك ختام الحلقة مع حضرتك عن جديد تجميل الأسنان وعلاقته بزراعة الأسنان وما يدخل في إطاره من قشور السيراميك. هلأ خبرنا عن أمور جديدة غيرها، ننهي بالتجميل، تفضل.
0: هلا انا هذه الفتره صراحه مبسوط انه الناس بلشت من خلال الزملاء يلي عم يطلعوا على السوشيال ميديا وعم بيوعوا على هذا الموضوع، وانه خلصت موضه الاسنان البيض الكتير بيض يلي بيشبهوا البلاط،
1: ويلي ما نقول ويلي ما بيشبهوا سنان ولا تم.
0: صحيح، يعني من اول ما تطلع بالانسان بتعرف انه فيك، ما انه سنان طبيعيه.
1: ما بقى حدا من الناس عم بيطلب هالسنان كمان،
0: بعد في ناس عم يطلبوا هيدي السنان، بس الاكتريه صرنا عم نروح على كل شيء طبيعي.
1: عظيم.
0: كل شيء ناتشرال باللون بالشكل، وهلا كل شيء كمان عم نركز انه يكون كاستمايزد، يعني انا بنقي لك سنانك بحسب شكل وجهك، بحسب لون عيونك، بحسب
1: وهون الدور الذكاء الاصطناعي اكثر واكثر.
0: شوي ايه وشوي لا، لانه دائما قد ما كان الذكاء الاصطناعي رح يعطي رايه، بس بضل في
1: جمالي اكثر
0: الارتستيك تبع الحكيم.
1: صحيح. دكتور، التجميل يدخل بأي عمل بالأسنان، هذا شيء طبيعي صار، يعني ما في واحد يعمل عمل
0: هلأ صرنا مكمل. أكيد هلأ صرنا أو أغلب الناس صاروا عم بيشوفوا الأسنان كشكل وكضحكة وكل شيء أكتر من
1: كلفظ
0: إيه، بس صار أهم شيء المريض بس يوصل لعندك بيقلك لو شو ما كان العلاج، لو شو ما كان بيقلك رح يطلعوا حلوين، فينا نشوف كيف رح يطلعوا. هيدا الشيء اللي نحنا صار فينا نستفيد منه من وراء تطور بطب الأسنان، نحنا صايرين قبل ما نمد إيدنا على المريض قادرين ناخد قياسات، قادرين ناخد صور، وقادرين نفرج المريض كيف رح تطلع النتيجة النهائية على قد قبل ما نبلش الشغل.
1: عظيم. وفي كتير أسئلة عن عضة الأسنان، العضة بدها يمكن أكتر من حلقة، لأنه العضة ممكن
0: صح.
1: كل أسنان لو كانوا جيدين جدا نخربت فيهم تنساوي العضة وبدها وقت وإلى آخره، ما رح نفوت فيها إن شاء الله بحلقة مقبلة مع حضرتك. دكتور شرب الكير الاختصاصي بطب وزراعة الأسنان، نحن بنشكرك حقيقة، حلقة على قدر كبير من التوعية، وهيدا هدفنا ببولي كلينيك وإذاعة لبنان الحر. شرفتنا وأهلا وسهلا فيك.
0: مرسي، يعطيكم العافية، وعن جد كتير مهم نوعي الناس على مش بس طب الأسنان، أنا بعرف أنكم عم توعوا على كتير قصص تانية. يعطيكم ألف عافية ومرسي على الاستضافة الحلوة.
1: الله يعافيك، وحقيقة يعني شو ما كانت كلفة الأسنان غالية، ولكن هي كتير قليلة قدام الصحة العامة، لأنه هي باب كتير مهم من باب الطب الوقائي. أعزائي المستمعين، أي نصيحة في مخص تنظيف والعناية بالأسنان بإمكانكم التواصل على الرقم 7919-4982. شكر للمخرج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

تحية طيبة. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مرتفعات علي الطاهر. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون النائب ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وأطلعه على نتائج الزيارة الرئاسية إلى واشنطن. وجدد الرياشي دعم القوات اللبنانية لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. جال وفد من منظمة الأمم المتحدة في بلدتي شقرة وبرعشيت واطلع على واقع عودة الأهالي. في ساحة النجم انعقدت لجنة المال والموازنة في حضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وذلك لاستكمال درس وأقرار قانون إصلاح المصارف. إلى ذلك تعرض عدد من المصارف في منطقة سن الفيل إلى اعتداءات من قبل عدد من المتظاهرين. في المني وبعد الإشكال الذي تطور إلى إطلاق نار وأدى إلى سقوط قتيل، أوقفت شعبة المعلومات القاتل خاء خاء، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وقد تم ضبط المسدس المستخدم في الجريمة وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص. ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في مناطق جل الديب والقنطاري والغبيري والحدث وبئر حسن. تجددت النيران في أحراج بلدة حيزوق عقار بعدما كانت فرق الدفاع المدني تمكنت من إهمادها بالأمس. أخيرا عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميا زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: حقائق كثيرة ستتكشف على الطريق بعد طول تعمية. ألم يقل السيد المسيح لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن؟ وفي القرآن الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعض الحقيقة هو فيما أعلنه العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي شارل عطا حول خطف واغتيال رمز إيراني من وقائع صادمة ومخزية للنظام الأمني اللبناني السوري آنذاك، وهو النظام نفسه الذي ركب تفجير كنيسة سيدة النجاة وحاول إلصاق الجريمة بالقوات وقائدها، وهو نفسه الذي اغتال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي وسعى إلى تركيب التهمة على سمير جعجع والقوات، لكن شهادات عدة توالت وما زالت لتسقط تلك التهمة وتبعاتها. واليوم ما زال بعض صغار النفوس من الذميين وللأسف من جماعة البرتقال أحيانا يصرون على العدان ذاته، محاولين شيطنة القوات والتجني والتطاول، علما أنهم كلما تمادوا في هذا الرهان التافه غرقوا أكثر وتخبطوا أكثر في وحول الخيبة. اليوم أيضا ونحن على بعد أسبوع من الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، ما زالت الحقيقة مجهلة وما زال الحق لم يستقم، علما أن بعض الوقائع لا تقبل الطمس والتعمية، وأن المطلوبين والمدة عليهم من جماعة الممانعة وحلفائهم ما زالوا يعيثون صلفا ووقاحة، فيما جرائم واغتيال بعض المعنيين بحقيقة انفجار المرفأ تم أيضا إفراغ ملفاتها. في الخلاصة، الله يمهل ولا يهمل، وهو للمظلوم نصير وللظالم بئس المصير، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 12,000 ليرة والمازوت 24,000، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30,000 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,400,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,420,000 ليرة، مازوت 2,185,000 ليرة، والغاز 2,157,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: حوار حر بعد زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن، جولة جديدة من المفاوضات في روما. آلية المراقبة للمناطق التجريبية ما زالت قيد النقاش، والأمريكيون لن ينتشروا في الجنوب. الوضع الميداني ومسار المفاوضات المرتقبة مع العميد خليل الجميل. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة 1:00.

0: مرحبا مشاهدينا ومستمعينا، بنحييكم من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هالحلقة رح نستضيف العميد خليل الجميل، ومعه سنناقش آخر المستجدات والتطورات التي لها علاقة بتطبيق صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، ولا سيما فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وما تعانيه هذه المناطق من صعوبات لجهة آلية المراقبة وأيضا لجهة الانتقال إلى تنفيذ خطوات أخرى في سياقها. أيضا لابد من الإشارة إلى أن هناك معلومات تتردد عن أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد في الرابع من شهر آب المقبل بين لبنان وإسرائيل لاستكمال البحث بكل هذه المواضيع. أهلا وسهلا فيك حضرة العميد.
1: أهلا ميرسي على الاستضافة.
0: يعني أول شيء بدي بلش اليوم، هل نحن بنعبر أنه المنطقة التجريبية الأولى أنجز التنفيذ فيها أم أنه لا بعض الأمور معلقة؟
1: لا ما أنجزت لعدة أسباب. أولا الإسرائيلي ما عم بعرقل، والجيش أصدر بيان أنه في تعرقل.
0: صح شفنا البيان اللي أصدره الجيش.
1: طبعا في تعرقل لأنه مش عم في من طارح بزوتر الغربية مثلا، مش عم يقدر يقرب عليها، عم بصير في إطلاق نار، وبنفس الوقت انه حدوا بالمناطق القريبه لزوطه الغربيه عم يصير في تفجيرات كبيره
0: كل يوم، في 5-6 تفجيرات على القليله،
1: انه والناس يعني ما لنا اخذ راحتها. بعض الامور ما ركبت، واساسا ما صار في بعض اليه مراقبه او طريقه للمراقبه. بعض الامور مبهمه، يمكن بهلا مثل ما عم تقول باربع ايام بده ينحط شيء تيكون في طريقه منطقيه او متسلسله لطريقه التواجد بهالمناطق، ولا ردع كمان الاسرائيلي من انه يكفي بهذه الطريقه، لانه الدرون عم ترمي قنابل بالمحيط وعم يصير في تفجير مثل ما قلت لك، وفي اطلاق نار مش مرتاحه. الجيش اصدر بيان وقال انه ما فينا نكفي بهذه الطريقه.
0: طيب اليه المراقبه حسب المعلومات متوفرة انه الامريكيين ما بدهم يتولوا هن المراقبة، ما بدهم يحطوا عسكر على الارض لانه بيخافوا انه هذا العسكر تبعهم يتعرض لهجمات بيوصفوها هن بهجمات ارهابية. مين بده يراقب؟
1: مثل ما مبين هلأ بعد ما في شيء محسوم، كله هذا الحكي أنا برأيي بده ينحسم لما بيجي الجنرال كليرفيلد على لبنان، ولما بتتفعل الموضوع بروما طريقة معينة. أنا مثل ما بعرف انه الامريكاني بده يكون هو الحكم، او بده يكون هو مش الحكم، المنسق.
0: مو المنسق، هو منسق بس هو بده يكون على الارض عم بيراقب.
1: مش هو اللي بده يقول انه هالمنطقه ظبطت الامور التجريبيه فيها ولا لا، ما بده عسكر على الارض وانا بعتقد هذا شيء منيح، يعني خلي يكون في طرف يقدر ينسق مع الاسرائيلي، لانه في ما في تنسيق مباشر بين الجيش وبينه. هلا اللي عم بيصير هلا انه عم في تنسيق في، ولكن عبر اكيد زوم ميتنج، يعني ما انه عبر شيء، لانه بعد ما في حدا بلبنان. اللي عم ينطرح انا برايي اسرائيل مش عم توافق عليه، يعني عم ينطرح الفرنسيين، عم ينطرح الايطاليين كمان، هذا واليونيفيل اكيد لا، لانه كانوا بالميكانيزم وما كان ماشي الحال. اللي عم بيصير ممكن انا برايي تحليل، هذا مش معلومات، انه اقرب شيء البريطانيه. اذا البريطانيه كانوا موجودين، البريطانية عندهم معنا تجربه كتير منيحه اللي هي في افواج
0: تجربه الابراج
1: وافواج الحدود والى اخره، وبعتقد كمان الاسرائيلي ما راح يمانع. اذا البريطانيه موجودين على الارض انا برايي هذا شيء بسهل موضوع المناطق التجريبيه، وبس كله مرتبط بالاليه الصيغة اللي بدها تمشي فيها قصة المراقبة، لأن لحد هلأ ما صيغة ما مشيت، واللي صار أنه استعجلنا. وأخيد بأكيد منستعجلين، الجيش بيفوت على أي منطقة بيتركها الإسرائيلي ليحررها أو ليتواجد فيها، ولكن شيء بعدين تدريجي بده يصير مخطط لحد هلأ ما مبين.
0: طب هيدي آلية المراقبة يعني مين عم بيعرقلها؟ عم بيعرقلها الإسرائيلي ولا كمان في عرقلة من الجهة اللبنانية؟
1: لا مش من الجهة اللبنانية، في مماطلة وفي كمان بطء بالتنفيذ، ما حدا مستعجل إلا لبنان، يعني الدولة مستعجلة. بس إذا كل مرة بدنا نعمل منطقة تجريبية، بدنا نرجع نروح نعمل اجتماع بروما، الأمور بتاخد كتير وقت. أنت عم تحكي ب600 كيلومتر مربع، زوتر الغربية حوالي 4 كيلومتر، عم تحكي ب64 ضيعة. يعني أنا برأيي الأمور لازم الوتيرة تصير أسرع من بعد ما ينحط الصيغة، صيغة المراقبة أو صيغة الإشراف على هذا الموضوع، لأنه لما بيكون في إشراف دولي بيكون في مثل ثقة من كل الأطراف، بس لازم تكون أكيد أسرع، وتيرة أسرع.
0: طيب ما هو كمان يعني بالجانب اللبناني، أوكي في الجيش وفي حزب الله، هل حزب الله بده يوافق على آلية المراقبة؟ يعني هل هو مستعد لأنه يكون تحت هذه الآلية، لأنه المنطقة التجريبية مش بس هي انسحاب إسرائيلي، هي انسحاب إسرائيلي من جهة، ومن جهة تانية هي ضبط سلاح حزب الله وضبط كمان البنى العسكرية التحتية التابعة للحزب.
1: اللي مبين لحد هلا انه حزب الله ما عم بيمانع، وخاصه بمنطقه جنوب الليطاني، اصلا هو بجنوب الليطاني كان قايل انه هيدي المنطقه حيلزم فيها. اللي صار انه صوت الغربي بشمال الليطاني ما صار ولا اي اشكال، يعني مثل ما مبين ضمنيا انه الحزب موافق على هذا الموضوع، لانه اكيد بده يوافق بالمنطق انه اذا صار في تحرير لضيعه من الضيع شو المشكله؟
0: يعني مش هيجي يعرقل الانسحاب يعني، بس طبعاً كمان ممكن يعرقل انه البحث عن السلاح.
1: هلا مثل ما مبين عم نسمع انه عم يتوقف سلاح، اكيد الجيش ما رح يصدر بيان لانه الجيش بهذا الموضوع شغلته وانه بده يكون صامت، بس انا بعد انه الجيش عم يعمل مهمته وحزب الله لحد هلا ما عم بيمانع، الامور ماشيه، ان شاء الله المره الجايه يكون في توسعه اكثر.
0: انحكى جنرال خليل جميل عن مساله تفتيش المنازل، يعني او انه يشوف يعني خاصة بالمناطق يلي شمرتها المنطقة التجريبية الأولى، وهي كانت مناطق مش محتلة مثل فرون مثل صريفة، إنه مسألة تفتيش المنازل هي رح تصير ولا ما رح تصير برأيك؟
1: لك بفرون وصريفة الجيش عم يسير دوريات عم يعمل حواجز، بس حد هلأ ما بيعتقد فات على أوديهم. بس قصة تفتيش المنازل هي جيش يحكم القانون، يعني بده ينعطى غطى قضائي. بالقانون الدفاع بحق لك انت تفوت على البيوت دون اذن قضائي، بالمادة الرابعة اللي هي اعلان حالة الطوارئ. هلا اعلان حالة الطوارئ ما
0: مش
1: فيه.
0: موجودة
1: مش موجودة، حتى بالمادة الثالثة اللي هي منطقة عسكرية ما بحق لك. انا برأيي كمان هذا شيء منيح، ولكن قصة الاماكن الخاصة او الاملاك الخاصة ما بدها تتحول لزريعة ترجع اسرائيل تفوت وتدمر، يعني الاملاك الخاصة بتحكمها امر من مفوض حكومي او من مدعي العام، ما رح ينعطى مثل ما مبين امر شامل، وهذا شيء مزبوط لانه ما حتى ما تكون الامور فالته. ولكن انا برايي مثل ما كان عم بيصير وقت الميكانيزم، اذا الميكانيزم قالت والله هيدا البيت في شكين بموجود في شيء بس بجنوب الليطاني، الجيش عم ياخذ امر من القضاء وعم بينفذ. قبل ما كان القضاء قديما يعني ما كان القضاء يعطي، اوقات يوافق اوقات ما يوافق، بس هلا كل شيء عم بيوافق حتى اللي عم تقول الميكانيزم، بس بده يكون مضبوط لانه الامر الفالت بيعمل مشاكل مع الناس ومع الاهالي. الافضل اوامر قضائيه والقضاء سريع، يعني ما عم بيكون بطيء.
0: هل نحن اليوم يعني فقط عم نحكي عن جنوب الليطاني؟ خلص شمال الليطاني نسيناه، وباقي الاراضي اللبنانيه انه خلص ما رح يصير فيها شيء، انه هيدا المناطق انه بس السلاح بجنوب الليطاني وبعدين خلص نرتاح؟
1: لا لا، الدولة اللبنانية مصرة على المراحل. يعني بس تخلص هيدا موضوع المناطق التجريبية نخلص نوصل على منطقة شمال الليطاني او ما بعدها، الدولة بعدها مصرة تنفذ المراحل كلها. بس ولكن مثل ما شفت صار في حرب، الامور وقفت، رجعنا بدنا نرجع يعني نشيل السلاح من جنوب الليطاني ونرجع هلا بشمال الليطاني، يعني نعمل زوتر الغربية. انا بقول اذا طلع الاسرائيلي من كفر تبنيت مثلا، واللي هي انا بلاقيها صعبة،
0: هلا رح نرجع موضوع كفر تبنيت،
1: يعني انه الجيش بيقدر يعمل منطقة بشمال الليطاني ما في مشكلة، لحد هلا ما عم بلاقي اي مشكلة، ولكن المشكلة هي من البطء وعدم توسيع المناطق ومن المماطلة الاسرائيلية بهالقصة.
0: برأيك رح بيكون في حل لمسألة اليونيفيل؟ يعني رئيس الجمهورية بلقائه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب طالب انه تبقى اليونيفيل مثل ما هي حاليا، الرئيس ترامب وعده ببحث هذا الموضوع، ما وعده انه رح تبقى اليونيفيل، بس منعرف قديش إسرائيل معارضة لهذا الموضوع، وبالتالي شو الصيغة يلي ممكن نتوصل لها بهالموضوع، وخاصة أنه لبنان عم بيقول خي إذا بيت اليونيفيل خليها هي تراقب عملية

0: بنعرفه اللي هن مراقبين الدوليين عددهم قليل، اللي او جي ال بيراقبوا خط الهدنه، هودي مش رح يفلوا مع اليونيفل، وصلنا يعني حكينا فيهم كذا مره، هودي موجودين بس عددهم قليل بلبنان ومال اسرائيل، هودي بيكونوا من الطرفين، ضباط متقاعدين وحاليين وما بيحملوا سلاح موجودين بس ما مش كافيين. الدوله انا مثل ما عم نسمع انه ايه في ممكن يصير في اتفاقيات ثنائيه او شيء ضمن غطى الاتحاد الاوروبي، وما بفتكر انه رح يكون اليونيفل يفل وما يبقى حدا، لازم يكون في حدا بهيدي المناطق يراقب شو عم بيصير. هلا الاسبان والتليان موجودين ب يعني الى الحدود الاماميه، يعني الاسبان مستلمين القطاع الشرقي والتليان مستلمين القطاع الغربي، والفرنسويين موجودين بدار كيفا، يعني هودي الاساس تبع اليونيفل هن ابدوا رغبه
1: انه يبقوا
0: وبعد انه حط عبر الاتحاد الاوروبي لازم يضل في حدا، وبهمهم هن كمان يبقوا تيضل له موطئ قدم بهيدي المنطقه، والا اذا فلت كل هالدول بقينا نحن واسرائيل لوحدنا، ما في حدا يراقب او ما في حدا يشوف شو عم بيصير.
1: شو الاسرائيلي سألان اذا في حدا يراقب وشوف عم بيصير؟
0: هو يمكن مش سألان بس وجودهم، يعني بتيفهم مثلا هلا بقبل الصائع عم بيضايقوا الاسبان، يعني وجود الدول موجوده بلبنان يعني في شرعيه دوليه موجوده، يعني اذا كان الجيش غايب بس بعد في ناس عم بتشوفه عم بتراقب ولها مراكز بالاماكن اللي ما حدا عم يقدر يفوت عليه ولا عم يدمروها.
1: جنرال خليل جميل، يعني اليوم في كتير حكي كمان بلبنان انه شو عم تعملوا انتو، يعني انه شو ما عملتوا بتاخدوا قرارات بتجربوا تنفذوا، بالاخر القرار عند حزب الله والقرار عند الاسرائيلي، اذا الاسرائيلي بده يسهلكم المهمه بيسهلكم اياها، واذا حزب الله بده يسهلكم المهمة بيسهلكم إياها، وإذا التانيهم بده يعرقله بيعرقله، واحد قراره من عنده بيعمل بده إياه الإسرائيلي، واحد قراره من إيران، بكرة إذا رجعت ولعت الحرب، إذا قال له الحرس الثوري لحزب الله رجع افتح الحرب، برجع بيفتح الحرب، يعني فإذا وين هون شو دور الدولة ساعتها؟
0: الدولة اللبنانية عم تعمل أكثر من الممكن، يعني ما فيها تجي تتفرج لأنه بموضوع الحرب ما استفدنا والقوة ما عملت شيء.
1: بس مش هي قناعة حزب الله.
0: صحيح حزب الله عم بيصرح، يعني منه مخبي الموضوع،
1: هالاتفاقيات
0: هالاتفاقيات كلها ماني راضي فيها، ولكن الدولة حققت وقفت لنار
1: صحيح،
0: وحققت بقى عم تحرر أمريكا.
1: شو ما كان طلعوا الإسرائيلي من زوطة الغربية،
0: الإسرائيلي وحزب الله اثنيناتهم مش مناسبهم هيدا الاتفاق، ولكن في ضغط امريكاني ومن الداخل كمان انه حزب الله لما عم بيشوف الدنيا عم تتحرر او في ضايع او اثنين او ثلاثه عم يتحرروا ما بقى عنده ذريعه. انا بقول الدوله افضل قرار اخذته هيدي هالمفاوضات اللي صارت، لانه هيدي الطريقه الوحيده بين بهالتفوق القوى اللي مع اسرائيل، هي الطريقه الوحيده اللي ممكن ترد الارض، يعني ما في بالامكان اكثر من هيك. واتفاق الاطار اللي بيقول انه اسرائيل بدها ترجع ورا الحدود، ولكن الدوله كمان بدها بين قوتها
1: جديتها.
0: هلا شيء يصير بالقوة أو فرض شغلي أنا بلاقيها صعبة، الدولة ما بدها تعمل مشكلة بالداخل، ولكن تدريج الموضوع أنا برأيي بوصل لنتائج. إذا الدولة قدرت كل مرة تحصل على مناطق وتحررها وترد الناس لها وترجع تعيد الأعمار، شوي شوي الأمور بالداخل بتخف.
1: مسألة كفر تبنيت وعلي الطاهر، عم نشوف تفجيرات كتير كبيرة بكفر تبنيت، هل برأيك موصول كفر تبنيت بعلي الطاهر بواسطة الأنفاق؟
0: اللي علي الطاهر هي أول شيء منا تلي وحدة، تلي مثل لسان فايت بمنطقة النبطية 3 كيلومتر، وفي الطهرة وعلي الطاهر والدبشي والآخره، هاي المناطق الإسرائيلي عم يتحرك على ظهرها ويرجع، مش ما عنده مراكز
1: سياسية، حتى عم يستخدم درون عم تكب متفجرات عم داخل انفاق،
0: عامل حوالى علي الطاهر من كل الاتجاهات، عامل مثل زون بفر زون بالنار، هيدا حتى بيعتقد هو انه حدا يقرب او حدا يطلع هو مانعه، لانه هاي المنطقة مسيطر عليها بهيدي الطريقة، والضيع اللي قريبة منها عم بيفجرها للأسف، يعني اللي هن شوي من النبطية الفايقة وكفر تبنيت. بفلسفة الأنفاق النفق ما بيكون مسكر، يعني بيكون ممتد وله مخارج كتير، ممكن تكون هاي ممتدة على كفر رمان وعلى النبطية وعلى كفر تبنيت، ولكن هيدي قصة انه والله محاصرين انا ما بعتقد هالأمور هالقد، يعني لانه اللي بيشتغل بالأنفاق ما بيحاصر حاله، بس اسرائيل بعتبره انه هاي المنشأة مثل ما عم بتقول انه هاي المنشأة هي قيادة منطقة الجنوب، هي اللي هي هي اللي هي كانت تدير كل الجنوب، وبيعتقد انه المحيط طبعا مش لازم حدا يقرب لهالسبب. بنلاقي عم ترمي قنابل على كفرمان، وعم ترمي على منطقة حي الداير، وعلى منطقة العايدة، كل ما حدا تحرك حتى وقت عم ترمي مدفعية وعم بتفجر، يعني بيعتبروا هن انه يمكن الانفاق توصل لكفرت بنيت ويطلعوا عليهم مثل ما طلعوا ببنت جبيل وبغير مطارح. انه بعد في مقتلين، لانه اللي بيقعد بالانفاق ممكن يكون معه موني عسنين، يعني منه انه والله قاعد وناطر حدا يجيب له اكل او حدا يجيب له ذخيره. الامور ما خلصت ابو علي الطاهر، لا الاسرائيلي سيطر.
1: بس شو الحل هونيك؟
0: انا برايي الحل هو عبر الدوله.
1: انه ما بيسلمها حزب الله لمنشأة
0: عزة. اذا لازم يوصلوا لحل انه اذا بدهم يبلشوا بالجمال الليطاني والاسرائيلي رجع وترك هذه المنطقه، الجيش يرجع يفوت، لانه الجيش عنده ثقه يعني والافضل. بس انا بقول منطقه شمال الليطاني صعب كتير اسرائيل يتركها،
1: يعني يفوت عليها الجيش اللبناني احسن يفوت عليها الجيش الاسرائيلي.
0: بس الجيش الاسرائيلي لازم يرجع يعني يترك منطقه أرنون ويحمر وزوتر الشرقيه ويرجع ل خطوه يعني لجنوب الليطاني.
1: صعب، هي المنطقه بيعتبرها هي اساسيه من اجل امن المستوطنات
0: طبعا، لانه هو بيعتبر انه قلعه الشقيف هي منطقه بتطلع على المستوطنات، من ضمن هيدي خط التلال للصواريخ الموجهه، هيدي بتطل مطلي قصة قلعة الشقيب، بطال مطلي والضيع اللي حدها أو المستوطنات اللي حدها صعب كتير يتركها، وخاصة إنه قدر قطع على ضوء من على تاني منطقة، يعني من الجنوب الليطاني على شمال الليطاني ما قطع بالخردلة، يعني من ممرات جديدة قطع على زوتر الشرقية وقطع على يحمر وعمل 5 ممرات على النهر، بعتقد صعب كتير أنا يتركها. ولكن إذا كان التمن إنه يتركها الجيش يفوت على منطقة علي الطاهر، أنا برأيي لازم تنعمل، الدولة لازم تعملها، وحزب الله مش لازم يمانع، لأنه بكون حررنا منطقة كتير كبيرة ومهمة اللي هي منطقة شمال الليطاني اللي أخذها الإسرائيلي.
1: فاجأت أنه في أنفاق بقلعة الشقيف، وكان فيها أنفاق أيام الفلسطينيين، بس يرجع يستخدمها حزب الله وهي معلم أثري، يعني هو كان يخبرنا أنه قداش بعلبك مهمة ومعلم أثري، ما بيجوز حدا يقرب عليها ويصير عليها أي اعتداء. أنا كيف قلعة الشقيف كمان؟
0: أنا بعتقد الأنفاق هن بيحمر مش تحت قلعة الشقيف، يعني اللي عم نشوفه يمكن ما يكون صحيح،
1: يعني الإسرائيلي صوروا فيه،
0: صوروا جوا، يعني ما بتعرف إذا صحيح ولا لا. بس أفضل إنجاز عمل هو اللي عملته وزارة السقافة، انه صنفت هيدي هالمناطق هي مناطق تراث،
1: صحيح،
0: حتى ما يكون في اي ذريعة على تدميرها. اذا كان في نفق، النفق ممكن يتسكر، بس ليش ما نفجره؟ ليش ما نفجره؟
1: لا تفجير اكيد لا، مش مقبول.
0: انه الاسرائيلي ليش مصر انه بده يفجر؟ ما بتعرف، لانه هالتفجيرات هيدي عم تعمل زلازل. يعني اذا في نفق جيش مثلا لما كان بالمرحله الاولى لقى انفاق، بس الانفاق فوق تحت الضياع، بيفجر الضيعه يعني؟ اوكي بيسكر النفق، بيحط له اسمنت، بيعمل له شيء، بس انه نفجره يعني بدنا نفجر القلعه. هلا هي القلعه يعني لها بالذاكره الاسرائيليه ذاكره سيئه ممكن، بس انا ما بعتقد انه هالقد في انفاق تحت القلعه. بعتقد انه الانفاق بعيده عن القلعه، بس الاسرائيلي بده يمكن يستغل هذا الموضوع ليفجرها. اللي صار انجاز كبير لوزاره السقافه، انه تراث عالمي لهالسبب القلعه هيدي من ايام الصليبيين.
1: صحيح صحيح.
0: انا بقول ما راح يصير في تفجير هونيك لا قلعة الشقيف، هذا اللي بعتقده أنا.
1: قديش اليوم كمان يعني الجيش اللبناني عنده القدرة، في ناس تقول عنده القدرة، في ناس تقول لا ما عنده القدرة، يقدر يغطي يعني مثلا المناطق التجريبية الأخرى في حال حصلت قريبا؟
0: اللي بعرفه أنا أنه لما صار في بواشنطن كان الجيش اللبناني عم يطلب أنه يأخذ يطلع الإسرائيلي من كل جنوب بيعبيه هو. ما عنده قدرة طبعا، الجيش عنده قدرة انه يرجع هالمناطق كلها يبسط سيطرته عليها. وانتبه مش بها بوحدات مثل ما عم ينحكى، وحدات خاصة ومنقية وكذا، لا بالوحدات الموجودة اللي عنده هونيك. الجيش عنده 10,000 عنصر بيقدر يرجع ياخد هيدي المناطق كلها ويرجع مثل ما عم يشوف الناس عم تتعاون وما في مشاكل، يعني بيقدر يخدها كلها هاي المناطق. ولكن الاسرائيلي اكيد مش هيطلع منها بهاي الطريقة. يعني اللي عم يطرحه مثلا الرئيس بيقول لي اقضي، ليش بعبي اقضي؟ اذا طلع من قضاء بنت جبال ممكن يعبيه كله، او القسم اللي باقي اللي محتل من قضاء بنت جبال، ايه بيطلع بيقدر الجيش يعبي، بس من تاني ما يلبدك اللي هو قاعد يفل.
1: شو يعني هلا الجيش بفوت على هاي المناطق شو بده يلاقي فيها غير مخلفات الاحتلال؟ بيوت بقاش فيه، مباني بقاش فيه، يعني بنت جبال ما بقى فيها شيء، والكرة اللي حواليها ما بقى فيهم شيء، كل الكرة ما بقى فيها شيء. يعني اذا بعد في بيت واقف عم فجروه هلا، ما ما بعرف شو بده يلاقي الجاج جوا
0: بالاخر. الناس بدها ترجع على بيوتها هلا، يمكن يرجع ياخذ الاعمار سنين وعشرات السنوات، بس الناس انت شايفه
1: لا اكيد يرجع بيته،
0: عم يرجع يحط خيمه إنو يعني ويقعد يعني. بس كمان عم يطالب، ما نحن اللي عم بيصير انه بس مناطق التجريبية مناطق محتلة، ما عم يشوف انه عم بيكون مناطق مش محتلة كمان.
1: لا بعرف اكيد
0: يعني. هلا انا برأيي اذا بدهم يرجعوا يعطوا مطرح تاني رح يرجعوا كفوا بمنطقة ويد الحجير اللي هني بلشوا فيها بصريفة وفرون، بدهم يرجعوا ينزلوا باتجاه يعني برج ألواي وألواي وهاي المنطقة طولين أبريخة مجد السلم، لا يعملوا مثل عازل بينهم يعني، بلشوا يعملوا مثل عازل بينهم من حزب الله بالاخر طير الجيش يرجع المنطقة الجنوب يستردها، ولكن بالمقابل بده ياخذ مناطق محتلة. هيدا هيدا اللي بده يبين هلا بمؤتمر بالمؤتمر بنعمر بروما او الاجتماع بنعمر بروما.
1: جنرال خليل جميل، يعني حضرتك مراقب كتير دقيق ب ب ب باللي صار في هذه الحروب المستمرة من 28 الاول 2023 لليوم. طب شو هالسهولة اللي كانت عند الإسرائيلي يعني باختراق مناطق كان يتغنى فيها حزب الله، مثل وادي الحجاير مثلا، انه ب 2006 قال انه هونيك صارت مقبرة الدبابات الإسرائيلية، مقبرة المركافة، انه ما شفنا معركة بوادي الحجاير.
0: اللي صار اول شيء هيدي المنطقة كان الجنوب الليطاني، يعني الجيش كان كتير شاغل فيها، هالسرعة لوصل فيها لهي المناطق هي كمان من ضمن الامور اللي كان الجيش عم يشتغلها، يعني منا إيجابية بس، ولكن هيدا برهان أنه كان في قبل تنظيف، لأن الجيش شال حوالي 200 مخزن وأنفاق، واليونفل بشهادة ميكانيزم ونتنياهو حتى وادي حزب الله غير التكتيك، كان تكتيكه هو عدم السماح باحتلال مناطق، ولكن هلأ بهذا التفوق الكبير وبهالضربات المتلاحقة اللي صارت من البيجر وغيره ضرب الصواريخ غير التكتيك تبعه، صار التكتيك تبعه حرب الجارية، بطل احتفاظ بالأرض. بس كمان بهيدي المنطقة صار في رميات، يعني ما فيات الإسرائيلي نزل على وادي الحجير بالدبابات، صار في رميات من غرب وادي الحجير على شرق وادي الحجير اللي هن الأنطرة والطيبة، وهالرميات الصواريخ الموجهة كانت عم تصير مصريفة ومن فرون ومن برج ألوال. هالسبب هو مصر انه الناحية الغربية من وادي الحجير يكون فيها الجيش، حتى لانه هاي ما قدر فتلة، جرب يفوت عبر الغندورين ما قدر. السبب انه ايه، لو انه ينزل بالدبابات على هيدي الوادي ممكن كان صار في مجزرة تانية. الإسرائيلي تعلم وحزب الله تعلم، اثنيناتهم غيروا التكتيك.
1: طيب اليوم نتنياهو بواشنطن وبدو يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطبعا موضوع لبنان رح يكون أحد مواضيع البحث الأساسية، يعني الإسرائيلي عم بيقول أنا مش واردي انسحب من المنطقة الصفرة بلبنان ولا من غزة ولا من سوريا، شو الحال فأزن؟ شو بده يطرح عليه الأمريكي؟
0: الإسرائيلي عمل منطقة عندنا مثل منطقة غزة، هالمنطقة مدمرة وحاطت عسكر وعلى الدفاع الأمامي تما يجي عليها صواريخ موجهة، وعم بيشتغل عسكر، ولكن مثل ما عم نسمع مثل ما لما راح رئيس جمهورية على أمريكا ما حدا فيه يضغط على نتنياهو إلا ترامب.
1: أوكي.
0: ترامب أنا مثل ما شايف مثل ما كنا شايفين انه بده يمشي اتفاق الاطار، يعني هذا الاتفاق عم اعتبره اتفاقه، يعني انا بقول لو عم بيعلي سعره عم بيقول نتنياهو لا نحن مش هنطلع، بس بالاخر لما الامريكاني بده يقول له لا في آلية مراقبة بدك تطلع، بعتقد رح يطلع ولكن مش بشكل كبير، رح يطلع بشكل تدريجي وكل نقطة حيرجع يمانع ويماطل ويطلب الى اخره، بس بالاخر الامريكاني رح يفرض عليه لانه اتفاق الاطار بده يفرض على اسرائيل يطلع، ولكن من تاني ميل الدولة اللبنانية كمان بدها تثبت وجودها، وهيدا هو اتفاق الاطار، هيك قدرت وصلت الدولة، أكثر من هيك شو ما ينعمل، لأنه الإسرائيلي محتل وشو بيشيله.
1: طب قديش اليوم موقف اللبناني متماسك؟ يعني بين الجيش من جهة والوفد المدني المفاوض والحكومة اللبنانية، هل هني على رأي واحد أم أنه لا في آراء متعددة ومختلفة وفي سياسات مختلفة؟
0: لا عم يطلع مش صحيح، الجيش اللبناني بكل متفق أو العسكر اللي عم ينحكى، لا العسكر يخضع للدولة اللبنانية ويخضع للحكومة وعم بيكونوا متناسقين مع بعض، وعم بيكون رئيس الوفد مثلا المدني هالعسكر يخضع له لأنه هاي عائدة الجيش، الجيش منه مستقل ولا لوحده، شو بتقرر الدولة بنفذ، وهذا اللي عم بيصير، هذا خاصة بهذا الوقت يعني ما بقى في جيش مثلا مستقل، ما بعمره كان، بس انه الناس بتفكر انه لا الجيش لازم ياخد قرار لوحده، بالعكس الجيش بنفذ قرارات السلطة السياسية، ولكن عنده رأي طريقة التنفيذ العسكرية الجيش هو اللي بيعدلها او بيزبطها مثل ما صار بزوتر يعني. هيدا هي لا ما في اي خلاف. انا بعدين
1: شو المخاطر الممكن تواجهنا اذا تجددت الحرب بشكل كتير كبير مع ايران وقرر حزب الله الدخول في هذه الحرب؟ لوين بنكون عم نروح هالمره؟
0: حزب الله انا برايي اذا اسرائيل فاتت بالحرب، انخرطت بالحرب مع إيران. مع امريكا ضد ايران، اكيد حزب الله رح يتحرك.
1: شو بنعمل؟
0: نسبه كبيره رح يتحرك، رح نرجع نفوت بدمار وكارثه كبير، ويمكن تتوسع المناطق اللي محتله، ممكن تتوسع، لانه مثل ما حاطط الاسرائيلي على علي الطاهر او قرب على مجد الزون، بين مجد الزون وصور ما بقى في مسافه كبيره، واصلا هيدي اخر تله ممكن تكون تقب وجه الاجتياح من الساحل، وكمان من ميلة النبطية إذا كفينا ممكن كمان إسرائيل أربع نبطية. هلأ رح تكون مكلفة ورح تكون كتير مكلفة على الإسرائيلي، ولكن إذا في حرب الإسرائيلي بيقدر يخدها، بس إداش بدها تكلفه؟ بعدين بدها تكلفه كتير، بس التفوق اللي عند الإسرائيلي ممكن نوصل لهون. هالسبب لازم يكون في حكمة عدم الانخراط، لأنه كل مرة عم ننخرط بحرب عم نخسر أكتر، وهذا اللي صار معنا. كنا ب 13 منطقة بتطلعوا أقل من نصف كيلومتر، صرنا بخمس نقاط،
1: رجعنا على خمس نقاط بعدين
0: 13 كيلومتر، هلأ صرنا ب 600 كيلومتر. يعني كل ما جربنا نحل الموضوع بالقوة كل ما عم نخسر أكتر. أنا برأيي لازم يكون في حكمة هالمرة، لأنه إذا رجعنا انخرطنا بالحرب رح يكون الثمن مناطق محتلة جديدة.
1: قديش كمان يعني الحكومة اللبنانية اليوم بتقدر انه توفق يعني بين ما تريده بالفعل انه بدها هي انسحاب اسرائيلي، وبدها بالمقابل كمان انه معالجة سلاح حزب الله؟ هل متاح لها انه يعني بهذا الموضوع انه تقدر تعمل شيء غير اللي عم تعمله على الارض؟ يعني بالسياسي عم بتحاول كمان،
0: عم بتحاول بالسياسي، وكمان عم تاخد قرارات جريئة الحكومة.
1: لا عم تاخد اخر
0: عم تاخد قرارات جريئة. هالقرارات الجريئة بتتنفذ هلأ او بتتنفذ بعدين، بس هاي صارت قرارات الدولة. يعني بطلت الامور مثل قبل، والدولة اللبنانية هالقد امكانياتها، بس اللي عم تعمله منه هين، وعم بتحط القطار على السكة. يمكن بده وقت كتير، ولكن هلأ بلش يركب القطار على السكة. وبالتالي كمان حزب الله عنده اوبشن تاني، او عنده خيار تاني، خيار الدولة. ما الدولة عم بتقله انت سياسيا معي، انه انت اذا عسكر بالقوه فشلت، بس نحن انتم مكون من مكونات لبنان، تفضل على الدوله اللي هي بتحضنك وبتحضن الكل. يعني في خيار تاني غير قصه السلاح؟ وانا بعتقد حزب الله يوما ما بده يقنع انه بالاخر بده يفوت بخيار الدوله، لانه ما في غيره. هو ما وصلت لمكان، بالعكس اذيت وضرت اكثر.
1: قديش كمان اليوم في تأثير للدول الأوروبية والدول العربية بموضوع لبنان؟ هل بيقدروا يلعبوا دور بهذا الموضوع ويأثروا على إيران حتى مثلا أنه تريح لبنان من خلال الضغط على حزب الله، ولا لا؟
0: ما بعتقد. أنا ما بعتقد في بيقدروا يضغطوا على إيران. إيران وصلت لمطرح أنه هالموضوع ما بقى يهمها، يعني للدول العربية ما شايف عم ترمي، يعني صارت القصة عندهم قصة وجودية. لهالسبب أنا بقول يعني الأمريكان أنهكوا بإيران، وإيران كمان أنهكت، واثنينهم بدوا يوصلوا مطرح للمفاوضات للتسوية. كل هالحرب هي مراحل لا يوصل للمفاوضات. هالمفاوضات يمكن أمريكا ما بدت تغير النظام، بس بدت دجنه، بدت تخليه أطرى. وأنا بعتقد الحلفاء اللي هن مرتبطين بإيران بدوا يوصلوا لمطرح كمان يقولوا أنه إيران خلص ما بقى فيها تدعمنا، خلينا نفوت بالدول تبعنا، ومن ضمن حزب الله بلبنان. بدو يقتنع، لأنه حزب الله بالنهاية مكون أساسي من البلد، يعني الناس الطائفة الموجود فيها هو مكون أساسي، وبالآخر يعني لبنانية بدو نية، وهو كمان بدو، ولكن مثل ما شايف في الأمور معصرة، لأنه صار في حرب إقليمية كتير كبيرة، بس بالآخر هالأمور بدها تتفكفك ويصير في تسوية. ما الحرب عطول بتخلص بتسوية.
1: شو هالإصرار الأمريكي يعني قدام رئيس الجمهورية؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن تدخل الشرع في لبنان، يعني ليش هذا الإصرار الأمريكي على هذا الموضوع؟
0: القصة مش بلشت هلأ، بلشت مع توم برك وكفت، ولكن مثل ما مبين أول شيء على الحدود ما في شيء، صار بطل في جيش أو سوري نظامي صار في ألوية حدود. يعني كيف نحن ميلتنا أفواج حدود، في ألوية حدود ما في حشودات. وتاني شيء هيدا عم نحكي عسكر المؤشرات. تاني شغلة الدولة السورية تصر أنه أنا ما بدي
1: أتدخل،
0: ما بدي أتدخل. هلأ بينحكى كتير بس على الأرض الواقع صارنا 3 سنين نسمع بهالموضوع وما حدا بده يفوت بهالمستنقع اللبناني، لأن اللبنانية بدهم يعني اللبنانية بكل مكوناتهم ما بدهم يرجع يجي حدا تاني، لأنه نحن عنا تجارب سيئة بالموضوع السوري. يمكن تغير النظام وتغير، ولكن الدخول جيش إلى داخل لبنان غير الجيش اللبناني، ما بدنا نكون بإسرائيل يصير مع 2، ما بفتكر رح توقف الدولة وتقول إيه، ما بفتكر فيه رح يكون في تدخل سوري.
1: بس ليش هالإصرار الأمريكي؟ يعني أمريكا بتحكي لغتين، بتقول أنا مع السيادة اللبنانية ومع الدولة اللبنانية، والناحية الثانية بتقول للشرق فوت ضرب حزب الله.
0: بس ما عم فوت.
1: طب اوكي، هو ما عم بيحكوا، عم بيقولوا يقول الرئيس ترامب كمان قدام رئيس الجمهورية انه عم يحرجوا لرئيس
0: بس الجمهورية. مش واعي، يمكن رئيس الجمهورية ما بده يقولها قدام، بس اكيد بين بالاجتماعات المغلقة اكيد رئيس الجمهورية اكبر واحد وطني، اكيد رئيس الجمهورية حيقول له لا هذا الموضوع مش راكب، واصلا سوريا غير راغبة. ولا شو هالفوت يعني على لبنان تنقضي على ناس من لبنان، وكيف بدنا ننقيهم؟ يعني هذا ما حزب الله، هذا مش حزب. انا بعتقد هذا الموضوع بعيد البعيد وما بيصير.
1: كمان اللي عم نشوفه انه بالموضوع السوري عم نلاحظ انه سوريا دايما عم تتحدث انه عن محاولات لادخال سلاح لحزب الله عبر الحدود السورية. شفنا الشحنة اللي ضبطوها على الحدود مع العراق، شفنا شحنة ضبطوها على كمان الحدود مع لبنان، وعم يتحدثوا اكتر كمان انه عم بيصير محاولات تهريب مخدرات من لبنان الى داخل سوريا. هل ممكن يكونوا هودي ذرائع للسوريين في المستقبل؟
0: التهريب ما بيوقف. مستحيل حدا يقول أنه أنا وقفت التهريب على الآخر. أكيد التهريب مضبوط أكتر بعشرات المرات من السابق، ولكن هالحدود الكبيرة 375 كيلومتر صعب ضبطها. الموضوع تهريب سلاح أو تهريب الكبدجون عم بيصير مثل ما عم نشوفه بكميات قليلة وعم تنكمش، لأنه بالأول كان الجيش اللبناني وحده، هلأ الجيش اللبناني وجيش سوري أو أفواج الحدود من الطرفين مسكرين الموضوع، ولكن التهريب ما بيخلص. لأنه مثلا الكبدجون عم ينقلوا بهالموتوسيكلات أو دراجات النارية بهالجرود، والمضارح متداخلة ببعضها والضياع متداخلة. عم بيشغل امبارح هون كمشين بمنطقة جبل لبنان، كمشين كمية كبيرة،
1: كمية كبيرة.
0: ايه يعني مش بس هيدا الكبتاجون عم يتهرب من كل المحلات أو المخدرات، ولكن هيدا موجود بكل العالم. يعني انت كنا عم نحكي امبارح بين المكسيك والولايات المتحدة بنيوا جدار وما خلصوا، قد الحدود نعت 8 مرات بكل امكانيات امريكا ما قدرت منعت التهريب. لا انا بقول هيدا مش مؤشر انه او زريعة للسوريين، هيدي شغلة عادية عم بتصير على الحدود بكل حدود العالم بتصير، والضبط عم بيكون اكتر هذه المرة لان في تنسيق بين الطرفين.
1: جنرال امتى بدنا نرسم هالحدود بين لبنان وسوريا؟ يعني انت هذا الملف لقته مزبوط، امتى بدنا نرسم هالحدود؟
0: نحن من 1920 لحد هلأ عملنا إنجازات، ولكن بعد في مناطق كتير بدها ترسيم أو بدها تثبيت. هالمناطق هايدي هي نتاج يعني ولايات عثمانية، صرنا بلبنان الكبير، صرنا بحدود الأقضية، في بيننا وبين السوريين 35 منطقة بدهن حل. هيدي المناطق سهل حلها، لأنه بالأول النظام السوري السابق ما كان بده يحل هيدا المنطقة، لأنه كان يعتبر أنه لبنان من ضمن هالمحافظات السورية. بس هلأ في إرادة من الطرفين، بس الموضوع شائك جدا ومعقد، ولكن له حلول، خاصة أنه حلوله عقارية. مش مثل الحدود بيننا وبين سوريا منا حدود عسكرية مثل ما هي بيننا وبين إسرائيل. بين لبنان وفلسطين في خط هدنة، في بوليني كومب، هيدا خطوط عسكرية. بيننا وبين السوريين في موضوع عقاري، والموضوع العقاري بينحل عمل لجان كتير طبعا، لأنه بالجيش بهيدي اللجان منه المسؤول، المسؤول هن القضاة العقاريين. صار في كتير حلول، مثلا بمنطقة الشمال مثلا كلها سوا في منطقتين فيهم مشكلة، بمنطقة الهرمل في 4، بمنطقة بعلبك اللي هي السلسلة الشرقية في 20 منطقة بدو الحل. هودي صعب حلهم ولكن مش مستحيل، يعني في خرائط من الطرفين. هلأ تأخرت لأنه السوريين اللي كانوا بديرة المساحة ما بقى في حدا، يعني كلهم جداد، تيرجعوا كونوا الملف. أنا برأيي بتنحل مورا بتنحل.
1: هلأ نحن من الجانب اللبناني بدنا ننقل معبر المصنع، بدنا نقربه 4 كيلومتر على آخر نقطة بيقولوا إنه هيدي الحدود اللبنانية. بس هاي النقطة جرى شغل فيها بال 2018، واجوا بوقتها قوات النظام تبع الاسد وقفوا الشغل هونيك، معتبرين انه هاي المنطقه عليها نزاع
0: طبعا
1: لبناني سوري. اليوم هيئتهم هالنزاع هيئته انحل وراح يطلق المشروع لبناء معبر حدودي بهذه المنطقة عند المصنع. طب يعني شو أهمية هذه الشغلة وكيف هوديك كانوا يعتبروا هاي المنطقة متنازع عليها وهلأ بطل متنازع عليها؟
0: لهيدي المنطقة اللي هي بين بين المصنع اللبناني والمصنع السوري هي بالخرائط اللبنانية منطقة لبنانية. ولما كنا
1: هي محل من حطت الخيمة بين فؤاد شاب وجمال عبد الناصر.
0: واضح. وهي المنطقة إذا هلأ احنا كنا نروح عليها، هاي المنطقة إذا بتقرب بعدك بتلاقي الأطمات طبعا الجيش اللبناني والجيش الفرنسي اللي هي على حدود هيدي المنطقة. هاي المنطقة كانوا السوريين يقولوا نحن حدودنا حد برك رصاص، يعني قربوا وقتها حطوا 8 خيام، بس بالحق هيدي المنطقة هي منطقة لبنانية. هيدي في خلاف على الحدود فيها بين عنجر وجديدة يبوس وكفر يبوس، في جديدة يبوس وكفر في خلاف، الحدود مانا نهائية، ولكن صاير كتير هونيك لجنة عبارة دحداح وهي المنطقة صاير كتير يعني ممكن الوصول لحل فيها، وبعد إذا هيدي منطقة سهلة وإذا قربنا إيه مزبوط كان المصنع هونيك، وهيدا بخفف كتير من التوترات لأنه الحدود هونيك غير نهائية وكبيرة. إذا رجع اللبناني أخذ حدوده بهاي المنطقة حسب ما هي خرايته وخرايط السوريين بكون حلينا مشكلة كتير كبيرة من ضمن المشاكل الكبيرة تبع الحدود. في مشكلة كبيرة بمنطقة من الممتدة من القاع لجنطة بمنطقة راس بعلبك شي 130 كيلومتر مربع، هايدي فيها مشكلة، وفي مشكلة يبوس. إذا انحلت مشكلة يبوس عنجر بيضل عنا هيديك المشكلة اللي ممكن تنحل.
1: هلا عساس بدو يبلشوا بالمشروع، يعني أنا طلعت لفوق من شي أسبوع بدو يبلشوا بالمشروع فوق، يعني هو راصدن له مبلغ كتير كبير ليعملوا معبر حدود متطور، يعني بحدود 60 مليون دولار مرصود له مصاري.
0: لازم ينعمل هذا المعبر ويصيروا المعابر حد بعضها، لانه في منطقه كبيره بين المعبر بين المصنع اللبناني والمصنع السوري
1: لك 4 كيلومتر. هلا
0: لازم يقرب
1: اللبناني، يعني انت انت انت انت بتظهر من المصنع بعدك بارض لبنانيه، بيختم لك الامن العام انك ظهرت بس انت بعدك بارض لبنانيه، بارك بأرض لبنانية. يعني
0: السبب كان الاحتلال السوري اللي كان قبل، وكان هيك
1: يعني ابن مجد العنجر بيطل على ارضه كانه مسافر.
0: ايه عاملين لهم كان آلية ليطلع، حتى وزارة الزراعة عندها فوق مجد العنجر جوا بتقطع الحدود وتطلع عند عند ال عند بيقولوا له غرفة الزراعة، هيدي كمان كان من ضمن المشاكل. بس هلا أنا بعد خلص رجعت الحدود ما هي لأنه محطوطة وموجودة والسوريين قديما كانوا موافقين عليها، هلا لما صار في نظام قربوا هالخيام لبرك رصاص هلا بيرجعوا.
1: بس شو هالتنظيم يعني اللي كان معمول اللي له عشرات أي عشرات السنوات ما فيش له، إنه أنت يعني الأمن العام لازم آخر نقطة تمروا عليها أنت وفالي، ولازم أول نقطة تمروا عليها أنت وفايت. اليوم على المصنع أول نقطة بتمروا عليها أنت وفالي هي الأمن العام، بعدها بتمروا على الجمارك وعلى الدرك وعلى مدرميني. ليش؟ إنه كيف هيدي
0: عم تتنظم هيدي ترسبات السابق يعني. هلا عم تتنظم، وبعتقد إنه مش بس واحدة رح تتنظم، رح تنظم كل المعابر. هلا انقفل معبر كان مع المطربة بس بيرجع بينفتح، لأنه الضيعة الشيعية اللي مايلت الهرمل الأهالية تهجروا هالمال، وكمان بدهم قالوا الحل. أنا عم تحكي عن حوالي 20 ضيعة، يعني 16 ضيعة كبيرة وكم مزرعة. هودي أهليهم معهم جنسية لبنية وهوية سورية، هودي صاروا بهاي المنطقة، يعني تركوا أرضهم الزراعية وتركوا، يعني بدهم يقولوا الدولة أكيد لازم تلاقي الحل لأنه مظلومين لازم يرجعوا على أرضيهم.
1: إدعي عنا قدرة على ضبط الحدود اللبنانية السورية
0: هلأ القدرة ضعفت كتير، بس أكيد ما في حدا بيقدر يلغي التهريب. هالمنطقة صعب، ولكن دولة لبنانية وسورية مصممين وزادوا كتير من موضوع الضبط، بس بعد ما انضبطت على الآخر.
1: هل عقدة مزارع شبعة بتعرقل عملية الترسيم بينه وبين سوريا؟
0: نحن لا، لازم إذا بدنا بعمل عملية ترسيم لازم بلش مش بالأشياء العقدة، لازم بلش بالشغلات اللي مش عقدة اللي هني حاصرين فيهم أماكن الخلاف، مثل مثلا بشمال أكوم أكروم، هاي المناطق محصور الخلاف، بينعمل تسوية، آخر شيء بنوصل على شبعة.
1: بدي أشكرك أنا حضرة العميد خليل جميل، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سوليل لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. الملف اللبناني يحضر في واشنطن، نتنياهو وزيلينسكي بضيافة ترامب وتفجيرات جنوبا. بورجيا لعون البابا مهتم بلبنان ومستمر بالعمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. الرياشي مفدا من جعجع يؤكد لعون دعم القوات لمواقفه وخياراته الوطنية. سلام ومسؤول إماراتي في عين التيني. لماذا التأخير بالقرار الظني بانفجار 4 آب؟ وستريد جعجع لاستكمال التحقيق باغتيال عراني بضوء المعطيات الجديدة. إيران تعلن مقتل مئات الموظفين الحكوميين في الحرب وتعطل مطار بوشهر وفقدان 35% من إنتاجها للغاز.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. الملف اللبناني يحضر في قمة البيت الأبيض اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت يتحضر لبنان لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل في روما الأسبوع المقبل لبحث توسيع مسار إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية، وذلك على وقع مواصلة إسرائيل إبادة القرى والبلدات اللبنانية ومحو معالمها، علما أن التعويل يبقى على الراعي الأمريكي لردع إسرائيل وإلزامها بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.
1: إذن شهد الجنوب تصعيدا ميدانيا فصادفت مسيرة إسرائيلية في غارتين متتاليتين شقة سكنية داخل مبنى في حي الفيلال في بلدة النبطي الفوأة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.
0: وتواصلت اليوم عمليات التفجير والنسف التي تنفذها القوات الإسرائيلية، فسجلت تفجيرات عنيفة في بلدات القصير والطيب محيط دير سريان.
1: القوات الإسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر بالمدفعية الثقيلة وأطراف النبطي الفوأة وحولة، ومشطت بالأسلحة الرشاشة محيط حداثة. توازيا سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها والضاحية.
0: وفي سياق متصل، جال وفد من الأمم المتحدة في بلدتي شقرة وبرعشيت واطلع على واقع عودة الأهالي.
1: أكد السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا في خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون، أكد اهتمام الأب الأقدس الدائم بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. الرئيس عون أطلع بورجيا على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التفجير والتدمير، إضافة إلى أوضاع الأهالي في القرى الحدودية الجنوبية وحاجاتهم الملحة.
0: واستقبل الرئيس عون نائب ملحم رياشي مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وأطلعه على نتائج الزيارة الرئاسية إلى واشنطن. وجدد رياشي دعم القوات اللبنانية لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: إلى ذلك أطلع وزير الطاقة والمياه الجوصدي رئيس الجمهورية على نتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره العراقي خلال زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد، وتناولت التعاون في مجال النفط، مؤكدا أن البحث كان إيجابيا وأن التعاون سيتعزز أكثر مع الجانب العراقي في مجال الطاقة. وزير الاتصالات شارل الحج وضع رئيس الجمهورية في أجواء نتائج الزيارة الرسمية إلى العراق ضمن الوفد الذي ترأسه الرئيس سلام، وما حملته اللقاءات من تأكيد لعمق العلاقات اللبنانية العراقية وأفاق تطويرها في مجالات الطاقة والاقتصاد والاتصالات.
0: وعرض الحاج رؤية وزارة الاتصالات لإنشاء ممر رقمي بين لبنان والعراق يربط البلدين بشبكات ألياف ضوئية ويوفر للعراق منفذا إضافيا إلى الكوابل البحرية في البحر المتوسط ويعزز التكامل الاقتصادي والرقمي بين البلدين.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث مع رئيس الحكومة نواف سلام آخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل والقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، إضافة إلى نتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري إلى العراق. بري استقبل أيضا رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، حيث تناول اللقاء تطورت الأوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
0: من جهته التقى الرئيس سلام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد رئيس الحكومة أنه بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي لبنان بشكل أسرع في طريق التعافي والازدهار، وكلما تعمق التعاون العربي ازدادت قدرة دولنا على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبنا.
1: في معرض عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول مروان ثابت للقضايا التي تهم المغتربين والمنتشرين في الخارج ولا سيما في كندا، وأهمية تعزيز مشاركتهم في شؤون الوطن الأم والدعم المطلوب لاستكمال مشروع الدولة السيدة الضامنة لجميع المكونات.
0: في خلال زيارته دمشق، أكد وزير الزراعة نزار هاني أن وزارة الزراعة اللبنانية تواصل تنفيذ خططها لتحديث القطاع الزراعي وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا وتحسين جودة الإنتاج وتطوير الخدمات الإرشادية والرقمية بالتوازي مع توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية.
1: وفي ساحة النجمة، انعقدت لجنة المال والموازنة في حضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وذلك لاستكمال درس وإقرار قانون إصلاح المصارف.
0: القرار الظني في انفجار 4 آب، لماذا التأخير؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: منذ أكثر من شهرين، على إحالة ملف انفجار 4 آب في شقه القضائي إلى النيابة العامة التمييزية، يتجدد السؤال حول مصير القرار الظني والأسباب التي لا تزال تؤخر صدوره، على الرغم من الوعود التي تحدثت عن قرب استكمال هذه المرحلة، وبينما ينتظر أهالي الضحايا والرأي العام خطوة قضائية تمهد للدخول في المرحلة المقبلة من المحاكمات، يبقى التساؤل قائما: هل فعلا تعود أسباب التأجيل إلى اعتبارات إجرائية، أم أن هناك عوامل أخرى تؤخر إقفال هذا الملف؟ وفي هذا السياق، أكد الكاتب الصحفي القضائي يوسف دياب للبنان الحر أن الملف رسميا سلك خواتيمه.
4: بعد ما قرر القاضي بيطار يختم التحقيق، صار معروف انه الملف تحول عن النيابة العامة التمييزية. النيابة العامة التمييزية كلفت القاضي محمد صعب المحامي العام التمييزي انه يعمل مطالعة بالاساس. طبعا القاضي صعب منكب منذ اكثر من شهرين على دراسة الملف والمستندات، وهو بيطور اعداد مطالعة بالاساس، بده او يبدي مطالب النيابة العامة بما خص التحقيقات اللي حصلت، المستندات، الاستنابات، الادلة والمعلومات اللي حصل عليها التحقيق، ويقول شو المطلوب بالنسبة للنيابة العامة من هذه التحقيقات. حسب المعلومات انه بدها تستغرق بين شهر وشهرين بعد بيتحول الملف على القاضي طارق بيطار. القاضي بيطار تقريبا بحسب المعلومات هو أنجز القسم الأكبر من القرار الاتهامي، سيطلع على مطالعة النيابة العامة ويصدر القرار الاتهامي. المطلوب بهذا القرار أنه يقول، وهذا الشيء اللي راح يحصل، أنه كيف انفجر المرفأ، هل بعمل أمني، هل بالإهمال، هل بغارة إسرائيلية، كل هذه الاحتمالات موجودة. وأيضا بدي أقول أنه مين اللي جاب النترات على مرفأ بيروت، مين اللي فرغ بالمرفأ وحماها كل هذه السنوات وصولا إلى تفجير المرفأ. أنا بعتقد أنه هذا القرار اللي طبعا هو ليس مقيد بمهلة زمنية، بس بعتقد أنا أنه قبل نهاية العام الحالي سيصدر القرار سيجيب على كل هذه التساؤلات اللي عم نحكي عنها.
3: إذن يعلو الأمل بأن يشكل صدور هذا القرار خطوة أولى على طريق إنصاف الضحايا وذويهم وتكريس مسار العدالة الذي انتظره اللبنانيون طويلا.
1: أكدت النائب ستريدا جعجع أنه على مدى عقود دأب بعض بقايا النظام السوري البائد، وبكل إصرار وتصميم، على تضليل الرأي العام في العديد من الجرائم السياسية التي شهدها لبنان، من جريمة كنيسة سيدة النجاة إلى جريمة اغتيال الرفيق رمزي عيراني، ولم يتوقف عن ضخ الأضاليل وترويج الأكاذيب في محاولة دائمة لنسبة جرائمهم أو لنسب جرائمهم إلى سواهم، بعيدا من أي مساءلة أو محاسبة، إلى أن جاءت المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي شارل عطا، أحد المشرفين على التحقيق في جريمة اغتيال رمزي عيراني، لتبدد كل شك وتضع حدا لكل محاولات التضليل.
0: أضافت جعجع: أنا شخصيا ومعي جميع رفاقي في القوات اللبنانية نطالب الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك الفوري لاستكمال التحقيق في ضوء المعطيات الجديدة وملاحقة جميع المتورطين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، كما نطالب باستدعاء جميع رموز النظام الأمني اللبناني السوري السابق الذين كانوا على علم بكل شاردة وواردة، ولم يطلعوا الرأي العام حتى اليوم على ما لديهم من معلومات، بل سعى بعضهم مرارا وتكرارا إلى تضليل التحقيق وطمس الحقيقة.
1: حياتيا تعرض عدد من المصارف في منطقة سن الفيل إلى اعتداءات من قبل عدد من المتظاهرين.
0: دورة تدريبية للمدراء العامين على استخدام الذكاء الاصطناعي. شرب المخلوف.
5: بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومجلس الخدمة المدنية وشركة مايكروسوفت، نظمت في مركز مجلس الخدمة المدنية دورة تدريبية مخصصة للمدراء العامين في الوزارات والإدارات العامة حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءة العمل في القطاع العام. وتخللت الدورة كلمة للوزير كمال شحادي الذي قال إن لبنان يملك طاقات بشرية هائلة، ولهذا السبب أطلقت الوزارة برنامج نمو، كما أشار إلى أن لبنان يحتل المرتبة الخامسة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
6: بلش نفكر كيف نطلع من هالموازنات النمطية يلي بالكاد ساعد تنقوم بعملنا، بس نكون طموحين أكتر. تحسب حساب هالتكنولوجيا كان من ناحية بناء قواعد المعلومات أو استعمال الذكاء الاصطناعي، أو حتى كمان ومش كمان ضروري كل شيء بيتعلق بالأمن السيبراني وبحماية المعلومات وخصوصيتها. نقطة تانية بحب أذكرها أنه بعمل مكتب الوزارة بوزارة الدولة وضعنا المعايير اللازمة اليوم لحماية المعلومات، ونوضع مشروع قانون اليوم لحماية المعلومات وخصوصيتها. هذا القانون اليوم عند وزارة العدل وبيفاوضوا مع الأوروبيين لأنه في التزام أنه لازم يكونوا متناسقين، ولكن واصلين، وهالشي هيدا رح يزيد عليكم أعباء.
5: تأتي هذه الدورة كخطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات القيادات الإدارية على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي. من مجلس الخدمة المدنية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: رسم الخروج من لبنان، آليات جديدة وتفاصيل واضحة. سيمونا حتشيتي.
7: اعتاد اللبنانيون أن يدفعوا رسوم المغادرة مع تذكرة السفر، لكن وزارة المالية حددت اليوم آلية موحدة وواضحة لاستيفاء هذه الرسوم مع تحديد قيمتها بحسب درجة السفر ووسيلة النقل. قرار وزير المالية ياسين جابر تنظيم أصول استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافق الجوية والبحرية أثار بلبلة كبيرة. وفي هذا السياق أوضح عضو نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر وصاحب وكالة سفريات مارون ظاهر القرار عبر لبنان الحر.
8: لا في شيء زاد ولا في شيء تنقص من 2018 آخر قرار صدر بهيدي الأرقام يلي هو رقم 877/1 اللي حدد فيه ضريبة الخروج من بيروت يلي هي $35 على الدرجة السياحية، 50 على درجة رجال الأعمال، و65 على الدرجة الأولى يلي هي الفيرست كلاس. بس اللي نضاف عليه هلأ هو في $100 ضريبة على اليخوت. كل راكب بيطلع على من اليخوت الميسورة يلي بيطلع ومن المرافق اللبنانية، يعني أنا برأيي ما كان لازم ينزل على الإعلام وما كان لازم ينحكى بالموضوع، لأنه أصلا ما تغير شيء بالرقم. اللي ضو عليه أكتر أنه في 20% رح تقتطع من هالمبلغ لصيانة مطار بيروت، يعني أكيد بده يدخلوا فلوس تيقدروا كمان يضل ماشي الصيانة ونظافة المطار ويجددوا تهالراكب اللي جاي واللي رايح يحس حاله جاي على مطار منو جاي على مغارة.
7: إذن تنظيم آلية التحصيل بات واضحا، لكن نجاح القرار سيقاس بمدى حسن تطبيقه وبقدرته على تعزيز انتظام الإيرادات من دون إرباك حركة السفر.
1: طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيري المال والتربية بعقد اجتماع فوري والبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم وجدولة التنفيذ وتحديد قيمة الزيادة على أن تحتسب اعتبارا من تاريخ صدور القانون الذي أقره مجلس النواب.
0: دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس سائقي السيارات العمومية إلى التزام التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الأشغال وعدم استيفاء أي تعرفة مخالفة تحت طائرة المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
1: رفضت لجان المساعدين القضائيين تقسيط الحقوق مطالبة وزير المال ياسين جابر بصرف المستحقات كاملة فورا.
0: أعلنت وزارة الداخلية أنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قلم نفوس صور إلى مقره، وذلك بعدما نقلت الوزارة في وقت سابق سجلات ومستندات الأحوال الشخصية العائدة إلى عدد من أقلام النفوس المتواجدة في المحافظات المعرضة للاعتداءات الإسرائيلية إلى مبنى الوزارة في بيروت حفاظا عليها وضمانا لاستمرارية تقديم الخدمات إلى المواطنين.
1: في المنيا وبعد الإشكال الذي تطور إلى إطلاق نار وأدى إلى سقوط قتيل، أوقفت شعبة المعلومات القاتل خاء وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وقد تم ضبط المسدس المستخدم في جريمة القتل وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.
0: ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في مناطق جلديب والقنطار والغبيري والحدث وبئر حسن.
1: أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توقف ضخ المياه مؤقتا إلى مناطق ساحل كسروان الممتدة من العقيب حتى زوق مكيل وزوق مصبح بسبب أعمال صيانة على خط الجر الرئيس المغذي من أبار ونبع المضيق، ويبدأ الانقطاع صباح يوم الجمعة ويستمر ليوم واحد على أن تعود التغذية إلى طبيعتها صباح السبت بعد انتهاء أعمال الصيانة.
0: الأخبار الإقليمية والدولية مع وفاء شديا.
9: يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ويشارك الرجلان في مراسم تأبين سيناتر لانسي غراهام. وقد وصل نتنياهو والوفد المرافق إلى واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي ترامب في 6:00 مساء. وإلى الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أكدت الحكومة الإيرانية مقتل 350 موظفا حكوميا أثناء أداء مهامهم في الحرب مع الولايات المتحدة، كما فقدت نحو 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز، ما أدى إلى فقدان أكثر من 35% من طاقتها الإنتاجية. واليوم أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تعطل مطار بوشهر، مضيفة أن ارتفاع أسعار السلع سببه القرصنة البحرية التي مارستها واشنطن بحسب تعبيرها. وفي المواقف، قال نائب الرئيس الإيراني لا ينبغي ترهيب الشعب الإيراني بالعقوبات أو الحصار، لأن مثل هذه السياسات لن تجدي نفعا، لسنا أصحاب حرب بل نريد حل المشاكل والقضايا عبر الحوار، ولكن إذا فرضت علينا الحرب فسندافع عن بلادنا. في هذا الوقت بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قضايا تتعلق بأمن مضيق هرمز في اتصالين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني. وكان الاتصال بين عراقشي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعدما أعلنت الرياض إسقاط طائرات مسيرة أطلقت على المملكة من العراق من قبل جماعات مرتبطة بإيران. في السياق، أفاد مصدر خليجي بأن عمان قدمت مقترحا لإيران في شأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق برسوم طوعية. أعلن وزير المالية الإسرائيلي أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل وتشكل منطقة أمنها. في هذا الوقت بدأ الجيش الإسرائيلي هدم منشآت سكنية في تجمع عين الحلوي في الأغوار شرقي الضفة. ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر محافظة كوماموتو جنوب اليابان، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من خطر حصول تسونامي. رئيس الوزراء الياباني تحدث عن نقل 50 شخصا إلى المستشفيات وعن انهيار مبانٍ.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من الغد بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي لارتفاع في درجات الحرارة، بخاصة في الداخل وفوق الجبال، فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الخميس، حيث تلامس 38 درجة في مدينة زحلي ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع. وتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، فيزيد الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات، وتحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتبارا من يوم الخميس.
1: قبل التذكير بعناوين جولة أظهر هذا النداء الإنساني، مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة أو بوزيتيف في مستشفى أوتيل ديو للتبرع، الاتصال على رقم 03924297 أو 788-808-608.
0: نعيد عليكم قراءة العناوين. الملف اللبناني يحضر في واشنطن، نتنياهو وزيلنسكي بضيافة ترامب، وتفجيرات جنوبا. برج لعون، البابا مهتم بلبنان ومستمر بالعمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. رياشي مفدا من جعجع يؤكد لعون دعم القوات لمواقفه وخياراته الوطنية. سلام ومسؤول إماراتي في عين التيني. لماذا تأخير بالقرار الظني بانفجار 4 آب؟ وستريدا جعجع لاستكمال التحقيق باغتيال عراني بضوء المعطيات الجديدة. إيران تعلن مقتل مئات الموظفين الحكوميين في الحرب، وتعطل مطار بوشهر وفقدان 35% من إنتاجها للغاز. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: سياسة التشليح. يستفيق المواطن اللبناني صباح كل يوم على خبر صاعق: ضرائب جديدة، رسوم جديدة، غلاء أسعار، خدمات شبه معدومة. أحدث إبداعات تشليح المواطن فرض رسوم على المغادرة. الفضيحة ليست فقط في الرسم بل في معيار الرسم: 35 دولارا عن كل مسافر من الدرجة السياحية، 50 دولار لدرجة رجال الأعمال، 65 دولار للدرجة الأولى، 100 دولار على متن الطائرات الخاصة أو اليخوت الخاصة. يعني أن الطالب الذي يلتحق بجامعته في الخارج يدفع نصف ما يدفعه صاحب الملايين أو المليارات، فكيف يكون ذلك؟ ثم إلى أين تذهب هذه الأموال؟ هل لتحسين الخدمات أم لدفع تعويضات وفق معايير غير علمية وغير موضوعية، أي معايير نفعية واستنسابية؟ هذه عينة من التشليح، وقدر اللبناني أن يتم تشليحه ماديا لحظة وصوله إلى المطار بسبب الغلاء الفاحش في البلد، وأن يتم تشليحه عند المغادرة بسبب الرسوم غير المبررة. إذا كان المقصود التعويض عن الدمار بسبب الحرب، فما ذنب المواطن العادي ليتحمل تبعات حرب لا

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: لبنان الحر أكتر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور. وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. وحقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جدا بناء على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلا ربعا في لبنان الحر، موجز الأخبار.

طابت أوقاتكم. عرض رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون لواقع الحركة العمالية محذرا من تدهور أوضاع العمال والتداعيات الكارثية للاعتداءات الإسرائيلية على الاقتصاد وسوق العمل، وطلب بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة وبإطلاق حوار اقتصادي واجتماعي شامل يصحح الأجور ويحمي حقوق العمال ويضمن استمرارية المؤسسات. أدى الحريق الذي شب صباح اليوم في شقة سكنية مقابل سرايا صيدا إلى وفاة صاحب المنزل حسن الكش. وفي جديد الحرائق، اندلع منذ بعض الوقت حريق قبالة المرفأ نتيجة انقلاب شاحنة والدخان الأسود يغطي أجواء المنطقة. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الإيرانيين يحاولون استهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. أعلن التلفزيون الياباني مقتل عدد كبير من الأشخاص العالقين في مركز تجاري متضرر نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق، حسب الدراسات العلمية الحديثة، اضطراب القلق هو من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة بالعالم، وهلأ عم نشوفها كتير بلبنان بسبب الأزمات اللي عم نمر فيها. وكمان أثبتت الدراسات أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بهيدا الاضطراب يلي هو اضطراب القلق أكثر من الرجال، نتيجة تفاعل عوامل بيولوجية هرمونية نفسية واجتماعية. بالنسبة لأعراض القلق هي التفكير المستمر، توقع الأسوأ، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، اضطراب النوم، الإرهاق، شد العضلات، خفقان القلب، وأحياناً اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أيضاً. يظن بعض المرضى أنهم بيعانوا من مرض بالقلب وبالرئتين، بس هو بيكون السبب نفسي. ما في سبب واحد للقلق، هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مع الاستعداد الوراثي، مع الضغوطات الحياتية والصدمات النفسية، بالإضافة لسمات الشخصية. وكمان ما بدنا ننسى تناول الكافيين والمنبهات، قلة النوم وبعض

من أورال التيم تحياتنا لكم مستمعينا من وين ما عم بترافقونا من لبنان وخارج لبنان. تحية كبيرة لأصدقاء أورال التيم بحلقة جديدة كالعادة بتضم مواضيع منوعة، ومن الساعة 5 تواصلكم معنا.

0: معكم سيمونا حتشيتي مرافقتكم من هلا للأربعة إلا ربع، ومعنا زميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي والزميل إلي جميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بأرى لالتيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شدي على الساعة 4، منرجع ملتقي مش أنا مع رين اليوم على الساعة 5 للخمس ونص، هيرجع لإيكون الزميل جورج سويدي. حلقتنا من أرى لالتيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمون.

0: بحلقة اليوم وبفقرة بي 40 دقيقة أصدر الأسبوع الماضي وزير المالية ياسين جابر قرار حدد بموجب أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافق الجوية والبحرية تطبيقا للقوانين المرعية الإجراء بهدف توحيد آلية التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات مؤسسة النقل الجوي والبحري والإدارات المعنية. القرار يلي عمل بلبلة بلبنان استوضحناه بقرار التيم من عضو نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر وصاحب وكالة سفريات مارون ظاهر يلي بتقرير لنا بنشرة الأخبار كان تقرير كتير سريع ورح ننشر هلأ الحديث الكامل.
1: لا في شيء زاد ولا في شيء تنقص من 2018 آخر قرار صدر بهيدي الأرقام يلي هو رقم 877 على 1 اللي حدد فيه ضريبة الخروج من بيروت يلي هي 35 دولار على الدرجة السياحية، 50 على درجة رجال الأعمال و65 على الدرجة الأولى يلي هي الفيرست كلاس. بس اللي نضاف عليه هلأ هو في 100 دولار ضريبة على اليخوت، كل راكب بيطلع على من اليخوت الميسورة يلي بيطلع طلعوا من المرافق اللبنانية. يعني أنا برأيي ما كان لازم ينزل على الإعلام وما كان لازم ينحكى بالموضوع لأنه أصلا ما تغير شيء بالرقم. اللي ضووا عليه أكتر أنه في 20% رح تقتطع من هالمبلغ لصيانة مطار بيروت. أنا بدي وجه تحية لوزير النقل يلي عملوا ثورة يعني بالمطار، وانت بتشفت المطار كيف كان وكيف صار، يعني أكيد بده يتخلوا فلوس تيقدروا كمان يضل ماشي الصيانة ونظافة المطار ويجددوا تهالراكب اللي جاي واللي رايح يحس حاله جاي على مطار منو جاي على مغارة.
0: طيب يعني عم تقلنا أنه أردي نحن كمسافرين احنا كنا هون عم ندفعهم
1: صح،
0: بس ليش نحن كمسافرين ما كنا عارفين انه احنا هول نحن عم ندفعهم اصلا؟
1: بس انت عارفه ليش مفكره الضريبه اللي عم تدفعيها هي بس ضريبه بيروت؟ لا، هي عم تدفعي انت رايحه اذا بدنا نقول على باريس عم تدفعي ضريبه لبنان، ضريبه باريس، ضريبه النقل، ضريبه فيول سورشارج من الا، يعني هي مجموعه ضرائب. منا انه خلص ضريبه وحده انت عم تسافر عم تدفعي 35 دولار، لا، هي مجموعه الضرائب على اقل ديستنيشن، اعتبري باريس عم تطلع بال 220 دولار، يعني منه شيء بس والله حصر على لبنان، ما كمان بفرنسا بيدفعوا 50 دولار ضريبه، بس اليوم انت بس عم بتسافري عم بتشوفي النتيجه، المجموع بالاخر قديش عم بيكون حق التذكره، بس انت بالفعل ما عم تشوفي التذكره كيف مقسمه، اوقات في عندك تذكره سفر حقها 50 دولار كتذكرة سفر وعندك 150 و200 دولار ضريبة، انت عم تشوفي الرقم بالاخر شيء اللي عم تدفعيه، بس انت منك عم تقدر تقسمي كيف مقسم السعر تتعرفي شو الضريبة.
0: ايه لانه هلأ بالقرار تبع وزير المالية قال انه رح تكون هيدي مثل انه أبار رح تكون هيدي بورقة خاصة لإله،
1: انه هني حاطين تدفع بقلب التذكرة أبار عندهم. شركات الطيران كانت تاخد وقتها وتاخد مجدها لتحاسب الدولة بالضرائب. أنا من اللي وكيل شركة طيران ندفع ضريبة هيدا الشهر بعد 4-5 أشهر. اللي صار هلأ أنه صار بده يدفع إلكترونياً وكل شهر بده ينبعت المانيفست ويندفعوا، يعني ما بقى فيها شركة الطيران، لأنه أنت اليوم ما عم تتديني بس أنت تشتري تذكرة السفر ما عم تدينك شركة الطيران، عم تدفعي لها وعم تدفعي لها كمان ضريبة المطار كلها، يعني عم تستوفيها، ليه بدها تنيم الفلوس عندها؟ القرار هلأ جبرهم أنه كل شهر يحسبوا، يعني بيجي المانيفست بدهم يحولوا المصاري للخزينة الدولة. هون بهالحالة بس تصير تحويل شهري مثل ما كلنا هلأ صرنا كلنا مندفع فاتورة تليفون تدفعيها على الابليكيشن، كل شيء صار أونلاين، صار أسرع بيقدروا يستوفوا وأسرع بيقدروا كمان يستوفوا 20% اللي هي رح تكون لصيانة المطار. منريح العالم نقول لهم اصلا انتم عم تدفعوها ولكم زمان عم تدفعوها، ما رح تندفع زياده، يعني ما رح تزيد على سعر تذكره السفر.

مكافيين بأخبارنا وخبرية غريبة عجيبة. ما صدق إنه بعده عايش لما شاف سفينة عم بتقرب منه بعد أسابيع من الوحدة بالمحيط الهادئ. بيقول إنه بكي كتير أيام ومرد فكرة على راسه إنه ينهي حياته على متن زورقه المعطل، ومع ذلك صمد أكثر من شهر بقلب البحر. فكيف معقول عقل إنسان وجسده يتحملوا هالمدة بعزلة مائية شبه تامة؟ هالخبرية صارت بسبع حزيران الماضي لما أبحر الأمريكي كي ساتو اللي عمره 39 سنة من جزيرة كاتالينا قبلت سواحل كاليفورنيا بأول رحلة إبحار فردية له لهاواي. وبعد نحو أسبوعين انكسر شيء بالقارب تبعه، خلص البنزين تبعه وتعطل تليفونه، فلقى حاله عم ينجرف بعيد عن خطوط الملاحة بلا وسيلة اتصال ولا قدرة حقيقية إنه يستعيد مساره، لدرجة أنه خبر قديش بكي لأسابيع، وحتى وصف حاله كأنه مثل بطة قاعدة بنص الموج بذروة اليأس. روادته كمان

بلحظات العزل القصوى ما بيكون الصراع بس مع البحر وحده، ولكن مع نفسنا بحد ذاتها. وهي القصة، وهيدي القصة تحديدا اللي حكينا عنها، بتذكر بأنه الإنسان معقول يبلغ أقصى درجات اليأس، ولكن معقول يلاقي بداخله رغم كل شيء سبب إضافي للاستثمار. وكمان هيدي الخبرية بتأكد أنه النجاة ما بيعتمد بس على القوة الجسدية، بل على القدرة النفسية أنه نكون عم نصمد، وأنه الأمل معقول يبقى حاضر حتى لما تبين أنه كل البواب مسكرة قدامنا تننجا. فطلب المساعدة والتشبث بالحياة مهما اشتدت الظروف بيبقوا الخيار الأكثر قيمة.

خبر يعني سيء. أعلنت روسيا العثور على جثث 5 متسلقين أجانب يعتقد أنهم من بوسنة على جبل بأعلى قمة بأوروبا بحسب يلي قالته وسائل الإعلام الرسمية بالبلاد. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أنه 5 منهم قلنا توفوا على الجبل وتقطعت فيهم السبل جراء عاصفة عنيفة، لكن في 3 جثث منهم بعد ما انتشلوا بسبب الأحوال الجوية.

الخبرية اللي خبرناها بتبين أنه الطبيعة بتبقى أقوى من خبرة الإنسان وتجهيزاته، وأنه تسلق الجبال العالية ما بيحتمل الاستهانة بتقلبات الطقس يلي معقول تتحول خلال دقايق لخطر قاتل. من أخبارنا كمان، ومع تطورات المتسارعة بتطوير الأجهزة القابلة للارتداء، بطل تعد الخواتم الذكية مجرد أدوات لمتابعة الخطوات أو قياس معدل ضربات القلب، إذ تتجه هذه الفئة من الأجهزة للعب دور أكبر بمراقبة الصحة اليومية. وبهالسياق حقق جالاكسي رينج من سامسونج خطوة لافتة من بعد ما صار أول خاتم ذكي بيحصل على اعتماد تنظيمي لاكتشاف مؤشرات مرتبطة بانقطاع التنفس أثناء نومنا، واللي بيعزز توجه الشركات التقنية نحو دمج التقنية الطبية بالأجهزة الاستهلاكية الصغيرة. وأعلنت سامسونج أنه ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم بجالاكسي رينج حصلت مثل ما قلنا على كمان موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لتكون بذلك أول ميزة من هالنوع متاحة ضمن خاتم ذكي.

هالتطور بيمثل خطوة مهمة بتوظيف التكنولوجيا لخدمة الصحة الوقائية، إذ بتيح الأجهزة القابلة للارتداء اكتشاف مؤشرات مبكرة معقول تدفع المستخدم لمراجعة الطبيب قبل تفاقم المشكلة.

رح نبقى بأخبار عن الاي اي وبمحاولة غير تقليدية لمواجهة سيء استخدام أدوات الاي اي بإنجاز الواجبات والاختبارات. ابتكر استاذ امريكي بمادة التاريخ هيك حيلة بسيطة مكنته من كشف عشرات الطلاب اللي استعانوا بهالأدوات باختبار جامعي موضوع سؤاله عن الثورة الصناعية. وبحسب موقع فيوتشرزم المتخصص بأخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، استخدم استاذ التاريخ جيسون جيبسون بجامعة ألكورن الحكومية بولاية ميسيسيبي الأمريكية حيلة بتعتمد على إخفاء تعليمات بالنص عبر كتابة باللون الأبيض بأسئلة الامتحان كرمال تا يكتشفوا الطلاب اللي استعانوا بأدوات الذكاء الاصطناعي. الطلاب ما كانوا عارفين أنه في نص مخفي داخل سؤال الاختبار لأنه ما بيبين، لكنه ينسخ تلقائياً عند نقل الأسئلة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي. وطلبت التعليمات المخفية من نموذج الذكاء الاصطناعي أنه يحط بالجواب معلومات ما إلى علاقة بموضوع الاختبار، بتحكي عن دولة مدغشقر، وهو ما كان يعني من المفترض أنه يبين يعني بالإجابات الطلاب أو أنه يحكوا عنه لو اعتمدوا على معرفتهم الشخصية. وبيقول هذا الأستاذ جيسون جيبسون أنه الحيلة نجحت بكشف استخدام الذكاء الاصطناعي لأنه قدم 32 طالب من أسئلة 35 بصفين إجابات تضمنت العبارات نفسها أو تقريبا يعني قصص بتشبه بعضها، واللي بدل على أنه نسخوا كل شيء عطاهم إياه الذكاء الاصطناعي مباشرة من دون مراجعته أو حذف المعلومات اللي منها مرتبطة حتى بالسؤال.

التحدي الحقيقي بطل بوجود الذكاء الاصطناعي داخل العملية التعليمية بل بكيفية استخدامه، لأن الاعتماد الأعمى على كل شيء بيقدم لنا إياه الذكاء الاصطناعي من دون ما نكون عم نفهمه أو نكون عم نراجعه مش بس بيضاعف التعلم بل كمان معقول يكشف بسهولة غياب الجهد الشخصي. وبالمقابل بتأكد هيدي الحادثة أن المؤسسات التعليمية مطالبة ضرورة أنه بتطوير أساليب التقييم بما يواكب التطور التقني بحيث بتقيس قدرة الطالب على التحليل والتفكير والنقد ومش مجرد نقل الإجابات سواء كانت من الإنترنت أو من الـ AI. رح نبقى كمان بهالأجواء. وقال الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن نموذج الذكاء الاصطناعي كيمي كي 3 إنه شركة أوبن أي آي الأمريكية ما ابتكرت شيء جديد، لأنه جمعت ثلاث أشياء كانت موجودة بالفعل لتقديم منتج الرائد تشات جي بي تي. وأتت هالتصريحات بمقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة مونشوت مع موقع تقني صيني للحديث عن شركته والمنافسة مع الشركات الغربية ومستقبل الـ AI العام.

تصريحات بتعكس حجم المنافسة المتصاعدة بقطاع الاي اي، حيث صارت الشركات ما بتتنافس على تطوير النماذج بس، ولكن كمان على صياغة الرواية حول مين عم بيمشي الابتكار الحقيقي. بعد شوي عن أجواء الاي اي، ولطالما ارتبط أصحاب الشعر الأحمر أو الجينجر، نعرف أنه شعرهم بيكون بلو جينجر أو الريد هاد، ارتبطوا بالندرة، لكن هالندرة تحولت خلال السنوات الماضية لشائعة واسعة الانتشار، بفيدة بأنه الشعر الأحمر بطريقه للانقراض، وأنه العالم معقول يبطل فيه من هذه الصفة الوراثية خلال عقود قليلة. إلا أنه علماء الوراثة أكدوا أنه هذه الفكرة ما بتستند إلى أي أساس علمي، بل إن واحدة من أكثر الأساطير شيوعا بعلم الجينات. وبتشير الدراسات إنه الشعر الأحمر بيظهر يعني عند بين 1-2% بس من سكان العالم، بوقت بترتفع النسبة بسكوتلندا وإيرلندا لتوصل لنحو 10%، ويلي بيخلي هالصفة مثل ما قلنا نادرة، لكنها منا مهددة بالاختفاء مثل ما يشاع.

تؤكد هذه الدراسات الأهمية التمييز بين الحقائق العلمية والشائعات اللي بتنتشر على نطاق واسع على الإنترنت. إذا إنه ندرة صفة وراثية ما بيعني إنه بطريقة للإنقراض. كمان بتبرز هذه الحالة إنه فهم علم الوراثة بيعتمد على آليات انتقال الجينات عبر الأجيال ومش على الانطباعات الشائعة. كرمال هيك التعامل مع المعلومات العلمية تحديدا لازم إنه يستند إلى الأبحاث والدليل ومش على الروايات المتداولة.

أثار السياسي الكندي بيل أوليفر موجة من التفاعل من بعد ما قرب بالغلط رد من روبوت محادث بيشتغل بالذكاء الاصطناعي بجلسة تشريعية. وبوقت كان أوليفر عم بيلقي خطابه قال الجملة الافتتاحية: ثقة الجمهور في مكتب المحامي مهمة. قبل ما يكفي قراءة مقطع بيّن وكأنه نص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وقال حرفياً: إليكم نسخة أكثر طبيعية وانسيابية من هذا المقطع والتي تبدو كخطاب تشريعي بدلاً من سلسلة من النقاط القصيرة، بإشارة واضحة إلى أن المساعد الذكي قد ترك تعليماته داخل النص يلي كان عم بيقوله أوليفر، يلي خلى الحضور والمشاهدين يلاحظوا هالخطأ غير المألوف. الحادثة وثقت بمقطع فيديو وفسروا الكثير من المستخدمين الجملة يلي قال أوليفر على أن تعليمات مكتوبة بواسطة الـ AI أو أداة تحرير نصية تم تضمينها عن غير قصد بالنص النهائي للخطاب بمشهد بيعكس الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي بالحياة اليومية وحتى بالمجالات الرسمية يلي بتتطلب الدقة ويلي بيدفع البعض للتساؤل عن مدى اعتماد السياسيين على هالتقنيات بصياغة خطاباتهم.

اللي صار مع أوليفر أنه بتعكس هالحدث أنه الذكاء الاصطناعي مهما بلغت قدراته بيبقى أداة مساعدة ما بتغنينا عن المراجعة البشرية، فالاعتماد على مخرجاته من دون تدقيق قد يؤدي إلى أخطاء محرجة مثل ما صار هلأ معه، خصوصا بالخطابات الرسمية بتطلب أعلى درجات الدقة والمصداقية. كما بتأكد أن الاستخدام المسؤول لهالتقنيات لا يقاس بمدى الاعتماد عليها بل بمدى قدرة الإنسان على التحقق من نتائجها وتحريرها قبل نشرها أو تقديمها للجمهور. فالمسألة بتبقى بالنهاية مسؤولية المستخدم ومش مسؤولية الأداة يلي عم يستعملها المستخدم.

أخبارنا اليوم خلصت بأربعين دقيقة، رجعين مع زميلي وفاء شديع على الساعة 4، ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية ونعرف شو صاير جديد مع الزملاء باسم الأخبار.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور. وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. وحقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جداً بناءً على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: دجان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق، حسب الدراسات العلمية الحديثة، اضطراب القلق هو من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة بالعالم، وهلأ عم نشوفها كتير بلبنان بسبب الأزمات اللي عم نمر فيها. وكمان أثبتت الدراسات أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بهيدا الاضطراب يلي هو اضطراب القلق أكثر من الرجال، نتيجة تفاعل عوامل بيولوجية هرمونية نفسية واجتماعية. بالنسبة لأعراض القلق هي التفكير المستمر، توقع الأسوأ، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، اضطراب النوم، الإرهاق، شد العضلات، خفقان القلب، وأحياناً اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أيضاً. يظن بعض المرضى أنهم بيعانوا من مرض بالقلب وبالرئتين، بس هو بيكون السبب نفسي. ما في سبب واحد للقلق، هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مع الاستعداد الوراثي، مع الضغوطات الحياتية والصدمات النفسية، بالإضافة لسمات الشخصية. وكمان ما بدنا ننسى تناول الكافيين والمنبهات، قلة النوم وبعض

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام $3.90 سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40

نبدأ من الميدانيات، حيث ألقت طائرة درون إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر، وأطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة على منطقة شميس في شبعة وقذيفة ثانية في منطقة كرم ناصر في خراج البلدة. أحرزت لجنة المال والموازنة تقدماً في قانون إصلاح المصارف، وأقرت عدداً من المواد الأساسية وصولاً إلى المادة 21، ورئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان دعا إلى جلسة بعد غد الخميس. رد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه على ما نشره موقع لبنان ديبيت المعروف الهوى ومن يقف خلف حملته، إذ تناول التحرك الذي دعا إليه أحد أصحاب المولدات المدعو عبد السعادة، مدعيا عقد اجتماعات وأطلاق مواقف من نسج الخيال. ولفت إلى أنه رغم كل الدعوات لم ينجح سعادة بحشد أكثر من أصابع اليدين، وبأنه يدعي زورا أنه عقد اجتماعا مع الوزير، وهذه قمة الكذب لأن الاجتماع لم يحصل. أضاف مكتب وزير الطاقة أن التعاون والتنسيق القائم بين الموقع المذكور وسعادة منذ أسابيع لشن حملات على الوزارة أضحى مكشوفا. قال وزير الطاقة الإسرائيلي: نسيطر على قرابة 70% من مساحة قطاع غزة وسنسيطر عليه بالكامل. أخيرا، نداءان إنسانيان: مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة أو بوزيتيف في مستشفى أوتيل ديو لتبرع، الاتصال على الرقم 03-92-42-97، والمريضة منى الحج موسى بحاجة إلى بلاكات دم من أي فئة في مستشفى جبل لبنان لتبرع، يرجى الاتصال على الرقم 03-74-88-47. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 12,000 ليرة، المازوت 24,000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30,000. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 2,400,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,420,000، المازوت 1,185,000، والغاز 1,157,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: 28 تموز 2026 أوفت تحيات وتحيات مليئة بالإيمان، مليئة بالمحبة، مليئة بالسلام الداخلي لجميع المستمعين. هلأ بتعرفوا أنا ليه عم بقول هيك. الشخصيات اللي جسدتها ضيفتي بكتير من المسلسلات كانت شخصيات مركبة، كانت شخصيات حافلة بالعقد النفسية، كانت شخصيات عاشت مقاسي، عاشت حزن، عاشت قلق، ولكن هيدي الشخصيات منا نقطة ببحر حياتها الشخصية اللي وأخيرا وصلت على بر الأمان مع الرب يسوع المسيح. من هيك اليوم التحيات، وهي عطول التحيات مفعمة بالإيمان عبر برنامجنا وعبر إذاعتنا. برنامج نجوم الظهر بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. ماريانو داود على هندسة الصوت وفاء شداء عبر الميكرو. طبيعي بس نحكيها عن الشهرة وعن تلفزيون بتقلي ايه بحب، بس انا المرحلة اللي عايشتها هلأ بحبها اكتر واكتر واكتر، لانه هي المرحلة اللي مثل ما قلت انا وصلتني على بر الامان. جوي سلامي، الممثلة جوي سلامي، عم نشوفها بكتير مقابلات على التلفزيون، على اليوتيوب، على الإذاعات. الأولوية هي حديثها عن الإيمان، وبشكل إذا بدكن من بعد هذه الأولوية منحكي عن الشخصيات، منحكي عن الفن، منحكي عن المسلسلات اللي صورتها وما نزلت، ومنحكي عن الشخصيات اللي جسدتها وجسدتها على أكمل وجه. جوي سلامي، ألف تحية لألك.
1: أحلى تحية لألكم ولألك وفاء. أنا كتير كتير مبسوطة وبيسعدنا أن أكون معكم اليوم.
0: يا أهلا وسهلا فيك، مبارك عليك الإيمان.
1: نشكر يا سوا، هذا المجد للرب كله.
0: جوي سلامي، بحياتك في كتير كتير كتير طلعات ونزلات، في أمور بتحب تسلط الضوء عليها وفي أمور غيرك بحب يسلط الضوء عليها، بالوقت أنه عندك شيء أهم بكتير تحكي.
1: صحيح.
0: بدي ثلاث أشياء عطول الإعلام بحب يسلط الضوء عليها وأنت بتحسيها هي بمرتبة تانية أو تالتي، شو هن هالثلاث أشياء؟
1: يعني أنت بتعرف الإعلام دايما بحب السكوبات، بحب يفوت على الحياة الشخصية اللي معقولة تكون عم تأذي غير أشخاص، يمكن لا يحسوا أنه هن لقطوا سكوب أو عرفوا شي خبرية،
0: أو يعني حتى يروح فايرل
1: أكيد. مع أنه أنا شخصيا يعني هدفي من كل المقابلات منه أبدا أني أنا أحكي عن ناس كانت بالماضي، بالنهاية كلنا قطع أشخاص يمكن ما اتفقنا معهم أو انوجعنا منهم أو وجعناهم حتى، هيدا الشي بيصير بالماضي. الأهم أنا حديثي وأهم شيء أنا حابة وصله للعالم هي الرب يسوع، لأنه هول التفاصيل والمفارق الضيقة يعني بعتقد هو تفصيل من حياتي، بس الأساس صار الرب، وبعتقد أنا هذا اللي بدي كون عم صلت الضوء عليه. يعني إذا حب هيك يكون عم صحح معلومة، إذا أنت كنت عم تسأليني أنا كنت حابة أطلع هيك لوضح شغلة، نعمل سكوب على قصة الطلاق طبعي اللي هو صار مع أكس أكيد زوجي، وبعتقد نحنا يعني مثل كتار ما اتفقنا، وهذا الشيء طبيعي بيصير بين حيالة اتنين. أنا ما طلعت لأقول أنه هو إنسان عاطل أبدا، أنا طلعت لأقول أنه نحنا بلا الرب، هذا كان المساج اللي أنا كنت حابة وصله، أنه نحنا بس نكون مكسرين أو نكون بمرحلة نحنا ضايعين، وهذا الشيء بيكون دايما وقت نحنا يكون طريق للمسار حياتنا عم بيكون بعيد عن اللي الرب رسم ومشيئته لحياتنا. نحن منختار غلط من وراء جروحات، من وراء آلام، وذات الشيء الشخص اللي حدنا كمان بيكون عم بيختارنا بطريقة غلط لأنه هو بعيد عن الرب. هيدا الشيء اللي أنا فرق بجيت على الإيمان، لأنه أنا اليوم بس صرت مع يسوع صرت أعرف انه اسمع صوته يكون هو عم بيقودني على الخيارات اللي منيحة لإلي. اليوم اذا انا ما اتفقت مع جوزي فيكون هو كمان عنده قصص عاشة بطفولته، خلوه يكون يمكن بمحلات عم بيتصرف قصص غلط مثل ما انا كان عندي عقد مني بيرفكت. يعني كلنا عنا ضعفات، نحن بشر وما حدا منا هو الرب وما حدا منا هو كامل. سو هيدا الشيء ضعفاتنا اتنيناتنا التقينا ببيت ضعفاتنا كانوا ظاهرين بين بعض وما قدرنا نتفق، وكان زواج وصل للفشل، وبعتقد اتنيناتنا كان فشل لإلنا، وأكيد مثل ما أنا اتضايقت بالطلاق هو كمان، بس كان الخيار الصح. وأنا وأكسي هو بعدنا أصحاب وبتمنى له كل الخير والتوفيق، وعن جد نحن على يعني علاقتنا كتير جيدة يعني. سو حبيت بس وضح هذا الموضوع.
0: نعم. هلأ اللي عم بيسمعونا، أنا بدي أطرح سؤال. أنا يعني مش هاي وجهة نظري، بس وجهة نظر اللي عم بيسمعوا. بيقولوا انه مثلا بالانجيل المقدس وجوي سلامة اللي هي بتعتمد على العهد الجديد والعهد القديم، ولكن بالعهد الجديد بيقول ما يفرقه ما يجمعه الله لا يفرقه انسان. بيقولوا انه جوي سلامة تركت او طلقت بالوقت اللي بالانجيل مثل ما قالت انه ما جمعه الله لا يفرقه انسان. شو بتقولي له؟
1: في حالات معينة حتى بالإنجيل بلا بيسمح الرب بالطلاق، اللي هي أوقات يعني أنا صدقيني أنا ما أخذت قرار طلاق غير ما الرب قادني على هيدا القرار. أنا بكتير صلاة وصوم لأنا أخذت هالخطوة، والرب يعني برجع أقول ما بدي فوت بتفاصيل
0: أكيد،
1: بس في كمان ما بدي اقول لانه بصير تنفهم، في حالات الرب يسمح فيها، والرب بالنهايه بده اياك تكوني عايشه حياه الفايد. واليوم بيقول كمان يعني لا نير بين مؤمن وغير مؤمن.
0: الانجيل يمكن بيقول بحال الزنا،
1: في حاله الزنا في كمان اذا ما في احترام بين اثنين بالنهايه، في كذا شغله
0: صحيح.
1: يعني
0: صح.
1: وعندنا كيسز نحن برايفت يعني، ونحن كمان حكينا مع ناس يعني اخوارنا او لا اتخذنا هذا القرار. سو هذا الشيء كان عن جد بيورلي بقيادة من الرب. أكيد أنا ما بحمس على الطلاق إلا بحالات اليوم الرب بده إياك كمان تكوني أنت بسلام وبفرح. إذا أنت العلاقة اللي أنت فيها عم بتخليك تكوني أنت تعيسة وفي عن جد مشكلة كتير كبيرة اتنيناتكم عم تنقذوا فيها، وفي حالات معينة وكيسز معينات لا الرب بحلل فيها أكيد إنه يكون اثنين عم بيفترقوا.
0: صحيح. وأنا هون بدي أقول شغلة، إنه ساعة اللي بيقولوا بالإنجيل هلا اعتمدتها الكنيسة إنه بس اثنين بدهم يتجوزوا ويحطوا الأكاليل، بيقول ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان، بس بالنسبة لي أنا ما يجمعه الله بكل شيء لا يفرقه إنسان. مش حكر على زوجين عم يتزوجوا ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان، بكل شيء بس ربنا يقرر يجمع الإنسان ما في فرق. أنا هي وجهة نظري يعني.
1: وأنا بس بدي شدد على شيء، هل هيدا الزواج جمعه الرب؟
0: اليوم
1: كمان هيدا السؤال نحن بدنا نكون عم نسأله. برجع بقلك أنا الفرق اليوم أنه أنا لأني بنت الرب صرت ومكرسة حياتي ليسوع، وصار عندي إيش بيقولوا سنسيتيف على صوته وعم بقدر ميز صوته. اليوم القرارات اللي أنا عم بخدها الرب عم بيقودني عليها، أنا ما بس يعني ما في شيء باخد قرار في شو ما كان. إجاني دور مثلا من فترة رفضته، حسيت الرب عم بيقلي ما تاخدي هيدا الدور، بس أنا بوقتها جوي ما كانت مؤمنة، وجوي أخدت قرار عن ضعف وعن عن وجع عن ضياع، عن انه انا ما كنت حب حالي لكون عم بعرف حب شخص تاني اصلا بطريقة حقيقية ومزبوطة. بقى انا وقتها ما سألت الرب، بقى مش نيك بعتقد انه الرب سمح انه يطلع لي فرصة تانية انا ومعه لنقي صح المرة اذا هو شاء اكيد.
0: نعم. فإذا توضحت الأمور، وأنت منك مثل ما قلت أنه منك حتى لو عم تعملي مقابلات وعم تحكي عن الأكس، أنت بالعكس بتقولي أنه أصدقاء هلأ ووضعكم سليم، وهيك أحسن من أنه تكونوا تحت سقف واحد.
1: وأنا الكلام اللي تكلمته إن كان عن أهلي اللي أنا بعلاقة كتير منيحة معهم أو زوجي، أنا عن جد كان بيورلي كرمال أقدر كون عم بوصل مساج للناس تكون عم تتعلم من تجربتي، انه بطريقه مش لانا اكون عم بحكي لا عن اهلي ولا عن زوجي.
0: صحيح.
1: برجع بقول كلنا اذينا من اشخاص وزينا اشخاص، انا مني لا بنت مثاليه ولا زوجه مثاليه كانت. سو هيدا الشيء هو من الطرفين بيصير دائما، وانا تكلمت بس لوعي يمكن اهل على انه الولد هو واعي للشيء اللي عم بعيشه، مش اذا ولد صغير مش عارف شو عم بيصير معه، لانه كلنا اوقات بنتاخد بمشاكل مشاكل الحياة وما مننتبه يمكن على حوالينا شو عم بيصير من ولادنا لأصدقائنا للناس، إنه أوقات منأذيهم بلا ما ننتبه أكيد منه من المقصود. صح. وزيت الشيء كمان بعلاقاتنا العاطفية.
0: نعم جوي سلامي، بعدين بدنا نحكي شوية فن، ولكن هلأ بدنا نحكي كتير من الإيمان، الإيمان بالسيد يسوع المسيح. يس. اللي هو الطريق والحق والحياة.
1: والحياة.
0: جوي سلامي، كيف بلشت القصة معك؟
1: أنا بلشت من بنت ما بتعرف تضحك، ما بتعرف الفرح، ما بتعرف

0: دايما موجود هو التعاسة، وأنا عم جرب فتش دايما على فرحي وسلامة بالعلاقات، بالشغل اللي هو التمثيل، بكل النواحي عم جرب فتش على شيء ولا مرة قدرت لقيته. لو وصلت عند بسيكولوج وبتقلي أنت لازم تبلش حبوب أعصاب لأنه ما عم تتجاوبي معي، ما بقى في ولا حل غير أنك أنت تتعالجي. وأنا بعرف أنه في كتير أشخاص اليوم بلبنان أو بالعالم عم بيعانوا من ديبرشن لأنه صح. صرنا بمحل صارت الحياة عن جد صعبة وفيها تقل
1: ومجتمع استهلاكي
0: صح صح بقى. أنا بلحظة هيك فتت على جروب صلاة لأنه مخبرة هيدا الاختبار قبل، بلحظة بصرخ للرب صدقيني بنهار عم بقوله أنا ما بقى عندي شي تاني، ولا مرة كنت وجه له الحديث دايركت.
1: ما أخذت حبوب أعصاب بس وصفت
0: رفضت
1: حبوب أعصاب ما أخذت
0: رفضت أخذ
1: وانتميتي او دخلتي بجروب
0: صلاة يس بجروب صلاة ونعطيني كتاب عن الروح القدس، وهذا الشيء خلاني اوعى لواقع ما كنت اعرفه اللي هو معنى الروح القدس بالتحديد. يعني روح القدس هو روح الله اللي عايش جواتنا، اللي هو بيقودنا، اللي فيه مواهب بيعطينا اياهم، اللي بيخلينا نميز صوته. انت ما بتخلقي مع الروح القدس، هذا الشيء الناس ما بتعرفه، بتفكر انه انت الهوية المسيحية بتعطيك اكسس للرب، مش مزبوط. لا شركة بين النور والظلمة، انت التوبة هي اللي بتعطيك اكسس للرب، بتوبة الرب بيسكن فيك من خلال روح القدوس
1: بيملكك، بعدين تكوني اهل انك تستقبليه
0: صح، لانه انت بدك تكوني يعني الهنا قدوس، وبقى بدك تكوني انت ناوية انك تلحقيه وتترك الماضي وتعملي توبة وتلحقيه لهو يسكن فيك، ولا تقدر تختبري امتيازات الروح القدس اللي هو حابب يعطيك اياها. بقى بهنهار انا صرخت، وفي نهار حدا عم بيصلي لي عراسي، وانا وعم بيصلوا لي عراسي وعم بينطلب مني توبة، وأنا فكرت أنه مني قادرة أعمل هيدي التوبة، وبينعرف شو كنت عم فكر. بهاللحظة بحس أنا كأني شفت شريط حياتي، وبلش أقول له يا رب هالقد أنا خاطئة، صرت أقول له يا رب ساعدني أنا مني قادرة أترك الخطيئة، لأنه كلنا خاطئين. يعني بيقلك الرب ما في فرق بين خطية وخطية، يعني ما فيك تقولي أنا ما بسرق يعني أنا مني خاطية، أنا شو قتلت إنسان؟ نحن منفكر قلبي طيب، لا لا لا، الرب بدك تحفظي كلامه، بدك تتبعي، بدك تتركي القصص الجسدية اللي عم بتقودك بالحياة واللي رابطتك وتلتزمي فيه، هيدي التوبة بدها تصير. عرفت كيف بهالطريقة؟ سو أنا بهالصرخة حسيت نار فاتت جواتي بلحظة، بحس كمية فرح قلبي رح ينفجر مش سايع، شيء أنا ما عرفته ولا لحظة بحياتي. حسيت عيني كأنه قطعت عن جد مساحة، دايما بقلهم كأنه مساحة وبيقولوا بيشيل الرب قشور من عينينا. يعني صرت اطلع بالناس حوالي بمحبة بحب جواتي غريب، وصار عم بفيد سلام، عم بفيد فرح مش سايعين، وما عم بعرف شو عم بيصير معي، انه هيدا هو يسوع، هيدا الشيء عن جد هو الرب. قلت انا هيدا اللي انا عم فتش عليه، اذا هيدا هو الرب انا ما بقى بدي شيء تاني بالحياة. وبلحظة بيروح كل الوزن عن كتافي، فليت من هونيك ضحكتي ما عم بتفارق وجهي، يعني
1: قبل بخمس سنين،
0: من خمس سنين على الأقل، يعني ضحكتي ما عم بقدر وقف اضحك، وين ما روح يقولوا لي شو بك، انا مضويلك وجهي فرق. ومن لحظتها كانه شلت جوي قديمه، وصدقيني مش بقوتي، صرت انسان جديد. اليوم الرب بيقلنا هيدي الولاده الجديده بتولدي بالروح، بتصيري انسان مختلف بيشبه الرب اكثر، وبيبلش هون الشغل علينا،
1: وبتصيري انسان شجاع، لانه الروح القدس وتحل على التلاميذ اللي كانوا خايفين ومنزويين، بعد اعطيهم الجرأة وخليهم يحكوا كل اللغات.
0: أمين.
1: ويروحوا على كل العالم ويبشروا. يعني هي الجرأة والشجاعة هاي، لأن الحياة بدها جرأة وبدها شجاعة.
0: أمين أمين. ناخد صفاته للرب، يعني بتبلش تشبهي، وبعدين بده يبلش يشلك الماضي. بروسس هو كيف ورشة ببناية مكسرة بفرطة كلها للبناية، وبدو يبلش العمارة على أسس مزبوطة على أساس صامد. بقى ببلش التكسير بشخصيتك، بعقدك، بفكفكك، بفكفك أنت مثل بولة كل عقد، وببلش الرب شغل شوي شوي على مراحل الخمس سنين. صدقيني أنا كل سنة بتطلع بشخص القديم بالأبديت اللي عم بيصير، بقول قديش أنا عم بتغير، بتحس فجأة عطيك حكمة، عطيك وعي، عطيك ذكاء، بحس حالي أنا أذكى من قبل. صدقيني عندي وعي، عندي نضوج، وعندي عندي جرأة مثل ما أنت حكيتي عدا السلام والفرح اللي أكيد كمان يعني كل صفاته لحبيبنا الرب يعني بيعطينا إياهن ومنصير نشبهه أكتر وأكتر كل ما قضينا وقت معه.
1: بس الواحد بده يشتغل على حاله.
0: صح.
1: كيف عم تشتغلي على حالك جوي سلامة؟ حتى تضلي بهالشجاعة وبهالجرأة وبهالفرح مع العلم انه انت بعدك لهلأ وكلنا بالنتيجة يعني في ضعف جواتنا منمر بفترات ومصاعب الحياة صرتوا هلأ بلبنان نحن الوضع اللي عم نمرق فيه بقى كيف عم تجتازي هالتحديات وعم تشتغلي على حالي عم تعملي كل يوم أبديت لحالي
0: بس أول شيء نحن بيقولوا نحن تحت الشمس يعني وتحت الشمس يعني الرئيس هيدا العالم حسب الإنجيل حتى هو إبليس بقى اليوم كل شيء بيصير بحياتنا الرب بيسمح فيه بس مش هو السبب السبب هو الشيطان والخطايا اللي الناس عم بتعيشها مش نكسرنا بعالم هالقد ساقط هالقد عالم صار فيه شواذ هالقد صار مأذي صار في أمراض لأنه حتى آدم وحواء يعني صار في أمراض وصاروا يموتوا من وراء الخطية بقى هيدا الشيء الخطية وكتر الخطية بتجيب أمراض للعالم اللي نحن عايشينه كيف أنا بقدر أشتغل على حالي أنا بشتغل على حالي بطريقة واحدة
1: بين هلالين بيقولوا 95% من الأمراض هي أمراض نفسية
0: sure.
1: واللي بتنعكس على الجسم
0: صح و... صح صح
1: فضل.
0: لكن الشيطان بيرسل أفكار أنت بتستقبليها ما في شيء بيجي من ظرف أنت ما بتتكسري من وراء ظرف صعب من الأفكار اللي أنت عم تقوليها لحالك بخلال الظرف اللي أنت فيه مشان هيك أنت عم تسمعي دايما لصوتين أنت يا عم تسمعي لصوت إبليس وعم بتصدقي وتعيشي بخوف
1: لأنه في مدرستين في مدرسة بتقول في شرير وفي مدرسة أخرى بتقول مسيحية يعني بتقول في شر ما في شرير
0: هو يعني الشر والشرير هو إبليس اللي إجا كمان جرب المسيح نحن منتجرب بس أنت كيف بتحاربي بتحاربي بالكلمة بقى أنا اليوم بتسلح أنا سر الصمود تبعي 5 سنين بالإيمان وأنا أقطع كل التحديات اللي أنا قطعت فيها هو سر واحد كلمة الرب والإيمان والقعدة بمحضره لأنه هو الوحيد اللي بيشرجك بيعطيك قوة طول ما أنت ملتزمة فيه قاعدة حده وعم بتجربي تقري الكلمة لأنه الكلمة هي فيها نفس الله أنت ما بتقري كلام هيدا منه كلام هيدا بوحي من الروح القدس والرب بيقول إجا هو الكلمة المتجسدة شو إجا يعطيك يعطيك الكلمة اللي هي فيها حياة ونفسه سو أنت كل ما عم تقرأ عم بيجدد لك ذهنك عم بيغيرك عم بيطورك وعم بيعطيك إرشادات لأن تقدر تقطعي الصعوبات اللي أنت قاطعة فيها سو هيدا السبب الوحيد لقوتي يعني جوي كل ما قشطت ووصلت ما بقدر توقف على إجريها لأني بوصل لحتى بالإيمان بس ولا مرة فتت عم أحضر الرب وقعدت معه أو رحت على الكنيسة ما لقيت حالي فليت كأنه ما بقى فرقانة معي شيء قد ما بيمليني بفرح وبقوة منه من عرشه يعني باخد القوة لقدر أرجع استمر وكفي
1: ليه هالضعف القوي؟
0: كلنا ضعاف
1: لا أكيد أكيد أكيد ولكن أنت في معاناة عم تعيشيها كل يوم
0: أكيد عم برجع لك اليوم الإنسان كل واحد عنده ضعفاته أصلا
1: أكيد
0: يعني الإنسان اللي عنده ضعف على المخدرات مثلا الشيطان بحاربه بهالناحية كل واحد عنده حربه أنا يمكن عندي ضعف بصحتي حرب بتجي كتير على القصص الصحية مثلا الشيطان ما بيحاربني بالمخدرات لأنه موضوع أنا أصلا ما بيعني لي بس أنا بحاربني بصحتي والشيطان طول ما أنت وكل ما أنت قربت من الرب أكتر انتبه مش لخوف العالم بس الحرب بتصير شرسة أكتر لأنه الرب عارف أني صار عندك تأثير على الناس وقدرة تجيبيهم وتغيري لهم حياتهم بقى الحرب بتصير شرسة بس أنت قادرة تتغلبي بيسوع بقعدتك مع الرب أنا ضعيفة أكيد أنا ضعيفة بكتير محلات برجع بقلك جوي إنسان بلا يسوع ما بيقدر يكفي أنا كنت عم بقلك شي برا يعني هل حقيقة تبعي صدقيني أنا إلي 3 سنين بحس حالي أنا مكرسحة إذا أنا عم كفي هو لأنه عم بيكون هو إجري لو مرّب عطيني إجرين من عنده لأقدر كفي هالمسيرة اللي أنا فيها أنا جوي تعبت بس أنا بشرج وباخد القوة منه وهالشي كله اللي شايفتيه هو بقوة من الرب بس أنا ما فيه من دونه عرفتي يعني هو سبب فرحي ورجائي وكل شيء، وأنا بعرف أنه في تعويض بيقول الرب عن كل السنين اللي أكلها الجراد. بس الرب قبل ما يعطيك هالتعويض وقبل ما يوصلك على أرض الميعاد تبعك أو على المكان الفايد اللي هو بده إياك تعيشه، زوي لايف، بده إياك تعيشه الفرح، فايد الفرح، بس لا توصلي أنت بدك تكوني ماكنة. أنا أعطيت إكزامبل مرة بمقابلة طلعت فيها، أنت مثل شجرة وهالشجرة بدها تعطي ثمر، وللثمر يبقى بهالشجرة إذا بكرة بده يعطيك عائلة، بده يعطيك حيالله شيء تقدر تحافظ عليه، شغل، بدك تكوني بستيت أوف مايند قادرة تستقبلي هيدا الشيء، وإلا بتدمري، بتدمري زواجك، بتدمري أولادك، بتدمري كل شيء. بقى بس يصير مع الرب وأنت ضمن مشيئته ببلش يشتغل. وكيف بيصير الشغل؟ بالتحديات، بالنار. بس تقطعي بالنار بتصير تلمعي أكتر وبتصير بأحلى صورة لإلك، وبهالطريقة بصير الثمر يركز على خصون ماكنة، لأنه هو فايت الغصن، فايت بجذور الشجرة، فايت بالمسيح. وبتصير كل شيء ياخد من المسيح ويثمر أكتر وأكتر لتقدر تحملي وتقدر تكملي بالشي اللي الرب بده يعطيك.
1: جاي ضعتي بفترة من الفترات، يعني وقت صارت معك، صار معك النزيف براسك، صار معك إخفاءات كثيرة، مثل ما عم بتقولي كل يوم في قصة وكل يوم في مأساة، ضعتي فترة من الفترات، لأنه نحن منعرف بس تكتر المشاكل على الشخص، بس تكتر الأمور المأساوية على الشخص، بيصيروا يجوا بس يقولوا له يمكن ساحرينك، يمكن كاتبين لك، يمكن يمكن يمكن يمكن. جربت تروحي عند هيك أشخاص حتى ترتاحي؟
0: قصدك أني روح عند بصارة أو شيخ أو حدا اللي بيفكوا الكتيبة؟ لا، لأنه أنا كنت أعملهم قبل الإيمان للصراحة، وهذا الشيء كمان لازم الواحد يتعلمه، وهذا الشيء الرب بيرفضه أصلا بكلمته حتى، لأنه هيدا بتفكري عم بتفكي شيء، هو الشخص اللي عم تروحي لتفكي عنده شغلة هو عم بيعطي لعنة جديدة، لأنه هو ما في يتواصل عالم روحي في اثنين، ما في كذا عالم روحي، أنت يا عم تتواصلي مع العالم الروحي اللي هو الرب والملكوت، يا أنت بعالم الظلمة اللي أنت عم تتواصلي مع عالم شرير.
1: بأي عمر رحت عند هيك أشخاص؟
0: كل الأعمار، لقبل المأجل عند المسيح كنت أعتبر أنه هالطريقة للحل، بس أنا بس قريت الكلمة وبس تعرفي بقول تعرفون الحق،
1: حسيتي صارت الأمور، صارت المشاكل تكتر.
0: أكيد أكيد أكيد بتحسي من كل النواحي القصص عم تتدمر طبيعي، بس الرب شو بيقلنا؟ تعرفون الحق والحق يحرركم. بحرركم من شو؟ من كل قيد عمل عليكم، من كل فكر أنت مفكرتيه مظبوط وعم بقيدك، وأنت مفكرة أنه المشكلة من العالم والمشكلة منك، من القصص اللي أنت عم تعمليها، لكن قصة المشاكل إذا إبليس أنت ما بتفتحي له باب ما في فوت.
1: صحيح.
0: يا الخطية وضمن الخطايا هنيك تروحي عند بصار أو تروحي، هو اللي ضمن الخطايا. في طريقة واحدة لحل حيالة سحر، في عمل سحر، بس بيقول إنه ما في شيء بيضرك، بيقول الرب لا سهام صنع لمهاجمتك ينجح. ليش؟ لأنه الرب دمه اللي طلع فيه على الصليب بيكسر كل سهام العدو، كل قيد معقول الشيطان عم بيرسمه لقليك، وبيقول بيفشل ويخزى العدو وبيصير تحت أقدامنا، يعني بيقول نحن مندعس إبليس تحت أقدامنا وما بيعود عنده سلطان على حياتك، لأنه صحيح. أنت مع ملك الملوك ورب صح. الأرباب اللي هو الأعظم والأقوى، بقى ما في قوة أعظم من الرب، وهو اللي بيحررك من حياة لقايد. سو أنا أكيد وقت قطعت بالمرض اللي أنا قطعت فيه،
1: لا نزيف أنا براسك مطرحين
0: صح. أنا وقت صارت معي ما بنكر أبدا، بالنهاية نحن بشر، حتى الرسل إذا بتقري الإنجيل بكذا محل
1: بطرس نكر المسيح، صح. يهو سلم توما شك فيه وقال له بدي ماني مصدق،
0: وبولس الرسول كان عنده شوكة وبقى يطلب صحيح. من الرب يشله الشوكة، وانا ومن كل حدا منا عنده شوكة، بس الشوكة بتسمح لك انك تضلك متضعة قدام الرب. يعني انا يمكن لو ما عندي خوف يمكن من المرض مثلا ما بروح بركع اجري كل مرة، وانا بقول له كل شيء معقول يبعدني عنك، ما بدي، مش معناتها الرب بده اياك تكوني عايشة بمرض، بس قصدي اوقات هيدا الشيء بخليك تروحي مكسورة لعند يسوع وتعرفي انه هو دايما سبب خلاصك وقوتك. أوقات الرب ما بدو يك تفتخري بحالك، بدو يك تكوني دايما عم ترجعي لعنده. بقى كل شخص منا عنده نوع من صليب موجود بحياته، مش صليب شوكة،
1: صح.
0: أوكي، وهذا الشيء الشيطان بحاربك فيه، وانت ما فيك تربح الحرب غير بس تشيل، لأنه الخوف عكس الإيمان، وتتنتصري على الخوف اللي موجود جواتك بتكوني انت أكيد. وكيف تنتصري على الخوف؟ بالإيمان. كيف تنتصري بالإيمان؟ بالكلمة. لأنه الكلمة هي اللي بتعطيك قوة، المحضر الرب. فأنت بس تسلحي حالك روحيا وتلبسي درع الإيمان كله اللي رب بده إياك تلبسيه، بصير عندك قوة على كل شيء عم تقطعي فيه.
1: بعد بخوفك الموت؟
0: مش يعني أكيد بعدنا مني 100% واصلة على محل،
1: ما في حدا 100%
0: يعني، بقول له يا رب أنا ما شبعت أكتر، بقول له بعد ما شبعت، بعد ما إجا وقتي، وبقول له خصوصا أنه أنا عم تستخدمني بدي تستخدمني بعد. صدقيني صارت الحياة لإلي، هيدا هو الموضوع كله سوا اللي بيبرم حوالى حياتي، يعني بس أني أنا يكون الرب عم يستخدمني، بقى أنه بعد ما شبعت وأنا أؤمن أني ناطرة التعويض اللي الرب وعدني فيه واللي بلش أنه يفرجيني إياه.
1: شو هو التعويض؟ أنت بينك وبين حالي ناطرة تعويض.
0: هو بيعرف،
1: هو بيعرف وانت بتعرفي شو التعويض.
0: رح لك، يمكن انا اكون عم بطلب مثلا زواج او يكون عندي
1: عائله.
0: هذا الشيء اللي انا فقدته،
1: لانك عشتي وحيده.
0: صح، فقدته بحياتي بالمجمل. هذا شق قلبي، والرب طول ما تارك انا اؤمن هذا الاحساس جواتي، يعني بده يعطيني اياه، والا في شيله. لانه بقول له يا رب اذا انت ما بدك يعني بعائله، شيل هالاحساس من جواتي.
1: في حدا في حالة حب؟
0: أنا دايما بحالة حب بس مع الرب. لا إنه حب يعني أخذ الأسس، هو الرب مسلمته هيدا الناحية يعني.
1: جوي سلامة، عم نحكي مسيحيا وعم نحكي عن يسوع المسيح، وقد ما نحكي عن يسوع المسيح بضل بدنا نحكي، خاصة للناس اللي كتير مؤمنة. خسرت كتير فولورز، وخسرت ناس بيتابعوك، وخسرت ناس من وراء انك عم تحكي بيسوع المسيح وعم تحكي مسيحيا. لهالناس اللي خسرتيهم، لهالناس اللي عم بحللوا قدام دمنا نحن المسيحيين، للناس اللي بدهم يبعتونا من لبنان باعتبار نحن أقلية، للناس اللي بيقولوا انتو مش لبنانية، انتو جايين ما بعرف من وين، شو بتقليلون؟ انت اللي عم تحكي باسم يسوع المسيح، شو بتقليلون؟
0: بتقليلون انه الرب بحبكن، و يعني هو الشر بحد ذاته، أو أنك تبغضي حدا، تكرهي حدا وترفضيه، هو بحد ذاته بعيد عن صفات الرب، إن كان ربهم اللي هن بيعتبروا أنه هيدا ربهم. نحن إلهنا يسوعنا هو إله محبة، والاضطهاد كتير طبيعي، وإلا في شي غلط. الرب كل الرسل اضطهدوا، والرب ويسوع بحد ذاته اضطهد وطلع على الصليب كرمال البشارة اللي كان عم يبشر،
1: وقام من بين الأموات.
0: ويسوع اللي قام من بين الأموات هو اللي ظهرنا، هو اللي قوتنا، وهو اللي نحن مرتكزين عليه. بدي اليوم كون عم بوجه لهول الأشخاص صلي إنه يعرفوا الطريق الحقيقية، يعرفوا النور ويعرفوا الحياة، لأنه لا حياة من دون يسوع. واللي اختبرته أنا لو منه أنا ما عم خبرهم قصة ريتا، ولا أنا عم خبرهم عن إله خبروني عنه، أنا عم بحكي عن إله حي إجا ولمسته وبلمسه كل يوم، وهو عم بقود حياتي، وهو حقيقة أكتر مني. هالقد هو حقيقة لدرجة أنه أنا بقدر كون يعني تكون إذا في سبب لأكون راضي أنها تكون عم تخلص حياتي، هي لأشهد لإسمه، لأنه هو الحقيقة اللي هالقد ما بقدر بقى أنكرها. وليكون هالقد هو حي بنظري، يعني هو حي، مشان هيك أنا بدي أدعيهم لهالعلاقة مع يسوع، لأنه يسوع قادر يمليك من الحب، من الفرح، من السلام، والشي اللي أنت عم بتفتش عليه بالعالم ومفكر أنك أنت لقيته. أنا بعرف أنه ما حدا ملاقى سلامه، صح؟ في ناس فيها تعيش بوهم أنه هي بفرح، بس صدقين الفرح الأساسي والحقيقي بيجي بس بشخص يسوع، وهو بحبكن. وهو مش معقول تجي تقوله إذا أنت مين الله؟ إذا أنت الله فرجيني مين أنت، وما يحضر يسوع نص قوته. أنا بتحدى حيالله إنسان عم يسمع هيدا الشيء اليوم وقوله أنه الرب بس تدعيه بيجي ورح يفرجيك أنه الله اللي هن مش قادرين يفهموا الثالوث، الله بيحضر بنص قوتك، وهو حي، وهو بده علاقة معك شخصية.
1: على كل حال في شهادات كثير حول هيدا الموضوع.
0: yes.
1: من غير أديان.
0: yes.
1: جاي سلامي، أنا بقول بهالدنيا ما في صدفة، ما بعرف أنت شو بتقولي، ولكن من هالمنطلق عم بحكي أنه أنت عملت نزيف بالرأس بالوقت اللي فيه مسلسل منبع، ومسلسل أنت كتير فخورة فيه، لبناني سوري عنوانه نزيف.
0: يس، مثل ما عم تقولي ما في صدفة. أنا دايما بقول رح يجي نهار حأفهم ليه عملت هالمسلسل، ليه كان اسمه هيك، ليه أنا عملت نزيف، حتى أكلت ضربة أنا قوية بالمسلسل، ما بعرف إذا هي مربوطة بالشي اللي رجع صار بعد سنة، فيكون هيدا السبب للنزيف اللي صار صراحة، ما بعرف، ما في صدف. مسلسل حبيته، كنت حبته ينزل، الرب بتوقيته هو بيعرف ليش ما نزل، وإذا نزل ليش رح يرجع ينزل بعدين. سو أنا هيدا بسلمه هيدا.
1: أكلت ضربة لأنه بضمن الشخصية اللي أنت عم تجسديها بدهم يضربوك على راسك، صح. وكانت الضربة قوية جدا، صح. حتى عم يعيشوا الدور، يعني
0: يعيشوا الدور زيادة عن اللزوم.
1: قلتي لي حسيتي دختي، حسيتي
0: ايه، وبقيت شي جمعة حس كل ما اتحرك شوي عم بيلمع راسي من جوا، حتى شفت اسود. يعني انا كانت الضربة كتير قوية، ومرتين على فكرة انا عيد المشهد على اساس انه خلص ما بقى رح يضربني ورجع ضربني مرة تانية، يعني ايه، بس نشكر الرابعة كل شي.
1: قديش كان في طار عليه عليكي؟ لا لا لا، بس تعيش تعيش الدور يمكن.
0: حرام، هو رجع حس حاله كتير غلط يعني، بس انه صارت ما بعرف.
1: يعني سلامة قلبي. عم تحسي بشي هلا؟
0: ما بحس، انه اكيد بتعرفي
1: عملتي عملية وقتها؟
0: ايه انا عملت عملية. يس، عملنا عملية. اكيد ما بترجعي 100%. نشكر الرب انه انا كل حواسي بخير، يعني هيدا اعظم شيء، هيدا العجيبة بحد ذاتها، اني انا اكون قادرة احكي وامشي وما عم تأتي وذكرتي مزبوطة، نشكر يسوع. هلا اكيد اوقات بحس انه بعده جسمي شوي تعبان، اوقات اوجاع راس، دوخة، تنميل، يعني
1: ده صار لي سنتين ثلاثة.
0: سنتين.
1: اها، يعني هودي العوارض
0: السكل يعني طبيعيه، مع الوقت بيعمل ريكفري جسم، وبعتقد انه كمان ثلاث ارباعهم هو في بارت نفسي يمكن شوي، وفي بارت كمان
1: هيك بيقولوا يعني،
0: وفي ايه وفي الشيطان يعني اللي عارف هاي نقطه ضعفي ومركز عليها يعني. بس
1: بتعرفي جوي اللي لفتني شغله، هو انه بكل حديث في ذكر باسم الصليب العظيم لا شر ولا إبليس. إنه أنا بقول إنه مش مفروض نعطي للشر أو للشرير نعطيها الأد أهمية بكل جملة منحكيها، نقول يمكن هو عم بحربنا، يمكن ما هو، بالنتيجة نحن متمسكين بربنا يعني.
0: yes, okay.
1: واللي متمسك بربه الشرير ما بيعمل معه شيء بقى. ليه منذكره عطول إنه لا، ما هو لازم، يمكن لأنه الشرير، يمكن لأنه عم بجربنا، يمكن
0: نوع لأنه لك. يمكن في يكون كذا سبب. أول شيء برجع بقول إبليس أنت بتفتحي له باب،
1: بس أنا ما عم بذكر نذكره كل فترة بكل جملة.
0: خليني اقول لك اول شيء اللي بياكد يعني الهنا هو تاكيد انه في ابليس. الكلمه بتحكي عن الشيطان، والرب تجرب من الشيطان، هيدا واقع. انا اليوم لا، نحن انا مضطره احكي لفرج لوصل للعالم انه لا، انت اوقات ما عم تتخيل، انتبه، اوقات انت حرب حالك، افكارك انت بتتاخدك بتجيبك
1: بتعمل
0: اكيد مش هيك. قلت انا الشيطان ما بيقدر يعمل معك شيء اذا انت ما سمحتي له، لانه اللي فيك بيقول الذي فيكم اعظم من الذي في العالم، يعني إلهنا أعظم. بس هيدا واقع اليوم، أنت لازم تعرف العالم، إذا أنت بتفتح باب أنت عم بتفوت الشيطان على حياتك، والشيطان حقيقي. أنا ما في أقعد وراء أخبي حالي أنه في عالم بالسما اللي هو الرب، وفي عالم تاني اللي هو الشر، وهيدا حقيقة. نحنا في عالمين وفي واقعين عم نعيشون، ونحنا لازم نوع على هالعالم الروحي اللي نحنا عم نتخبط فيه لتعرف أنه في حرب عليك، لأنه أنت أوقات إذا ما عرفت أنه في حرب ما حتعرف أنه لازم تحاربه.
1: الكل عارف هيك، بس الكل أوقات بيستسلم لأنه كلنا ضعاف بالنتيجة. yes. ولكن إيه طب يعني إنه نذكره كتير يعني.
0: بالعكس، سوري فشل.
1: جوي سلامة، كم مسلسل عاملة أنت؟
0: من عدتهم يعني يمكن
1: تقريبا شي 10،
0: يمكن هيك شيء أقل شوي.
1: يعني بيذكروك باتهام العالم، بيذكروك براحه،
0: صح،
1: بيذكروك بعشق النساء اللي كان أول دور لألي،
0: صح،
1: ولكن باتهامه براحه كانت الشخصية مركبة أكتر، شخصياته معقدة أكتر، صحيح؟
0: يس مزبوط. هول الدورين كان هيك
1: كانوا لفتوا كتير،
0: يس كانوا مركبين مثل ما انت
1: لفتوا كتير. وكنت راقصة محترفة براحوا،
0: اشتغلت على حالي،
1: اشتغلت على حالي، حدا علمك رقص؟
0: اخذت فترة كورسات، بس هو الاساس كنت احضر كتير
1: افلام مصرية
0: ناس، لا كنت كان عم فتش على بالي دانسر يعني ترقص شرقي، بس هي لانه روبا كانت شخصية كمان هي عاشت برا بمحل معين كمان، سو لازم تكون الرقص الشرقي طبعاً شوي مش عربي الطبيعي. سو كنت احضر وحدة بترقص اجنبية بس ترقص عربي، وجرب حط الكاميرا وعيد عيد الرقصة كذا مرة لوصلت على محل قدرت اديت بهالطريقة.
1: هلأ عالم التمثيل او العالم الفني ما كتير جاذبك، الا اذا في شي شخصية غير شكل ومسلسل غير شكل ممكن انه جسدي هيدي الشخصية، اذا هالقد استهوتك صح؟
0: صح
1: ولا لا انت فاتحة الباب ومشرعتي لاي عرض بيجي تمثيلي لقلي؟
0: لا انا انعرض علي هلأ من فترة كتير قصيرة دور ما اخدته،
1: حسيتي مش قد المستوى،
0: حسيته مش قد المستوى، انه انا بمحل هلأ مني بحاجة، هويتي مني مربوطة بجوي الممثلة، هي مش هويتي بقى اللي أنا مربوطة فيها، بس هيدا ما بيمنع أنه هيدا دومين أنا بحبه أكيد، وإذا سمح الرب أكيد أنه أنا حس بسلام تجاه دور ويجذبني أنه أنا ألعب دور أكيد له تركيبة حلوة، له مساج خاص وصله للعالم، يعني أكيد هيك أكيد، لا يعني هيدا الشيء بيجذبني.
1: في شي شخصية أو شخصيتين هيك بتقولي أخ يا ريت هيك بينكتب سيناريو لها الشخصية وأنا بجسده؟
0: انا فلكسبل على كل الشخصيات صراحه، إيه؟
1: بس عادة
0: هلا هو الدور اللي ما نزل تكون كتير صريحه،
1: ايه
0: دور نزيف اللي ما نزل، انا اول مره بلعب دور شر يعني which is very weird يعني، بس كان الدور عن جد مركب بطريقه وما بيشبهني بالمره، وكان تحدي لقلي، شكلي غير، صوتي غير، اشتغلت كتير على حالي يعني، وكان فيها شر يعني، حدا بتحب تقتل عالم عندها هوس بالموضوع. سو كان دور عن جد يمكن هيدا الدور اللي كنت ناطرته ينزل، لأنه كنت عارفة أنه حيفرجي جوي أنه قادرة تأدي حيلا دور من بعد هيدا الدور صراحة.
1: وكنت بهيدا السلام الداخلي وقت جسدت هالشخصية يعني،
0: كنت هيدا الغريب، أنا كنت جيت على الإيمان،
1: ايه؟
0: إجا الدور بعد سنة تقريبا من ما أنا كنت بالإيمان، وصليت كتير للرب لهيدا الدور سمح، وكنت كل مشهد مع أنه قدي فيه شر قل له يا رب خليني فرجي قدي في شر بالعالم،
1: اخذتي رساله،
0: اخذته رساله انه مثل ما الايمان هالقد حلو والخير هالقد حلو، هالقد الشر بشع، وحلو تشوفي هالكونتراست بين الجوي المؤمنه والشر قديش هو عن جد.
1: كنت تعيشي صراع بس رجعي على بيتك بين شخصيتك اللي هي فيها هيدا الايمان وفي هيدا المحبه لربنا، وبين هيدي الشخصيه الشريره، كنت يعني كنت تطلعي منها بسهوله او تجيبيها معك على البيت وتعيشي هذا الصراع؟
0: جسمي كله تأثر بالشخصية يعني، كنت أخلص المشهد يرجف جسمي قد ما فيها طاقة أنا ما عنديها أصلا، كنت أقدر أعمل قصص أنا جوي ما بقدر أعمله، ما عرفت من جبت الطاقة صراحة عن جد. أي أكيد ما في دور بتأدي خصوصا دور هالقد دارك
1: تاخدي معك على البيت،
0: ما بتحملي معك يعني، أكيد كنت
1: أرجع. قديت تعيشي هذا الصراع لفترة من الوقت؟
0: لكن بقيت لا بتدوق بالفترة كلها اللي أنا كنت عم صلي، أنا حتى صرت حب غير سيارة، غير حب أعمل تطويات يعني،
1: هي.
0: ايه اثرت فيه،
1: اثرت فيك كيف طلعتي منها؟
0: لانه انا اصلا كنت بالايمان، عم قلي كنت بالصلاه وهيك، سو كان هين علي ارجع وترجعت على حياتي الطبيعيه وهيك، انا ارجع على جوي يعني.
1: جوي سلامي الوقت انتهى على السريع.
0: يس
1: بس بدنا نضل على تواصل نحن وياك، لانه انا عارفه انه كل يوم عندك شيء جديد، لانه انت عم تشتغلي على حالك وعم تشتغلي على ايمانك، ولازم الواحد يشتغل على ايمانه حتى يضل هالقد مؤمن وقريب من ربه.
0: امين اكيد،
1: وان شاء الله منشوفك بشخصيه هيك انت بتطمحي لها، او على التلفزيون او بالسينما او يمكن على المسرح.
0: مين إذا الرب شاء أكيد ليش لا.
1: أهلا وسهلا فيك جوي سلامي، تحية لأليك، شكرا لحضورك.
0: Thank you إليك وفاء، أنا كتير مبسطت عن جد بهالمقابلة، بتجنني يعني، أنا ما كنت أعرفك من قبل، so thank you so much على هالفرصة أنا أقدر وصل كلمة الرب للعالم، وإن شاء الله يكون هيك هالكلمة بصلي باسم يسوع تكون لمست قلوب.
1: يا أهلا وسهلا فيك مستمعنا الكرام. لهون نوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر، نلتقى بكرة الله بريد الساعة 4 ضمن برنامج بلا جمرك، وضيفة برنامج بلا جمرك هي إعلامية من أهل البيت دونيز رحمي، فكونوا على الموعد. ماريانو داود شكرا لك، إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو بسبعة دولار وتسعين سنت، شاورما دجاج الكيلو بخمسة دولار واربعين سنت.

الخامسة إلى الربع في لبنان الحر المحلية. لبنان في ثلاجة الانتظار وترقب للمسار الأمريكي الإيراني. رياشي في بعبدة تجديدا لدعم القوات مواقف الرئيس. خروقات إسرائيل بين بر وسلام في عين التينة. اليونيفيل عثرنا بداية تموز على 400 كيلوغرام من متفجرات نترات أمونيوم قرب بلدة حولة. ستريدة جعجع بقايا النظام السوري يضللون الرأي العام باغتيال رمز إيراني. أنا ورفاقي نطالب بالتحرك الفوري أمنيا وقضائيا. لجنة المال تحرز تقدما في قانون إصلاح المصارف.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي ورانيا غصيبي. الهدوء سمة الساحات في انتظار محطات واشنطن على أكثر من خط، إن على خط لقاء ترامب نتنياهو أو على خط مفاوضات الرابع من آب. أما داخليا فمواقف رئيس الجمهورية تحصد المزيد من الدعم، ورئيس الحكومة يكثف الجهود الحكومية في وقت يستعر مفعول التضليل في أكثر من ملف، وخصوصا الطاقة وجريمة اغتيال رمز إيراني.
1: إذن أكد السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اهتمام الأب الأقدس الدائم بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. الرئيس عون أطلع بورجيا على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والوضع جنوبا.
0: واستقبل عون النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وجدد رياشي دعم القوات مواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: إلى ذلك أطلع وزير الطاقة والمياه جون صدي رئيس الجمهورية على نتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره العراقي في خلال زيارته أو زيارة رئيس الحكومة بغداد، مؤكدا أن البحث كان إيجابيا. ووضع وزير الاتصالات شارل الحاج رئيس الجمهورية أيضا في أجواء نتائج الزيارة الرسمية إلى العراق، عارضا رؤية وزارته لإنشاء ممر رقمي بين لبنان والعراق يربط البلدين بشبكات ألياف ضوئية.
0: في عين تيني بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة آخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء خرق إسرائيل وقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل والقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، إضافة لنتائج زيارة سلام والوفد الوزاري العراق. بري استقبل أيضا رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: أكدت النائب ستريدا جعجع أنه على مدى عقود دأب بعض بقايا النظام السوري البائد وبكل إصرار وتصميم على تضليل الرأي العام في العديد من الجرائم السياسية التي شهدها لبنان، من جريمة كنيسة سيدة النجاة إلى جريمة اغتيال الرفيق رمز إيراني، ولم يتوقفوا عن ضخ الأضاليل وترويج الأكاذيب في محاولة دائمة لنسبة جرائمهم إلى سواهم، بعيدا من أي مساءلة أو محاسبة، إلى أن جاءت المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي شارل عطا، أحد المشرفين على التحقيق في جريمة اغتيال رمز إيراني، لتبدد كل شك وتضع حدا لكل محاولات التضليل.
0: أضافت جعجع: أنا شخصيا ومعي جميع رفاقي في القوات اللبنانية نطالب الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك الفوري لاستكمال التحقيق في ضوء المعطيات الجديدة وملاحقة جميع المتورطين وإنزال أشد العقوبات في حقهم، كما نطالب باستدعاء جميع رموز النظام الأمني اللبناني السوري السابق الذين كانوا على علم بكل شاردة واردة ولم يطلعوا الرأي العام حتى اليوم على ما لديهم من معلومات، بل سعى بعضهم مرارا وتكرارا إلى تضليل التحقيق وطمس الحقيقة.
1: التقى رئيس الحكومة نواف سلام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد أنه بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي لبنان بشكل أسرع في طريق التعافي والازدهار، وكلما تعمق التعاون العربي ازدادت قدرة دولنا على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبنا.
0: في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول مروان ثابت في حضور الأمين المساعد لشؤون الانتشار في الحزب النائب السابق عماد وكيم ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد للقضايا التي تهم المغتربين والمنتشرين في الخارج ولا سيما في كندا، وأهمية تعزيز مشاركتهم في شؤون الوطن الأم والدعم مطلوب لاستكمال مشروع الدولة السيدة الضامنة لجميع المكونات.
1: رد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه على ما نشره موقع لبنان ديبايت المعروف الهوى ومن يقف خلف حملاته، إذ تناول التحرك الذي دعا إليه أحد أصحاب المولدات المدعو عبدو سعادي، مدعيا عقد اجتماعات وإطلاق مواقف كلها من نسج الخيال. ولفت إلى أنه رغم كل الدعوات لم ينجح سعادي بحشد أكثر من أصابع اليدين، وبأنه يدعي زورا أنه عقد اجتماعا مع الوزير، وهذه قمة الكذب لأن الاجتماع لم يحصل. أضاف مكتب وزير الطاقة أن التعاون والتنسيق القائم بين الموقع المذكور وسعادي منذ أسابيع لشن حملات على الوزارة أضحى مكشوفة.
0: في الشأن الميداني، أعلنت اليونيفيل أن قواتها عثرت بداية تموز على 400 كيلوغرام من المتفجرات من نيترات الأمونيوم قرب حولة. من جهة ثانية، أصبحت الحصيلة الإجمالية للضحايا نحو 4333 قتيلا و12236 جريحا. إلى ذلك، ألقت درون إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر، وأطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة على منطقة شميس في شبعة وقذيفة ثانية في منطقة كرم ناصر خراج البلدة.
1: القرار الظني في انفجار الرابع من آب، لماذا التأخير؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: منذ أكثر من شهرين، على إحالة ملف انفجار الرابع من آب في شقه القضائي إلى النيابة العامة التمييزية، يتجدد السؤال حول مصير القرار الظني والأسباب التي لا تزال تؤخر صدوره، على الرغم من الوعود التي تحدثت عن قرب استكمال هذه المرحلة. وبينما ينتظر أهالي الضحايا والرأي العام خطوة قضائية تمهد للدخول في المرحلة المقبلة من المحاكمات، يبقى التساؤل قائما، هل فعلا تعود أسباب التأجيل إلى اعتبارات إجرائية، أم أن هناك عوامل أخرى تؤخر إقفال هذا الملف؟ وفي هذا السياق، أكد الكاتب الصحفي القضائي يوسف دياب للبنان الحر أن الملف رسميا سلك خواتيمه.
4: بعد ما قرر القاضي بيطار يختم التحقيق، صار معروف انه الملف تحول عن النيابة العامة التمييزية. النيابة العامة التمييزية كلفت القاضي محمد صعب المحامي العام التمييزي انه يعمل مطالعة بالاساس. طبعا القاضي صعب منكب منذ اكثر من شهرين على دراسة الملف والمستندات، وهو بيطور اعداد مطالعة بالاساس بده او يبدي مطالب النيابة العامة بما خص التحقيقات اللي حصلت، المستندات، الاستنابات، الادلة والمعلومات اللي حصل عليها التحقيق، ويقول شو المطلوب بالنسبة للنيابة العامة من هذه التحقيقات. حسب المعلومات انه بدها تستغرق بين شهر وشهرين. بعد بيتحول الملف على القاضي طارق بيطار. القاضي بيطار تقريبا بحسب المعلومات هو أنجز القسم الأكبر من القرار الاتهامي، سيطلع على مطالعة النيابة العامة ويصدر القرار الاتهامي. المطلوب بهذا القرار أنه يقول، وهذا الشيء اللي راح يحصل، أنه كيف انفجر المرفأ، هل بعمل أمني، هل بالإهمال، هل بغارة إسرائيلية، كل هذه الاحتمالات موجودة. وأيضا بدي أقول أنه مين اللي جاب النترات على مرفأ بيروت، مين اللي فرغ بالمرفأ وحماها كل هذه السنوات وصولا إلى تفجير المرفأ. أنا بعتقد أنه هذا القرار اللي طبعا هو ليس مقيد بمهلة زمنية، بس بعتقد أنا أنه قبل نهاية العام الحالي سيصدر القرار سيجيب على كل هذه التساؤلات اللي عم نحكي عنها.
3: إذن يعلو الأمل بأن يشكل صدور هذا القرار خطوة أولى على طريق إنصاف الضحايا وذويهم وتكريس مسار العدالة الذي انتظره اللبنانيون طويلا.
0: رسم الخروج من لبنان، آلية جديدة وتفاصيل واضحة. سيمونة حتشيتي.
5: اعتاد اللبنانيون أن يدفعوا رسوم المغادرة مع تذكرة السفر، لكن وزارة المالية حددت اليوم آلية موحدة وواضحة لاستيفاء هذه الرسوم مع تحديد قيمتها بحسب درجة السفر ووسيلة النقل. قرار وزير المالية ياسين جابر تنظيم أصول استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافق الجوية والبحرية أثار بلبلة كبيرة. وفي هذا السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر وصاحب وكالة سفريات مارون ظاهر القرار عبر لبنان الحر.
6: لا في شيء زاد ولا في شيء تنقص من 2018. آخر قرار صدر بهيدي الأرقام يلي هو رقم 877 على 1 اللي حدد فيه ضريبة الخروج من بيروت يلي هي 35 دولار على الدرجة السياحية، 50 على الدرجة رجال الأعمال، و65 على الدرجة الأولى يلي هي الفيرست كلاس. بس اللي نضاف عليه هلأ هو في 100 دولار ضريبة على اليخوت. كل راكب بيطلع على من اليخوت الميسورة يلي بيطلع من المرافق اللبنانية، يعني أنا برأيي ما كان لازم ينزل على الإعلام وما كان لازم ينحكى بالموضوع لأنه أصلا ما تغير شيء بالرقم. اللي ضو عليه أكتر أنه في 20% رح تقتطع من هالمبلغ لصيانة مطار بيروت، يعني أكيد بده يتخلوا فلوس تيقدروا كمان يضل ماشي الصيانة ونظافة المطار ويجددوا تهالراكب اللي جاي واللي رايح يحس حاله جاي على مطار منه جاي على مغارة.
5: إذن تنظيم آلية التحصيل بات واضحا، لكن نجاح القرار سيقاس بمدى حسن تطبيقه وبقدرته على تعزيز انتظام الإيرادات من دون إرباك حركة السفر.
1: أحرزت لجنة المال والموازنة تقدما في قانون إصلاح المصارف وأقرت عددا من المواد الأساسية وصولا إلى المادة 21، ورئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان دعا إلى جلسة بعد غد الخميس.
0: أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توقف ضخ المياه مؤقتا إلى مناطق ساحل كسروان الممتدة من العيبي حتى زو مكيل وزو مصبح بسبب صيانة على خط الجر الرئيسي المغزى من أبار ونبع المضيق، ويبدأ الانقطاع صباح الجمعة ويستمر ليوم واحد على أن تعود التغذية إلى طبيعتها صباح السبت بعد انتهاء أعمال الصيانة.
1: دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس سائقي السيارات العمومية إلى التزام التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل وعدم استيفاء أي تعرفة مخالفة تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
0: رفضت لجان المساعدين القضائيين تقسيط الحقوق مطالبة وزير المال بصرف المستحقات كاملة فورا.
1: طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيري المال والتربية بعقد اجتماع فوري والبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم وجدول تنفيذه وتحديد قيمة الزيادة على أن تحتسب اعتبارا من تاريخ صدور القانون الذي أقره مجلس النواب.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من جسر الرينج باتجاه جادة شار الملك الأشرفية ومن القاعدة البحرية باتجاه الكارنتينا حتى الزلقة ومن جسر برج حمود حتى بولفار سن الفيل، أيضا على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد ومن جسر صائب سلام مارلياس باتجاه كورنيش المزرعة وعند كوا عريا بالاتجاهين.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: اعتبارا من يوم غد كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع في الحرارة التي تصل إلى 38 درجة في زحل. كان في النشرة: لبنان في ثلاجة الانتظار وترقب أمريكي إيراني، ريشي في بعبدة تجديدا لدعم القوات مواقف الرئيس، خروقات إسرائيل بين بر وسلام، اليونيفيل عثرنا بداية تموز على 400 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب حولة، ستريدا جعجع بقايا النظام السوري يضللون الرأي العام باغتيال رمز إيراني، أنا ورفاقي نطالب بالتحرك الفوري أمنيا وقضائيا، لجنة المال تحرز تقدما في قانون إصلاح المصارف.
1: ختاما هذا النداء الإنساني، مريض بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة أو بوزيتيف مستشفى أوتيل ديو، للتبرع على الاتصال على 03-924-97-808-806-8608.
0: شكرا لإصغائكم وشكر لزميل ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

من لبنان الحر لكل المستمعين يلي ناطرين هالفقرة مثل كل يوم بهالوقت. رح أبقى معكم أنا ران وألي لحوالي ساعة 5:30. رح بلش لقائنا بهيك قول كتير صغير لفتني: الأمان والسلام الحقيقي يلي كل واحد منا عم بينبش عليه ببلشوا صدقوني لما منسمع صوت الله بقلبنا كل يوم، لبل كل لحظة منسمعه كل يوم عم بقلنا ما تخافوا أنا معكن، أنا شايف تعبكن، أنا حاسس فيكن، أنا حاملكن وأنا عم بحميكن. ودايما اتذكروا إنه وعد ربنا لقلنا ما بيتغير، لهالسبب جربوا قد ما فيكن، ما في شي يخوفكن بهالحياة. 365 مرة بقلنا ما تخافوا لأنه أنا معكن.

0: طيب شكرا جون على هيدا القلب يلي بيشبه قلبك كمان رسالة.
1: ايه بونجور يعطيك العافيه بحياتك معك مشان الحاج محتضر
2: لعائلتنا تنسب اما
1: اذا شوف مين فينا نحكي كرمال اذا بدنا موظف
2: اولادهم
1: منطقه نقاش حد الام تي في
0: اوكي اهلا وسهلا فيك ميرسي لانك عم تطلب عبر هوا لبنان الحر ناس لحتى يشتغلوا معكم. انا رح حط النداء فاذا انت بحاجه لموظف رقم التليفون يلي بهمه انه يشتغل بمختبر 03-321-678 اذا 03-321-668 لكل حدا بحاجه لوظيفه بمختبر يجرب حظه ويتصل على هالرقم. شكرا صديقي العزيز.

0: رساله هو لاصدقائنا يلي دائما بيرافقونا وبيتابعونا. اكيد بدي وجه لك تحيه ربيع.
1: لبنان الحر شو اذاعه ننطرها كل دقيقه وساعه، تبقي يا مدام ريم حلوه مهضومه من الا للجماعه. تحياتي لك مدام ريم، تحياتي لكل اسره الاذاعه ولكل اللي بيتصلوا.
0: شكرا يا ربيع، شكرا.
1: بالنسبة لليوم ما بعرف إذا بتسألي عن الحكمة والرياضة، أنا برجح إنه الحكمة تربح. لا أنا مشارك معك بالمواضيع.
0: أكيد رح أترك هالشي لزميلنا جورج لأنه هو رح يحكيكم أكيد سبار ورح يحكي عن هيدا الموضوع، فخلينا نحن اليوم شوي كمان هيك ندردش نحن وإنتو أكتر مع بعض بمواضيع تانية.

سامي صايغ، شكرا على هالوردات الحلوين، وكمان تحية لمارون نهرة ولكل أهل دير دوليت. إذا بتحبوا تشاركوا معنا 7995-1101-09-218-233، أكيد لبنان الحر رح نجرب قد ما فينا نسمعكم أغنيات رائعة جدا. بدنا إياكم هيك أنتوا بالسيارة ترنتحوا الأغاني، تحسوا هيك أنه عم بتغيروا جو، وأنه بلشتوا شوي تحسوا أنه تعب النهار خلص.

0: عم ينهال علينا الورود. إن شاء الله كل أيامكم ورد يا رب. شكرا شكرا. كمان عندي رشيد رسالة.
1: مرحبا مدام ريم.
0: أحلين.
1: أنا عندي سؤال، أمتى بدنا نرتاح من الفقر بلبنان؟
0: إيه شو حلو هيدا السؤال. لك بدي أقول لك شغلة، ما فينا نرتاح من الفقر، مش بس بلبنان، بكل العالم. يعني الفقر موجود، بس فيك تتأقلم معه، فيك تتحدي وتبقى واقف على إجريك وما تخليه يسيطر عليك. لأنه الإنسان الفقير بيكون فقير أول شيء بتفكيره، تاني شيء بحبه، تالت شيء بقلة خصيته. يعني لما بيكون قليل الخصية ومنه قادر إنه أو يستسلم للوضع يلي هو في، هيدا شيء بيخليه أنه يضله عايش بالفقر. منتابع كمان الرجاء التأكد من رقم المختبر يلي بحاجة لموظف بالنقاش، هو غير صحيح. يلا رح أرجع عيد الرقم، لأنه هيدا الرقم يلي أنا وصلني ونقلته مثل ما هو. يلا رح جرب كمان مرة أرجع أتأكد لكم من الرقم. شكرا. الرقم هو 03-321-678 668. فإذن 03-321-668. هون عم بيقولوا لي هيدا رقم منه مزبوط، 668، الرقم 678 أنا هيك عندي. أوكي يلا

0: ترجع تبعتي لنا تقولي لنا رقم الطلب موظفة أو موظف بالنقاش.
1: أوكي تكرم عيوني.
0: 668 غلط.
1: نعم هو 78 678. أوكي عدتلكن ياه 678. رح أرجع عيده كمان مرة لكل يلي طلبوا مني أني عيده. يلا لحظة نروح معك. ارجع عدلكم الرساله مثل ما هي. يلا
2: ايه بونجور يعطيك العافيه بحياتك مع ميشيل حاج محتضر
3: لعيبتنا
2: تنسب اما اذا شوف مين فينا نحكي كرمال اذا بدنا موظف
3: ولادهم
2: منطقه نقاش حد الام تي في.
1: اوكي فاذا رقم التليفون هو 03 321 678. رح قوله رقم رقم 03 3 2 1 6 7 8.

0: كمان رسالة.
1: وانا ضحكنا على الفيسبوك هذيك المرة أنطون هذا الشاعر هو وأمير يزبك عم بيحكي أنه في إشياء مواضيع أهم. تانكة البنزين صار حقها 40 دولار. أنا طلعت هيك أنه تانكة البنزين 40 دولار. عم هذا كمان ما بيعرف تانكة البنزين قدها حقها. وقاعد عم بيحكي على الفيسبوك عم بيهاجم وعم بيحكي إشياء بلا طعمة. ما بعرف أنا عن جد ما كنت مفكره هيك هذا الشاعر. بس عن جد بينوا حقيقتهم هول الناس. أوكي
0: بس هيدا منه موضوعنا أبدا أبدا أبدا. يعني بدي أعتذر منك رسالة.
2: أنا صراحة وجهت السؤال لأنه أنا حابب أشوف كل الشعب اللبناني مرتاح وعايش ببحبوحة وما عنده قلق ولا عنده خوف. شوف شعب عم بيعيش الحياة بكل تفاصيلها بفرحها. بس للأسف ما عم أشوف إلا في فقر عم يسكر الطريق على هالحالات هذه.
0: معك حق معك حق 100%. بس شو رأيك نطرح السؤال هيك بطريقة كتير هينة؟ كيف بقدر أنا أتخلص من الفقر؟ هيدا هو السؤال. يلا هيدا نتيجة طلب أحد المستمعين. كيف أنا اليوم بقدر أتخلص من الفقر؟

هيدا سؤال أحد المستمعين حابب إنه تعطوا جواب عليه، كيف منقدر نتخلص من الفقر؟ أما أنا سؤالي فكان رح يكون التالي، هلا أنتو بتجيبوا عي اللي بدكن إياه، عندكن الحرية المطلقة لحتى تعطوا الجواب يلي بدكن إياه على أي سؤال. أنا اليوم بدي أحكي عن أهمية الرحلات العائلية من سن تقريبا 5 لـ10 سنين، قديش بتأثر فينا، يعني شو هو المشوار يلي بتتذكروا امتوا فيه انتوا وصغار مع اهلكن وما بتنسوا بحياتكن، لوين كان هيدا المشوار وليه بتتذكروا، يعني ليه بتتذكروا له تحديدا، شو يلي صار فيه هالنهار لما بتنسوا بحياتكن. فإذا أنا هيدا كان سؤالي، بس أحد المستمعين حب أنه نطلع

0: ايه مدام غانم، بالنسبة لموضوعك نتخلص من الفقر، بنبلش بالمعاشات. اقل شيء لازم يكون معاشه 1500 دولار،
1: اوكي،
0: هيدي اقل شيء يعني اموان يعني. وميرسي لالي.
1: هلا اذا بدنا نفكر بالواقع 1500 حتى ما بتقدر ان تعيشك. منتابع كمان.
2: بونجور، كيفك؟
1: اهلين شرب.
2: معك شرب العيد.
1: اهلين شرب.
2: السؤال انه كيف يتخلص من الفقر؟ الفقر ما بحياته بيتعدى على انسان، انسانه بيتعدى على الفقر. يعني يلي بحب يعرف اول شغله، هذا بينام للساعه 12 وحده، هذا هون بلش يعيش الفقر. الفقر بده الانسان يطمح، بده يكون يوعى بكير، بده يشتغل، بده يتعلم، بده يدرس. إذا حدا عم بيسأل صغير بده يفهم أنه لازم يدرس ويتخصص. الإنسان اللي ما درس بالحياة في يتعلم مهنة، في يكون إنسان نشيط، في يفكر بتجارة، يفكر بشي صغير، بيمشي حالك بتخلص. إذا قاعد ببيئة كتير فقيرة يظهر منها، يعني إذا اليوم قاعد بمنطقة ما فيها شغل وفيها فقر بده يظهر، يعني ما يضل جواك بيئته.
1: يعني شرب قصدك تقول أنه الإنسان بإيده يا أما يكون فقير يا أما يكون غني. يعني إذا أنت استسلمت للفقر ورديت باللي أنت فيه رح تضلك مطرحك. بفتكر هيك قصدك. كمان عندي رسالة.
3: مرحبا مدام.
1: أهلين سامي.
3: صار كيف بيخلص الواحد من الفقر؟ من الفقر شغلتين، يا بده يشتغل ليل نهار، يا أما بده يهاجر مثل ما أنا عملت. واحد من اثنين.
1: أهلا وسهلا فيك. كمان رسالة.
4: هاي كيفك؟ يعطيك العافية. معك جهاد. بدي أقول لي بخصوص الفقر، في واحد سأل بيو، قال له بيو داش عند الفقرة، قال له شو 40 يوم؟ بسط الصبي، قال لك خي 40 يوم بيقطعوا، قال له أوكي بيو، بعدين قال له بيكون تعودنا.
1: يعني ما بنقدر، لا بس بهالطريقة يعني بنضلنا فقرة كل العمر. بفتكر انه الانسان بايده يمكن انه يطلع من الوضع يلي هو فيه. كمان
5: مرحبا، يعطيك العافية. معك توفيق.
1: اهلين توفيق.
5: انا بالنسبة لي محاربة الفقر اهم شيء هو مراقبة المصروف،
1: نعم،
5: وعدم الهدر بامور منه بحاجة لها.
1: أوكي.
5: يعني عقد مصرياته بده يشتري أغراض لبيته ولأولاده ولعائلته. هاي شغلة. شغلة تانية وأهم شيء والهي الأهم هي المرأة. المرأة بدها تعمل إدارة للبيت، لأنه اليوم إذا في عندها بطاطا مثلا لازم تصرفها، لازم تطبخ بطاطا مثلا. هلأ فيها تضحية كمان القصة، يعني ثلاث شغلات: مراقبة المصروف، مراقبة إدارة الموارد، إدارة الأغراض الموجودين بالبيت، وتضحية. في تضحية. هيدي أنا برأيي.
1: أوكي، شكرا لك.
5: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
6: صعبة صعبة.
1: يعني أكيد الإنسان شو بده يعيش محروم تا يقدر يصير معه مصاري. كمان أنه هو جاي على هالحياة مرة واحدة.
7: محكوم عليك العمل ببلاش؟ لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: في ناس بتشتغل صدقوني 24 على 24 وبتبقى محلها. أنا برأيي الإنسان يلي بده يصير معه مصاري بده يعمل بزنس لحاله، يعني ما بده يشتغل تحت إيدين العالم، ما بده ينطر معاش وإخر الشهر، بده يخاطر، يعني بده يعمل بزنس يخاطر فيه، يعني ما يخاف، بده يجرب إنه يفوت يواجه يتحدى حاله، بيخسر مرة بيربح مرة، وهيك شوي شوي بيصير يمكن معه مصاري. أنا هيك بشوف. باخد اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: أهلين، إسعاف، بديك توطي صوت الراديو على الآخر على الآخر. ألو إسعاف،
1: إيه حبيبي،
0: بديك توطي صوت الراديو على الآخر.
1: ألو،
0: إيه ألو، عم ما إسعاف وطي صوت الراديو. لا ما فينا، ما بقدر اخذ الاتصال، بعتذر منك يا اسعاف. باخذ الاتصال.
2: الفقر هو دي امديه
0: صح،
2: ما بتخليكي تعملي كل شيء عمالك تعمليه
0: صح.
2: وقت كنا صغار كنا نطلع مع اهلي، ما كنا نروح على المطاعم الفخمه لانه ما كان عندنا هالقدره، بس انه كنا نطلع بالحرش ناخذ شويه اغراض، نتاكل نتلعب ونقضي نهار، وكان كانت ايام حلوه بعد هلا بذكرها مع اهلي وكان فيها بركه
0: كتير. حبيت معك حق 100%، مش ضروري الواحد يروح على مطعم كتير غالي لحتى يقدر يعيش الفرح. الفرح مش بالمطعم ولا بالأكل، الفرح بالجمعة وبالعيلة. منتبع كمان يعني.
3: بالنسبة للسؤال كيف نتخلص من الفقر،
0: ايه
3: بده الإنسان يكون ذكي شوي، يعرف يشتغل يطلع مصاري. بس أنا بنصحه مش كل شيء المصاري، الإنسان بيكون غني بأخلاقه، بقربه من الله. شو بيكون قريب من الله؟ بيكون غني بالكلمة، بالكلمة الروحية.
0: نعم،
3: يمكن هلا عم بحكي فلسفة شوي بيحسبها هو ما بعرف، بس شو بيكون الإنسان قريب من الله بيغتني.
0: بيغتني لأنه بالأفكار. رسالتك كتير طويلة ربيع، دقيقتين دقيقتين وأنا بعد معي أنجأ 6 دقايق. يلا عندي كمان إدمو.
4: يلا يخلص الفقر روح يلعب فوتبول يا عم، اللاعب بالملايين. انا بسمعهم عم يحكوا على 4 سنين 80 مليون، 200 مليون 300 مليون 80. شو بده يحكي يعني؟ شو الواحد رح يعمل حكيم ويشتغل ويعمل طبيب يروح يلعب فوتبول؟ يعني هذا بيخلصوا من الفقر. احلى شيء يبعثوا اولادهم يلعبوا فوتبول.
0: ادمون ذكرتني بتلاميذي اليوم بتسالهم انه شو ممكن انت تعمل بالمستقبل، كثير قليل صدقني اللي بقول لك رايح اعمل حكيم، لانه عم يركضوا ورا الايزي ماني، والايزي ماني هي الاتجاه تبع السبور. يعني عندك الفوتبول، عندك الباسكتبول، فكلهم عم يتوجهوا للفوتبول للرياضه، لانه برايهم هيك بيقدروا انه يطلعوا مصاري من دون تعب. انه معقول بدي روح ادرس 10 سنين و13 و14 سنه لحتى تخلص حياتي انا ومزروب باوضه كرمال لاصير حكيم؟ فرايحين الشبيب كلها باتجاه واحد، 3/4 اذا مش كلهم. اكيد عم بحكي من بعد ما سالت هيدا سؤال على عدد كتير كبير من التلاميذ، فكلهم اتجاه سبور خاصه الشباب. يلا كمان عندي كتير رسائل.
5: سؤال كتير حلو. أحلى طريقة للقضاء على الفقر هي التعليم، إنك تعلمي الأجيال وتأمني لهم equal chances، يعني فرص متساوية بالتعليم.
0: نعم،
5: وبعدين هن بيقدروا يتمكنوا بالقضاء على الفقر من خلال تبوؤ المناصب ويشتغلوا بالشهادات اللي تعلموا فيها. إنه نعطي مصاري لفقير بدون ما نعلمه ما بتزبط. لهيك المثل الصيني بيقول أفضل أنك تعلمني الصيد من أنك تعطيني سمكة.
0: حلوة كتير يلي قلت لي إياها. حدا عم بيقول لي ميرسي، تحياتي لإلك، شكرا لإلك. بيخد اتصال. ألو كمان إسعاف. إسعاف مش عم يمشي الخط أبدا معك لأنه عم بيكون الصوت كتير عالي الراديو. بيخد رسالة. يلا
6: الإنسان
7: هاي كيفك؟
0: منيحة.
7: بدي يتخلص من الفور تقريبا كوكايين.
6: مرحبا يا خطرة معك كوكي
7: وخلص مرة واحدة. عم بمزح
0: بعرف أنك عم تمزح لأنه هيدي مش من شيامك أكيد يا نيكولا. كمان عم بيسألوني إذا هون بعتيني فيديو هل تريد أن تصبح غنيا؟ أنا غنية فيه.
7: إيه سعيدة معك إلي، كيف صحة؟
0: ماشي الحال إلي.
7: لكن الفقر بقوله منه عيب.
0: إيه ما حدا قال إنه عيب. إيه أكيد
7: عيب اللي بيفشخ على الفقير.
3: بيصير يلبس ذهب وسيارات ويا لطيف وبيشوف حاله بكب مصاري. نحن عايشين كتر خير الله، نحن داي بصير معنا مصاري، نحن بتجاه ربنا فقرة، نحن ربنا عطينا كل شيء، هيدا الغني اللي فينا، نحن أغنى من الغني، نحن أغنية بنفسيتنا وبمالنا بمعيشاتنا عايشين الحمد لله. أنا لحالي بالبيت بشتغل، معيش عائلتي أحلى عيشة كتر خير الله. وشو منشتهي مناكل ومنشرب وكل شيء كل شيء، وكل أحد منروح رحلات ومشوير وماشي حالنا، وإذا بقلك معيشة ما بتصدق الحمد لله كتر خير الله.
0: نشكر الله لأنه ربنا بحط البركة عند الأشخاص يلي هالقد بيكونوا مسالمين وعندهم هيك حب كتير كبير. رح أخذ كمان رسالة.
8: أرض حرامية طوال المولدات،
0: لا ما بدنا نفوت فيها، ونحن ما عم نحكي عن المولدات. زميلنا جورج صار حاضر، ما بتعرف شو ناطرك يا جورج. المستمعين بحماس ناطرين تحكي اليوم عن الباسكت وعن عم خبيت على راسه. أنا أكيد بعد عندي تقريبا دقيقة وقت، بهالدقيقة أنا بدي أقلكن أنه الإنسان عن جد هو غني بحب الناس. بدكم تقولوا للحب ما رح يطعمي خبز، أنا معكم 100%، بس على القليلة هيدا الحب بخليكم تعيشوا بفرح. يعني أوقات في ناس مع كتير كتير كتير مصاري وما عندها سعادة بقلب بيتها، وفي ناس فقيرة ماديا عم نحكي، بس منحسها إنه في عندها غنى بحب، الحب كتير كبير وعلى طول هن مرتاحين. أنا بدي أتمنى البحبوحة للجميع بنهاية لقائنا، إن شاء الله جيبكم تشرشر مصاري يا رب، وتكونوا عم بتعيشوا بهيدي البحبوحة الكبيرة. بس ما تنسوا إنه المصاري مش هي اللي بتعطي السعادة. أنا بدي أشكرك إلي، يعطيك ألف عافية، وبعطيكم موعد بكرة إذا الله بيريد بتمام الساعة 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. Oh, oh, oh.

هلا نحن اكيد محضرين موضوع لليوم تنتواصل فيه مثل العادة رحنا وياكم، بس اكيد بدنا نحكي كمان رياضة، وبدنا نحكي الموضوع الشاغل الكل، نهائي بطولة لبنان للباسكتبول رح نعطيها وقتها، ومن بعدها نطرح موضوعنا اليوم مثل العادة ونتواصل سوا. بدي اقول هاي اول شيء لزميلنا إلي كامل على الاخراج الاذاعي، معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، واكيد التواصل نحن وياكم هو الاساس، ان كان على واتساب 70 95 1111 للفويس والتكست مسج، لا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233.

0: مساء الخير خي جورج، مساء الاثنين الحر. شيء اكيد الحكمه، شيء اكيد مليون بالميه الحكمه.
1: ملا جيم فور منتظره الليله 2-1 للرياضي. اكيد بعد ما تبعنا 3 مباريات ناريه حسموا بفارق بسيط جدا، ان كان جيم 1 بالمناره، جيم 2 بغزير، جيم 3 بالمناره الليله، جيم 4 بغزير 9:30. لنشوف من سيحسم هذه المباراه الحساسه جدا جدا. اكيد حساسه كتير. ليش؟ لانه اذا ربح الرياضي 3-1 بصير بالسيري، والمباراة المقبلة المباراة الخامسة رح تصير على أرضه، يعني صار عنده أمل كبير أنه يحتفظ بلقب بطولة لبنان. طبعا الحكمة مطالب بالفوز ولا شيء سوى الفوز الليلة لمعادلة الأرقام 2-2 ولمحاولة خطف المباراة الخامسة بالمنارة. ساعتها بتصير الأمور عند الحكمة، الهوم كورت أدفانتج عنده، بصير 3-2 وبيروح ساعتها على غزير متقدم 3-2 إذا ربح. عم نحكي أكيد مباراة المنارة، وبيلعب مباراة حاسمة على أرضه إذا فاز فيها يتوج بلقب بطولة لبنان لأول مرة من 2004. هذه المعطيات، مشان هيك مباراة الليلة هي الأكثر حزازية.

0: بلشتوا اكيد توصلوا معنا على الواتساب 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج. كمان في معنا اتصالات رح ناخدها على 09 218 233. الو
1: الو
0: هلو.
1: ايه مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك جورج؟ منيح؟
0: all good.
1: نعم الحمد لله الحمد لله. الو
0: الو الو انا معك حبيبي.
1: ايه بخصوص العقوبات اللي اخذها الاتحاد.
0: ايه
1: منا عادل يعني ابدا ابدا ابدا نهائي على الخالص. يعني بتقولوا وحده وطنيه يعني كيف عقوبات وحده وطنيه عملوها؟
0: تعال خبرك شغله تركون.
1: هلا عندك استاذ بس خليني كلمه صغيره ما علي هيدا. هلا يمكن الجمهور الحكمه تصرف على فرد يعني شخص طلع سب انه ماشي الحال بس انه كان كل الجمهور من كبير لصغير عم بسب والاداره قاعده ساكته ما حدا عم بيلجمهم. وانا بخصوص هالموضوع في بس هيك شغله صغيره انه مثلا سبوا يويو كتير. العقوبات اللي اخذها الاتحاد تجاه النادي الرياضي لازم ال 25,000 دولار يروحوا ليويو.
0: نعم بدك خبرك خبريه هلا نحكي صراحه من دون مجامله من دون شيء. اليوم اذا بدك فيك تسكر. شكرا لك. وصلت الرساله. تما ضل فاتح خط نحن وياك. بما انك فتحت الموضوع اليوم هيدا النهائي هيدا عرس للباسكتبول. اليوم في عندك قناة ناقلة. اليوم في عندك سبونسرز. اليوم إذا جيت عملت مباراة من دون جمهور شو رح يصير بالبطولة؟ قدي رح تفقد من رونقة واحدة من المباريات صارت بلا جمهور. طيب أكيد المسبات ممنوعة وهيدا الشيء ممنوع يصير أصلا وكان في قرارات طبعا كل واحد بسب بده يتعاقب عليها. اليوم تم توقيف عدد عناصر من جماهير الرياضة ووجه لهم تحذير أخير والبدك إياه. بس اليوم حلاوة الباسكتبول حلاوة كل هالجو هيدا هي الحزازية. من الآخر بقولكم إياها الحزازية بالحكمة والرياضي. لو ما في حكمة رياضي ما في باسكت أصلا نقولها. ونحن إذا بدكم بالفهم الملآن هن أساس الباسكت. جمهورين حتى لو في كره بين بعض حتى لو بدكم إياه هيدا اللي بيحلي. إذا بتروحوا لا لمباريات بتركيا ما تشوفوا شو بصير مثلا بين جلاتا سراي وفنربخشي. مثلا بتروحوا بارسا ريال هونيك بإسبانيا. مش بس فوتبول كمان باسكتبول. بتروحوا للبطولات كمان الباسكتبول بصربيا كمان الفرق الريد ستار وبارتيزان وغيرها. في كره غريب هيدا اللي بيحلي وهيدا اللي عم بيخلي العالم تحضر زياده. السنه الماضيه البعض اعتبر انه النهائي كان ممل. ليش؟ لانه كانوا جمهورين نوعا ما حبايب هيدا هني هيدا وهيدا هني هيدا ولكن في حزازيات. اوكي هولي حلوين ونحن مع الروح الرياضيه ونحن بس فكروا فيها شوي. لو ما في هالحزازيات ما كانت ولعاني البطولة وما كانت كل العالم عم تحضر وعم تحكي بالسيرة. هيدي حلاوتها أنا برأيي. بغض النظر في مسبات ايه في مسبات ولازم يصير في عقاب. بعد مرة بصير في مسبة ايه لازم يروح للتوقيف سريعا الاتحاد. أنا مع هالشي بس هيدي حلاوة الباسكت بين نهائي بين هالفريقين. اتصال. ألو
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إسعاف كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو مين رح يربح الليلة؟
2: إن شاء الله تربح الحكمة. بس بالنسبة للمشاكل والمسبات كانت زمان عطر بكتير.
0: هلا كنا عم نحكي قبل الهواء كنت قاعد مع زملائي ابن الحرام بقول لهم ذاكرين من زمان شو كان بعد يصير شحن عيب نحكي طائفي يعني. الحمد لله ما في شحن طائفي اليوم. الحمد لله ما في شحن طائفي. هما شغلة
2: لا بس إذا كان كتار الحكمة يعملوا مشاكل.
0: مش بس إنه كانت فريقين كان في كل عمره يعني حزازيات وأكبر من هيك وحكي بعد أسوأ من هلا. شكرا لك إسعاف. أهلا وسهلا فيكي. منتابع اتصال كمان 09218 راح الخط. ما راح بالاتحاد منحاز ولازم ينقبع. طبعا ما راح فوت بهيدا الجدل. مني أنا أصلا مخول لأحكي عن هذا الموضوع. أنا جاي أخذ أراءكم. كل واحد بيتحمل مسؤولية رأيه. منتابع 09-218-233 لتحكونا لايف على استوديو. معنا اتصال. ألو
3: ألو بونسوار جورجي.
0: أهلا أهلا مين معي؟
3: جورج.
0: أهلا بجورج.
3: جورجي أول شيء بكون هاد رئيس الاتحاد عم يسمع كل هالمسبات وعم يحكي إنه هو دعائي بالجمهور وبده يعمل وبده يسوي بعدين ولو بشاف ولا فراغ نزل قال له بنزلك الجمهور على الملعب للحكم بعدين عشو عطيتك تكتبه لجو غطاس وانت بتعرف إنه أنا ما بحبه لجو غطاس
0: احمر. لا واو واو واو واو جورج جورج جورج بلع الحكي. أول شيء أنا جو غطاس بحترمه وبعتبره واحد من أفضل مدربين بلبنان صراحة. أوكي. لأنه أنا بعرفه على صعيد شخصي قدي بيشتغل على حاله وقدي بيحضر مبارياته قدي بيتابع موضوع الأجانب. صدقني مش عم بيحكي الأحكي ولا عم بيض.
3: ولو هذا فران بينزل بينه للحكم بهدف الحكم خطوط هذا الملعب جاد الحاج لأنه خيط على الملعب فوتوه مرتين على النتوشي عيب على هيك الاتحاد عيب عليه. أنا عم بحكي الحق ما عم بحكي لا
0: بس برجع بقول لك شغلة جورج اليوم حززية الوضع اليوم بدك تكفي بطولة بدك تكفي بطولة
3: الحقيقة حلوة جورج الحقيقة حلوة الواحد لو نحن علينا غلط كحكمة خيي
0: أنا بدي أسألك سؤال لو صار هالشي بملعب غزير وجمهور الحكمة ساب برأيك كان توقف لا برأيك كان كان كان أخذ القرار بتوقيف الجمهور
3: ما بدي توقف الجمهور خذ العقاب
0: أنا ضده أنا
3: نعم ما يفوتوا مرتين مثل ما عملوا بجاد الحاج ليش بده ليه واحد
0: هلا يقال وقتها انه كوت جاد يمكن حكي شيء مع الحكم قال له عبارات نبي ما بعرف ما بعرف
3: طيب قال له قال لك انت صار تسبه بشوفني على التلفزيون
0: بيني أشهر طالع مسبي ما بعرف مش عبقول لك أنا ما فت بالتفاصيل
3: ما بدنا نخط الحقيقة ايه؟ وساعة بيعمله على الطابة وساعة كذا وعم يضربه بخط الرياضي
0: نعم
3: والحكام خي أشهر عم يعطون للرياضي
0: بس الحكام اليوم طالب الحكمة وطالب بعض الأندية أنه بدنا حكام أجانب إجا حكمين أجنبيين وحكم لبناني وهن الحكمين من الأفضل اللي عم بيحكموا على بطولة آسيا بطولة وصل بطولة
3: جيبوا من أوروبا خي حكام عم جبتها بجمية هون خي بعيدوا الحكام حكيك دغري مصر منه الله حكامون.
0: أوكي جورج شكرا لك أهلا وسهلا فيك يا أهلا فيك منتابع واتساب يلا بيض
4: يعطيك العافية
0: معنا اتصال قبل ألو شو راح الخط ناخد جون يلا
4: يعطيك العافية نتمنى الفوز للحكمة اليوم جورج إن شاء الله نتمنى التشجيع الحضاري دون مسبات من الطرفين وجو حكمة يا رب اليوم جورج مش رح طول عليك وميرسي لك
0: أهلا وسهلا في جون ست إليش مساء الخير يعطيك ألف عافية لبسي أخضر اليوم شو مع الحكمة اليوم ولا لبسي أخضر اتصال مساء الخير
5: كيفك جورج؟
0: اهلا
5: كله تمام
0: هلا بهادي
5: شو الاخبار
0: اول جود حبيبي
5: تمام ليك انا بس بدي علق على شغله انه لو صار هيك بملعب غزير اللي ما صارش هيك بالجيم 2 بنسبش وائل عرقجه شو لو صار
0: هلا صار كلمه عرفت انا سمعت الكلمه شو هي
5: شو يعني؟
0: ما نسب يعني انه الوالده او الاخت او فهمت قصدي
5: في
0: انه هاي الكلمة بتقطع مشينا هلا هادي
5: بس هي بتقطع هي ما بتقطع لا. على كل حال
0: طيب
5: بنتفهمهم للشباب 20 سنة 5-6 مليون دولار مكلف الفريق راح وائل عرقجي ما عم بيقدروا يربحوا بنتفهمهم بعدين ليش غرموا لجورج غطاس كان راكد يعطيه وردة للفران ما كان راكد لا يضربه ولا يسبه كان راكد يعطيه وردة ليه غرموه يا خي والله ما بعرف وبعدين حصار الباص بغزير و
0: برجع بقول لك هول كلهم يعني بارت اوف ذا جيم هول حلوين انا برايي هادي هو حلوين هو حلوين
5: مثبت مش حلوه
0: لا مثبت لا مثبت مثبت بالشخص خي قصص مثل ما سمعنا قالوا لوائل انا معها بس الوالده والاخت وهول لا ممنوع منعا باتا خي ممنوع خي
5: بس انه ينشاف من الميلتين تقبرني من الميلتين بدنا نشوف يعني جمهور ياضي 100% خطا كمان هونيك صار خطا مش بدنا نقوم والاتحاد من حيث بدنا نوقفوا جمهور الرياضي لحاله لا هيدي ما راح تصير
0: أحسن يعني أصلا أنا ضد توقيف جمهور لو كان الحكمة أو الرياضي ممنوع أبدا حدا يقرب على جمهور إن شاء الله يعني لأنه هني حلاوة الملعب وحلاوة المباراة
5: يعملوا مثل ما بدهم أو جمهور الرياضي قبل جمهور الحكمة تبقى عشان ما يقولوا إنه
0: هادي
5: رايح لميلة وحدة
0: أنا بدي اضطر بس أطش أنا وياك لرايحين موجز الأخبار وبعد ثلاث دقايق بنرجع بنتابع حلقتنا رجع حكينا حبيبي ثانك يو لكن بنروح للموجز وبنرجع positive

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعاً في لبنان الحر، نقدم موجزاً لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدان، حيث ألقى درون إسرائيلي قنابل صوتية على أطراف ياطر بيت ليف في قضاء بنت جبيل، وكان الجيش الإسرائيلي ألقى قنبلة مضيئة فوق علي الطاهر. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: دمرنا 24 قرية لبنانية عمرها مئات السنين. رعى وزير الطاقة والمياه جو الصدي حفل توقيع عقد بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لاستمداد المياه من المنشآت العائدة للمصلحة إلى محطة تنقية المياه في الوردانية، بحيث يخصص 90 مليون متر مكعب من الليطاني لتغذية بيروت الكبرى سنوياً. في لقاء تشاوري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، لفتت الخارجية الأردنية إلى أن وزراء خارجية الأردن، السعودية، مصر وتركيا أكدوا ضرورة انتهاج الدبلوماسية والحوار لحل الأزمة. كما وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مناقشة مفتوحة لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. أخيرا، نداء إنساني: المريض فريد مراد في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من فئة بي بوزيتيف للتبرع، يجعل الاتصال على رقم 70 77 77 19. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

هذا الحر. يلا رجعنا سريعا ثلاث دقائق ماكسيموم، كنا مع موجز الاخبار لنتابع بي بوزيتيف لليوم، واكيد الموضوع الشاغل الناس كلها هو نهائي بطوله لبنان، السيري النهائيه الناريه بين حكمه والرياضي.

0: فيليب ابو زيد منتابعه طبعا بصار الوقت على الام تي في. ما صار معنا على الخط فيليب. الو الو مين معي؟
1: الو
0: فيليب؟
1: لا
0: مين معي؟
1: جورج الله معك.
0: اهلا اهلا
1: توني ديب معك.
0: اهلا بتوني
1: ماشي الحال؟ يعطيك العافيه
0: حبيبي تفضل.
1: ايه انا صراحه بشجع الفريقين لان الفريقين عم بيتاخد الفريق الاساسي لمنتخب لبنان.
0: كبير يا انطوني كبير
1: هاي شغله ايه. مع انه انا حكماوي انتبه والله يقيمه بالسلامه
0: لوائل
1: اللي بنحبه كثير. هو اللاعب العربي الاول صدقني
0: صح
1: وافضل من الاجانب
0: صح.
1: ان شاء الله بيشفع بكير وبيرجع بيلتحق بفريق
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: ولكن خليني اقول انا توقعاتي اليوم يعني بغياب وائل
0: وبغزير وبضغط جمهور الحكمة
1: لا خليني حتى مش بغزير جورج
0: كيف؟
1: حتى بالمنارة صار البطولة صارت بمتناول الحكمة. بدهم ينتبهوا بدهم يشتغلوا على حالهم أكثر.
0: نعم
1: اليوم أدري أنا عم بقلك بغياب وائل
0: It's now or never عم تقول الحكمة يعني
1: حتى بالمنارة شوف فرقت عسلي يا جورج عسلي
0: يلا يعني لنشوف بدنا نشوف الليله شو راح يصير بغزير 9:30.
1: خليني اذا بتسمح معلش
0: سريعا لان في كثير ضغط انطون.
1: بدي اتوجه للجماهير تركونا نستمتع باللعبه بليز.
0: نعم اوكي
1: هيك المره وقفه جمهور نادي الحكمه لوائل زقفوا له ووقفوا له تا طلع وهتفوا باسمه كانت شابو بالا الون شيء بشرف.
0: شكرا لك توني اهلا وسهلا فيك. وصلت الرساله كمان اتصال 09-218-233. الو
2: الو
0: مرحبا
2: هاي جورج
0: هلو مين معي؟
2: راشد ابو راشد معك.
0: اهلا براشد.
2: انا مع الحكمة اول شيء. تاني شيء المثبت انا ضد من الطرفين يعني
0: نعم أكيد. خاصة المثبت يلي بطال الوالدة والاخت مثبتها صعيد شخصي هو بحمسه اللاعب صدقني
2: انه كان قاعد عم بغني
0: معه المثبت يعني وائل اخر همه على القصص وانا بعرفه هيدا شيء بيعطيه بوست اضافي صدقني
2: 100% بس انه مثبت من اول ثانيه لاخر ثانيه بمباراه للاميات لكل
0: اللعيبه لا اكيد بس برجع بقول بغض النظر عن هيدا الشيء طبعا كلنا ضده حلاوة هاي المواجهة يعني السنة الماضية عن جد كنا نشوف تقريبا نهائي ممل يعني كان الجمهورين حبايب عشوي هنو بعضهم بعد كل مباراة لا خي هيدا هي هيدا هو الديربي اللي بنعرفه
2: بس المثبات كل الثواني كل يعني من قبل بليلة عم بحضروا الشباب كانوا يعني هولا عم سبق تصور وتصميم يعني كان بيقدر يوقف مازن طباري يقول لهم لا يا شباب ما تسموا الأميات سموا غير شيء بس هن قاعدين مبسوطين وقاعد حد أكرم حلبة نايم معوش خبر شو عم بصير يمكن انه كان بيقدروا يضبطوا بين الشوطين يقدروا يضبطوا الوضع يهدوا شوية الجمهور يعني
0: على كل حال متمنى البطولة تخلص على الملعب ما يصير في اي مشكلة
2: أكيد
0: ومبروك مبروك سلف للفيز والحكمة اليوم بتصور عنده افضلية انه يعادل 2-2 السري. شكرا لك اهلا وسهلا فيك حبيبي.

0: كثير ضغط على الواتساب بس الاتصالات ما بدنا ننطر المستمعين. يلا 09-218-233. ألو
1: ايه بونجور.
0: أهلا فؤاد كيفك؟
1: بس في شغلة نسيته، غياس أكل ضربة على راسه. شو خلص غياس
0: كمان؟ هيدي معقولة يعني؟ معقولة يعني انه
1: اتضيحت ساقة بتضيحة وضربوا له شي نجمة على راسه، هي جريمة قتل.
0: ما هيك يعني منيح اللي قعدت على سلامة، يمكن قديحة أو شيء مثل ما سمعت شيء شيء صغير يعني. الحمد لله على السلامة. أكيد أكيد
1: أجمل معلقين مثل أفضالك
0: حبيبي حبيبي. تانكيو تانكيو فؤاد. أكيد الحمد لله على سلامته، أهم شيء ما يكون يعني كانت شيء كثير كثير طفيف يعني. شكرا لك فؤاد. منتابع واتساب.
2: مرحبا جورج. جورج معك. جورج انا بس بدي اقول لك انه اليوم انا بطلب من جمهور الحكمه ماكسيموم تهذيب، ماكسيموم كبر نفس. اليوم الفريق حيرعى ويربح وينزل الخميس على
0: المناره،
2: شو اسمه المناره، ويربح بكل تصميم وفخر ونرجع نطلع ننهي السبت بغزير وخلصنا.
0: اوكي جورج شكرا لك. نقطع الخط، كان عم بيحكينا فيليب زميلنا الصحافي والإعلامي. بناخد الفويس تبعه. فيليب فويس طويل كتير يا فيليب. يلا
3: مساء الخير جورج، عم جرب كنت اتواصل على اللايف، اسم الله في كتير ضغط على السنترال.
0: علق معه هتا نشوف، عم بيقول لي علق هيدا خير. بلكن ناخد اتصال لفيليب حبيب يعطي وجهة نظره، كان عم بيتابع البطولة، عم بيحط بوستات عنا بعد كل مباراة. خلينا ناخد ما في اتصال، عم بيقول لي علق الخط، هتا نشوف يلا مين معنا على الخط. الو الو
4: الو الو
0: مساء الخير.
4: بونسوار جورج، فيليب معك.
0: فيليب كيفك؟
4: فاينلي اسم الله ضغط كثير كبير. بدي احييك قبل كل شيء وبرافو على المقدمه اللي عملتها، انه موضوع الحساسيات الرياضيه موجوده بكل العالم، بس كمان في شيء منه يعني ما مش هالقد من الضغط الواطي اللي وصلت له باخر مباراه. ما عم نقول جمهور الحكمه كلهم جمهور بيزانسون، بس كمان ما بيطول الامر نتفت حساسيات بتصير. بس بالشكل اللي صار بالمباراه الاخيره بعتقد كل الشعب اللبناني شاف انه يعني هيدا الشيء ما بيعكس لا تاريخ النادي الرياضي العريق ولا هيدي اللعبه اللي هي قبل كل شيء. ما ننسى الرياضه هي اخلاق رياضيه.
0: نعم.
4: صح ولا لا؟
0: نعم اكيد احنا ضدها، مثل ما كنا عم نحكي، خاصه مسبات للام وللاخت وللعيله. نحن اوكي نتقبل شتم للشخص للشخص للعيب بقصص مثل ما سمعنا مثلا صار مع وائل، اوكي هول بيقطعوا، بس قصص غير اكيد نحن ضدها. فيليب
4: 100%.
0: مين تتوقع هلا؟ خلينا نحكي باسكت انا وياك، مين تتوقع ليلي يربح بغزير؟
4: ليك كمان بدي اقول انه ما يفكروا جمهور الرياضي انه نحن انبسطنا انه انصاب وائل عرقجي، ابدا بالعكس. يعني انا بحب الحكمه وبحبذ الحكمه، واكيد بعتبر اليوم مباراه مصيريه وهي اول مره البطوله بتحسها كتير قريبه، وصار الوقت انه تربحها الحكمه. مش غلط
0: شو عم تعمل دعايه للبرنامج كمان. لا اكيد اذا بتربح الحكمه يعني كمان هذا الشيء بوزيتيف للباسكت، لانه بيرجع بيولع البطوله من اول وجديد، وكمان يعني رياضي حقه يحتفظ باللقب، فريق كبير، فريق كمان طبعاً مكلف كثير، عنده عناصر بتجنن، فريقين عن جد بيكبروا القلب وعم يفرجوا احلى صوره بتصور عن الباسكت بول اللبناني.
4: بعتقد اللي ربحان هو كره السله اللبنانيه، بس اضطرت انه نحافظ على المستوى لانه حرام في اولاد يعني بيحبوا هاللعبه عم بيكونوا موجودين بالملاعب، مش حلو نفرجيهم شو انه هيدا الجو يعني. هيدا وي نيد باي اكزامبل، لازم الكبير يستحي على دمه لما يقول هذا الكلام، يعرف انه في اولاد بالملعب يعني،
0: مش بس بالملعب، على التي في عم بينسمعوا. ايه
4: طبعا، بس انه قبل كل شيء عم يحضروا ويتابعوا ويجمعوا الصور تبع اللعيبه وينخرطوا بهاللعبه الحلوه. بدنا تبعدهم عن الشارع، ما فينا نجيب لهم الشارع ونحط لهم اياه بالملعب.
0: صح
4: يعني هيدي شغله كثير اساسيه.
0: شكرا فيليب ابو زيد، بسطنا فيك، اهلا وسهلا فيك زميلنا وصديقنا. اكيد بنرجع بنقول دائما متابعوه ببرنامج صار الوقت الخميس على الام تي في، مع انه عم نعمل دعايه بس خي فيليب ماله. حتى لو كنا بغير مؤسسة منافسة. يلا منتابع.
2: بين الحكمة ورياضي الهيئة رح نعمل قاضي، حلوها بلعب الباسكت يمكن ما حدا راضي. تحياتي بسيو جورج، تحياتي للجميع. يا خي شو هالقصة اللي عم بتصير هاي بالباسكت؟ وين الروح الرياضية عند الناس؟ وين عند اللعيبة روح رياضية؟ يعني صرنا بال 2026، ما بعرف، بتمنى انه يوعوا شوي، يوعوا الفريقين وكل الفرق وانا اليوم برجح الحكمي كمان.
0: اوكي ربيع شكرا لك، بنضل على واتساب. شو لي في اتصالات بنضل واتساب.
5: اي مباراة خمسة واي مباراة سادسة يا جورج؟ لما انت عم تلعب ضد اتحاد صرت فرقانة بتربح الرياضي ولا بتخسر الرياضي؟ ما هيدو انت عم تلعب ضد اتحاد وضد الرياضي.
0: طب نحكي صراحة لحظة، هلا لحظة عم نرجع قصة الحكام وقصة اتحاد والبتكونية. طيب وين شفتوا هلا في قرارات؟ اوكي في اخطاء هون وهون، ونشوف عم نشوف الكوتش فران كمان عم بحس حاله مظلوم، كوتش جو عم بحس حاله مظلوم، بس انا عم بحضر ماتش باسكت ما عم شوف انه في تحيز لفريق على اخر بالصفرات صراحه. اذا بتطلعوا على الفاولات يعني من لعيبه الفريقين، لعيبه الرياض عم يطلعوا لعيبتهم خمسه فاول، وفي كمان هون عم بصير في خطا. اوكي ممكن بالنهايه انسان الحكم هون عم بصير خطا تاني، بس بالتحكيم عن جد عم بحكي ما في تحيز لفريق على اخر. عم بحضر المباريات يعني بيصير في اخطاء، بنرجع بنقول ايه عم بتصير، بس مش انه اخطاء يا لطيف مقصوده على فريق معين. بنتابع اتصال. الو مساء الخير، راح الخط ناخذ مهدي. يلا
6: ايه كابتن جورج يعطيك العافيه. اول شيء مبروك لنادي الرياضي، وانا مشجعين نادي الرياضي. جمهور نادي الرياضي مش الكل يعني القليل، يعني بتجيب سيرة الأمهات والأخت، هذا عيب
0: صح.
6: عيب، أنا ضد هالشيء. لو حتى فريق أنا رياضي بحبه ولا جمهور رياضي أنا بحبه، بس بدي يقوموا شيء بالغلط أنا ضده، أنا هذا رأيي. كابتن عم يقولوا ميسي ما حيعتز دولية، مظبوط؟
0: لهلا بعد ما طلع أي قرار نهائي أنه بدي يوقف دوليا ليو ميسي صراحة، تنشوف إذا، بس بتصور أنا أنه مشواره مع الأرجنتين لازم أنه يخلصوا هلأ.
7: أبو شراش كيفنا خي، ماشي الحال كله تمام؟ هاي دي أهم جيم بالسيري كلها سوا. إذا ربحت الرياضي صاروا 3-1 وعندهم جيم مع أرضهم
0: صح،
7: يعني بضل الحكمة بدها تربح آخر 3 جيمات 3 كرمال تقدر تربح البطولة، فبيصير شيء بيصير 90% 95% السيري للرياضي، البطولة للرياضي. إذا ربحت الحكمة صاروا 2-2 بعد ما صار شيء، يعني لو ربحت رجعت الرياضي جيم 5 بضل الحكمة عندها جيم على أرضها فيها تعود، بس إذا خسرت الحكمة اليوم بحس 90% خلصت البطولة.
0: أوكي ليه مع صفيرة المسج هاي تبع السامسونج ما هيك؟

0: نتابع واتساب، كتير ضغط على الواتساب اليوم، إن كان فويس أو تكست مسج. دايما عم تلقى مداخلاتكم على 70 95 11 11، ولا تحكونا لايف على استوديو طبعا 09 218 233. ناخد داني.
1: مرحبا أبو جريش، كيفك؟ ماشي الحال؟ عم بتسمع لك هلأ ومعك حق بخصوص الجمهور، بس بخصوص المدرب لما بفوت على أرض الملعب بقول له للحكم إذا ما بتشيل التكنيكال فول، الفول هيدا اللي اتصفوا اياها، بقول له بنزل لك الجمهور على الارض، هيدا شو هيدا المدرب شو راح يصير فيه؟ ولا شيء،
0: تم تغريمه
1: احمد فران. هيدا شفت شو لو جو غطاس عملها كان وقفوه.
0: والله صراحه الاتحاد بموقف لا يحسد عليه بهالفتره، وما بتصور كمان كنت وقف جو، لانه كمان لو صار هيك مع جو وقفوا جو كانت قامت القيامه. سو عن جد الوضع هلا يعني بدهم يديروا هون وهون يوصلوا البطوله على بر الامان وتخلص المباريات على ارض الملعب. صدقني هيك قرار ممكن يفجر الوضع، مشان هيك بعدهم عم بيديروا عم بيشتغلوا على التفاصيل الصغيره يحاولوا يوصلوا البطوله لنهايه سعيده. انا هيك بشوفها، ما في اي انه لا انه هيدا عملوا هيك لانه هيدا عملوا هيك. بتصور لو صار هذا الشيء كمان بالجهه المقابله ما كنا شفنا توقيف بهالمرحله الحساسه جدا بين فريقين اصلا في حزازيه كتير كبيره بيناتهم وجمهورهم وراهم. منتابع
2: والله يا سي جورج، انا من مشجعي رياضي، بس هاي المره بتمنى من قلبي انه الحكمة تربح، لانه ما بتعود الباسكت حلوه بدون منافسه، لانه نحن بحاجه لحتى نشوف منافسه بالملاعب، لانه الرياضي مكتسح الموقف من كذا سنه. يعني لازم نشوف تغيير على صعيد البطولات بلبنان حتى تحلى اللعبة إسا أكتر وأكتر.
0: شكرا رشيد، منتابع كمان واتساب.
3: هاي جورج، كيفك؟ تمام، أنا معك، حلو الحماس والتنشن، بس هايدي صارت قلة أخلاق، تلوث سمعي، في ولاد عم تحضر،
0: نعم،
3: في نسوان بالملعب، شيء مش مقبول، منه طبيعي اللي صار، واللي صار مقصود واللي صار مدبر قصد لافتعال مشاكل. وأحمد فران أنا برأيي ردة فعله وتهديده للحكم أنه ينزل جمهور على الملعب، هاي بفتكر لازم يتعاقب عليها مباراة واحدة أتليست.
0: شكرا سمير، منتابع.
4: مساء الخير جورج، كيفك؟ ماشي الحال. بس أول شيء اللي صار على المنارة شيء كتير عيب. هلا بتقلي باسكت وبطولة وأدرينالين طالع عند الشباب، أنا معك 100%، بس العرض والشرف مش لعبة
0: طبعا.
4: يعني في معقول اللعيب مثلا الجمهور يعصب يسيب لعيب تقطع، بس لاعب من أول الماتش لآخر وتنسب أمه، هذا الشيء مش مقبول، عيب عن جد عيب. وبعدين في فيديوهات بالدين بشكل مباشر الحاج مازن طبارة انبعتوا فايرل واكيد شفتهم.
0: بدك تشوف اذا الفيديوهات صحيحة ومش مفبركة او حدا عم بيحكيها من دون يعني بعد، ما في شيء اكيد حول هذا الموضوع، ما فينا نتبنى شيء صراحة. انا السوشيال ميديا كلها بتعرفوني ما بصدقها. يعني اتصال 09 218 233. الو،
5: يعطيك العافية مسيو جورج.
0: اهلا اهلا، مين معي؟
5: انا حسين جنبان ابن الاسعاف.
0: اهلا بحسين، تفضل.
5: ونحن كلنا منحبك
0: حبيبي. وأنا كمان
5: بدي حييك وقول لك إنه مستوى الباسكت عم يعلى فنيا، عم يعلى كرياضة يعني، ولكن مستوى الأخلاق للأسف عم ينزل. بس حبيت أقول لك هاي الفكرة، وهي دي من زمان أنا حاسسها ولمسها من الملعب، كنت روح كتير على الملاعب، فللأسف الأخلاق عم يتدنى مستويها.
0: نتمنى ما نشوف نسمع هالمسبات اللي سمعناها بالماتش الماضي صراحة، إن كان بغزير أو بالمنارة.
5: مش عم تخلص.
0: هلا دايما برجع بقول حزازيات كبيرة بين الفريقين وأدرينالين عالي والحماس على أوجه، واحد بيفقد أعصابه وقت بيحكي حكي فوق العادي، بس طبعا هيك كتير أكيد. وكنا
5: من زمان من هلا يعني، وما كانت تتحسن، بالعكس عم ترجع لورا عن سوء الأمور.
0: شكرا يا حسين، سلمنا على الوالدة حبيبي. يا هلا، منتابع كمان اتصال. الو الو،
6: مصور.
0: اهلا مصور،
6: كيفك ابو جوز؟ تمام، الي معك.
0: اهلا بلي.
6: هلا كثير حكيوا عن نفس الموضوع، ما بدنا نضل نعيد نفس الفكره، بس اللي صار تفرق بجيم يعني الجمهور شي دقيقه، شي حدا من اللاعب يستفزه ويسبوا له او شيء، بس هذا الشيء كان منظم، يعني كان منظم من قبل الرابطه، كان منظم يعني من قبل بيوم عملوا كونفويات صاروا يسبوا انطوان شوايري، ويعني هذا الشيء ابدا شيء مش عفوي ابدا اللي كان، لهيك العالم كثير استفز الموضوع.
0: راح الخط. قعدوا معنا إلي. طيب بصت رسالته على كل حال. منتابع اتصال كمان. يلا ألو.
7: ألو بونسوار.
0: بونسوار مين معي؟
7: أنا إلي فيني أسأل سؤال عن مونديال الفوتبول. سؤال واحد.
0: خلصنا مونديال اللوس.
7: إيه عارف بس سؤال عم
0: تفضل.
7: يعني بتسأل عنه في المباراة طلع الحاكم الحكم لاعب.
0: إيه.
7: صاروا عشر
0: 11 إيه.
7: ضد 11
0: بالفينال.
7: مش لازم يستبدلوه؟
0: كيف يستبدلوه؟ ما خلص هذا القانون يطرد لاعب بكف الفريق بلاعب ناقص. هذا حطرد
7: هذا القانون هيك.
0: إيه. بطاقة حمراء هيدا مش بطاقة صفراء.
7: لكن البطاقة الحمراء يعني
0: خلص بيلعبوا ناقص لاعب
7: ناقص. ممكن بمباراة يصيروا ناقص اثنين
0: وكم... ايه صايرة اثنين وثلاثة كمان.
7: ايه
0: صايرة كتير. شكرا.
7: طيب.
0: يا هلا.

0: هلا بده يعلقونا بالعجقة جمهور الحكمة. تفضل رايح من بعد الإذاعة رايح على البيت. أنا عاملين كونفويات مسكرين السير عاملين كونفويات حكمة. شو نعمل فيهم هلا؟ تحية كبيرة لكل جماهير الحكمة. عم نمزح طبعا. تحية إذا عم يسمعونا هلا طبعا حاطين لبنان الحر بالسيارات بنوجه لهم تحية كبيرة. العين من هلا بوقت باكر ذكرونا بايام العز ايام بطوله العرب وبطوله اسيا بغزير. تخيلوا مباراه الساعه 9:30 هلا الساعه 6 طالعين على الملعب. واو ليكوا قبل قد ايه بقى موجهنا تحيه كبيره لكل جماهير الباسكتبول بشكل عام اللي هن صراحه هن بيحلوا البطوله. لو ما منهم ما في حماس وما في بطوله حلوه. منتابع اتصال.
1: الو
2: جورج
1: حزازيات
2: حماس منافسة اوكي بس مش قلة اخلاق ومثبت. لا
0: معك حق يا ماري. منتابع كمان.
3: مرحبا يا جورج. الليلة بدها تندعس رقبته لفران بغزير.
0: اوف اوف اوف اوف اوف

0: برابع كورتر بأول وأكلوا 4 فاولات الحكمة من مشي وايرلس وايرلس فاولز فاول اوت عالي مزهر منا محقه وهذا اللي قلب الجيم. يعني بيقولوا ما بتقلب المباراه الصفايره ما بتقلب المباراه، لا بتقلب اذا كانت هيك لوس جيم. وقصه التكنيكال فاول على احمد فران كان لازم يرجع يلحقها بديسكواليفاينج فاول، هيدي ما بتاخذت، وهذا كله كان يغير مجرى المباراه.
1: شكرا لك، بنتابع كمان. يلا واتساب.
2: تحياتي لك جورج، بس بكل صراحة ما معك حق انه عم بتقارن اللي صار بهو مجرد يعني انه حماس و
1: لا انا ما حكيت على المسبات، انا ما حكيت على المسبات.
2: لا مش مزبوط، مش مزبوط. الجمهور شو بدي بالجمهور؟ بس وقتها تكون الإدارة متواطئة يعني وقتها.
1: طب لحظة، انا قبل ما كف الفويس تبعك، مين اللي خبرك انه الإدارة متواطئة؟ انا بدي بلش من هون.
2: وقتها الاستاذ طبارة هو اللي يطلب،
1: هو طلب
2: واحد مشحوط صار له سنة مشحوط وممنوع يفوت على الملاعب، بيطلب منه يجي يقود جمهور الرياضة ويخربها بقلب الملعب، وهيدي من عندهم هيدا الحديث.
1: طب توضحت هيدا الامور، طلع حدا نحكي بهالموضوع بس صار في رد، حدا وضحها قال له انه بعد يعني اخبار سوشيال ميديا، طلع واحد لقى تليفونه خبر خبرية، بنروح نحن بنصدقه دغري؟ ما بعرف. اتصال 09-218-233. ألو.
3: مرحبا أبو جراج، إلك لكل المستمعين.
1: أهلا، مين معي؟
3: شرب الخضرة.
1: أهلا شربول، أهلا وسهلا.
3: والعانة
1: شو رأيك؟
3: على نفس الموضوع أنا يعني سبقوني أصحابي حكيوا كتير عن المسبب، ما حدا بيرضاها
1: أكيد.
3: إن شاء الله اليوم ما تتقل عنا بالملعب. أنا بدي أحكيك بس على أخطاء التحكيمية هيك بظرف دقيقة. الحكي عنهم الشاب قبل قصة علي مزهر هيدي قلبت المباراة كلها، وقصة كمان عندك الأوت. الأوت أنا بدي أقول لك شو عمل السقيم بالضبط،
1: كان لازم تتصوفر قبل أوت مش بعدين.
3: لا لا لا لا مش مش عم بحكي. وقتها إجا على الاي ار اس شافها تاري فرجيها جورج أول شيء قال له لا لا مش هاي مش هاي،
1: بس لأنه ما بيقدر يرجع لها، بده يرجع على الصفيرة الأخيرة.
3: بدي شوف على الصفيرة الأخيرة الأوت.
1: صح.
3: شاف إنه بابو قبل ما يطلع من الزيح ضربه بمخه لعلي منصور، قالوا لا لا خلص ليك بس شوف لي قديش بعد في وقت، مسحها. ما هو طلب يشوف عمين الاوت، شاف الاوت معنا اعمل نفسك ميت غالي، غيروا مجرى المباراة انسيهم. بس بدي اياك تركز اليوم لانه كل مرة عم بتصير بحيال الحكم بصير، والكل حيوفقون الرأي الحكموية اكيد. انتبه على حيال حكم، حيال شيء اوت او حيالله شيء بخص الرياضة ما بيخليه يطلب تشالنج لفران لوحده، بيروح على اي ار اس. اذا شيء بخص الحكمة هيدي صارت فوق ال 15 مرة.
1: انا رح ركز لهيدي اليوم، وحياتك رح ركز لها اليوم، والخميس نحن على الموعد، الخميس نحن على الموعد سوا.
3: عم لك عطول عم يعملوها شيء بخص الحكمة، بيروح مرة وحدة بيشوف على اي ار اس، ما بيطلب من غير انجل، بشوفه بيضلوا رايح.
1: انا وياك اليوم حنركز لها ونرجع نحكي فيها الخميس.
3: شايف الفينجر تيب تبع سهود ومبويا، يعني ليك في شيء مقصود وفي شيء يعني خلص لازم. انا ما بعرف ليش فريق الحكمة بعده من 20 سنة لهلا ناطر يخين سحبه.
1: لا لا لا لا لا يا زلمة، شو هذا؟ شو هالحكي هذا؟
3: انا رايي سحبه لانه عم تحطوا 4-5 مليون دولار على الفاضي.
1: لا
3: الرياضة طول عمره وخلص خلاص.
1: برجع بقول لك خبريه، برجع بقول لك خبريه انا هلا بشوفها، برجع بقول لك خبريه. اذا بتسالني مين مرشح، اذا بتسالني لالي مين مرشح يربح البطوله السنه، انا بعطي الافضليه بعدني للحكم رغم الطوان.
3: طب يا خي
1: اوكي بنشوف، بنذكر بعض، بنذكر بعض، بنذكر بعض.
3: شو بدي اياك تراقب اول مباراه اجوا فيها الحكام الاجانب انطونيه، وقت خسروا الرياضه انطونيه والرياضه ولا غلطه
1: ولا حضرتك، كان في مونديال وقتها ما حضرتك.
3: انا بشو اكل وضغط من
1: طيب
3: بعدين لك بخصوص عم تقول مازن مش هو عاطل الامر. طيب ما هو اكرم الحلبي كل الوقت قاعدين ما فيني يهدوا الجمهور. نحن اذا برم النائب بكردوني وقالنا وقفوا مسبات بنوقف.
1: طالع ليلى على غزير، طالع
3: ما في ما بنلعب في ماتش نحن.
1: ايوه
3: بس
1: طيب
3: اذا برم وقالنا ما تسبوا ما بنوقف سب.
1: شكرا لك.
3: ليش ما ينفل اكرم الحلبي؟ بريزو اكرم الحلبي
1: ان شاء الله بتنحل بقى بين ان شاء الله بتنحل علاقه بين اداره الحكمه ورئيس الاتحاد وبيرجع غزير وخلص بقى عن جد. يعني
3: ليش ما بيطلع؟ ما خلصها قصة هالم سبيت ما خاصة الاعتراض اللي قدموه الحكمة بشكوى هيديك السنة هو السبب المعام. ما بده حدا يفضحه يا خيي، ما خلص بدهم يزعبروا يزعبروا يربحوا للرياضة.
1: لا مش هيك، مش هيك الأمور، مش هيك الأمور أكيد. مش هيك الأمور
3: والله حرام. انت انت حقك انت اعلامي ايه. بس ما كلنا عم نشوف، والله كلنا عم نشوف.
1: رح نشوف انا وياك اليوم قصه هالفار. انا رح رقبها كمان، مش الفار لك، انا رح نرجع للايرس، رح نرجع نرقبها انا. شكرا لك حبيبي، اهلا وسهلا فيك. منتابع اتصال. الو
4: الو
1: مرحبا
4: جورج، كيفك؟
1: صباح مين معي؟
4: انا معك ميشيل خوري، المحامي ميشيل خوري.
1: اهلا اهلا وسهلا فيك متر.
4: تتذكر ميشيل خوري؟
1: اي ولو.
4: كيف جوز؟
1: صباح تمام
4: والله. عم بسمع البرنامج تبعك، يعني مشوق كتير مع الشبيب المتحمسة.
1: مرسي مرسي، تفضل.
4: انا اللي بدي اقوله جورج انه نحن مفروض اليوم كنادي حكمة انه هالجمهور يكون شوي رايق، عنا هالفرصة ما لازم تتفوت.
1: صح،
4: يعني الحماس موجود على طول، الادرينالين طالع على طول، مش الحال بس بتهذيبه وباخلاقه. عنا فرصة انه نربح ماتشنا اليوم ونعادل ونقلب المعادلة مثل ما بقولوا
1: نهار الخميس بالمنارة.
4: الجو ريق شوي.

0: غمض عيونه.
1: انت
0: يعني
1: بتعرف بالصافرات
0: يعني
1: الحكام بيرجع لاخر صافرة، ما بيرجع الحادثة اللي قبلها.
0: ما هي قدام، ما هو كمش بيجري قدامه قبل ما تروح لهونيك، ما بده يشوف وما بده يرجع لها، وقال له ما تفرجيني اياها. يعني
1: هلا هو ما في يرجع لها لانه تصفرت هي وعم بيحكي على الاوت، هونيك مش على هيدي الاوت.
0: لا ما هو ما بده يعطيهم. هلا بفهم انه بصير في اخطاء بالتحكيم، يعني انا حدا يعني مرن فوتبول بلعب فوتبول انا وصغير وبتابع وبشوف بيغلط، كلنا بنغلط، بس هيدي مش اخطاء، هيدي في شيء مقصود معمد. يعني على قدام عيون الاتحاد قاعدين عم بيتفرجوا على المسخره، غير قله الاخلاق اللي صدرت من الجمهور اللي واضح انهم هن مجيشينا قبل بوقت تياثروا على نفسيه اللعيبه، لانه مع كل التحكيم العاطل اللي كانوا قادرين يجيبوا الماتش، بس بهيك اجواء ما اللاعب بيتوتر، ما فيك تلعب باسكت بهيك جو. الحماس حلو، جمهور بلا جمهور ما له طعمه، بس
1: أكيد.
0: يكون الجمهور يعني يحترم، حلو يحترم اللعبه واللي عم بيتعبوا لهيدي اللعبه.
1: اليوم
0: واضحين بلا اخلاق على الاخر، يعني
1: اليوم 2-2 او 3-1
0: استقبال 2-2 اصلا لازم يكون، مع يعني 3-1 لازم يكون اليوم. يعني يعني ما فهمت الاتحاد وقراراته انا العجيبه غريبه انه طمع ياثر على اللعبه. لا هي ما فيك تضلك تغض نظر عن الغلط، اصلا ماشيين فيه من زمان، معروف الحلبي وتطلعاته يعني وكيف هو كله على بعضه مع الشلة اللي معه. سوري يعني بس انه بدك تقولها، لانه صرنا معينين الامرين معهم ومع التحيز تبعهم، بده يكونوا حاسمين حتى يحافظوا على اللعبه. هيك تدوير الزوايا ما بتحافظ على اللعبه، لانه بصير شيء يقرف. يعني
1: شكرا،
0: مضبوط يعني.
1: شكرا لك.
0: كل انسان لازم ياخذ حقه وكل غلط لازم يتحاسب عليه. هيدا مش مش مش منطق كف من البطاريه.
1: يلا ان شاء الله اهم شيء تخلص البطوله على ارض الملعب ونضل بهالليفل القوي والحماس الكبير اللي عم تعيشه بنهائي بطوله لبنان بين الفريقين. كمان اتصال. الو الو،
2: ايه جورج، راح الخط معك.
1: ايه متر،
2: مش الخوري،
1: تفضل.
2: انا اللي عم اقوله خيي، شباب يمكن معهم حق، كل واحد عنده وجهه نظر مختلفه، بس اليوم الاتحاد ما بيقدر ياخذ قرارات غير بهالشكل. يعني بده يعمل توازن بين الانديه،
1: بده
2: يقدر يخلي البطوله ماشيه كيف تخلص البطولة على أرض الملعب. أنا بدي أذكرك شغلة جورج، ما كل عمرنا ننزل على أرض الملعب ونكسر الدنيا.
1: أنت كم سنة
2: في مشاكل؟
1: أنت متر كم سنة بالإدارة؟
2: بس أنا من الأيام رئيس شوارد من 92 لبس جاليلي حشوشي.
1: عمر يا متر، عمر
2: يعني
1: يا متر.
2: عنا خبرة باللعبة من يعني، والشباب اليوم ما حبوا ياخذوا خبرتنا، شو بدنا نعمل؟ نتمنى له التوفيق سامي كيف، ونحن دمنا اخضر اذا بد اذا
1: اكيد بتقول. نحن بنعرف هالشيء. انا كان عم تقول انه
2: على اي نادي ولا على اي مطرح غير نادي،
1: لكن يعني. ماتر انت عم تقول انه الاتحاد وقع بين شقفين وعم بياخذ قرارات على القد تمي
2: لا شك عم يعمل توازن الاتحاد تيقطع البطوله تيقدر يوصل على يخلص البطوله على ارض الملعب.
1: انا هيدا اللي قلته كمان
2: انت
1: اليوم.
2: بتذكر يا جورج كم مره ننزل على ارض الملعب ونكسر الدنيا ويصير في مشاكل وخسرونا ونخسرهم للرياضي؟ هيدي كل عمرها موجوده. يمكن شباب اليوم ما عايشين الجو القديم اللي كنا ايام رئيس شويري، بس انه معلش بدنا نضوي شوي، عندنا فرصه نربح بطوله، خلينا نهدي هالجو شوي، نمتص هالنقمه سامي كيف. معلش نصيحتي لهم يعني، انا
1: بتصور هذا اللي قاله كمان راغب حديد رئيس النادي،
2: فنمتص هالنقمه اللي صايره على نادي الحكمه. وانا من الاول انا من بالموسم قلت انه ما فينا نعيد كل العالم ونربح بطوله.
1: شكرا ماتر، كثير مهم اللي قلته. اهلا وسهلا فيك.
2: نتمنى كثير التوفيق اليوم للفريق، وعندنا الفرصه ما يروحوها من ايدهم.
1: شكرا لماتر ميشيل،
2: اهلا
1: وسهلا فيك، بسطت كثير باتصالك.

0: يلا منتابع الحلقة النارية المباشرة طبعا حكم رياضي. لكن كنت عارف من الأول أنه نو نيد نحضر موضوع لليوم. قلت لك ما خلص كل الحلقة رايحة حكم رياضي. اتصال 09-218-233. ألو
1: بونجور.
0: أهلا
1: كيفك جورج؟
0: صباح مين معي؟ عم بيقطش خط ما سمعت بس
1: معك. أسعد أبي
0: عاد. أهلا بأسعد.
1: كيف صحتك جورج؟
0: تمام وأنت؟
1: جورج بتيني دقيقة بشرفك.
0: دقيقة؟
1: بتبدأ إنه يعملوا نهائي عطول يعطوها للرياضة، لأن عطول كاتحاد وكحكام بضدوا الرياضة. مبين القصة وضوح الشمس. كنا طلبنا منك مرة إنه تجيب لنا أكرم الحلبي على الهوا لنحكي معه.
0: كان ضيف معنا بالبنايه الحره من فتره، من شيء مش هلا، من سنه يعني تقريبا.
1: انا ما عرفت انه جبنا يا لاكرم الحلبي احكي معه. خلينا نجي نحكي معه نشوف شو عنده شيء ضدنا نحن نحكي.
0: بده يقول لك ما عنده ضدك شيء.
1: جورج شيء واضح هيدا. كل واحد عنده عقليه وفاكر عنده اغنيه. انا ما بعرف ولا ماتش في الحكمه، واليوم طالعين على غبير. بس هذا مش منطق عم يصير معنا. عم بيصير يعني عم بيصير من الاتم عبي
0: يسحبوها
1: من سنة. يعني ما يعملوا بقى فينا خلص، يعطونا بياض عطول يا يشوفوا شو بدهم يعملوا بال.
0: طب ما زال عم تقول خلص على شو طالع على الماتش؟
1: لأني دم حكماوي، لأني إذا صرنا اليوم لازم نطلع.
0: أنت لو ما عندك تقلك شغلي أصعد، لو ما عندك عمل كبير إنه الحكمة قادر يفوز بالبطولة ما بتطلع على الملعب.
1: يا جوزي يا حبيبي لازم اليوم نكون نحن طالعين ناخد 3-1. هذا المنطق هيك بقول.
0: بس أنت طالع اليوم تاخد 2-2.
1: مظبوط.
0: اوكي. وعندك فرصة الخميس تربح بالمنارة تصير 3-2 ترجع تحسبها بغزير 4-2.
1: انت اسمعني قال احمد فران ممنوع نربح بالمنارة. يعني اذا بتربح بالمنارة طب
0: هيدي
1: ملكش عاملهم فينا.
0: طب هيدي معنويات، ما هيدي معنويات عم بيعطيها.
1: انا معك معنويات بس هي انت تشوف اكرم الحابي معه والحكام معه والاتحاد معه وكل العالم معه. كل ما نحن على طول عم نخطب المنارة يا على سلي على نقطة مش منطق.
0: طيب ان شاء الله عم نرجع عم نقول كفي البطوله ونحضر مباريات و
1: نحن حابين نحن
0: شكرا
1: بشرف. نعم. لك اكثر من هيك نختار بشرف مش هن يخسرونا.
0: يلا خير يلا. شكرا اسعد، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو راح الخط.

0: في كتير ضغط على الواتساب، ما عم بقدر اخذ كل المداخلات للاسف، لانه بتعرفوا عم يكون في اتصالات كتير اليوم بموضوع حكم رياضي. بناخذ واتساب ولا في اتصال؟ اتصال؟ يلا واتساب.
1: يعطيك العافية خي جورج، كيفك؟ معك فادي. خي جورج انا معك انه العقوبات ما تنال الجمهور. ثاني شيء متمال الشاب قبل اسمه المدرب فران يعني هدد الادب نزل الجمهور على الارض، هذه لوحدها كارثه. ثالث شيء يا اخي يا جماعه الخير، ان كان من الحكمه، انا حكمي ان كان من الحكمه او من الرياضي، يا جماعه الخير في جيل عم بيطلع
0: 100%. فادي سوري ما بقدر اكمل الفويس الاخر، الفويسات الطويله عم بقدر اخذ نصها لانه تاخذ اكبر عدد من المشاركه اليوم.
2: يلا. يعني ما بعرف انا هذا الشاب كان عم يحكي هلا انه من الميلتين غلط واثنيناتهم سبوا واثنيناتهم عملوا، ما بعرف كيف عم يقدر يقارن في جمهور عم يسب الموتى بلا سبب بلا سبب. اذا انت حكيت كلمتين مع وائل عرقجي يعني بالجيم في تراش توك بيصير بالباسكت، بس مش بالطريقه اللي هن عملوها، هن لعبوا كل الجيم على مثبات ما بقى قادرين نسمع. يعني مش معقول ما فيهم يقارنوا هود الفريقين ببعضهم، لا الجمهورين ما بيشبهوا بعضهم خي. جمهور الرياضي كان بلا اخلاق لدرجه كتير كبيره باخر جيم
0: كمان. ثانك يو. منتابع كريستال بعثت لنا صوره من الشمال، حلوه كتير الصوره يا كريستال، وين اي لوكيشن هيدي؟ يلا منتابع.
3: بونسوار جورج، فادي معك. لا هاي لزتها يعني الجيم فينال هيك بده يكون يعني، بس ان شاء الله تضلها مضبوطة وما تقدر يعني مش اكتر من هيك. وانا ضد، لا انا ضد حكام من برا. لا كثير منيح الحكام، ما في اي مشكلة، عرفت؟ هلا عندنا نسمع اغلاط وما اغلاط. جود لك للحكم يعني اليوم، ان شاء الله منعدل السريع.
0: شكرا فادي. منتابع اتصال 09-218-233. الو
4: بونجور جورج.
0: اهلا، مين معي؟
4: انا سام.
0: اهلا بسام.
4: 73 سنة، انا شبين على ميشا ولا غسان.
0: اهلا اهلا اهلا.
4: ليك شو بدي اقول لك، بعد ما حدا حكي بدي احكي وما حدا يزعل مني.
0: يلا.
4: مننزل الجمهور على الارض مش مسموحة ابدا.
0: طيب بس ما نزل الجمهور على الارض، ما نزل الجمهور على الارض،
4: ولا تذكرنا بحدا تاني بالزمان كان يقول نزل الجمهور على الارض، عيب له والله. عيب حبيبي، هيدي رياضة لازم يكون لبنان يبين الصورة المرتبة يا جماعة الخير. ومش كل واحد ناجح يعني هو قوي، مش مزبوط. الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك حبيبي،
4: بسمعك على طول انا.
0: الله يخليك، ثانك يو، انبسط فيك سام، اهلا وسهلا. كمان متابع.
5: انا اللي بعرف وخرع الحكمة وخرع.
0: لا لا لا، اوه اوه اوه، مرحبا رئيس. اتصال يلا. الو. مرحبا، بونسوار. صباح، مين معي؟
6: بسام.
0: اهلا بسام.
6: انا بدي، انا لبناني اول شيء، بس بدي لك شغلة واحدة، الفريقين هول اثنينيتهم صايرين بلا اخلاق، وكل الرياضة بلبنان بلا اخلاق
0: دغري هيك.
6: في ناس لانه في ناس بتحضرهم جون لأنه اللبنانية بيلعبوا مع بعضهم، بس إذا الرياضة بدها تكون قلة الأخلاق.
0: أوكي، وصل مسج بسام، عم بقطش الخط نحن وياك. منتابع واتساب.
7: بونسوار جورج، بونسوار، يعطيك العافية. هذا اللي صار هذيك الجمعة عيب، لأنه هذا بيقول لك لازم يكون عندهم روح رياضية. وين الروح الرياضية؟
0: مرحبا روح رياضية.
7: اللي بيربح صحتين عقله، واللي بيخسر هدرك.
0: أوكي سميرة، اتصال. ألو.
8: ألو،
0: مرحبا.
8: هاي،
0: مين معي؟
8: هاي جورج.
0: هلو، مين معي؟
8: فؤاد، كيف صحتك؟
0: تفضل، أهلا وسهلا فؤاد.
8: سبا جورج، أنا حكماوي من 96-95، أنا تلميذ حكمة أشرفية كمان.
0: حلو،
8: عرفت. أنا بصراحة وقت ما صار جمهور الحكمة بيشبه كثير جمعية مار منصور، عرفت، بطلت تطلع كثير على الملعب. هلا العالم مستغربة إنه كيف مثبت وما مثبت. انا ما بدي دافع عن الحكمه ولا بدي دافع عن الرياضه، بس هذا ديربي، وهدول جمهور، هدول الناديين مش في بيناتهم كومبيتيشن هيك سبورتيف. هول الناديين معلش في بيناتهم دم. اوكي،
0: دم
8: هيدا الواقع.
0: مش دم يعني، بس انا في حزازيه كبيره وفي كره وفي كذا، بس هيدا بحل. انا برجع بقول هيدا بحل، انا معك. تبه
8: انت بتفيق كيف كان المشاكل بس كنا نحضر 10% كيف كانت المشاكل وكلنا متذكر 2015 المشكلة اللي صار بغزير وكيف اسماعيل احمد ضرب ناس من الجمهور. يعني هؤلاء هيدا يعني العالم بدها تعرف انه حكمة رياضي مش بس باسكت, حكمة رياضي ابعد من باسكت.
0: مزبوط.
8: ابعد
0: مزبوط.
8: من باسكت
0: مزبوط.
8: كتير مزبوط. ابعد من باسكت. هلا الغريب اللي صار مش انه نسب, ما احنا جمهور الحكمة ما منسب لهم للاعيبة, منسب لوائل عرقجي منسب, بس مرة واحدة نثبت بنته لوائل عرقجي تلفن رئيس النادي تبعنا واعتذر منه لوائل ونحن مرضيناها, منقول له نسبه لوائل قولوا عنه هيك وهيك بس ما تدقوا بامه باخته ببنته. اللي صار مع يويو خي سبوا ليويو ما بكل بلدان العالم بتصير, معلش وقفوا لي شوي قداسة هذا الشعب اللبناني. حاضرين شو بيصير بالمتوشة الباسكت بقبرص وباليونان وبانجلترا
0: هذا اللي حكيته, هذا اللي حكيته باول حلقة يا فؤاد
8: 100% جوش 100% عم تحكي انت صح. بس اليوم لحنا ضد تنسب الاعراض لانه لحنا عايشين ببلد مشرقة, بلد يعني بتسب ونعمل متركاج يعني من وقت ما فات يويو على الملعب عاملين متركاج عليه. خيه يويو شاب يعني سوري ولد عمره 22 سنة, ولد عمره 22 سنة, انا ابني عمره 12 سنة. يعني هيدا اكبر من ابني بعشر سنين عم بتسب له امه, هو شو تصرف ما تصرف شي غلط. خي وائل عرقجي بس ينسب بينسب هو بالشخص لانه هو بيستفز الجمهور. وائل عرقجي لاعب منتخب لبنان واحنا كحكماوية نفتخر فيك لوائل بس يلعب بمنتخب لبنان.
0: شفنا التحية اللي وصلوها جمهور حكمة هو
8: بيستفز الجمهور, هيدي بارت اوف ذا جيم.
0: صح صح صح
8: هو وائل قايلها
0: صح, واصلا يعني كان عم يغني معهم, اصلا كان عم يغني معهم اللي عم بيقولوا يعني
8: نعم خي 100% وكانوا عم بيسبوا يعني سوري على الكلمه كانوا عم بيسبوا له ما عم بيقربوا على امه وعلى اخته, وبس يسبوا علي منصور بيسبوا له يعني مثلا كريم زينون بيسبوا يعني مش بيسبوا حتى مثلا بيقولوا انه الجيتار حطه هنيك محل هيك قصص يعني مش على على متركاز على طرق النفس اخت امك هيك امك هيك أمك. ما بيصير حتى بدينهم بدينهم. اليوم في شيخ عم يحكي قال لهم بالدين ممنوع تقربوا على الاعراض, عيب اللي عم بيصير.
0: شكرا يا فؤاد. فؤاد بتصور وصلت رسالتك كتير منيح وانا معك يعني 90% من اللي حكيته انا معك فيه وكنت قلته اليوم بحديثنا. شو نتابع واتساب في اتصال بعد واتساب يلا اتصال واحد مع المعنى دقيقة بس يلا.
9: جورج سعيد ليك حبيبي الزمانات اكرم الحرى بيسبوه بملعب غزير بطل يطلع ما بيطلع على الملعب
0: مش بس هيك مش بس هيك
9: من قبل ما يفوت عم يرحبوا باللعيبة وعم يسبوا له نماتهم ما فهمت يعني شو هال شو هالتكنيك وشو هالحضارة.
0: مش بس قصة هيك بين البريزيدان وإدارة النادي, مش قصة انه الجمهور في قصص اكبر من هيك.
10: وبالتحكيم جورج لا كتير منيح التحكيم عن جد فعلا حرام الله يساعد هالحكيم بس برافو على يوم مستوى رائع. بس عم بحكي انا القرار اللي اخذه الاتحاد هو القفز الى الامام فقط ماشي يعني مثل يعني الكحل احلى من العمى مثل ما بيقولوا.
0: نعم.
10: هيك عميل
0: انت وصفتها
10: بس ان شاء الله ما يكون عماها بالمره يعني
0: الكحل احلى من العمى. هذا اللي صار
11: جورج مصور مش عم نحكي اخطاء تحكيم يمكن الحكم بده يغلط ما في مجال يعني بس عم نحكي قرارات اتحاد القرار الاتحاد بيأثر على الفريق وعلى الجمهور اكثر من انه يكون خطا تحكيمي. جورج قرار الاتحاد مش عم بيكون بمحله ولا مرة, دايما عم بيكون لمصلحة الفريق الرياضي وجمهور الرياضي.
0: شكرا لياس كمان وسام.
12: والحكمة اليوم ما راح تخسر لو بده يصير مشكل عرض الملعب, ممنوع نخسر اليوم مثل ما هني عملوا.
0: الله يستر لي. يلا
13: تكرم حنقلد لك يا
0: حلوة هذا فرط سامسونج. طيب بنعتذر كتير عن جد يعني اذا بفرجيكم الواتساب فول عن جد بس بعتذر لانه راحت الحلقه كلها حكمه رياضي وراحت اتصالات وما بحب نطر المستمعين على الخط اللي بيحكينا بدي اخده على السريع تما نطروا على الخط. بدي اتشكر الي كامل ثانك يو على الاخراج الاذاعه اليج ميرزا ثانك يو سو ماتش. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. الخميس بنلتقى خميس يعني بيكون صرنا 2-2 او 3-1 شو يا الي 2-2 خميس بنكون قبل الجيم 5 إذا الأراد بحلقة كمان متوقع تكون نارية نحن وياكم هون على 5:30 دايما على لبنان الحر بشكل مباشر. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: حقائق كثيرة ستتكشف على الطريق بعد طول تعمية. ألم يقل السيد المسيح لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن؟ وفي القرآن الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعض الحقيقة هو فيما أعلنه العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي شارل عطا حول خطف واغتيال رمز إيراني من وقائع صادمة ومخزية للنظام الأمني اللبناني السوري آنذاك، وهو النظام نفسه الذي ركب تفجير كنيسة سيدة النجاة وحاول إلصاق الجريمة بالقوات وقائدها، وهو نفسه الذي اغتال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي وسعى إلى تركيب التهمة على سمير جعجع والقوات، لكن شهادات عدة توالت وما زالت لتسقط تلك التهمة وتبعاتها. واليوم ما زال بعض صغار النفوس من الذميين وللأسف من جماعة البرتقال أحيانا يصرون على العدان ذاته، محاولين شيطنة القوات والتجني والتطاول، علما أنهم كلما تمادوا في هذا الرهان التافه غرقوا أكثر وتخبطوا أكثر في وحول الخيبة. اليوم أيضا ونحن على بعد أسبوع من الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، ما زالت الحقيقة مجهلة وما زال الحق لم يستقم، علما أن بعض الوقائع لا تقبل الطمس والتعمية، وأن المطلوبين والمدعى عليهم من جماعة الممانعة وحلفائهم ما زالوا يعيثون صلفا ووقاحا، فيما جرائم واغتيال بعض المعنيين بحقيقة انفجار المرفأ تم أيضا إفراغ ملفاتها. في الخلاصة، الله يمهل ولا يهمل، وهو للمظلوم نصير وللظالم بئس المصير، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
4: طابت أوقاتكم، مساء لبنان الحر. في العناوين: قبل محطة روما، قمة أمريكية إسرائيلية في البيت الأبيض ومطالبة أمريكية فرنسية بنزع سلاح حزب الله. اهتمام بابوي دائم بلبنان والرياشي في بعبدة مجددا دعم القوات مواقف الرئيس. اليونيفيل العثور على 400 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم جنوبا. ستريد جعجع: بقايا النظام السوري يضللون الرأي العام باغتيال رمز إيراني ونطالب بالتحرك الفوري أمنيا وقضائيا. نتنياهو وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب: إذا لم تبرم طهران اتفاقا فسأكمل المهمة.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي وجون حتشيتي. العين على روما، حيث يستعد لبنان لجولة مفاوضات جديدة في الرابع من آب تمتد ليومين مبدئيا، في وقت تتم متابعة تنفيذ مسار المناطق التجريبية فيما تواصل إسرائيل تفجيراتها جنوبا. وملف لبنان يحضر بقوة في قمة ترامب نتنياهو في البيت الأبيض في هذه الأثناء، إلى التطورات بين واشنطن وطهران وتداعيات المواجهات في دول الجوار. واستبق ترامب لقاءه بنتنياهو بالتأكيد أن من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين بدل تدمير باقي البلد، وقال إننا أجرينا محادثات جيدة مع إيران.
1: إذن في نيويورك قالت نائبة المندوب الأمريكي تامي بروس في كلمة لها في مجلس الأمن الدولي الذي انعقد اليوم لبحث تطورات الشرق الأوسط، قالت إننا لن نسمح لحزب الله بلعب دور فاعل في لبنان. مندوب فرنسا جيروم بونافون طالب من ناحيته حزب الله بنزع سلاحه، داعيا إلى تلبية تطلعات اللبنانيين، وقال إننا نرحب باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
0: اهتمام بابوي بلبنان، ورياشي موفدا من جعجع يجدد دعم القوات مواقف الرئيس ووزراء الطاقة والاتصالات في قصر بعبدة. رانيا غاوي.
2: أكد السفير البابوي لدى لبنان المونسينيور باولو بورجا خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون اهتمام الأب الأقدس الدائم بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. الرئيس عون أطلع بورجا على نتائج زيارته الولايات المتحدة وعلى الوضع جنوبا، واستقبل عون النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وجدد رياشي دعم القوات مواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. إلى ذلك أطلع وزير الطاقة والمياه جو صدي رئيس الجمهورية على نتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره العراقي في خلال زيارة رئيس الحكومة بغداد، مؤكدا أن البحث كان إيجابيا. ووضع وزير الاتصالات شارل الحاج رئيس الجمهورية أيضا في أجواء نتائج الزيارة الرسمية العراق عارضا رؤية وزارة الاتصالات لإنشاء ممر رقمي بين لبنان والعراق يربط البلدين بشبكات ألياف ضوئية.
1: في عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام آخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل والقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، إضافة لنتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري إلى العراق. بري استقبل أيضا رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
0: رئيس الحكومة التقى من ناحيته رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة، وأكد الرئيس سلام أنه بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي لبنان بشكل أسرع في طريق التعافي والازدهار، وكلما تعمق التعاون العربي ازدادت قدرة دولنا على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبنا.
1: سلام الذي التقى اليوم أيضا حاكم مصرف لبنان كريم السعيد أكد أن الحكومة ملتزمة بالقيام بكل الإصلاحات المطلوبة والتي تعهد بها البيان الوزاري لتحقيق التعافي المالي وإنهاء تبعات الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات.
0: ستريد جعجع، الحقيقة بدأت بالظهور ونعدك يا رمزي عيراني. رانيا.
2: أكدت النائب ستريدا جعجع أنه على مدى عقود دأب بعض بقايا النظام السوري البائد وبكل إصرار وتصميم على تضليل الرأي العام في العديد من الجرائم السياسية التي شهدها لبنان، من جريمة كنيسة سيدة النجاة إلى جريمة اغتيال الرفيق رمزي عيراني، ولم يتوقفوا عن ضخ الأضاليل وترويج الأكاذيب في محاولة دائمة لنسبة جرائمهم إلى سواهم بعيدا من أي مساءلة أو محاسبة، إلى أن جاءت المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي شارل عطا أحد المشرفين على التحقيق في جريمة اغتيال رمزي عيراني، لتبدد كل شك وتضع حدا لكل محاولات التضليل. أضافت جعجع: أنا شخصيا ومعي جميع رفاقي في القوات اللبنانية نطالب الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك الفوري لاستكمال التحقيق في ضوء المعطيات الجديدة وملاحقة جميع المتورطين وإنزال أشد العقوبات في حقهم، كما نطالب باستدعاء جميع رموز النظام الأمني اللبناني السوري السابق الذين كانوا على علم بكل شاردة وواردة ولم يطلعوا الرأي العام حتى اليوم على ما لديهم من معلومات، بل سعى بعضهم مرارا وتكرارا إلى تضليل التحقيق وطمس الحقيقة.
1: أعلنت اليونيفيل أن قواتها عثرت بداية تموز على 400 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب بلدة حولة.
0: ميدانيا ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر، كما ألقت درون إسرائيلي قنابل صوتية على أطراف ياتر بيت ليف قضاء بنت جبيل، وأطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة على منطقة شميس في شبعة وأخرى في منطقة كرم ناصر في خراج البلدة. ووفق وزارة الصحة بلغت المحصلة الإجمالية للضحايا ما لا يقل عن 4333 قتيلا و12236 جريحا.
1: إسرائيليا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قوات دمرت 24 قرية لبنانية عمرها مئات السنين.
0: القرار الظني في انفجار الرابع من آب، لماذا التأخير؟ ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
0: بس ما شو قلتي.
4: منذ أكثر من شهرين على إحالة ملف انفجار الرابع من آب في شقه القضائي إلى النيابة العامة التمييزية، يتجدد السؤال حول مصير القرار الظني والأسباب التي لا تزال تؤخر صدوره على الرغم من الوعود التي تحدثت عن قرب استكمال هذه المرحلة، وبينما ينتظر أهالي الضحايا والرأي العام خطوة قضائية تمهد للدخول في المرحلة المقبلة من المحاكمات، يبقى التساؤل قائما: هل فعلا تعود أسباب التأجيل إلى اعتبارات إجرائية أم أن هناك عوامل أخرى تؤخر إقفال هذا الملف؟ وفي هذا السياق أكد الكاتب الصحفي القضائي يوسف دياب للبنان الحر أن الملف رسميا سلك خواتيمه.
5: بعد ما قرر القاضي بيطار يختم التحقيق صار معروف انه الملف تحول عن النيابة العامة التمييزية. النيابة العامة التمييزية كلفت القاضي محمد صعب المحامي العام التمييزي انه يعمل مطالعة بالاساس. طبعا القاضي صعب منكب منذ اكثر من شهرين على دراسة الملف والمستندات، وهو بيطور اعداد مطالعة بالاساس بده او يبدي مطالب النيابة العامة بما خص التحقيقات اللي حصلت، المستندات، الاستنابات، الادلة والمعلومات اللي حصل عليها التحقيق، ويقول شو المطلوب بالنسبة للنيابة العامة من هذه التحقيقات. حسب المعلومات انه بدها تستغرق بين شهر وشهرين بعد بيتحول الملف على القاضي طارق بيطار. القاضي بيطار تقريبا بحسب المعلومات هو أنجز القسم الأكبر من القرار الاتهامي، سيطلع على مطالعة النيابة العامة ويصدر القرار الاتهامي. المطلوب بهذا القرار أنه يقول، وهذا الشيء اللي راح يحصل، أنه كيف انفجر المرفأ، هل بعمل أمني، هل بالإهمال، هل بغارة إسرائيلية، كل هذه الاحتمالات موجودة. وأيضا بدي أقول أنه مين اللي جاب النترات على مرفأ بيروت، مين اللي فرغ بالمرفأ وحماها كل هذه السنوات وصولا إلى تفجير المرفأ. أنا بعتقد أنه هذا القرار اللي طبعا هو ليس مقيد بمهلة زمنية، بس بعتقد أنا أنه قبل نهاية العام الحالي سيصدر القرار سيجيب على كل هذه التساؤلات اللي عم نحكي عنها.
4: إذن يعلو الأمل بأن يشكل صدور هذا القرار خطوة أولى على طريق إنصاف الضحايا وذويهم وتكريس مسار العدالة الذي انتظره اللبنانيون طويلا.
1: رسم الخروج من لبنان آلية جديدة وتفاصيل واضحة. سيمونة حتشيتي.
6: اعتاد اللبنانيون أن يدفعوا رسوم المغادرة مع تذكرة السفر، لكن وزارة المالية حددت اليوم آلية موحدة وواضحة لاستيفاء هذه الرسوم مع تحديد قيمتها بحسب درجة السفر ووسيلة النقل. قرار وزير المالية ياسين جابر تنظيم أصول استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافق الجوية والبحرية أثار بلبلة كبيرة. وفي هذا السياق أوضح عضو نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر وصاحب وكالة سفريات مارون ظاهر القرار عبر لبنان الحر.
7: لا في شيء زاد ولا في شيء تنقص من 2018. آخر قرار صدر بهيدي الأرقام يلي هو رقم 877/1 اللي حدد فيه ضريبة الخروج من بيروت يلي هي $35 على الدرجة السياحية، 50 على درجة رجال الأعمال، و65 على الدرجة الأولى يلي هي الفيرست كلاس. بس اللي نضاف عليه هلأ هو في $100 ضريبة على اليخوت. كل راكب بيطلع على من اليخوت الميسورة يلي بيطلعوا من المرافق اللبنانية، يعني أنا برأيي ما كان لازم ينزل على الإعلام وما كان لازم ينحكى بالموضوع لأنه أصلا ما تغير شيء بالرقم. اللي ضو عليه أكتر أنه في 20% رح تقتطع من هالمبلغ لصيانة مطار بيروت، يعني أكيد بده يتخلوا فلوس تيقدروا كمان يضل ماشي الصيانة ونظافة المطار ويجددوا تهالراكب اللي جاي واللي رايح يحس حاله جاي على مطار منه جاي على مغارة.
6: إذن تنظيم آلية التحصيل بات واضحا، لكن نجاح القرار سيقاس بمدى حسن تطبيقه وبقدرته على تعزيز انتظام الإيرادات من دون إرباك حركة السفر.
0: دورة تدريبية للمدراء العامين على استخدام الذكاء الاصطناعي. شرب المخلوف.
8: بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومجلس الخدمة المدنية وشركة مايكروسوفت، نظمت في مركز مجلس الخدمة المدنية دورة تدريبية مخصصة للمدراء العامين في الوزارات والإدارات العامة حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءة العمل في القطاع العام. وتخللت دورة كلمة للوزير كمال شحادي الذي قال إن لبنان يملك طاقات بشرية هائلة، ولهذا السبب أطلقت الوزارة برنامج نمو، كما أشار إلى أن لبنان يحتل المرتبة الخامسة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
9: بلش نفكر كيف نطلع من هالموازنات النمطية يلي بالكاد ساعد تنقوم بعملنا، بس نكون طموحين أكتر. تحسب حساب هالتكنولوجيا كان من ناحية بناء قواعد المعلومات أو استعمال الذكاء الاصطناعي أو حتى كمان ومش كمان ضروري كل شيء بيتعلق بالأمن السيبراني وبحماية المعلومات وخصوصيتها. نقطة تانية بحب أذكرها أنه بعمل مكتب الوزارة بوزارة الدولة وضعنا المعايير اللازمة اليوم لحماية المعلومات، ونوضع مشروع قانون اليوم لحماية المعلومات وخصوصيتها. هذا القانون اليوم عند وزارة العدل وبيفاوضوا مع الأوروبيين لأنه في التزام أنه لازم يكونوا متناسقين ولكن واصلين، وهالشي هيدا رح يزيد عليكم أعباء.
8: تأتي هذه الدورة كخطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات القيادات الإدارية على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي. من مجلس الخدمة المدنية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: أعرزت لجنة المال والموازنة تقدما في قانون إصلاح المصارف وأقرت عددا من المواد الأساسية وصولا إلى المادة 21، ورئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان دعا إلى جلسة بعد غد الخميس.
0: أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توقف ضخ المياه مؤقتا إلى مناطق ساحل كسروان الممتدة من العقابي حتى ذو مكايل وذو مصبح بسبب أعمال صيانة على خط الجر الرئيس المغذى من أبار ونبع المضيق. يبدأ الانقطاع صباح الجمعة ويستمر يوما واحدا على أن تعود التغذية إلى طبيعتها صباح السبت بعد انتهاء أعمال الصيانة.
1: رفضت لجان المساعدين القضائيين تقسيط الحقوق مطالبة وزير المال ياسين جابر بصرف المستحقات كاملة فورا.
0: طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيري المال والتربية بعقد اجتماع فوري والبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم وجدول تنفيذه وتحديد قيمة الزيادة على أن تحتسب اعتبارا من تاريخ صدور القانون الذي أقره مجلس النواب.
1: يتصدر جبل الفأس الإيراني المعروف باسم بيكاكس ماونتن ملفات اللقاء الذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وسط تهديدات أمريكية متصاعدة باستهداف الموقع الذي يشتبه في احتضانه منشأة نووية شديدة التحصين قرب مجمع ناتانز.
0: ترامب استبق لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلي وقال لفوكس نيوز: لست بحاجة إلى نتنياهو ليخبرني عن جبل الفأس، مشددا على أن بلاده باتت في موقف قوي جدا تجاه طهران. أضاف يمكنني تدمير أغلب الجسور الإيرانية في خلال أقل من ساعة واحدة، وأشار إلى أن من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. الحرس الثوري الإيراني قال في المقابل أنه لن يسمح بالمرور من مضيق هرمز لأي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة.
1: إلى ذلك أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية، وقال دمرنا 70% من غزة ونقلنا نموذجها إلى جنوب لبنان. ولفت إلى أن جهاز الشباك يمتلك معلومات مؤكدة أن إيران تسعى إلى اغتيال نتنياهو.
0: في هذا الوقت وفي لقاء تشاوري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، لفتت الخارجية الأردنية إلى أن وزراء خارجية الأردن، السعودية، مصر وتركيا أكدوا ضرورة انتهاج الدبلوماسية والحوار لحل الأزمة.
1: بالعودة إلى البيت الأبيض، حيث التقى سيده بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال بعد الاجتماع عقدت اجتماعا جيدا مع ترامب في المكتب البيضاوي.
0: إلى فرنسا، حيث تستعد لمواجهة رابع موجة حر شديدة هذا العام، مع زيادة الضغط على فرق الإطفاء التي تكافح حريق غابات ضخما في منطقة بوردو بسبب ارتفاع درجات الحرارة وظروف الجفاف الشديدة في كل أنحاء جنوب غربي البلاد.
1: في اليابان، أفاد التلفزيون الرسمي بمقتل عدد كبير من الأشخاص داخل مركز تجاري تضرر جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب غرب البلاد، فيما لا يزال أشخاص عديدون عالقين تحت أنقاضه.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: اعتبارا من يوم غد، كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها حيث تلامس 38 درجة في مدينة زحلة، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتبارا من يوم غد.
0: وقبل التذكير بعناوين مساء لبنان الحر، هذا نداء الإنساني: مريض بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة أو بوزيتيف، مستشفى أوتيل ديو. للتبرع الاتصال على أحد الرقمين 03924297 أو 788-0-8608. كان في مساء لبنان الحر. قبل محطة روما، قمة أمريكية إسرائيلية في البيت الأبيض ومطالبة أمريكية فرنسية بنزع سلاح حزب الله. اهتمام بابوي دائم بلبنان، ورياشي في بعبدة مجددا دعم القوات مواقف الرئيس. اليونيفيل العثور على 400 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم جنوبا. ستري دجاجة: بقايا النظام السوري يضللون الرأي العام باغتيال رمز إيراني، ونطالب بالتحرك الفوري أمنيا وقضائيا. نتنياهو وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب: إذا لم تبرم طهران اتفاقا فسأكمل المهمة.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة. شكرا للزميل إلي كامل على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: سياسة التشليح. يستفيق المواطن اللبناني صباح كل يوم على خبر صاعق: ضرائب جديدة، رسوم جديدة، غلاء أسعار، خدمات شبه معدومة. أحدث إبداعات تشليح المواطن فرض رسوم على المغادرة. الفضيحة ليست فقط في الرسم بل في معيار الرسم: $35 عن كل مسافر من الدرجة السياحية، $50 لدرجة رجال الأعمال، $65 للدرجة الأولى، $100 على متن الطائرات الخاصة أو اليخوت الخاصة. يعني أن الطالب الذي يلتحق بجامعته في الخارج يدفع نصف ما يدفعه صاحب الملايين أو المليارات، فكيف يكون ذلك؟ ثم إلى أين تذهب هذه الأموال؟ هل لتحسين الخدمات أم لدفع تعويضات وفق معايير غير علمية وغير موضوعية، أي معايير نفعية واستنسابية؟ هذه عينة من التشليح، وقدر اللبناني أن يتم تشليحه ماديا لحظة وصوله إلى المطار بسبب الغلاء الفاحش في البلد، وأن يتم تشليحه عند المغادرة بسبب الرسوم غير المبررة. إذا كان المقصود التعويض عن الدمار بسبب الحرب، فما ذنب المواطن العادي ليتحمل تبعات حرب لا ذنب له فيها؟ يكاد اللبناني أن يكفر بهذه السياسة التي تقوم على التشليح الذي يضع اللبناني أمام خيارين أحلاهما مر: إما المغادرة وإما إعلان الإفلاس القهري. فعلى ماذا تعيش وتعتاش الدولة في هذه الحال؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: مارون بشارة أبو نادر، لودي شكري سرحال، أديب يوسف سعد، أنطوان جرجي عطوي، جورج دكاش، أنيس عزيز عوض، نوال نعيم أشوع، أنطوانيت كريم أشوع، أمين نصري أبي عاد، إلي بشارة الدايخ، جوزيف سليم رحمي، أنطوان بطرس أبي رميا، ريشار أنطوان فريحة.
1: ارتفعوا كالأرز.

يا عظمته العجيب في كثرة معوناته، من ترفع جموع الساجدين له

0: كلمة حياة مع الأب توني غانم.
1: مجد الله ويوم مبارك. الرب بيحكينا بهالأكيات من الإنجيل اليوم يلي عم يتوجه فيها للقاضي العميين يلي بعيد عن روح الله، يلي عم بيعلمه بحكمة الجسد مش بحياة الروح. عم بيقلن ما تضللوا الشعوب، لأنه الروح أقوى من حرفية الكلمة، وكلمة الله الروحية تنعش الإنسان وبتحييه روحيا، لأنه شفاء الجسد هو لفترة، أما شفاء الروح بيستمر للسماء. وأعمى الروح أقوى من أعمى الجسد، لأنه بيضل يتطلع بعين الجسد الأرضية، بيتطلع لقيمة الهيكل بالذهب يلي فيه، أما المؤمن الروحي بيتطلع لأهمية الهيكل الروحية، يعني لوجود الله بحياته، لوجود هالروح يلي بإن فينا بأنات لا توصف. إذا من هون الإنسان منشوف كل هالأشخاص يلي تكرسوا له، يلي عيشوا بهالمحبسة، عرفوا إنه الكنوز اللي بيكنزها الإنسان بالسماء أهم من كل الذهب تبع الأرض، لأنه هي بتزول، أما كلمة الله هي باقي. وبيدعينا إنه ما نحلف لا بالإرمان ولا بالمسبح ولا بالإشياء اللي عليه، لكن تكون كلمتنا صادقة. واللي بيعمل بالحق السماوي وبكلمة الله هيدا بيكون له رؤية حلوة مميزة من قبل الناس، لإله ناس بتشوفه بغير منظار، حتى الرب بيشوفه بعين الروح وبقوة المحبة. إن شاء الله نحن يا أخوتي يلي عم نقدم هالإربان على مصبح الرب، يلي مؤمنين بالكلمة، يلي مؤمنين بروح الرب، ما نكون مثل الكتبة والفارسيين، نكون عم نعيش شي وعم نحكي شي، نكون مثل الرب يلي هو عايش بصدق، حتى بالفعل كل إنسان يشوفنا يشهد لهالحب، يشهد لهالمحبة، وكلنا سوا نتلاقى فوق بالملكوت، لأنه الرب قالنا تكون كلمتكم نعم نعم أو لا لا، وما زال بيكون من الشرير، لكن كلمة النعم الأولى صدقة تنوصل فيها على السماء. آمين.
0: كلمة حياة. كلمة

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: انتهى الاجتماع المنتظر بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. اللقاء استمر ساعة ونصف ساعة، ووفق معلومات مراسلنا في البيت الأبيض فإن لبنان كان حاضرا بقوة في المباحثات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، انطلاقا من ضرورة تنفيذ صيغة الإطار وإنجاحها. وفي السياق تنعقد في الرابع من آب المقبل جولة جديدة من مفاوضات روما المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهي ستركز على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، كما ستبحث توسيع المناطق التجريبية إضافة إلى أبرز القضايا الحدودية العالقة بين البلدين، علما أن مواصلة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حول المناطق التجريبية لا تعني مطلقا أنه تم تبديد كل الغموض المحيط بصيغة الإطار. من هنا تكتسب مفاوضات روما أهمية كبيرة، وخصوصا أنها ستتناول إجراء تقييم كامل للمرحلة الأولى ومدى إمكان الانتقال منها إلى المرحلة الثانية. في الأثناء برز خبر أمني لافت، فقوات اليونيفيل أعلنت عن اكتشاف حوالي 4000 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار أثناء عملية تفتيش قرب بلدة حولة الحدودية. فلمن نترات الأمونيوم هذه؟ وهل هي إسرائيلية كما تدل الكتابات الموجودة عليها؟ أم أنها لجهة أخرى؟ أما سياسيا فمن المنتظر أن يزور الرئيس نبيه بري قصر عبدة غدا للتشاور حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والدور الذي يمكن أن يقوم به الرئيس بري في هذا الخصوص. البداية من اجتماع ترامب نتنياهو الذي كان إيجابيا ومثمرا وفق البيت الأبيض. تقرير أورور كرم.
2: هي الزيارة الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو رقم لم يحققه أي رئيس خلال الفترة نفسها، لكنها أيضا الزيارة الأكثر تعقيدا بعدما احتاج نتنياهو إلى أسابيع من المساعي للحصول على هذا اللقاء في ظل فتور واضح من ترامب ورفضه في البداية تحديد موعد، إلا أن الرجلين التقيا في نهاية المطاف قبل وقت قليل من جنازة السناتور لينسي غراهام. فدخل نتنياهو إلى البيت الأبيض من الباب الخلفي، وهي ليست المرة الأولى، فهكذا دخول يعكس بروتوكوليا وسياسيا رغبة في تفادي التغطية الإعلامية أو حتى تفادي إظهار علاقات علنية متوترة أو محاولة احتواء الخلافات المتصاعدة بين الطرفين حول بعض القضايا الاستراتيجية. فالرجلان بحثا ثلاثة ملفات إقليمية كبرى: الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، الحرب مع إيران، والملف الفلسطيني بكل ما يحمله من تحديات سياسية وأمنية، خصوصا مع استعداد نتنياهو لخوض انتخابات جديدة. في الواقع عمل نتنياهو طوال الأسابيع الماضية على تأمين دعوة إلى البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب مع إيران وتحذير ترامب من تقديم أي تنازلات دبلوماسية لطهران، وهو ما كانت إيران لوحت به في اليومين السابقين. هذا وسرب في الأعلام أن في جعبة نتنياهو معلومات استخباراتية حديثة وحساسة بشأن تقدم طهران نحو امتلاك قنبلة نووية في محاولة لحض ترامب على استئناف حربه ضد إيران والسماح لإسرائيل بالمشاركة فيها. كما ذكرت نيويورك بوست أن نتنياهو سيقدم معلومات عن موقع جبل الفأس، إلا أن ترامب كان قال قبل اللقاء إنه ليس بحاجة لنتنياهو ليخبره عن جبل الفأس، مضيفا أن الموقع ليس مشكلة كبيرة، فجبل الفأس هو مجمع تحت الأرض جنوب طهران يقع على مسافة تقل عن كيلومترين إلى الجنوب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وهو يثير الجدل. فبينما تؤكد طهران أنه مخصص لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، تشتبه وكالات استخبارات إسرائيلية في احتمال استخدامه منشأة سرية بديلة لتخصيب اليورانيوم.
3: ومن البيت الأبيض ينضم إلينا مراسلنا أنتوني مرشاء. أنتوني مساء الخير، ما الذي دار خلف الأبواب المغلقة؟
4: رالف، يعني هون اللقاء ما كان مجرد جلسة بروتوكولية أو مناسبة لالتقاط الصور بين نتنياهو وترامب، بل الاجتماع كان عم بيحمل ملفات بدأت بإيران بداية، مرورا بغزة والضفة الغربية، وانتهت عند لبنان. الكواليس تقول أن الابتسامات طبعا سبقت النقاش، لكن النقاش كان صعب. وأيضا كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافيت قالت أنه هنالك يعني نجاح بهذا اللقاء، ولكن شملت اللقاء لقاءين معا، لقاء نتنياهو ولقاء زيلينسكي اللي كان قبل نتنياهو. وصل نتنياهو إلى الجناح الغربي خلفي مباشرة بعد دقائق من مغادرة الرئيس الأوكراني، دخل من مدخل جانبي من دون استقبال رسمي ولا مفتوح أمام الكاميرات، فيما تم إغلاق اللقاء بالكامل أمام الصحافة. وحتى الآن الصور التي خرجت هي كانت جاءت من البيت الأبيض برسالة بصرية تهدف إلى إظهار دفء العلاقة مع الرئيس ترامب، ولكنها لا تعكس لضرورة طبيعة النقاش داخل الغرفة. قبل ساعات كان عبر الرئيس ترامب علنا عن انزعاجه من كشف نتنياهو مسبقا ما ينوي طرحه بشأن الموقع النووي الإيراني، مؤكدا أن واشنطن تعرف ما يجري ولا حاجة لمناقشة هذه الملفات عبر الإعلام. لذلك كان هنالك توتر بهذا الموضوع، وكانت حقيقة السؤال داخل الاجتماع بين ترامب وبين المسار الدبلوماسي الذي يسعى إليه ترامب مع إيران وأعطائها وقت إضافة، ونتنياهو يريد الضغوط الإسرائيلية لإبقاء على الخيار العسكري مطروح وبشكل سريع. الصور يلي خرجت من الداخل تظهر أيضا أنه الاجتماع لم يقتصر فقط على لقاء ثنائي، بل أيضا كان هنالك لقاء موسع ضم كبار مسؤولي الأمن والدبلوماسية، من بين النائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يلي بيعكس أنه البحث انتقل أيضا سريعا من المجاملات إلى تفاصيل تنفيذية تتعلق بملفات المنطقة. إلى حضر لبنان على جدول الأعمال بقوة كما قال لي مسؤول بالبيت الأبيض، وأنه الإدارة الأمريكية كانت تبحث طبعا موضوع استكمال تنفيذ الإطار الأمني وتوسيع المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، بالتوازن مع خطوات إسرائيلية لاحقة قبل الجولة التقنية المرتقبة في روما الأسبوع المقبل. لبنانيا أيضا برز سؤال من الداخل، إن ترامب كان يحاول انتزاع التزام واضح من نتنياهو بتسهيل تنفيذ هذا الإطار وتوسيع المناطق التجريبية مقابل خطوات انسحاب إسرائيلية إضافية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر فعلا بيان مشترك من خلال هذا، ولن يكون طبعا غادروا إلى دفن لينزي جراهام السناتور لينزي جراهام، لذلك لا مؤتمر صحفي ولا شيء أمام عدسات الكاميرا ولا حتى أسئلة من الصحافة للبيت الأبيض. إذن الصورة إيجابية، ولكن الحقيقة سوف يعني تخرج تباعا على الأرض ماذا سيحصل في لبنان، في غزة، وفي أيضا في إيران، وحدها ستخرج هذه الأمور. نعم. وأخيرا رالف، سريعا لازم إشارة أيضا أنه هذه الزيارة لا تعتبر زيارة رسمية، ولكن استقبل ترامب نتنياهو في بيت الضيافة للبيت الأبيض إلى جانب البيت الأبيض، وهذه بالعادة بتكون بالزيارات الرسمية، لذلك نتنياهو مقيم بحرم البيت الأبيض. هذه رسالة.
3: شكرا لك من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. ودائما في البيت الأبيض، حيث عقد أيضا لقاء بين ترامب وزيلينسكي، فيما تسعى كييف إلى تعزيز دعمها العسكري الأمريكي مع استمرار الحرب الروسية عليها.
5: زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسعى للحصول على دعم عسكري أمريكي أكبر مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل وصوله قال زيلينسكي إن الدفاع ضد الصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي مع واشنطن يمثلان أولويتين رئيسيتين لأوكرانيا، مضيفا أن السلام يجب أن يصبح أقرب، وكان من المتوقع أن يطلب قدرات دفاع جوي إضافية من بينها صواريخ اعتراضية لمنظومات باتريوت في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الروسية في استنزاف المخزونات الأوكرانية الحالية. كما كان من المتوقع أن يناقش الرئيسان وعد ترامب السابق بالسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، إلى جانب اتفاق مقترح يتعلق بالمسيرات الأوكرانية وجهود متجددة لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب. وتوجه زيلينسكي إلى واشنطن للمشاركة في جنازة السناتور الجمهوري لينزي جراهام أحد أبرز داعمي أوكرانيا في الكونغرس، ولقاء أعضاء في مجلس الشيوخ بالتزامن مع بحث المشرعين حزمة عقوبات تستهدف روسيا والدول التي تشتري الطاقة الروسية.
1: وفي جديد الصراع الأمريكي الإيراني، مساع إقليمية لإدارة مضيق هرمز وإبعاد سطوة إيران عنه. رنا نمر والتفاصيل.
2: في موازاة استمرار التوتر في الخليج، برزت محاولة دبلوماسية جديدة لإيجاد آلية إقليمية لإدارة مضيق هرمز، كشف عنها مصدر خليجي لرويترز، وتقوم على رسوم طوعية يساهم بها مستخدمو المضيق لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ على غرار النموذج المعتمد في مضيق مالقة. وأضاف المصدر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي ولن يمنح إيران أي سيطرة منفردة على المضيق. في المقابل، شددت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة العليا على أن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري غير قانوني ستعد تصعيدا للصراع الإقليمي. وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أنه بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني ملفات أمن المضيق، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية لترسيخ الاستقرار في المنطقة. أما في اليمن، فحذرت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أفراح الزوبة من أن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني في هرمز وتطبيقه في مضيق باب المندب، معتبرة أن الجماعة تحاول فرض نفوذها على حركة الملاحة الدولية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في جهود الوساطة. إسرائيليا، أفاد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الإيرانيين يحاولون استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن للولايات المتحدة حسابات ومصالح في الملف الإيراني تختلف عن المصالح الإسرائيلية. وأضاف أن إسرائيل ترغب في توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة الإيرانية، إلا أن واشنطن لا تسمح بذلك في المرحلة الحالية.
3: محليا وفي المواقف، عون نحن وشطرتنا وبر قلبيا معنا. تقرير جويس حيه.
6: محادثات روما التي انبثقت من محادثات واشنطن هي الخيار الجدي الوحيد أمام لبنان للخروج من أزمته. هذا ما يؤكده رئيس الجمهورية العامة جوزيف عون أمام زواره، مضيفا أن اتفاق أمريكا إيران منهار ولا يحقق أي تقدم في هذه الفترة. من هنا تعويل على المسار اللبناني الذي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق فيه إنجازا ما في الشرق الأوسط. نحن وشطرتنا، يقولها الرئيس عون بكل صراحة، فهو يعلم أن أمام لبنان فرصة ذهبية يجب أن لا يضيعها. ويعول عون على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الخصوص، وهو يسر لزواره أن بري قلبيا معنا، لكنه عمليا ما في روح للآخر بالموضوع، ما بينحسد على موقفه، فوضعه دقيق، وخصوصا أنه اليوم ممسك بزمام الطائفة الشيعية في لبنان. ويكشف الرئيس عون لزواره أن بري سيزوره قريبا، رح نعمل قعدة نحكي فيها كل التفاصيل، فنحن حريصون على دور بري الوازن والمتوازن في البلد، يقول عون. وفي غمز من قناة حزب الله قال عون: خيارنا واضح، هو التفاوض، يلي عم بيعارضه إذا عنده بديل يتفضل يقدمه. ويعول عون على تقوية الجيش وتسليحه كي يتمكن من فرض سيطرته جنوبا وإنجاز المهام الملقاة على عاتقه، وهذا ما طلبه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه معه في البيت الأبيض. ويؤكد عون لزواره أن ترامب كان متعاونا وطلب من وزير الدفاع الأمريكي أن يضغط على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة ثانية من المناطق التجريبية والانسحاب من عدد أكبر من القرى المحتلة. وقد تحدث عون مطولا إلى وزير الدفاع الأمريكي أثناء لقائه ترامب، شارحا له أهمية هذه الخطوة ووضع الجيش اللبناني. وعلمت الام تي في أن الرئيس عون يبدو متفائلا بنتائج قمة ترامب نتنياهو وانعكاسها إيجابا على لبنان، فترامب من صف لبنان، يقول عون، ويتوقع أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأمين انسحاب إضافي من بلدات وقرى جنوبية محتلة. لكن عون لا يخفي تخوفه من مماطلة نتنياهو ورفضه تقديم أي انسحاب إضافي قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول المقبل، أي ألا تحقق اجتماعات روما نتائج إضافية قبل 90 يوماً.
1: في الميدان الجنوبي، الجيش الإسرائيلي يمحو مزيدا من معالم القرى بالتفجيرات، واليونيفيل تعلن العثور على نيترات الأمونيوم بالقرب من حولة، ووكالة الصحافة الفرنسية تقول إن عليها كتابات عبرية. رنين إدريس والتفاصيل.
6: تصعيد ميداني جديد في الجنوب مع استمرار القصف والتحركات الإسرائيلية على أكثر من محور. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف تلال علي الطاهر كما النبطية الفوقة وأغارت مسيرة على شقة في النبطية. أما سياسة تفجير القرى والبلدات فهي سياسة إسرائيلية مستمرة أيضا وتقضي على ما تبقى من الحجر في كفرتنيت، طلوسة، مركبة كما مجد الزون، المنصوري وبنت جبيل. كما طالت التفجيرات بلدة القصير، قضاء، مرجعيون، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في محيط موقع الرادار في شبعة بالأسلحة الرشاشة. أما فيما يخص عمل الجيش اللبناني فقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أبلغ آلية التنسيق أنه عثر على مخزن سلاح لحزب الله في المنطقة التجريبية. وفي سياق متصل أعلنت قوات اليونيفيل أن فرقها عثرت على نحو 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة من نترات الأمونيوم داخل مبنى مهجور قرب بلدة حولة. وأوضحت أن خبراء المتفجرات التابعة للقوات الدولية عالجوا المواد وجعلوها غير قابلة للانفجار في إطار العمل لحماية المدنيين ودعم الاستقرار في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تؤكد في اليونيفيل أن مستوى العنف تراجع مقارنة بالأشهر الماضية، إلا أن الخروقات العسكرية على طول الخط الأزرق مستمرة بشكل يومي.
3: توازي أن عمل الجيش في الجنوب لا يقف عند المناطق التجريبية، فعملية أمنية كبيرة للمخابرات تسقط رؤوس أكبر عصابة في سور. والأم تي في تنفرد بنشر اللقطات الحصرية والمعلومات. تقرير حسان الرفاعي.
7: الجنوب محور الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي، وانتشار الجيش في المناطق التجريبية بهدف التحرير وحصر السلاح وبسط سلطة الدولة يحوز على كل التركيز. ولكن سلطة الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها لا يقتصران على السلاح، بل يشكل عمل الظل جزءا كبيرا منه. هنا صور قبلة السياحة ومقصد الناس، مدينة أثرية من عمر الحضارة، نرى منها الجميل، شواطئ ومطاعم ومقاهي وسهر، ولكن مهلا. تحت الرادارات قوة خفية تخنق وتتحكم بأهل المدينة، خوات وابتزاز وخطف وتهديد بالسلاح وقتل. هي عصابة واحدة لم تستحي ففعلت ما شاءت. رأس الهرم كافة امتهن الجريمة على مدى السنوات، وعندما اشتدت ملاحقة المخابرات له لإنهاء نفوذه هرب إلى خارج الحدود واستمر بإدارة العصابة، لتنطلق إحدى أعقد العمليات الأمنية الهادفة إلى توقيف معاونيه وإنهاء هذه الظاهرة. بدأت مديرية المخابرات بالاستطلاع والرصد البشري، فتبين العصابة تقيم في مجموعة أبنية في حي سكني بين المدنيين، وقد عمدوا إلى نشر الكاميرات على طول الطرقات المحيطة، كما جندوا بعض أصحاب محال بيع القهوة في الطرق المحيطة ليعملوا كجهاز إنذار مبكر لأي تحرك باتجاه العصابة، ما دفع بالمخابرات إلى إجراءات وخطط عمل غير اعتيادية تبدأ بتطويق كامل، إغلاق كل الطرق المؤدية إلى الهدف، ودخول إلى المباني بشكل متزامن بدقة عقارب الساعة. عملية محكمة لم تطلق خلالها رصاصة، والحصيلة توقيف 5 من أخطر المطلوبين، ضبط أموال ومعدات وهواتف تحمل كنز معلومات وعشرات الأسلحة. ليس بحصر السلاح وحده تبسط الدولة سلطتها، بل بتعزيز ثقة مواطنيها بها، وهو ما قررت أن تتصدى له المخابرات لتقول لأهل سور أمنكم وأمانكم خط أحمر، والعصابات التي تؤرقكم مصيرها كمصير تجار المخدرات.
3: نتابع بعد الإعلان. الإنفاق يسبق التمويل،
1: وصامت وقاتل.
8: توفير كله توفير بتوفير، وكيف إذا كان إكسترا توفير؟ زورونا واستفيدوا من أرخص الأسعار وعروضات مثل مصاري.
9: لبنان حر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق، حسب الدراسات العلمية الحديثة، اضطراب القلق هو من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة بالعالم، وهلأ عم نشوفها كتير بلبنان بسبب الأزمات اللي عم نمر فيها. وكمان أثبتت الدراسات أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بهيدا الاضطراب يلي هو اضطراب القلق أكثر من الرجال، نتيجة تفاعل عوامل بيولوجية هرمونية نفسية واجتماعية. بالنسبة لأعراض القلق هي التفكير المستمر، توقع الأسوأ، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، اضطراب النوم، الإرهاق، شد العضلات، خفقان القلب، وأحياناً اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أيضاً. يظن بعض المرضى أنهم بيعانوا من مرض بالقلب وبالرئتين، بس هو بيكون بسبب نفسي. ما في سبب واحد للقلق، هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مع الاستعداد الوراثي، مع الضغوطات الحياتية والصدمات النفسية، بالإضافة لسمات الشخصية. وكمان ما بدنا ننسى تناول الكافيين والمنبهات، قلة النوم، وبعض الأمراض الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر
3: حبس أنفاس في لبنان ترقباً لنتائج لقاء ترامب نتنياهو، وخروقات تسبق جولة مفاوضات روما. فماذا سيكتب للبنان جراء هذه التطورات؟ وما هي احتمالات الصمود؟ مع الناشط السياسي المحامي لويس أبو شرف.
2: حوار حر
3: مع كارلا أهوجي، الأربعاء الساعة الواحدة من بعد الظهر.

0: وانا ركز اليوم على موضوع له علاقة بفترة الصيف. شيء له علاقة باللي بيعملوه الشباب الولاد لما بيحطوا راسهم تحت المي طيقطعوا يمكن مسافة بالسين حوالي 50 متر. هذا شيء غلط لانه ممكن لما الانسان او الولد بيحط راسه تحت المي يقطع الاكسجين عن دماغه. هالشيء رح يؤدي مع الوقت الى نقص بنسبة الاكسجين وعمليا لازم يرفع نسبة CO2. ونرفع نسبة CO2 هذا شيء اساسي تيخلي الدماغ يستسيره ويرجع يطلب الاكسجين. انما لان موجودين تحت المي هالاستثارة للدماغ ما رح تصير، يعني بمعنى تاني ما رح يصير في سحب للأكسجين. هالشي رح يؤدي إلى غياب عن الوعي. لما بيغيب الولد عن الوعي هو وتحت الماء رح يصير في عنا ارتخاء بكل المنافس منا مجاري التنفس، رح يحاول يسحب ساعتها أكسجين، إنما بدل الأكسجين رح يفوت الماء وهذا الشي رح يؤدي إلى الغرق. بقى لازم ننتبه منا دايما.
1: هدفنا سلامتكم.

0: ماليا الانفاق يسبق التمويل، الايرادات محدوده حتى الان، فكيف سيسد عجز ل 800 مليون دولار؟ تقرير نخلع ضيمه.
1: مر اسبوعان على اقرار مجلس النواب حزمه من القرارات بقيمه 800 مليون دولار ولا مخارج حتى الساعه للتمويل. ففي 16 تموز تم التصويت على فتح اعتمادات بقيمة 600 مليون دولار لإعطاء القطاع العام والمتقاعدين 6 رواتب إضافية بمفعول رجعي اعتبارا من الأول من أذار. أضف أيضا كلفة تعديل التعويضات العائلية بقيمة 130 مليون دولار سنويا، وكلفة مساواة المتقاعدين العسكريين بالقطاع العام في المنح المدرسية 70 مليون دولار سنويا. وفي المعلومات أن وزارة المال تدرس كيفية سد فجوة التمويل من دون استبعاد خطوات ضريبية جديدة قد تلوح في الأفق.
2: قبل الانهيار المالي كنا نلجأ إلى ادخارنا كل مرة ما كنا قادر، شغلنا كان قادر أنه يسمح لنا ندفع كامل ضرائبنا ورسومنا الإدارية، ولكن أين الادخارات اليوم؟ الادخارات مش موجودة، الودائع مش موجودة. إذن وفضلا عن ذلك عم نعيش انكماش اقتصادي خانق، وبالتالي عادة بهيك واقع تخفض الضرائب وما حدا بيفكر بزيادة الرسوم الإدارية والضرائب المباشرة وغير المباشرة كمان زيادة أبدا، بالعكس.
1: لزيادة العائدات لا يتوافر حتى الآن سوى رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين بقيمة 330 ألف ليرة يؤمن 450 مليون دولار سنويا، إضافة إلى رفع الرسوم على المستوعبات. المنتظر خلال أيام تحديد الرسم على السلع المستوردة المنتجة للنفايات، إذ تجري اجتماعات برئاسة وزير المال ياسين جابر لتحديد نسبتها بعد التراجع عن اعتماد رسم يتراوح بين 1 و3%. أما رفع التفئة إلى 12% فمستبعد حاليا، والمخاوف أن لا يتأمن مبلغ ل 800 مليون دولار. إذا ما تأمنت الأموال إن كان عبر الضرائب أو غيره، شو الحل عنا؟
2: سندات خزينة تصدرها الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية، بيمولها البنك المركزي بالطبع، ما في غير حل. وهيدا تهديد إضافي لسعر صرف الليرة اللبنانية.
1: ومع انخفاض المداخيل الضريبية في أذار بنسبة 40%، الوضع المالي يستدعي معالجة سريعة كي لا تدخل البلاد مجددا في المجهول.
3: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية قبل قليل أنها شنت هجوما على سفينة سعودية بصواريخ باليستية. كاميرا الام تي في تواكب التغييرات في مرفأ طرابلس الذي يستعد للمرحلة الجديدة في الشرق الأوسط، مشاريع، فرص عمل وسكة حديد.
4: بعد غياب دام 22 عاما عادت هيئة إدارة واستثمار مرفأ طرابلس إلى الحياة، وعادت عجلة الانتظام إلى الدوران في المرفأ الذي يتمتع بميزات عدة، منها عمق المياه ما يخوله استقبال سفن عملاقة بطول 360 مترا بسعة مئات الحاويات، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يشكل صلة وصل بين لبنان والبلدان العربية. كاميرا الام تي في شالت في المرفأ ووثقت بدء العمل ببعض المشاريع، منها إنشاء باحة جديدة للتفتيش الجمركي. ووفق معلومات الام تي في فإن ضابطا من مخابرات الجيش تسلم المهام في المرفأ وبدأ العمل فورا على تحسين صورة المرفأ، إضافة إلى تركيب أجهزة سكانر حديثة تعمل بتقنيات عالمية مماثلة لتلك العاملة في مرفأ بيروت، بحيث لا يمكن دخول أي حاوية إلى المرفأ أو الخروج منه إلا عبر هذه الأجهزة.
5: حاليا في عنا كذا مشروع على الأرض ماشيين، يلي هي واحد كشف جديد للحاويات مشان الجمارك يستعملوها، كذلك توسعة محطة الحاويات الحالية اللي نحن فيها هلا لمضاعفة طاقتها الاستيعابية من 200 ألف كونتينر ل 400 ألف كونتينر بالسنة. بنسميها نحن انتر مودل ترانسبورت، يعني بحر بلس سكة حديد بلس طرق بلس مطار روني معوض، يلي بينظم هالكامل، هيدي بعمل منظومة لوجستية كاملة لتزيد من جاذبية مرفأ طرابلس.
4: بلغ عدد الحاويات التي استقبلها مرفأ طرابلس خلال السنة الماضية 94 ألف حاوية، لكن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بعد البدء بتنفيذ مشاريع التطوير.
6: هو مش بس كمان بوابة بحرية فقط، إنما هو شريك أساسي بتنمية المدينة والوطن ككل، لذلك نحن عم نشتغل على تعزيز التعاون ما بين المرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة، معرض رشيد كرامة الدولي، مطار الإيعات، سكك الحديد طبعا، والبلديات محليا. كما عم نفتح باب المرفأ لجميع الطلاب والجامعات والخبراء والاستشاريين الاستشاري المعرفة ورواد الأعمال، لأنه منعتبر المرفأ منصة للابتكار والاستثمار والتنمية.
4: بحسب المعلومات من المتوقع إعادة افتتاح معبر العبودي خلال أيام قليلة بعد توقف دام نحو سنتين. عندها سيعود مرفأ طرابلس معبرا للبضائع إلى سوريا والعالم العربي، علما أن الدولة السورية وضعت خططا لدعم اقتصاد شمال لبنان عبر المرفأ وسكة الحديد. على مساحة 2,000,000 متر مربع يمتد مرفأ طرابلس، والهدف في المستقبل الوصول إلى سعة 1,000,000 حاوية تربط لبنان بالعالم العربي. من مرفأ طرابلس، داني طانيوس، صبح قبلاوي، MTV.
0: سياسيا وفي عين التينة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام، وعرض الرجلان المستجدات على الساحة المحلية، لا سيما بعد عودة سلام من العراق.
3: من عين التينة إلى السراي، حيث أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش بحضور سفير دولة الإمارات في لبنان فهد سالم سعيد الكعبي، أنه بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي بشكل أسرع في طريق التعافي والازدهار، مشيرا إلى أنه كلما تعمق التعاون العربي ازدادت قدرة دولتنا على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبنا.
0: في المواقف أيضا، أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال العشاء الذي أقامه قسم سن الفيل الكتائبي إلى أن اطمئنان المسيحيين يرتبط باطمئنان جميع اللبنانيين.
7: لبنان اليوم على رأس أولويات العالم، ونحن بدنا نكون على قد هيدي الفرصة التاريخية. الكتائب واجبها تواكب هيدا الظرف التاريخي كرمال تنادر نتخلص من منطق الميليشيات. حان الوقت بهيدا الظرف أنه نربح هيدي المعركة، وهيدي معركة منا ضد حدا، هيدي معركة ضد التبعية للخارج. المرحلة الأولى هي تحرير القرار، استعادة السيادة، إعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. والمرحلة الثانية هي إعادة بناء الدولة على أسس جديدة. هول هن المرحلتين. ما فينا نروح على

0: ثانيا بعد أشهر من رحلة علاج شاقة يجد زياد نفسه أمام معركة جديدة، لكن هذه المرة الوقت لا ينتظر. 75,000 دولار تفصل بينه وبين عملية عاجلة قد تكون فرصته الأخيرة. تقرير ماريو دويري.
1: أنا طبقت عيد ميلادي 15 عام بالمستشفى، وجع نفسي، وجع جسدي، وجع روحي، على كل شيء. أنا لقحت شهرين ما أقدر أقوم أمشي، لو بعد طول جمعتين كان صار بدي فيزيوثيرابية.
2: هيك احتفل زياد بعيده 15. هالشاب صغير يلي ظهر سابقاً على شاشة الام تي في طلب المساعدة وبلش علاجه. تبين مع الوقت انه عنده طفرة جينية بتسمح لأنواع جديدة من السرطان تتطور بجسمه.
1: فوت بسببه عيني مرتين، مرة 12 يوم ومرة 3 أيام. من وقت عملت فطريات براسي اضطرينا نعمل عملية ونشيلهم، ورجعت عملت كمان فطريات بالرواية، عملوا لي جست تيوب ليشيلوا مية الرواية، كان فيها كل عمل وما تروي ما في أخذت أكسجين.
2: اليوم للبقاء على قيد الحياة النداء مستعجل، 75,000 دولار لإجراء عملية مستعجلة يوم الأربعاء.
3: عنده عملية براسه، عنده أكياس التهابات خطيرة جدا، يعوز وراها فترة طويلة بالعناية، بس هو الحل الوحيد تنقدر نشفي ونقدر نكفي العلاج الكيميائي.
4: أنا عم بلجأ لكم لحتى تساعدوني، ما بدي أخسر زياد، ما بدي أخسر ابني. لكل أم عم تحضرني، لكل بي عم يحضرني، عطونا قبل بمرة، ما تتركوا زياد بنص الطريق.
2: بمساعدتكم المبلغ بيتأمن، وزياد بكفي حياته وبحقق حلمه.
1: أنا حابب أعمل حكيم كانسر دام، لأنه قد ما مرقت فيها كتير صعبة، فصرت بقدر هوين على الأولاد. يا رب شفيني وبس، لأنه أنا بحاجة إله لله، كتير بحاجة إله.
5: صحيا، في اليوم العالمي لالتهاب الكبد تتجدد الدعوة إلى الوقاية والفحص المبكر في مواجهة مرض يؤدي بحياة نحو 3500 شخص يوميا. تقرير ماريو دويري.
2: حوالي 287 مليون شخص عايشين مع التهاب الكبد المزمن بي وسي، فيما تسبب هالنوعين بنحو 1.3 مليون وفاة بالسنة وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية. فشو هو هالالتهاب؟ التهاب الكبد الفيروسي أو هيباتايتس بينقسم لخمس أنواع، ولكل نوع طريقة انتقال وخطورة مختلفة. نوع A بينتقل عبر مياه أو أطعمة أو أيادي ملوثة أو خلال تماس فموي شرجة، عادة بيكون حاد وبينتهي بالشفاء، ونادرا ما يسبب فشل كبدي وإله لقاح. نوع B بينتقل من الأم لطفلة وقت الولادة أو عبر الدم وسوائل الجسم بالعلاقات الجنسية غير المحمية، الإبر المشتركة أو الأدوات الملوثة، وممكن يتحول لعدوى مزمنة بتسبب تشمع أو سرطان بالكبد. بيتحول عند أقل من 5% من البالغين إلى مرض مزمن، لكن النسبة ممكن توصل إلى 95% إذا انتقلت العدوى وقت الولادة. واللقاح خصوصا خلال أول 24 ساعة هو أفضل وسيلة للوقاية. نوع سي بينتقل عبر الدم الملوث مثل الإبر المشتركة أو الأدوات الغير معقمة. حوالي 70% من المصابين تصبح عدواهن مزمنة، وممكن 15 إلى 30% منهم يصير عندهم تشمع خلال 20 ساعة، بس العلاج بيشفي أكثر من 95% من الحالات. النوع دي ما بيصيب إلا الأشخاص المصابين بالبي وبينتقل بالطرق نفسها، واجتماع الفيروسين بيخلي المرض أخطر وبيسرع التشمع وسرطان الكبد. أما النوع إي فبينتقل عبر مياه الشرب الملوثة وأحيانا عبر لحوم مصابة ومش مطبوخة منيح، عادة بينتهي بالشفاء، لكن بحالات نادرة ممكن يسبب فشل كبدة وبيشكل خطر على الحوامل. وبكل الأنواع الإصابة ممكن تقطع بلا أي عوارض، وإذا ظهرت ممكن تشمل التعب، الحرارة، فقدان الشهية، الغثيان، وجع البطن، البول الداكن، البراز الفاتح، وأصفرار الجلد والعينين. أما الوقاية فبتبلش باللقاحات المتوفرة ضد الأي والبي، بتناول المياه النظيفة، بغسل اليدين، تعقيم الأدوات، عدم مشاركة الإبر أو شفرات الحلاقة وفرشيات الأسنان، واستعمال وسائل الحماية خلال العلاقات الجنسية.
0: نتابع بعد الإعلان لحظة انهيار جبل
5: وسائح بطل.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور. وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. حقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جدا بناء على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بونسوار.
1: سجلت لجنة المال والموازنة تقدم جديد في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف بعد ما أقرت عدد من مواده الأساسية على أن تستكمل البحث في جلسة جديدة الخميس المقبل. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أعلن أن المواد التي أقرت تتعلق بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا وآليات إعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملتها. كما شددت اللجنة على إلزام السياسيين والمسؤولين والموظفين اللي حولوا أموالهم إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 بإعادتها. وأكد كنعان عن أن الإصلاح لا يقتصر على تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، بل يجب أن يشمل أيضا محاسبة المسؤولين وحماية حقوق المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي والدولي. بدأت تظهر مؤشرات تحسن تدريجية مع عودة الحركة السياحية إلى بعض المناطق وارتفاع وتيرة الحجوزات بحسب ما أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر عبر إذاعة أمفهم.
2: فالأجواء اللي عم تتغير بالاتجاه الإيجابي خلت قسم كبير يقرر يرجع على بلده. يعني بوادر حفلات بلشت تنطلق بعدة مناطق
3: والحجوزات
2: بجبال ببرمانة والحجوزات كمان عم تتحسن شوي شوي. تنيجي نقول هيدي أحلامنا وهيدي طموحاتنا؟ لا
3: لا أكيد،
2: بس نحنا فينا نقول نحنا أفضل مما كنا عليه.
1: أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع تراجع طفيف على أسعار البنزين بقيمة 12 ألف ليرة وتراجع بقيمة 24 ألف على المزوت وارتفاع بقيمة 30 ألف على الغاز. وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و400 ألف ليرة، 98 أوكتان مليونين و420 ألف، المزوت مليونين و185 ألف، أما الغاز مليون و157 ألف ليرة. بينما يترقب العالم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عاد الرئيس دونالد ترامب للضغط من جديد من أجل خفض أسعار الفائدة. فترامب اعتبر أن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم بعد ما انطلقت اجتماعات الاحتياط الفيدرالي التي تستمر يومين على أن يصدر القرار يوم الأربعاء. أما الأسواق فترجح بنسبة 60% أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير. إلى الأسواق وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب ال 69 دولار، سوليدار بي 67 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب التراجع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا سوق دبي، إنما المؤشر الكويتي حافظ على استقراره. ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد ما عوضت مكاسب شركات السلع الفاخرة والقطاعات الاستهلاكية ضعف أداء أسهم التكنولوجيا وأشباه المواصلات. تبينت الأسهم الأمريكية رغم ضغوط قطاع الرقائق، في حين يترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا إلى جانب قرار الاحتياط الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وتراجعت أسعار الذهب والفضة أيضا مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته منذ شهر مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4039 دولار للأونصة، الفضة 57 دولار، أما النفط 83 دولار لبرميل برنت، بعد ما واصلت أسعار النفط تراجعها الحاد وسط أمال بشأن التوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1394. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها وسط مخاوف من احتمال رفع الفائدة الأمريكية. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 63700 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1900 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
4: شكرا أطوان. نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: بدلتي.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور. وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. وحقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جداً بناءً على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
4: التاسعة إلى ربعاً في لبنان الحر، إليكم موجزاً لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. أشرت معلومات الام تي في إلى أن الرئيس جوزيف عون قال أمام زواره إن الرئيس نبيه بري قلبيا معنا، لكنه عمليا لا يحسد على موقفه، فوضع دقيق خصوصا أنه ممسك اليوم بزمام الطائفة الشيعية في لبنان. عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط ودعا مند فرنسا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا استمرار دعم بلاده لليونيفيل حتى انتهاء ولايتها. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر إن كتابات باللغة العبرية وجدت على حاويات النترات التي أعلنت اليونيفيل العثور عليها في حولة، مرجحا أنه كان يتم استخدامها في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. وكانت اليونيفيل قد عثرت بداية تموز على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب بلدة حولة. ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلتين على الحي الشرقي في ياطر، وأفيد عن ارتجاجات أرضية في صور بعد تفجيرات في المنصور ومجد الزون. تفقد قائد الجيش العماد رودولف فيكل قيادة فوج الحدود البرية الأول في بلدة شدر عكار، حيث طلع على الإجراءات المتخذة من أجل مراقبة الحدود، وقيادة لواء المشاة الثاني في ثكنة حنا غسطين عرمان، وقيادة لواء المشاة العاشر في بلدة كفرشخ نزغرتة، حيث طلع على المهمات التي تنفذها هاتان الوحدتان. وإذا العسكريين بمناسبة عيد الجيش شدد على أهمية حماية الحدود بوصفها عاملا أساسيا من عوامل حماية الأمن والاستقرار الداخلي في المرحلة الاستثنائية الحالية. أعلن البيت الأبيض انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان إيجابيا جدا ومثمرا. وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن نتنياهو وترامب أكد مجددا أن إيران يجب أن لا تحصل على أسلحة نووية سواء باتفاق أو من دونه، وناقش الفرص المتاحة في الشرق الأوسط بما في ذلك توسيع اتفاقيات أبراهام. قال نائب وزير خارجية إيران إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، لكننا لم نقدم أي طلب للتفاوض معها ولم نتقدم بطلب وقف لإطلاق النار. أضاف: المضيق أصبح جزءا من أمننا القومي ولن نتخلى عنه. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أولك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

نبلش بصوت فيروز. نشكرك مارك. مارك البيتار وسالم خليفة بمسكم بالخير بهالليلة المشوا بي على الساحل اللبناني بكورانا بجبالنا. أكيد ليلة مبوردة، ليلة حلوة، ليلة بيسهروا فيها أهل الضيع برا، بيقولوا عنا بتسحروا.

انه بقولك هيك ليلي مش رح نحكي عن ضيعنا وعن كورونا وعن هالاشياء الحلوه اللي بتخلق بقلبنا حنين وبترجعنا لوجدين حلو كتير، بالرغم من هالشي كله بس يبلش مارك بغنيه لفيروز، وخصوصي هالنوع من الاغاني، هستيل هيدا من الاغاني بيجبرنا نرجع نطلع الضيعه. مارك مره جديده، يعطيك الف عافيه، ميرسي كتير.

أقولك هيك أقولك هيك ليلي التلاتة أقولك هيك يا مارك الليلي. يلا إن شاء الله دايما هيك بنترافق نحن وياكم عبر إذاعة لبنان الحر على موجاتنا العالية داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام. خارج لبنان بتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb وأكيد فيكم تنزلوا RLL ابليكيشن على حل سمارت ديفايس ولبنان الحر دايما حدي.

موضوعنا بهمك كتير مارك الليلي وأكيد بهم المستمعين. 0918-233 رقم مخصص للاتصالات الهاتفية، 70-95-1111 رقم مخصص للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق واتساب أكيد. والليلي بدنا نحكي عن الكوانتوم فيزيكس، كوانتوم فيزيكس، كوانتوم كمبيوترز. السبب بدنا نحكي عنه لأنه في كان عم يعملوا اختبار بأحد المختبرات على هلأ رح نحكي عن الاختبار بالتفصيل. واختفى الرجال

المشكل انه اختفى بظروف غامضة جدا جدا جدا، وكان عم يعملوا تجارب تتعلق بالفيزياء، فيزياء الكم، وهي هلأ رح نحكي شوي عن الأشخاص يلي بعد ما صار لهم يقروا عن فيزياء الكم، يلي بتفترض وجود شخص معين أو جسم معين بمكانين بالزمن نفسه.

شو حلو كلامك يا سالم. مارك فكر عم تغزل بحالي، لا المستمع سالم عم قله شو حلو كلامه. سالم بيقول سمية، سالم بيقول القمر بيحلى أكتر مع صوت فيروز، معك حق 100%.

0: ايه قيسين بونسوار
1: مساء نور
0: ميدو معك من قبل العبية.
1: نعم
0: بس شنو هذا الكونتو فيزيكس؟
1: يلا لا ما
0: سمعان في كونتو فيزيكس.
1: يلا يعني الفيزياء فيزياء الكم. سالم اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. هلا رح احكي عنه بالتفصيل.

0: دايب عشق
1: مثل سامي. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء النور ومساء الورد, ودايما تبعت لنا صور حلوة مع كلمات حلوة كتير, وكل شي بتقوله بالحلو وبهالمحبة اللي بتقولها كله كمان نرجع مردلك هي مضاعف.

موضوعك صديقي وصلت له الأديان قبل العلم، هون عم بحكي علم بالإيمان أكيد، وخصوصي مع القديسين ومع الجسد الألوهي أكيد بيتخطى بمراحل وكتير بيتخطى العلم، وبعد العلم كتير بعيد عن الألوهة ولا ممكن أنه يوصل للألوهة. وهون سبحان الله ربنا خالق هالدنيا هو بيملك كل الأسرار، نحن يمكن بعد ما اكتشفنا 1% من أسرار الكون ومن يلي عمله الله. أهلا وسهلا فيك وبضم صوتي لصوتك أكيد.

رشيد بيقول لي ناطرك يلا ها وصلت. جورج بطر مساء الخير. بوب مدريد كمان بشكرك على الكلام الحلو يلي كاتبه، على الرسمة الحلوة وعلى القلب يلي بعت لي، أنا بشكرك.

بشكل مبسط كتير إذا بدنا نحكي عن الكوانتم فيزيكس أو إذا عن الكوانتم كومبيوتينج، يعني بدنا نرجع شوي نتفي صغيرة لورا للعصر يلي هلأ نحن عايشين فيه، نحكي عن البت. البت يلي بتقدر بتاخد حالتين بكل بساطة، الميدو مثل فأسة الضوء، يا بتكون ضوية يا بتكون مطفية، هود الحالتين موجودين بالكمبيوتر. هيدي قبل الكوانتوم، يعني قبل فيزياء الكم. مع فيزياء الكم صارت تختلف الموضوع، وصارت هالبت هيدي بتقدر تاخد أكتر من وحدة من حالتين. يعني إذا نفهمها أكتر نقدر ناخد الكوين، حيالله الـ 500 ليرة يلي فيها، تتذكروا 500 ليرة الحجر يلي فيها يطر يا نقشة، هيدا إذا بحطها على الطاولة بتطلع يطر يا نقشة. بس بدنا نتخيلها إذا بتكون كبينيها بالهواء وهي عم تقلب بالهواء، هي عم تقلب بالهواء ممكن كتير تاخد أكتر من احتمال، وبفرد وقت بتكون عم تبرم على حالة، وبالتالي بيصير في عندها أكتر من حالة قادرة تاخدهم. هيدا منسميها كيوبيت. من هون اجت بفيزياء الكم الموضوع انه بيقول انه ممكن حالة معينة او قطعة معينة او جسم معين يكون موجود باكتر من حالة بالوقت نفسه.

0: يعني يا ابيض يا اسود. هيدا عم نحكي عن البيت. خد ديجراداسيون الابيض ديجراداسيون الاسود خلطهم مع بعض وبصير عم نحكي عن كيوبيت. الو
1: الو
0: مساء الخير من معي.
1: الو بس عم تحكي عن الاشياء
0: او
1: عن الانسان كمان؟
0: عن الانسان كمان رح احكي عنه هلا لانه صار في اختبار واختفرج. تفضلي تفضلي.
1: رح اقول لك بدري بيو.
0: نعم.
1: هو عايش كان يقدر ينوجد باكثر من محل بايطاليا.
0: صحيح.
1: وكنت حتى بر ايه انا قريت حياته
0: وكنت عم اقول هلا للمستمع سالم
1: يعني اذا انا بحاجه له
0: باكثر من مكان. مزبوط
1: باكثر من مكان.
0: صحيح. وقلت له لسالم يلي قال لي انه الدين سبق العلم انه بالعلم أكيد. يعني بعد ما وصلنا يمكن لواحد بالمية من يلي عامله ربنا او من الاسرار يلي خلقها ربنا اكيد ما عم نجبر على الله بس عم نحكي علم وفقط علم.
1: باردون سالم.
0: تفضلي تفضلي.
1: هلا القديسين كلهم بيقدروا ينوجدوا هن وميتين بالروح مع الانسان بس هيدا انسان بعده طيب.
0: ايه بعرف. لا انتبهي بادي بيو
1: انا قاري
0: قصته ومتابع حياته. لا ماني غريب ابدا عن الايمان المسيحي. لا انتبهي انا اللبناني بالاول مسيحي بالتاني ماروني بالتالت مؤمن ملتزم بكنيستي.
1: ما لا اول مارونيه لبنانيه ملتزمه.
0: اهلا وسهلا فيكي. يا اهلا وسهلا فيكي.
1: سالم بعد بدي اقول لك
0: شغله
1: بكره بموسم المقدوس رح ابعت لك مرتبات.
0: يا الله يخليك. لا بترجيك كلك
1: بيقولوا كثير طيب شغلي.
0: ما عندي شك
1: انه شغلك عندك على الاذاعه.
0: يا اهلا وسهلا بتجي يعني بحطك بقلبي. اهلا وسهلا فيكي. بس انه ما في زول تعذر بشيء. اهلا وسهلا.

ساني بيقول لي انه العلماء عم بيحللوا كل اللي اجى بالكتب المقدسه، يمكن عم بيجربوا يفهموا شو صار، انما يا صديقي ويا اسميه بعده العلم لحد هلا، بعده العلم كتير بعيد عن الايمان، بعيد بعده عن مش عن الايمان او اذا بدك عن يلي اثبتوا الايمان. واكيد كل من عدينه الله يعينه، في ناس مثلنا بيامنوا، في ناس ما بيامنوا، كل واحد حر انه يكون يتصرف بالطريقه اللي بده اياها او يؤمن بالشيء اللي بده اياه. نحن منا هون موجودين لحتى ندين حدا، بكل بساطه بس عم نقول قناعتنا، واللي عم بحكيه هلا ما له علاقه بالايمان، عم نحكي فقط علم.

0: ما بعرف مين
1: توني. هن هو جماعة العالم الأصفر هن عم بحب.
2: بفتكر هيدي رسالة قديمة إذا مني بعتذر ضيعت أنا ضيعت ما تأخذوني رسالة.
1: وشاسلين وشعلا لمرفقينك والإذاعة
2: أهلا وسهلا فيك.
1: يعطيكم ألف عافية. كيفك اليوم؟ كيف ما يفوق؟ أكيد بعدك يوم من مبارح. بكرة نطلع بإذن الله.
2: من الله رد.
1: بس حبيت أسلم عليكم.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: وما رح شارك بشي بس هيك سلام.
2: أهلا وسهلا.
1: وسمع.
2: أهلا وسهلا فيك. يلا خلينا نبلش.

أنتوني تشافاز فني أنظمة تدفئة وتهوئة وهو متقاعد عفوا، كان عم بيساعد أحد علماء فيزياء الكم بمختبر بلوس ألاموس بأمريكا، واختفائه أثار موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يلي كتب هالتقرير هو موقع فيوتشرزم، وهو موقع متخصص بأخبار العلوم والتكنولوجيا، وإجمالاً الأشياء اللي بينشرها بتكون صحيحة. إحدى الصحفيات الاستقصائيات بتقول إنه شافيز كان عم يشتغل تحديداً على أبحاث فيزياء الكم يلي بتبحث بالتواجد بمكانين بوقت واحد، وبالرغم من إنه القصة بتبين وكأنها مقتبسة من مسلسل خيالي، لحد هلأ ما في دليل بيشير إنه شافيز انتقل لبعد موازي من نتيجة انحراف إحدى التجارب عن مساره، أو إنه شافيز تعرض لعملية خطف وقتل وإخفاء لجثته.

بيقولك هيك لليلة، وأنا وعم كفي شو التقارير وشو الأبحاث اللي عم بتصير حول الموضوع. أقولكن شو، أقولكن أنطون شافاز وينه، أقولكن اختفى وراح على بعد تاني بعالم موازي، أو اختفى مثله مثل ما بيختفيوا مئات الأشخاص بالعالم، بالرغم من أنه مثل ما كنت عم أقول كان عم يشتغل بمختبر تابع للسلطات الأمريكية، وكان عم يشارك بتجارب تتعلق بفيزياء الكم، واختفى.

0: رسالة.
1: بصوار، أنا طالع بالسيارة هلأ وسمعت جزء من الحوار اللي عم بيصير. قد ما يتطور العلم وقد ما الإنسان يفكر حاله يا لطيف وإدران يصاب وإدران يعطيه، ما قدام الإيمان، قدام الإيمان ما في نسبة. يعني حيال أعجوبة عم بتصير، أصغر أعجوبة بتصير بيقول لك طب دغري، طب عجز علميا،
0: متفقين.
1: مش ممكن تصير هالشغلة،
0: متفقين أكيد.
1: فإذا الإيمان أقوى من كل شيء، وبيضل الإنسان صنع الله ومحدد له قديه لازم يعطي قدام، ما لازم يتجبر ويتكبر على ربه ويعرف حجمه كثير منيح. وبس كثير
0: أنا وياك متفقين على هالمبدأ. كمان رسالة.
2: يسعد مساك صديقي، أنا بأيد كل اللي عم تحكيه، وأنا بعرف أنه العلم بأساس مبدأ العلم، العلم بيفصلوه عن الدين، وبالطب كمان مفصول عن بمطارح، يعني بيقولوا أنه الطب مفصول عن الطبيعة والعلم مفصول عن الدين. حتى هلأ مش هلأ، يعني من عشرات السنين نازا عم تبعت صواريخ لحتى يفتشوا عن الجنة والنار، يعني بدهم يشوفوا الجنة والنار بأي سما موجودين.
0: من قاري شي هيك؟
2: ايه، ويمكن احتمال يوصلوا، الله أعلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
0: بكل اللي قلتم موافق أنا وياك، إن إلا بموضوع أنه عم يبعثوا صواريخ تفتشوا على الجنة وعلى جهنم. بكل الأشياء اللي عم بقراها ما لقيت شيء بأشر لهالموضوع. إذا في عندك رفرنس معين بعت لي واتساب. بيتابع بيقول لحد هلأ قدروا يوصلوا أنه الإنسان يتوجد مكانين بنفس الوقت، لأن لكن ما بيقدر يرجع بالزمن أو يكون بالمستقبل. لا، لحد هلأ ما قدروا، ولا محل ولا دراسة ولا تجربة قدرت تتوصل انه تحط الانسان بمكانين بالزمن نفسه. رسالة.
3: مع احترامي لطفان، انا بدي نزل لك مربى اللقطين.
0: لا طولوا بالكم علي.
3: مربى اللقطين، بس انا عرفت شو السؤال، مش عم بعرف.
0: ميدو، بس بدي اقول لك شغلي، مع انك عم تحكيني من قبل حلقبيه حبيب قلبي، انا اندر دايت، يعني انا عم بعمل رجيم، ما راح اكل سكر وما باكل زيت، يعني مخفف كتير الزيت كرمال هيك. بدي اعتذر منكم، مش بس منكم انتم، مع كل محبتي لكم ولكل مستمعي لبنان الحر، ما بقدر اقبل هالهدايا هيدي، لانه بترجع بتذكرني بايامي اللي كنت اكل فيها ما بدي اقول شو.

0: Vicelli.
1: مساء الخير خير سلم، ومساء مستمعينك مساء لبنان الحر. طمنا عن مباراة الحكم الرياضي. بقول لك هيك من عارفين كل شيء هيك.
0: الحكمة والرياضي بعد ما بلش الساعة 9:30 مبدئيا بلش مباراة، وصل فريق الرياضي وصل على نادي غزير، وإدارة الحكمة نزلوا استقبلوا وكان استقبال حافل جدا وبليق فيهم وبليق أساسا بأخلاق نادي الحكمة وبأخلاق جمهور الحكمة، وأكيد رح تكون مباراة حلوة كتير رح نستمتع فيها وخلي الأفضل يربح. كمان رسالة
2: أي سالم، بما أنك سمية يعني بتمنى عليك اللي بيوصلوك أنه بلكي بيطلع لنا منه شيء، يعني مش ضروري النص بالنص، خيل هاي أتون أكتر 10% بقبل أنا.
0: والله حبيب قلبي أنت بتمون عليهم كلهم رسالة.
3: حبيب القلب سالم سعيد، يعطيك العافية لك وللجميع. يا سالم شو بدي أقولك يا خيلك، هل إذا ما بدك تستقبله هل بيجيبوا لك ابني خيل؟ نحن نخدم بعثنا هن، نحن نخدم عيون حبيب قلبي. يا خيي لك الواحد قد ما بيتزكى مثل ما بيقولوا، بني آدم ما هو اللي عم بيحول كل شيء على الكمبيوتر وهو اللي عم يعمل هالاشياء كلها سوا، هو عم بيحفظهم مثل ما بيقولوا تيصيروا هن يمكن نيابة عنه مثل الميموري كارت لهم بيصيروا. يلا كتر خير الله على كل شيء، أهم شيء تبقى الصحة منيحة والله يزبط الأوضاع وكل شيء يكون مثل ما هي. حبيب القلب معك شحرور.
0: أهلا وسهلا فيك شحرور. أنا بعدني مضيع لأنتوني إنه ما حدا عم بيقل شو رأيه أنتوني وين وينه. جو صاروا مرتبنان بعد واحد بتختفي لا جو بعد مرتبين برجع قد ما كنت، يعني بكون راح الرجيم كله نيعان. رسالة
4: الحكمة أحلى عالم.
5: أهلا
0: وسهلا فيك تحرور.
5: أنا بعد
0: مضيع
5: معقول
0: ما الحكمة أحلى عالم.
6: مساء الخير يعطيك العافية.
0: أنتوا قلبك كله حكمة.
6: الموضوع بس فهمت شيء عن الدين أو عن العلم، هؤلاء اثنين في تناقض بين بعضهم وكل واحد بطريق وكل واحد بجهة، ولا بحياتهم وصلوا لمطرح. بخصوص العلم كثير منيح، طب بتعلم بتتكون الناس، بس أكيد ما حدا يتكبر على ربه. بالنهاية مرجعوا للمترين بمتر، قد ما يطلع الإنسان قد ما يتعلم.
0: أنا بقول هيدي
6: بخصوص الدين، إذا بدنا نفوت هلا عود ساعتين ما مخلص، عم بختصر شوي صغيرة. عرفنا رجال دين لعنا، مش الكل عم بحكي، 90% و95% وفي 5% منيح، إن شاء الله ليهم الخمسة.
0: يلا بما أنه مش عم نحكي عن الدين تحديدا رح وقف الرسالة، عم نحكي عن العلم اليوم. وبيني وبينك يعني أنا بختلف أنا وياك شوي أنه الدين والعلم ما بتلاقوا، الدين والعلم بالعكس بيتكاملوا، يعني بكتير محلات بنستعمل العلم لحتى نثبت الدين. أهلا وسهلا فيك.

أعطوني شباب زوينو اختفى خلال تجربة كمية خلال تجربة بفيزياء الكم وما عم نقدر نعرف وينه لحد هلأ العلماء بعدهم بمبدأ الفيزياء الكم بعدهم بالمراحل الأولى بالرغم من كل التطور يلي وصل يلي صار هلأ ويلي عم نعيشه بعدهم بالمراحل الأولى من مفهوم تراكب الكمي وهو مبدأ بنص على أنه النظام الفيزيائي ممكن أنه يوجد بمجموعة من الحالات المحتملة المتعددة بالوقت نفسه من بقى نعم نقول إنما بدلا من الحديث عن شيء قادر على ابتلاع إنسان بالغ بالكامل يلي بيصير الحديث عنه هو الوحدات الأساسية المعلومات الكمية يعني الكيو بيتس هن يلي بيقدروا ينقلون إنما في عناصر كتير تانية مثيرة للاهتمام بتحيط بهالقضية والسبب أنه صار في قبل اختفاء تشافاز بشهر تقريبا تم الإبلاغ عن اختفاء ميليسا كاسياس وهي مساعدة إدارية بمختبر لوس ألاموس يعني محل ما بيشتغل محل ما كان موجود تشافاز كمان.

كيف نقلنا من نحن والأمير نحن والأمر جيران على شو كنا عم نسمع هلا؟ بعدنا كتير هوا هوا، خلينا نرجع نقرب. يلا مثل ما كنت عم أقول إنه قبله صار في اختفاء لإحدى الموظفات بزيت بالمختبر نفسه، إنما هالسيدة هيدي رجعوا لقيوا جدتها بأول هالسنة هيدي داخل إحدى الغابات. وبالنسبة لموضوع شباز لحد هلأ ما في ولا أي دليل بيشير لوجود صلة بين القضيتين، إنما بعد مش معروف إذا كان شباز وكاسياس بيعرفوا بعضهم إيه ولا لا، واختفاء شباز هل هو مشابه لاختفاء كاسياس؟ يعني بعد فترة رح نرجع نلاقي جدة شباز مثل ما لقينا جدة كاسياس إيه أو لا، أو انتقل ما بعرف لوين.

بنيسان بنيسان الماضي أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي أنها بتطلب معلومات من وزارة الطاقة ووزارة الحرب ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة النازا حول سلسلة من حوالي 12 عالم إما توفوا إما اختفوا بظروف غامضة خلال السنوات الأخيرة. يقال أيضا أنه هالعلماء يلي اختفوا كان في عندهم صلة بالأسرار النووية الأمريكية أو بتكنولوجيا الصواريخ أو بالتكنولوجيا الكمية، يعني تكنولوجيا الكم.

أحد العلماء يلي اختفوا وهون هذا ما مات ما يعني من قتل أو من لقيت جثته لحد هلأ بيشتغل كان يشتغل سابقا بقاعدة جوية بولايات أوهايو بتشتهر بقصص الأجسام الطائرة المجهولة يعني اليوفو يلي اختفى ببداية بمطلع العام 2026.

مع مجموعة هالحالات من الاختفاءات أكيد كل الأشخاص يلي بيأمنوا بنظريات المؤامرة الكونسبيرسي ثيوري وبينشطوا بصيروا يعتبروا أنه الآن عم نعيش بمؤامرة كبيرة ومدري شو عم بخبوا ومدري شو عاملين. وألمحوا بعض المشرعين بطريقة مثيرة للريبة لاحتمال وجود صلة مشبوهة بين سلسلة من الوفيات والاختفاءات الغامضة. لحد هلأ ما في ولا أي دليل بيشير أنه أي من هالاختفاءات هيدي مرتبط بالتاني، يعني كأنه منفصلين عن بعضهم وما في شيء مرتبط بأي شكل من الأشكال. إنما هالشي ما بيمنع أبدا مؤيدي نظرية المؤامرة والمهتمين بالأجسام الطائرة المجهولة من طرح المزيد من الفرضيات.

احد الاشخاص اللي مثل من هود الاشخاص كنا عم نحكي عنهم يلي يؤمن بنظريه المؤامره بيقول بتستكشف ابحاث الكم الحقيقيه ظاهره التراكب وتاثيرات شبيهه بالانتقال الاني، وهي مفاهيم بتشابه بشكل غريب وصف شهود عيان لظواهر جويه غامضه او مركبات ذكاء غير بشري بتتلاشى او بتنتقل فوريا او بتتحدى قوانين الفيزياء التقليديه. هل هي مجرد مصادفة أو أنه أحد المختبرات الأمريكية يلي هي أكثر سرية، هل الشيء اللي صار هيدا هل هو مصادفة أم أنه ضحية بمعركة خفية حول تكنولوجيا غامضة والإفصاح عنها ممنوع؟

0: متونس بيك بس لا تفارقني مثل ما فارقتوني. لما رسالة.
1: بونسوار سليم.
0: أهلا وسهلا خير.
1: كيف حالك؟ شافيز قديه صار له مختفي؟
0: حوالي الشهر. إذا كان هيدا هو السؤال بس قديه صار له شافيز مختفي، حوالي شهر تقريبا. بفتكر اختفائهم شيء جنائي. أنا بوافق معك، أنا ببعد عن نظرية المؤامرة، بس بذات الوقت إذا بدنا نحكي بالعلم، وإذا بدنا نقول إنه الكوانتم فيزيكس قادر، يعني إذا بدي أقول مزبوط إنه هالكمبيوترز هودي يلي قدروا يوصلوا لكيوبيتس وصاروا موجودين، يعني هون عم نحكي عن شيء هلأ موجود، مش إنه بالنظري موجود. فممكن يعني في احتمال موجود انه يكونوا قدروا ينقلوا الجزيئات من مكان الى اخر، مش ضروري يكونوا موجودين بذات الوقت بالمكانين، انما يكونوا قدروا نقلوا جزيئات من مكان الى اخر. رسالة.
2: وهذا اللي قلت لك صبي انا باحدى رسائلي، انه عم العلماء عم بيثبتوا اللي اجى بالكتب المقدسة، يعني عم يستعينوا بالكتب المقدسة ليتوصلوا النظريات تبعهم او يثبتوا هاي النظريات.
0: عم يتكامل. انا ما قلت شيء مختلف عن اللي عم تقوله صديقي، لانه قلت انه العلم والدين بيتكاملوا بهالموضوع هيدا. رسالة.
3: مرحبا بسيسين، كيفك؟ كيف صحتك؟
0: اهلا.
3: بس انا حبيت اسمع صوتك ان شاء الله منيح.
0: يا هلا فيك حبيب قلبي. اهلا.
3: قاعد عم تسمع عليك بنترشي وعم تسمع عليك.
0: يا اهلا وسهلا فيكي. بلش ماشي حكم رياضي ما هيك مار؟ بعد ما بلش تاخر. ليه تاخر الماتش؟ هلا عم ببلش. يلا بنتمنى انه يكون الماتش حلو ونستمتع بالرياضة، نستمتع بالباسكتبول الحلوة ونظيفة، ويكون ماتش حلو ولد بس توين. أنا شخصيا ما بتفرق معي إذا ربحت الحكمة أو خسرت الرياضة، ما زيت الشي عندي ما بيأثر أبدا.

هالقد روحي رياضية أنا مارك بهالموضوع هيدا. لا أكيد لا the best win إيه, بس الليلة نتيجة 2-2 خلص هيدي انحسمت عندي. سالم آخر رسالة قبل ما نختم لك, أنا بتمنى العلماء يعترفوا الكتب المقدسة, ما ينسوا اكتشافاتهم, ما ينسبوا اكتشافاتهم لحالهم. ممكن أن نوصل لمحل بمبدأ التكامل بين العلم والإيمان أو بين العلم والدين, نوصل لمحل يصير فيه التكامل هيدا ويعترفوا بالعجائب الموجودة بالكتب المقدسة. هون بنعرف أنه الإنسان بس يقرب تيواجه ربه أكثر الأشخاص إلحاداً بيرجعوا بيتوبوا بيرجعوا لربهم. أنا بدي أختم لقاء أنا وياكم هلهون, بينتهي هاللقاء. مارك البيطار يعطيك ألف عافية, مستمعينا كلكم أنا بحييكم بمسيكم واحد واحد, إن شاء الله ليلتكم بتكون مبوردي, وبنتلاقى إن الله راد نهار الثلاثة المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك. يعطيك العافية مارك.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. نقلت الحدث المصادر الغربية أن إيران حاولت في الأيام الأخيرة إعادة تأهيل وتعزيز قدرات حزب الله في لبنان، ما يشكل انتهاكا للتفاهمات مع واشنطن. ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلتين على الحي الشرقي في ياطر، وأفيد عن احتجاجات أرضية في سور بعد تفجيرات في المنصور ومجد الزون. أعلن البيت الأبيض انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان إيجابيا جدا ومثمرا. وقال نتنياهو إن اللقاء مع ترامب كان من الأفضل على الإطلاق، وهدفنا مشترك مع ترامب بأن لا تحصل إيران على سلاح نووي. وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن نتنياهو وترامب أكد مجددا أن إيران يجب أن لا تحصل على أسلحة نووية سواء باتفاق أو من دونه، وناقش الفرص المتاحة في الشرق الأوسط بما في ذلك توسيع اتفاقيات أبراهام. ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي تأكيد نتنياهو لترامب ضرورة شن ضربات إضافية لمنشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها، وترامب لم يطلب خلال الاجتماع من نتنياهو انسحابا إسرائيليا من أي جبهة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتوجيه ضربة إلى منشأة نووية إيرانية تقع في جبل بيكاكس في حال لم تتمكن واشنطن من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع القيادة الإيرانية، وقال إن الحل العسكري للمشكلة ينظر إليه كإجراء أخير هدفه منع طهران من تصنيع سلاح نووي. شن الحوثيون هجوما على سفينة سعودية بصواريخ باليستية. أخيرا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 18 سفينة تجارية منذ إعادة الحصار على إيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.

فانتاستيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غامض على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

تحية من إذاعة لبنان الحر. نحن وياكم نبنى برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية من إعداد الأستاذ جوزيف فخري، الإخراج لفريدي سيبا. مرحب فيكم أصدقائنا المستمعين بالحلقة 10 والأخيرة حول الأعمال الأولى والمبكرة لكبار الموسيقيين بإيطاليا، حيث منسلط الضوء على أحد أهم مؤلفي الموسيقى الإيطالية بأوائل القرن العشرين، أوتورينو ريسبيغي، مواليد سنة 1879، وفاته كانت سنة 1936. يعرف ريسبيغي من هو أحد أبرز المجددين بالموسيقى الأوركسترالية الإيطالية، حيث جمع بين الإرث الرومانسي والاهتمام بالموسيقى القديمة والطابع الانطباعي. ولكن كيف بدأت رحلته؟ وش هي أعماله الأولى اللي تم أو بالأحرى قدرت كشفت موهبته؟ ولد ريسبيغي بمدينة بولونيا بعائلة موسيقية، وبدأ دروسه الأولى على إيد بيو عازف البيانو. لاحقا درس بمعهد بولونيا الموسيقي، ثم انتقل لروسيا حيث تأثر بالموسيقى الروسية، خاصة بأسلوب ريمسكي كوستاكوف اللي ترك أثر واضح على خياله الأوركسترالي. سافر بعد هالشي لألمانيا لحتى يدرس عند ماكس بروخ، ولكنه ما تابع دراسته لأنه أسلوبه ما تناسب مع المبادئ والأفكار الطليعية اللي كان تشبع فيها خلال سنوات دراسته السابقة. عين أستاذ بأكاديمية سانتا سيسيليا بروما قبل قليل من تقديمه للأعمال اللي كانت سبب بشهرته. فونتانا دي روما، نوافير روما، بيني دي روما، سنوبر روما، وفستي روماني، أعياد روما، وبالي الدكان العجيب بوتيك فانتاسك اللي ألفها بناء لطلب فرقة البالي الروسي. خلال سنواته الأولى ما كان ريسبيغي وصل بعد لشهرته العالمية، ولكن منلاقي أعمال مهمة بتكشف تطوره. بريلوديو كورالي اي فوغا، مقطوع من ثلاث أقسام مقدمة كورال وفوغ، عمل مبكر للأوركسترا السيمفونية، هم بتبين بداية اهتمامه بالألوان الصوتية الغنية وكتابة، خاصة كتابة أكاديمية إذا بدنا نقول دقيقة، وميل للمزج بين الرومانسية والحديثة. كمان بيعكس هالعمل تأثير واضح للكونتربوان الألماني.

من أعمال أوتورينو ريسبيجي المبكرة 6 مقطوعات للبيانو المنفرد، قطعة قصيرة هون بيبين الحس الرومانسي غنائي، وخاصة عم نحكي حس رومانسي غنائي مبكر وتجربي بالألوان الأرمونية. المقطوعة فالس كاريسانت، الفالس الحنون، لحن ناعم بينساب بدل ما أنه يكون راقص قوي.

المقطوعات الثالثة والرابعة من المقطوعات القصيرة للبيانو المنفرد من أعمال ريسبيغي المبكرة، مقطوعة ليلية هادية نوكتورن ذات طابع تأملي، بتعتمد على جمل غنائية طويلة وأرمونيات حالمة قريبة من الانطباعية. منويتو، عم نحكي هون عن منويتو رقصة. ما اكتفى ريسبيغي بتقليد الشكل القديم بل عطاه لمسة رومانسية ناعمه.

المقطوعات الخامسة والسادسة ستوديو، أي قطعة تقنية بتركز على الرشاقة والحركة، فيها تكرار وتدرج بالسرعة. منا جافة رغم اسمها دراسة، يلي قطعة ختامية، يعني بيجي من بعدها دغري قطعة ختامية بعنوان انترميتسو سيريناتا، قطعة ختامية تأملية بتجمع بين الحزن والسكينة، تأمل داخلي ووداع هادئ.

0: لهون بينتهي برنامجنا كلاسيكا، برنامج المسائلة الكلاسيكية كل ليلة التالية تبتدي الساعة 9 المساء. التحية الكبيرة لمعد هالبرنامج الأستاذ جوزيف فخري، شكرا لكل اللي تابعونا، كمان شكر للمخرج فادي سابا. بتمنى لكم بقية ليلة هادية.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربوان في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. نقلت الحدث عن مصادر غربية أن إيران حاولت في الأيام الأخيرة إعادة تأهيل وتعزيز قدرات حزب الله في لبنان، ما يشكل انتهاكا للتفاهمات مع واشنطن. أشارت معلومات الـ MTV إلى أن الرئيس جوزيف عون قال أمام زواره إن الرئيس نبيبري قلبيا معنا لكنه عمليا لا يحسد على موقفه، فوضعه دقيق خصوصا أنه ممسك بزمام الطائفة الشيعية في لبنان. عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط ودعا مندوب فرنسا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا استمرار دعم بلاده لليونيفيل حتى انتهاء ولايتها. ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلتين على الحي الشرقي في ياطر، وأفيد عن ارتجاجات أرضية في صور بعد التفجيرات في المنصور ومجد الزون. أعلن البيت الأبيض انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان إيجابيا جدا ومثمرا. وقال نتنياهو إن اللقاء كان من الأفضل على الإطلاق، وهدفنا مشترك بأن لا تحصل إيران على سلاح نووي. وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن نتنياهو وترامب ناقشا الفرص المتاحة في الشرق الأوسط بما في ذلك توسيع اتفاقيات أبراهام. وأشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل رصدت مؤخرا عملية إعادة ترميم وبناء قوية ومشتركة للقدرات العسكرية الإيرانية بمساعدة ودعم من دول أجنبية. وفي سياق عرضت أوكرانيا على ترامب أدلة تربط بوتين بدعم الهجمات الإيرانية ضد المصالح الأمريكية. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن إيران لا تسعى إلى تصعيد، لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول وأنه يجب التعويض عن الخسائر. أضاف إن وزير الخارجية الأوكرانية أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير متعمد وأن كييف لا تسعى إلى التصعيد. أخيرا أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خليتين تبعتين لداعش في محافظة حلب وإحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف مسؤولين ومنشآت حكومية وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور. وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. حقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جدا بناء على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن واشنطن لن تسمح لإيران بالإبقاء على حزب الله قوة فاعلة في لبنان. وقال بولس إن المحادثات التاريخية بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية التي أطلقت بفضل قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستسهم في تحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن هذه المفاوضات تستند إلى الإطار الثلاثي التاريخي. وأكد بولس أن بلاده تتطلع إلى مواصلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بهدف استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. نقلت الحدث عن مصادر غربية أن إيران حاولت في الأيام الأخيرة إعادة تأهيل وتعزيز قدرات حزب الله في لبنان، ما يشكل انتهاكا للتفاهمات مع واشنطن. عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، ودعا مندوب فرنسا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا استمرار دعم بلاده لليونيفيل حتى انتهاء ولايتها. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون النائب ملحم رياشي مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع. وجدد رياشي دعم القوات مواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أشارت معلومات الام تي في إلى أن الرئيس عون قال أمام زواره إن رئيس نبيه بري قلبيا معنا، لكنه عمليا لا يحسد على موقفه، فوضعه دقيق، خصوصا أنه ممسك اليوم بزمام الطائفة الشيعية في لبنان. وفي عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام آخر المستجدات السياسية والميدانية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أن كتابات باللغة العبرية وجدت على حاوية النيترات التي أعلنت اليونيفيل العثور عليها في حولة، مرجحا أنه كان يتم استخدامها في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. وكانت اليونيفيل قد عثرت بداية تموز على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب بلدة حولة. ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلتين على الحي الشرقي في ياطر، وأفيد عن ارتجاجات أرضية في صور بعد التفجيرات في المنصوري ومجد الزون، كما أفيد عن تفجير إسرائيلي عنيف هز بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون. تفقد قائد الجيش العماد رودول فيكل قيادة فوج الحدود البرية الأول في بلدة الشدرة عكار، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة من أجل مراقبة الحدود، وقيادة اللواء المشاة الثاني في ثكنة حنا غسطين في عرمان، وقيادة لواء المشاة العاشر في بلدة كفر شيخ نزغرطة، حيث اطلع على المهمات التي تنفذها هاتان الوحدتان. وإذ هنأ العسكريين بمناسبة عيد الجيش، شدد القائد على أهمية حماية الحدود بوصفها عاملا أساسيا من عوامل حماية الأمن والاستقرار الداخلي في المرحلة الاستثنائية الحالية. أكدت النائب ستريدا جعجع أنه على مدى عقود دأب بعض بقايا النظام السوري البائد على تضليل الرأي العام في العديد من الجرائم السياسية التي شهدها لبنان، في محاولة دائمة لنسبة جرائمهم إلى سواهم بعيدا من أي مساءلة أو محاسبة، إلى أن جاءت المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي الشار العطا، أحد المشرفين على التحقيق في جريمة اغتيال رمزي عيراني، لتبدد كل شك وتضع حدا لكل محاولات التضليل. وطلب جعجع الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك الفوري لاستكمال التحقيق في ضوء المعطيات الجديدة وملاحظة جميع المتورطين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، كما طالبت باستدعاء جميع رموز النظام الأمني اللبناني السوري السابق الذين كانوا على علم بكل شاردة وواردة ولم يطلعوا الرأي العام حتى اليوم على ما لديهم من معلومات، بل سعى بعضهم مرارا وتكرارا إلى تضليل التحقيق وطمس الحقيقة. القرار الظني في انفجار الرابع من آب، لماذا التأخير؟ ريشار حرفوش.
1: تقرير خاص. منذ أكثر من شهرين على إحالة ملف انفجار الرابع من آب في شقه القضائي إلى النيابة العامة التمييزية، يتجدد السؤال حول مصير القرار الظني والأسباب التي لا تزال تؤخر صدوره، على الرغم من الوعود التي تحدثت عن قرب استكمال هذه المرحلة، وبينما ينتظر أهالي الضحايا والرأي العام خطوة قضائية تمهد للدخول في المرحلة المقبلة من المحاكمات، يبقى التساؤل قائما: هل فعلا تعود أسباب التأجيل إلى اعتبارات إجرائية، أم أن هناك عوامل أخرى تؤخر إقفال هذا الملف؟ وفي هذا السياق أكد الكاتب الصحفي القضائي يوسف دياب للبنان الحر أن الملف رسميا سلك خواتيمه.
2: بعد ما قرر القاضي بيطار يختم التحقيق صار معروف انه الملف تحول عن النيابة العامة التمييزية. النيابة العامة التمييزية كلفت القاضي محمد صعب المحامي العام التمييزي انه يعمل مطالعة بالاساس. طبعا القاضي صعب منكب منذ أكثر من شهرين على دراسة الملف والمستندات، وهو بطور إعداد مطالعة بالأساس بده أو يبدي مطالب النيابة العامة بما خص التحقيقات اللي حصلت، المستندات، الاستنابات، الأدلة والمعلومات اللي حصل عليها التحقيق، ويقول شو المطلوب بالنسبة للنيابة العامة من هذه التحقيقات. حسب المعلومات أنه بدأت تستغرق بين شهر وشهرين. بعد بيتحول الملف على القاضي طارق بيطار. القاضي بيطار تقريبا بحسب المعلومات هو أنجز القسم الأكبر من القرار الاتهامي، سيطلع على مطالعة النيابة العامة ويصدر القرار الاتهامي. المطلوب بهذا القرار أنه يقول، وهذا الشيء اللي راح يحصل، أنه كيف انفجر المرفأ، هل بعمل أمني، هل بالإهمال، هل بغارة إسرائيلية، كل هذه الاحتمالات موجودة. وأيضا بدي أقول أنه مين اللي جاب النترات على مرفأ بيروت، مين اللي فرغ بالمرفأ وحماها كل هذه السنوات وصولا إلى تفجير المرفأ. أنا بعتقد أنه هذا القرار اللي طبعا هو ليس مقيد بمهلة زمنية، بس بعتقد أنا أنه قبل نهاية العام الحالي سيصدر القرار سيجيب على كل هذه التساؤلات اللي عم نحكي عنها.
1: إذن يعلو الأمل بأن يشكل صدور هذا القرار خطوة أولى على طريق إنصاف الضحايا وذويهم وتكريس مسار العدالة الذي انتظره اللبنانيون طويلا.
0: أعلن البيت الأبيض انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان إيجابيا جدا ومثمرا. وقال نتنياهو إن اللقاء كان من الأفضل على الإطلاق، وهدفنا مشترك بأن لا تحصل إيران على سلاح نووي. وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن نتنياهو وترامب ناقش الفرص المتاحة في الشرق الأوسط بما في ذلك توسيع اتفاقيات أبراهام. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي تأكيد نتنياهو لترامب ضرورة شن ضربات إضافية لمنشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها. وترامب لم يطلب خلال الاجتماع مع نتنياهو انسحابا إسرائيليا من أي جبهة. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أيضا إلى أن إسرائيل رصدت مؤخرا عملية إعادة ترميم وبناء قوية و مشتركة للقدرات العسكرية الإيرانية بمساعدة ودعم من دول أجنبية. وفي سياق عرضت أوكرانيا على ترامب أدلة تربط بوتين بدعم الجهات الإيرانية ضد المصالح الأمريكية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتوجيه ضربة إلى منشأة نووية إيرانية تقع في جبل بيكاكس في حال لم تتمكن واشنطن من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع القيادة الإيرانية، وقال إن الحل العسكري للمشكلة ينظر إليه كإجراء أخير هدفه منع طهران من تصنيع سلاح نووي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول وأنه يجب التعويض عن الخسائر. أضاف إن وزير الخارجية الأوكراني أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير متعمد وأن كييف لا تسعى إلى التصعيد. نائب وزير خارجية إيران قال بدوره إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، لكننا لم نقدم أي طلب للتفاوض معها ولم نتقدم بطلب وقف لإطلاق النار. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. أضاف إن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم تحديدا لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. شن الحوثيون هجوما على سفينة سعودية بصواريخ باليستية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 18 سفينة تجارية منذ إعادة الحصار على إيران. أخيرا أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خليتين تابعتين لتنظيم داعش في محافظة حلب وإحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف مسؤولين ومنشآت حكومية وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيطار. شكرا، إلى اللقاء.

0: وين؟
1: وين رايح؟
2: Thank you.

زيديني عشقا هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق، حسب الدراسات العلمية الحديثة، اضطراب القلق هو من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة بالعالم، وهلأ عم نشوفها كتير بلبنان بسبب الأزمات اللي عم نمر فيها. وكمان أثبتت الدراسات أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بهيدا الاضطراب يلي هو اضطراب القلق أكثر من الرجال، نتيجة تفاعل عوامل بيولوجية هرمونية نفسية واجتماعية. بالنسبة لأعراض القلق هي التفكير المستمر، توقع الأسوأ، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، اضطراب النوم، الإرهاق، شد العضلات، خفقان القلب، وأحياناً اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أيضاً. يظن بعض المرضى أنهم بيعانوا من مرض بالقلب وبالرئتين، بس هو بيكون السبب نفسي. ما في سبب واحد للقلق، هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مع الاستعداد الوراثي، مع الضغوطات الحياتية والصدمات النفسية، بالإضافة لسمات الشخصية. وكمان ما بدنا ننسى تناول الكافيين والمنبهات، قلة النوم وبعض الأمراض الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق، حسب الدراسات العلمية الحديثة، اضطراب القلق هو من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة بالعالم، وهلأ عم نشوفها كتير بلبنان بسبب الأزمات اللي عم نمر فيها. وكمان أثبتت الدراسات أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بهيدا الاضطراب يلي هو اضطراب القلق أكثر من الرجال، نتيجة تفاعل عوامل بيولوجية هرمونية نفسية واجتماعية. بالنسبة لأعراض القلق هي التفكير المستمر، توقع الأسوأ، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، اضطراب النوم، الإرهاق، شد العضلات، خفقان القلب، وأحياناً اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أيضاً. يظن بعض المرضى أنهم بيعانوا من مرض بالقلب وبالرئتين، بس هو بيكون السبب نفسي. ما في سبب واحد للقلق، هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مع الاستعداد الوراثي، مع الضغوطات الحياتية والصدمات النفسية، بالإضافة لسمات الشخصية. وكمان ما بدنا ننسى تناول الكافيين والمنبهات، قلة النوم، وبعض الأمراض الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بوليكلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. تعد صحة الأسنان جزءاً أساسياً من صحة الإنسان العامة، فهي تؤثر في القدرة على المضغ والكلام والابتسام بثقة، كما تنعكس على جودة الحياة بشكل مباشر. وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده طب الأسنان، أصبحت وسائل الوقاية والعلاج أكثر دقة وفاعلية من أي وقت مضى. ومن أبرز هذه التطورات زراعة الأسنان التي أصبحت حلا مهما لتعويض الأسنان المفقودة واستعادة الوظيفة الجمالية والصحية للفم. في هذا الإطار يشرفنا أن نستضيف الدكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان للحديث عن أحدث المستجدات في هذا المجال، وسنتعرف معه على أهمية العناية اليومية بالأسنان ودورها في الوقاية من الأمراض، كما سنناقش أكثر المشكلات التي تصيب الأسنان واللثة وطرق علاجها، وسنسلط الضوء على زراعة الأسنان باعتبارها من أبرز إنجازات طب الأسنان الحديث. دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وجراحة الأسنان، نرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
1: مرسي، أهلا فيك
0: دكتور. يعني حقيقة أول سؤال هيك بدي أقوله، يعني كل الأبحاث تشير أنه طب الأسنان هو من أكثر فروع الطب قاطبة الذي يتقدم بشكل غير مسبوق، ونحن حقيقة بأمثال حضرتك دكتور شربل والأطباء الأسنان بلبنان بنشوف حالنا فيكم، نرفع الراية لكم حقيقة.
1: تسلم، مرسي.
0: وبنعرف أنه حضرتكم مش بس على سبق، حضرتكم بتشاركوا أيضا بالإنجازات يلي بتصير عالميا، وكتير بنعرف وإن شاء الله الظروف الأمنية تساعدنا، لأنه كتير بيجي حتى من الدول الأوروبية لبنانيين وغير لبنانيين تيقوموا بكل ما هو متعلق بصحة الأسنان وبجمالية الأسنان. هل قد طبيب الأسنان بلبنان بنشوف حالنا فيه؟
1: صح، وصرنا هذه الفترة عم نشوف كمان السياحة الطبية كتير حلوة لطب الأسنان بلبنان، في ناس لبنانية ومش لبنانية مسافرين عم يجوا على لبنان عم يجعلوا أسنانهم وعم بيصلحوا أسنانهم ويرجعوا يفلوا.
0: إن شاء الله تضلوا بهالهمة ويضل لبنان بيرفع الراية بوجودكم. دكتور شربل الكير، حلقتنا اليوم متشعبة، حلقة كتير حلوة، حلقة كتير مهمة. زراعة الأسنان هي أكيد رح بتكون محور رئيس، ولكن قبل صحة الأسنان هي رح تكون محور كمان مهم بهذه الحلقة. دكتور شربل الكير، أول سؤال بدنا نسأله لحضرتك، منذ الطفولة وحتى عمر متقدم، شو هي أبرز وسائل العناية بالأسنان لجهة التنظيف والعناية اليومية بها لجهة الأهل، يلي نحن وصغار بقلنا طبيب الأطفال حطوا لأولادكم فليور، ما بعرف إذا بعد نحطوا فليور.
1: صح.
0: من حيث الولادة يعني قبل ما يكون في أسنان لعمر متقدم، كيف مسار العناية الصحية بالأسنان؟ يمكن سؤال بده حلقة، ولكن هيك لو سمحت بالاختصار الممكن.
1: الاختصار المفيد لهذا السؤال هو أنه المتابعة من أول سن بيطلع لآخر نهار، خصوصا عند الأولاد الصغار. نحن دايما منقول أنه في السنان الحليب بتتبدل، بتروح وبيطلع بداله، بس هذا الشيء ما بيعني أنه سنان الحليب كتير مهمة.
0: نعم.
1: تيحكي الولد، تياكل الولد، تيضحك الولد، وهذا الشيء كتير هلأ منشوفه بولينج بالمدارس كمان.
0: نعم.
1: فكرمال هيك كتير مهم نهتم فيهم، كرمال نحافظ على المسافة تيطلعوا السنان الدايمين. ومن يعني مثل ما الشباب والصبايا والأهل لازم يزوروا حكيم الأسنان كل ست شهور، كمان لازم ناخد الأولاد بعمر صغير كل ست شهور عند حكيم الأسنان تيعملوا تشيك أب.
0: وحقيقة أنا عم حضر الحلقة دكتور شربل لفتني هيك مقولة بتقول أنه الحفاظ على أسنان الأطفال تبدأ وهم ما زالوا أجناء، يعني وكأنه من وقت الأم لازم تحافظ على صحتها على أسنانها على توصيات معينة تيكونوا أسنان الأطفال في المستقبل بصحة سليمة. لهالقد صحة الأسنان بتلزمنا بحياتنا.
1: صح، وفي كمان قصص الأهل ما بينتبهوا لها، مثل كتير هلا عم نشوف كمان سندروم دو بيبرون، يعني مثلا الولد هو عم يشرب البيبرون بيتركوها بتمه وبيغفى والحليب فيه سكر، فبيجي الولد عمره 3 سنين و4 سنين كل سنينه مسوسين كل سنينه سود. فلا، لازم نوعي اكتر على صحه الاسنان تبع الاطفال، ولازم الاهل ينتبهوا اكتر لاسنان اولادهم.
0: دكتور شربل الكير، مشاكل الأسنان إلى جانب الأحداث الطارئة، هذه مش موضوع حلقتنا، هي مشاكل تراكمية. صح. وفي مقدم هذه المشاكل تسوس الأسنان. كتير انحكى وكتير ناس بيسألوا يعني إلى أي مدى نحن قادرين نسيطر على تسوس الأسنان ونكتشفها بوقت مبكر وما نخليها تتراكم، لأنه الخلل فيها بيؤدي لعوائب كتير كبيرة. وما بدنا يعني هيك بكل صراحة، يعني ما رح نحكي بالكلفة، ولكن طب الأسنان هو لحد ما طب مكلف نسبيا.
1: أوكي، أنا هذه الجملة دايما بقولها أنه طب الأسنان هو منه مكلف، بس نعم. نحن من وراء إهمالنا منخلي يصير مكلف.
0: صحيح.
1: يعني أول شيء خلينا نحكي شو هي السوسة. نحن كلنا كبشر في بتمنا بكتيريا، بس ناكل سكر هذه البكتيريا بتعمل فيرمنتاسيون للسكر، يعني تخمير للسكر، بيطلع منه أسيد. هذا الأسيد بيصير يفكك من طبقة الأسنان شوي شوي، فنحن قادرين نوقف هذا التفكك من خلال أنه ننظف الأسنان، ما نترك رواسب للسكر وللأكل على أسناننا، وبنفس الوقت نحن فينا كل 6 شهور نعمل فيزيت عند حكيم الأسنان، نعمل تنظيف بروفيشنال للأسنان، وإذا في عنا عند الطبيب أكيد.
0: نعم.
1: وإذا في عنا تسوس بعده مبلش ببداياته، نحن في عنا prevention، نحن في عنا PRR يلي هي إذا بعد سوسة مبلش جديدة فينا نشيلها، نحط بدالها فلويور، دايما نعمل سيلنت، نعمل أخبار كتير prevention للسوس. كما أنه أكيد إذا في عنا شيء مبلش جديد إذا تركناه هلا 6 شهور بتكون سوسة صغيرة، سنة رح تكبر أكتر
0: أكتر وأكتر،
1: سنة ونص رح توصل للعصب، كل ما نوصل أكتر كل ما يكلف أكتر،
0: وهناك البكاء عند العصب وجع وكلفة.
1: أكيد أكيد.
0: لو سمحت باختصار شديد، نحن نفرش أسناننا، كتار بفرشون، كتار بيستعملوا الخيط، كتار ما بيستعملوا الخيط، كتار بيستعملوا أمور أخرى. تنظيف الأسنان بأحدث توصيات طبية اليوم، شو هو الأنسب من حيث الفرشات والتنظيف؟
1: أوكي، من حيث الفرشات خلينا نبلش بالفرشاية. الفرشاية ما لازم تكون قاسية، لأنه نعم. نحن مش إذا جبنا فرشاية قاسية وشدينا على أسناننا يعني نحن عم نفرش بطريقة صح وعم ننظف مظبوط،
0: وهيك غالبيتنا بيعمل
1: صح. كرمال هيك بتلاقي مع الوقت النيري على التروما، على الجروح، على الفترة الطويلة النيري عم تقشط عن السنان، عم ببينوا الجذور تبع السنان، السنان عم تتآكل، هيدا من وراء الفرشة القاسية على السنان. فنحن دايما بننصح بتكون أنه الفرشاية سوفت خفيفة، ما نشد نحن وعم نفرشي، طالما نحن عم نفرشي 2-3 بنهار دايما بعد نص ساعة من الأكل.
0: لا.
1: بالنسبة لخيط السنين، خيط السنين كتير أساسي، لأنه نحن بالتفرشي منكون عم ننظف 50-60% من سطح السن بين السنين، واللي هو أكتر محل بتبلش فيه السوسة لازم ننظفه بالخيط.
0: عظيم.
1: غير هيك في أكيد قصص زيادة مثل غسول الفم وهالخبار، بس هي منا أساسية، الأساس هو الفرشاية والمعجون والخيط.
0: عظيم جدا دكتور. فيما خاص إلى جانب التنظيف، وحضرتك شرحت عن التسوس كيف تبدأ، فيما خاص العادات الغذائية من أكل وشرب وتدخين وغيرها، إلى أي مدى تؤذي الأسنان، تؤذي النيري، تؤذي اللثي بشكل عام؟
1: أكيد نحن قلنا في عنا عوامل 2 خارجية غير البكتيريا والسنان هن اللي بتأدي للتسوس، اللي هن السكر والأسيد. المشروبات الغازية اللي فيها كتير أسيد وفيها كتير سكر هي من أكتر القصص اللي بتأذي السنان، كما أنه القهوة بس نشربها مع حليب وسكر مثل نسكافيه.
0: نعم.
1: نفس الشيء كل الأكل اللي فيه سكر وكل شيء فيه أسيد، العصير الطبيعي نحن بنقول طبيعي ما فيه مبلا فيه سكر مبلا بيأذي الأسنان، يفضل دايما أنه نشرب ماء من بعدها كرمال نوطي الأسيدتي تبعتنا، وأكيد بعد نص ساعة نفرشة.
0: هو البقاش تبع التم يلي بيعمل هالديزيكيليبر بين البكتيريا
1: صحيح.
0: مش بس السكر لوحده، فيرمونتاسيون،
1: ما هو الفيرمونتاسيون تبع السكر بتوطي البقاش تبع التم تعمل أسيد.
0: دكتور شربل الكير، كتار أطباء القلب كتار بيوصوا، صارت على صعيد يعني كل مرضى القلب بيعرفوا فيها، عطول بيقولوا حذاري مشاكل الأسنان لدى المصابين بأمراض القلب. لو سمحت كمان هيدي بدها حلقة يمكن لوحدها، بس هيك فكرة سريعة يلي كل شخص عم بيسمعنا هلا، كيف منحمي قلبنا من خلال أسناننا؟
1: أكيد نحن دايما منقول أنه الجسم هو شقفة وحدة، التم هو مدخل صحيح. الجسم، بس الجسم كله مربوط ببعضه، خصوصة بمشاكل النيرة، وخصوصة للناس اللي عندهم مشاكل بالقلب. احنا دايما منقول للناس اللي عاملين عمليات بالقلب، يلي مركبين صمامات، هذا لازم كتير ينتبهوا عند حكيم الاسنان، ولازم يذكروا كتير منيح عند حكيم الاسنان انه نحن عاملين هذا الاجراء الطبي.
0: نعم.
1: لانه ابسط تنظيف قد ما يكون بسيط معقول ينقل البكتيريا اللي بتتم على القلب من خلال الدم، وهذا الشيء معقول يعملنا التهابات بالغشاء الداخلي للقلب، معقول يعملنا التهابات بالصمامات. فكتير مهم انه نذكر هذا الشيء للحكيم.
0: ومثل ما مرض القلب ان شاء الله ما بيصلوا لها، ولكن التهابات يلي بتصيب القلب بدها علاج بالمستشفى.
1: صح.
0: علاج كتير قاسي، كتير بروتوكول طويل تا يقدروا يتخلصوا من هالالتهاب. اذا حذاري دكتور، حكينا على التنظيف، ولكن كتار بيقولوا اوكي نحن ما بنفرش اسناننا بس ناكل منشطف ومش الحال. منشطف ومش الحال هو ما بيمشي الحال
1: أبداً.
0: شو أنا منشطف قديه بتفيد هذا؟
1: طب أنا بدي أسأل سؤال، إذا أكلنا أكل بالصحن بكفي أنه نشطفه تحت المغسلة ونحطه بالجرور
0: وهو يشطه ما يسخنه مش بس
1: وجبال وخبريات نفس الشيء؟ يعني نحن إذا شلنا، أنا بستغرب مثلاً، أنا أنت نحن إذا شلنا أكل من البراد تركناها 12 ساعة، خصوصة هلأ شاب نحن حرارة جسمنا 36.
0: صحيح.
1: كيف عم نخلي أكل بتمنا بدرجة حرارة 36 على أكثر من 12 ساعة؟ شو رح يصير بهذا الأكل؟
0: يعني مكان مناسب جدا لتكاثر
1: البكتيريا، وهو ديجا فيه بكتيريا.
0: عظيم جدا. إذن لا ضرورة للشرح
1: أبدا.
0: دكتور، في عادات كتير أوقات منورتها من أهلنا، نحنا كمان من أطباء الأسنان، ولكن لا تتابع ولكن مستمر فيها، وهي غسول الفم. أحيانا مستعمله بعد ما فرش أسناننا صباحا ومساءا، وقت نسمع طبيب الأسنان بيقول أنا وصفت لكم هيدا لوقت معين ولفترة محددة، وقت بالصيدلي بيقولوا خدوا هيدا تستعمله على طول. بين خدوا هيدا تستعمله على طول وبين المحلول يلي لا يستخدم إلا بناء على توصية الطبيب، هناك في أذية فينا. صحيح. لو سمحت خبرنا عن هالموضوع ولكن بعد هالوقفة الإعلانية.
1: أوكي.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وجراحة الأسنان، مرحب بحضرتك مجددا بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، ومرحب بالمستمعين يلي هلأ أكيد عم يسمعوك بشوق. دكتور، كنا عم نحكي عن غسول الفم، لو سمحت ما له وما عليه.
1: أوكي، غسول الفم في عنا نوعين أساسيين. النوع الأول هو أباز دو فليور، يعني فيه فليور.
0: نعم.
1: والنوع الثاني أباز دو كلوريكسيدين، يلي هو أنتيسيبتيك،
0: مضاد للجراثيم.
1: صحيح.
0: نعم، معقل.
1: بالنسبة للفليور هو للاستعمال اليومي، منه ضروري وأساسي إذا حدا بيهتم مزبوط بسنانه، بفرشة مزبوط وبيستعمل الخيط مزبوط، بس هو مكمل للتفرشة واستعمال الخيط. استعماله سيف، يستعمل كل يوم، ما في مشكلة أبدا.
0: نعم.
1: بس أهم شيء يكون بلا ألكول، لأنه الألكول بالماوث ووش بيعملنا نشفين بالتم. نشفين بالتم يعني بكتيريا أكتر، يعني بنكون عم نأذي بدل ما نفيد.
0: بديل لهالدرجة الأمور قد تكون مؤذية.
1: صح.
0: بس كتار بيستعملوا ومنجيبه هيك بكميات كبيرة.
1: إذا بلا الكول وفيه فليور فينا نستعمله كل يوم، ما في مشكلة. بس الأباز دو كلوريكسيدين اللي هو المطهر، نحن بالعادة بنصفه لما نعمل عمليات، لما يكون في مشاكل كبيرة بالنيرة، هذا بنصفه لفترة كتير محدودة من 7 إلى 14 يوم ماكسيموم. مثل ما بتعرف بتتم، مثل ما في بكتيريا منيحة في بكتيريا عاطلة.
0: أكيد.
1: فإذا استعملناه أكتر من اللزوم بنكون عم نقتل البكتيريا المنيحة بالتم.
0: يعني لازم هون غير طبيب الأسنان، الصيدلي إذا أنا رحت أشتري هالغسول هيدا يشرح لي، يقول لي أنت وين
1: هو يفضل هيدا الغسول أباز دو كلوريكسيدين. ما يوصف الصيدلي،
0: ما يوصف الصيدلي،
1: يوصف الحكيم. عظيم. مثل حيالة دواء تاني يعني.
0: توضحت الصورة.
1: ايه.
0: دكتور شرب الكير، في مخص خيط الأسنان، لو سمحت هيك كلمة صغيرة عنه، حكيت عنه، ولكن هذا الخيط يوميا نستخدمه بعد الأكل مع تفرش الأسنان؟
1: أكيد.
0: نعم.
1: مثل ما نحن منفرش أسناننا منقول عم ننظف أسناننا، بين الأسنان ما بتوصل الفرشة، فإذا ما استعملنا الخيط يعني تركنا تقريبا 40-50% من سطح السن ما نظفناه، كأنه
0: جدا.
1: يعني جلينا نص الصح.
0: طيب السؤال التالي، في كتير هلأ ختان ما بقى مثل الأول، بنمسكها على الطرفين، متطورة جدا، من حتى بيتمنا دغري بتنزل، معقمة، سهلة الاستعمال، تستخدم وترمى، يعني ما بقى في حجة انه ما نستعمل
1: صحيح الخيط. وهلأ كمان في الووتر فلوس،
0: نعم،
1: يلي هي بخاخ مي قوي كمان بنظف مزبوط بين السنين. هلا انا شخصيا بفضل الخيط التقليدي، بس اذا جبناه اذا ما عم نستعمل ابدا الخيط اكيد هو احسن من ولا شيء.
0: وتفرشي بالدرجه الاولى
1: أكيد.
0: تفرشي فقط مرتين حتى عم
1: مرتين لثلاث مرات،
0: فينا ثلاث مرات،
1: لا هو الايديل ثلاث مرات. مرات بس مرتين هن بزيد،
0: ونعرف كيف نفرشي
1: اكيد،
0: مش بس اذا طلع دم نقول خي هلا عم نعرف نفرشي،
1: ما لازم يطلع،
0: ما لازم يطلع.
1: اذا في دم لازم تشوف الحكيم
0: حقيقه. سؤال هيدا كتير كمان، انه اشخاص بيقولوا انا فرشي طلع دم يعني عم نظف منيح، هو اذا في دم يعني في سمبتوم انه تفضلوا روح عند الطبيب،
1: يعني في مشكله بالنيره او نحن كتير عم نكون قاسيين بالفرشه.
0: نعم دكتور، قبل ما ننتقل لزراعة الأسنان، السؤال هو التالي، في حال من منذ الولادة اهتمينا بأسنان أولادنا، اهتمينا بأسناننا فيما بعد، فرشاية، خيط، زيارة طبيب، سوس، ما فيه كل هذه التفاصيل، إلى أي مدى بإمكاننا بعمر متقدم نحافظ على الأسنان؟ أم أنه الأسنان كسائر أجهزة الجسم عندما تكون هناك مشكلة قد نؤخرها، ولكن بالنهاية بدها تصير؟
1: هلأ أكيد في عوامل كمان أكتر من أنه بس نهتم بسناننا، في عوامل صحية عامة بتأثر على صحة الأسنان وعلى صحة النيرة. بس فيني أكد لك أنه في عندي مرضى أعمارهم بالتسعينات وبعدهم كل أسنانهم بيتمهم.
0: حلو،
1: يعني هذا ما رح يجي من ولا شيء،
0: صحيح.
1: او ما رح يجي من، لانه هن اذا مهملين اكيد ما رح يوصلوا لهذه المرحله،
0: يعني الاهمال تراكمي والوقايه تراكميه
1: أكيد.
0: وفينا نحافظ كل العمر على اسناننا. عظيم جدا دكتور، كثير اجى اسئله وقت اللي طرحنا الموضوع على السوشيال ميديا عن الفيتامين دي ومكملاته، بيفيدوا الاسنان او هودي خصهم بغير شيء عظم؟
1: هلا ما كتير بيفيدوا الاسنان، بس بيفيدونا لما نكون عم نعمل مثلا عمليه الزرع.
0: عظيم.
1: لأنه الزرع نحن عم نحط زرعة بقلب العظم بحاجة لفيتامين دي ولكالسيوم ولكل هالمعادن يلي هن بقوى العظم
0: أكيد أصلاً. الفيتامين دي وقتها بنوصف حضركم توصفوه بيكون فعال كتير وسريع الفعالية، مش على المدى
1: لا
0: اللي
1: في كل يوم. في حتى يتاخد على إذا حدا عنده نقص من فيتامين دي، وأصلا هلأ بنشوف بالمجتمع اللبناني صار في عدد كبير من الناس وبرسنتج كتير كبير عنده نقص فيتامين دي. فبالإجمال منعطي دوز منيحة.
0: دكتور في أسئلة كتير رح نسألهم لحضرتك قبل ما نوصل للزراعة. من الأسئلة اللي إجت كتير، في تخوف عند أشخاص من قطع العصب، وبعض الأشخاص وأنا بعرفهم وحقيقة حملوني هذا السؤال، وفي أحد الأصدقاء كان مسافر قطع عصب عند أحد الأطباء، ولكن يمكن كان الأمر مستعجل أو إلى آخره، هل عصب التهب في وقت لاحق برا، قالوا له بدك زرع عظم، ودى صوره على لبنان لهون، رجع عمل عملية كتير كبيرة، زرع عظم وترجع زرع أسنان، يعني كان الالتهاب بقلب الدرس عم بيدوب العظم اللي صار، وقت اللي كبر الالتهاب تحس بالوجع وبلشت الحرارة تعلى ولا آخره. لازم نخاف من قطع العصب أو أنه لا؟
1: ما لازم نخاف من قطع العصب إذا قطع العصب انعمل بطريقة مزبوطة، وإذا نحن التزمنا بالإنستركشنز تبع الحكيم. يعني أنا أوكي حتى لو كان قطع العصب بجنن وأنا قلت له للمريض يجي بعد أسبوع أو أسبوعين كرمال نلبس هيدا السن، إذا المريض تركه مفتوح مشكلة، يعني رح ترجع تفوت البكتيريا من أول وجديد. من مايلي لازم يكون قطع العصب، هو من أكتر الإجراءات يلي بيعملها حكيم أسنان بدقة كتير دقيقة وكتير بدها حذر
0: وإلى
1: بروتوكولات معينة. بس بنفس الوقت من بعد ما نعمل قطع عصب أوكي رح الوجع، بس هو شوي خبيث، يعني إذا ما كان معمول مزبوط الخراج اللي تحته ما بيوجع غير اللي يصير كتير كبير.
0: أنا تأسد طرحت هالسؤال لأنه هو اعترف هيدا هالشخص أنه كمان هو كان في إهمال وكان جدا مستعجل بخصوص دواعي السفر. يعني نحن طبيب، وهي بأي مشكلة صحية مش بس مشكلة الأسنان، طبيب عليه مسؤولية كبيرة أكيد، ولكن مسؤوليتنا لا تلغي يعني لا تلغي هذه المسؤولية، نحن علينا أيضا مسؤولية تنكمل عمل الطبيب.
1: دايما ما في الحق على الحكيم أو الحق على المريض، دايما في نشوف الكيس شو صار فيه.
0: دكتور ما في لزوم نسأل هالسؤال بس رح نسأله، أنه الظروف الاقتصادية الاجتماعية ما خلت طبيب الأسنان بلبنان بشكل عام عم نحكي يسترخص المواد. لا. بعدنا عم نستعمل المواد لكل دول العالم تستعملها.
1: صح.
0: نعم
1: بعدنا عم نستعمل أحسن المواد وبأحسن كواليتيز، وحتى لو الأسعار غالية بس ما فينا نسترخص بصحة الناس.
0: عظيم دكتور شرب الكير، وننتقل إلى زراعة الأسنان. بداية هيك تعريف، شو يعني زراعة الأسنان دكتور؟
1: زراعة الأسنان هي تعويض ثابت عن خسارة الأسنان.
0: نعم.
1: المختصر المفيد، فيها تكون عم تعوض عن خسارة سن واحد، فيها تكون عن كذا سن، فيها تكون تعويض عن كل الأسنان،
0: أدراس وأنياب
1: كل.
0: شو الأسباب دكتور شربل يلي تستدعي زراعة السن بين مزدوجين، يعني كل أنواع الأسنان بالفم؟
1: خسارة السن، نحن بس نخسر السن في عنا دايما الأوبشن أنه نحن نزرع بداله، واللي هو دايما نحن منقله للمريض أنت أحسن حل إذا خسرت سنك أنك تزرع بداله، لأنه إذا نحن بدنا نعمل جسر تنعتبر من
0: صحيح.
1: قبله لبعده رح نكون عم نفترع على السن اللي قبله والسن اللي بعده، إذا ما بهون شي ونبريون كلهم سوا تنركب جسر عليهم كرمال نعود سن واحد عم نخسر سنان على المدى البعيد.
0: بس دكتور أوقات حضرتكم يعني هيك أنه بتقولوا للمريض أنه عندك خيارين، أو زرع أو جسر، يعني
1: صح.
0: الجسر بيكون خيار مع الزرع أحيانا.
1: صح. بس نحن دايما منفسر للمريض أنه الخيار الأحسن
0: هو الزرع،
1: هو الزرع بحالته إذا كانوا السن اللي قبله واللي بعده بأحسن حالاته.
0: نعم. دكتور شرب الكير، عندما نقول زراعة السن، نحن بنعرف تكون في زراعة سن، يعني السن خلص بطل له وظيفة، إن كان تسوس، إن كان داب التم، إن كان عضة، إن كان كل هذه الأمور، يعني خلص انتهى وضعه، وهناك أسباب هلأ رح نحكي عنها. ولكن السؤال هو التالي، يعني قد تكون هناك صحة لثة، صحة فم، صحة عظم تحت هالسن ما أنتوا عم تزرعوا.
1: صح.
0: هلأ رح نحكي كيف من زرع بدو ينزرع على عظم، كل هذه الأمور تاخدوها بالاعتبار تكون أرضية مؤهلة. شو هي المواصفات يلي لا تكون مانع لزراعة أسنان؟
1: هلأ من أهم الشغلات يلي نحن دايما مننتبه عليها هي نظافة والاهتمام بنظافة التم.
0: كتير منيح.
1: يعني ما نحن في كتير ناس بيفكروا أنه أوكي السن راح زرعت بداله، بس ما هذه الزرعة بدها عناية أكتر من السن العادي.
0: أصلا أي تركيبة بدها عناية،
1: بس الزرعة بالذات كتير حساسة، نحن عم نحط جسم غريب عم نزرعه بقلب العظم.
0: نعم.
1: فأقل اهمال خصوصا اذا كان اهمال بالنظافة يعني رح يعملنا مشاكل كتير كبيرة، ويا مهون مشاكل السن على مشاكل الزرعة.
0: هيدي المعلومة ما كتير بيعرفوها، يمكن الناس
1: تفكروا
0: حطينا سن خلاص ابدا خلصت الخبرية.
1: لا لا لا ابدا، مش خبرية، بدها اهتمام وبدها تنظيف، وبدها مثل السن العادي نحن بنروح بننظف سنيننا كل 6 شهور
0: ويزيد.
1: الزرعة نفس الشيء.
0: طيب دكتور، ما هي الخطوات الأولى أو بروتوكول زراعة الأسنان؟ لو سمحت، شخص اجل عند حضرتك حكمت له بالزرع، ما في خيار آخر، ما هو البروتوكول للسير بهذا المسار؟
1: أهم شيء وأكثر شيء بخلي عملية الزرع تكون ناجحة هي البلانينج والتشخيص الصح.
0: عظيم.
1: يعني بس يجي لعند المريض في كتير، مش عود يلا بنعمل زرعة وخلصت الخبرية،
0: لا في وقت كمان
1: بدنا نشوف المريض، بدنا نفحص له تمه، بدنا نشوف القياسات، بدنا نعمل صورة خصوصة بتكون 3D اللي هي CBCT كرمال نشوف قدي عنا عظم، قدي كثافة العظم، قدي سماكة العظم والطول، تنعرف قدي بدنا نحط طول وعرض الزرعة.
0: وفي شيء وقت كمان مؤقت وفي شيء ثابت او لا؟
1: فينا بالاجمال ايه في مؤقت.
0: نعم.
1: بس حسب قديش الاستابيليتي تبع الزرعه بس نحطها.
0: عظيم جدا.
1: صح.
0: دكتور، وقت بتتم كل هذه الامور اكيد الزرعه ستكون صحيحه سليمه.
1: صح. صح.
0: صحيه، سواء العض او الكلام او اللفظ او اي شيء، كل هذه الامور تاخذونها بالاعتبار.
1: اكيد.
0: هل من موانع تحول دون إتمام عملية الزرع بالوقت بيكون بحاجة الشخص لزرع؟
1: أكيد.
0: شو هي هالموانع دكتور؟
1: أكتر شيء بتكون ريليتد للمريض، يعني إذا المريض ما كتير بيهتم بنظافة تمه، هذه أول شغلة. إذا المريض كتير بيدخن، يعني إذا إجا مريض
0: تدخين
1: لا، لأنه التدخين بخفف الدورة الدموية بالجسم.
0: نعم.
1: وأنا بحاجة لدم تيقدر يربى العظم حوالي هذه الزرعة، فإذا الدم منه موجود أو الدم كتير خفيف هذه الزرعة حتفشل. يعني أنا حكون عم عرض المريض لعملية وعم عرض وعم دفعه كتير.
0: نعم.
1: عرفت؟ وبالآخر رح تفشل هذه الزرعة. يعني أنا عارف أنه رح تفشل إذا هو أنا ناطرني تخلص العملية يطلع يدخن سيجارة. لا ما بتزبط أبدا. كمان في مشاكل صحية عامة مثل السكري إذا كان كتير عالي، إذا كان
0: سكري.
1: أكيد السكري إذا كان منه مرجلج والمخزون السكر عالي ما فينا نعمل زرعة. إذا عامل عملية بقلبه صمام كذا ما فينا نعمل قبل 6 شهور ما تكون قاطع عن العملية. إذا مريضة بتاخد دواء لترقق العظم خصوصا إذا كان اي في يعني بالدم كمان ما فينا نعمل لا زراعة ولا أبع ولا أي إجراء تروماتيك للجسم.
0: دكتور قبل ما نكفي بالزراعة كمان موضوع له صلة بالزراعة. أحيانا كتار من الأشخاص وحقيقة أنا عم بحضر الحلقة شفت كتير حالات وبالفيديو محطوطة وطرحوا أسئلة كمان نوصلها أنه بيكون في فراغ مش كتير كبير تيساع سن مزروعة. طب بهالحالة وحب هو يزرع سن يعني لأنه بيعرف شو مواصفات الزرع، بهالحالة الخيارات الأخرى أم أنه ممكن تزرعوا سن كتير رفيع؟ شو
1: ما منزرع سن رفيع بس نعم. نحن في عنا ديبارتمنت بالدنتستري اللي هي الأورتو يعني اللي هي البريسز يلي هي التقويم
0: بتقربوا الأسنان على
1: من
0: بعض.
1: بعد الأسنان عن بعضهم بفترة كتير بسيطة وساعتها بيصير في عنا محل خيارات الله ما نعم. تحت الهم. بس هي المشكلة ليه ما ببطل في محل لأنه نحن بس نقبع السن لفترة طويلة الأسنان هي عندها تندانس أنه تمشي تتحرك من محلها فهذا الفراغ هذا في فراغ هون فعلى الأكل وعلى هذا بيصيروا الأسنان يتحركوا ويسكروا على بعضهم والسن بالوج ينزل.
0: إذن الخيارات موجودة بأقصر وقت ممكن. دكتور من الأسئلة اللي اجتني كمان سؤال كتير حلو بيقولوا طالما السن موجودة سن طبيعية مهما كان البديل لهذه السن لن يكون كالسن الطبيعية.
1: أكيد
0: حضرتك مع هالمرة.
1: أكيد
0: أحيانا بحكم التلبيس أو بحكم أمور كتير بالسن تضطروا حضركم كأطباء وهذا بروتوكول طبي برد هذه السن. عندما نبرد السن ألا تضعف قوتها ومناعتها وصحتها وكل ما يحيط فيها؟
1: أكيد
0: نحن
1: السنان يلي خلقهم الله منهم لايف تايم يعني ما بيضاينوا كل العمر.
0: عظيم.
1: كيف إذا إجراء طبي الحكيم أو المختبر أو شو ما كان هو عامله بإيده نحن دايما في عنا عمر متوقع للتلبيسة
0: نعم.
1: يلي هو تنعتبر بين 10 و15 سنة بس ما نحن نعرف أنه بعد هذه 10 و15 سنة هذه التلبيسة بدها تروح يعني ما لا محالة مثل ما منقول
0: بس وقت بكون في ضرورة
1: مضطرين نعملها يعني يا منخسر السن يا منلبسه شو منفضل.
0: وأكيد كل طبيب أسنان دكتور نحن عم نقولها لأنه يعني حقيقة أوقات منكون رايحين عند طبيب الأسنان منشوف دراسة معينة بدنا نطبقها على حالنا بس حالنا بكون صحيح المعلومة صحيحة ولكن غير مكتملة. لهالسبب كل طبيب أسنان يعرف هذه المعلومة يعرف إذا برد السن بيكون في ضرورة لبرد السن مش أنه عم بيتسلى.
1: أكيد ما نعم. في أنا بالنسبة لي ما في حتى حكيم أسنان يعني بيتسلى أنه بيبرد سن
0: بيبرد
1: لا
0: سن.
1: لا إلا للضرورة حتى بالتجميل الطبيب. مثلا من قبل كنا كتير نشوف الهوليوود سمايل كانوا يبروا كل السنان من كل الميلات ويلبسوا تلبسات زيركون لكل التم
0: نعم.
1: هلأ صرنا عم نشوف أكتر الناس عم تروح على الإيماكس وكل الحكمة عم يشتغلوا إيماكس يلي هي منبرد 0.3 إلى 0.5 ميلي من السن بس كرمال إجراءات تجميلية وهذا عمره طويل وشكله كتير حلو وكتير ناتشرل ولونه كتير حلو.
0: بس أكيد إذا في ضرورة لابد من
1: إذا في ضرورة لازم
0: تمشوا فيها
1: لازم.
0: عظيم دكتور شرب الألكير في حال كانت اللثة والفم بصحة جيدة والسن المزروعة تمت عمليتها بشكل جيد جدا والطبيب كان على درجة كبيرة من المهارة هل مع توافر كل هذه العوامل تكون النتيجة مغايرة لما هو مطلوب يعني أحيانا عملية الزرع قد تخبئ مفاجآت؟
1: أكيد
0: حيال
1: إجراء طبي ما في عنده
0: 100%
1: ما أبدا ما في 100% بس نحن كل الدراسات بتقول أنه نسبة نجاح الزرعة لمريض ملتزم لمريض صحته منيحة ما عنده مشاكل هي 96%
0: يعني 100% تقريبا
1: طبيعي. ما فينا نقول 100% ما بيسمحوا لنا نقول 100%
0: ما بيسمحوا لنا. دكتور شربل الكير، أيضا سؤال. حضرتك قلت أنه السن المزروعة بحاجة لعناية قد تزيد عن تلك للسن الطبيعية، ولكن بدنا نضع مقارنة بين السن الطبيعية والسن المزروعة. فينا نقول هي إلى حد ما سن طبيعية بكل ما الكلمة من معنى،
1: بالنسبة للشكل، بالنسبة للفانكشن يعني للوظيفة، بالنسبة للعضة، بالنسبة للأكل، بالنسبة للحكي، هي سن طبيعي، ما بتفرق عن السن الطبيعي. بس نحن دايما بدنا نضلنا منتبهين أنه منا طبيعية، يعني نحن في عنا الليجمنتس اللي بيلقطوا السن بالعظم غير
0: مش موجودين. نعم.
1: وبالتالي أول شيء ما فينا نعمل جسر بين سن وزرعة، لأنه السن بيتحرك شوي، الزرعة ثابتة 100% فرح تروح.
0: هاي معلومة ما كتير بيعرفوها.
1: صحيح.
0: نعم.
1: مع أنه عم نشوف عم تنعمل كم محل يعني، وعم نخسر الزرعة وعم نخسر السن
0: وعم نخسر الزبون.
1: لا نحن ما نخسروا.
0: نعم يخسروا.
1: بس لا ما يعني كفانكشن، كحكي، كشكل سن طبيعي، بس لازم نهتم فيها لأنه ما في ليجامنتس بتوقف البكتيريا توصل. لازم التنظيف يكون كتير منيح، لأنه طالما وصلت البكتيريا للعظم للزرعة رحت الزرعة.
0: عظيم.
1: منصير شهر بعد شهر نخسر عظم.
0: دكتور، إذا سن مزروعة وسن مزروعة بينتهم سنين طبيعية، فينا نعمل جسر لسبب أو لآخر؟
1: لا، ساعتها بنعمل السنين الطبيعية لحالهم وزرعت لحالهم.
0: وزرعت لحالهم. ولكن على السن المزروعة ما بنعمل جسر.
1: على السن المزروعة بنعمل جسر، بس القواعد تبع الجسر لازم تكون زرعتين، مش زرعة وسن.
0: عظيم، وضحت الصورة. هاي كتير طب الأسنان
1: كتير.
0: دكتور شربل الكير، السن المزروعة مع العناية يلي بنعطيها إياها هي أيضا نفس عمر سن الطبيعية، يعني فيها تكون عشرات سنين.
1: صح.
0: عظيم، هاي ما في خلاف على هالموضوع أبدا.
1: هلأ عشرات الدراسات بتقول عمر الزرعة المتوسط 15 سنة.
0: 15 سنة،
1: عرفت؟ بس في ناس بتقعد زرعة بتمهم 30 سنة وما بتقلق.
0: أكيد في عناية وفي
1: أكيد
0: اهتمام
1: في عناية
0: وغيرها.
1: بلا عناية وبلا اهتمام لا بتبقى زرعة ولا بيبقى سن
0: للأسف. دكتور شربل، في مخص زراعة السن واختصار الوقت، يعني كتار ونحن بنعرف يعني أول شيء باللاوعي عند، مع أنه هلأ طورت الأمور كتير وصارت أسرع وغيره وغيره وغيره، ولكن هناك دائما جلسة واثنين وثلاثة وإبر بنج وآخ وصريخ ومعاناة وغيره، كلنا بنمرق فيهم. وصلنا لوقت ننهي السن المزروعة بجلسة واحدة وتكون جيدة جدا
1: بحالات معينة.
0: نعم.
1: إيه؟ يعني إذا أنا قدرت حط الزرعة، أول شيء بالعادة بنعملها بالسنان الأمامية كرمال الشكل.
0: نعم.
1: بالسنان الخلفية خصوصا إذا المريض عنده باقي أسنان وقادر يأكل، ما بتكون هذا الهدف الأساسي، لأنه أنا بس حط الزرعة بيكون في عنا استابيليتي بنسميها برايمري استابيليتي، بس إذا حطيت لود على هذا الستابيليتي بتروح الزرعة، بتفشل الزرعة، فأنا لا بدي أحط حالي تحت هذا الريسك.
0: لا.
1: بس بالاستاتيك زون قدام لا، صرنا عم نعملها وصارت عم تنجح كتير منيح، صرنا عم نحط الزرعة، وإذا ما عم نحط التلبيسة النهائية عم نحط تلبيسة مؤقتة، يعني ولا مرة المريض عم يفل بلا سن على البال.
0: ودكتور في شغلة بالأسنان، يعني الأسنان كما تفضلت وقلت هن مش مجرد هيك عظم ثابت، هن فيهم حياة.
1: صح.
0: لهالسبب أي جسم غريب بين مزدوجين، يعني هي المادة بتنحط هي تتآلف مع التم وما بيرفضها التم.
1: صح.
0: أبدا، ولكن هذا السن أو هذه السن المزروعة بدها تتآلف مع بقية السنان، مع اللفظ، مع الحكي، مع القدم، مع كل هذه الأمور.
1: صح.
0: لهالسبب من مرة واحدة بيكون يمكن قد ما تكون دقيقة وقد ما تكون القياسات رح نحكي عنها بأي طريقة وغيرها، ولكن الأمور بالطب المات لوحد والحسابات لوحد، بس بتتم تتغير الأمور شوي.
1: لك نحن وصلنا لمرحلة بالتقدم بزراعة الأسنان، صار فينا.
0: نعم.
1: نقبع ونزرع ونحط التلبيسة بنفس الجلسة.
0: بنفس الجلسة.
1: بنفس الجلسة. هيدا كله بيرجع للبلانينج اللي قلت لك عنه بالأول.
0: حسب حالة كل شخص كمان.
1: أكيد حسب حالة كل شخص وحسب العظم تبع كل شخص وكل هالتفاصيل، بس صرنا قادرين حتى نحن هلأ صرنا عم نحكي عن فلابلس تكنيك، يعني نحن بساعة نص ساعة لساعة قادرين نزرع التم كله بدون جرح بالتم.
0: كتير حلو دكتور شهر بالكير. نحن بـ 2026 ونعرف الطب

0: صرنا عم نشوف روبوتكس عم تفوت على مجال زراعة الأسنان، وصار في
1: بس ما ياخد
0: بايلت.
1: دوركم،
0: لا ما بياخد
1: ما
0: دورنا،
1: بياخد
0: هي
1: دوركم.
0: دايما تحت إشراف
1: تحت إشرافكم
0: واستعمال حكيم الأسنان.
1: لليوم لليوم.
0: لليوم ما بنعرف بعدين شو بيصير.
1: نعم. الذكاء الاصطناعي ايضا دخل
0: اكيد
1: هذا.
0: الذكاء الاصطناعي، نحن صرنا قبل ما نحط الزرعه نحن فينا نشوف الزرعه كيف رح تكون بالعظم، والتلبيسه كيف رح تكون بالتم.
1: كثير منيح.
0: يعني نحن قبل ما حتى نقرر انه نعمل العمليه نحن فينا نعرف التلبيسه كيف رح تكون، الزرعه كيف رح تكون، النتيجه كيف رح تكون.
1: فيما خاص التلبيسة كمان، حتى يعني الذكاء الاصطناعي يلي بالكلينيك عندكم هو موجود أيضا عند المختبر، يعني بيكملوا بعضهم لهالسبب بيطلع متكامل.
0: صح.
1: والطبعة بتطلع
0: صح.
1: مثالية.
0: كرمال هيك نحن صرنا من قبل كان طب الأسنان خصوصة الزرع كانوا يركزوا على وين في عظم، أنا بحط زرعتي مطرح ما في عظم. هلأ صرنا منركز أكتر على الفاينل ريزولت، أنا وين بدي تكون تلبيستي بحط على أساس الزرع.
1: كتير منيح. دكتور، في حال وللأسف يعني نعرف ظروف البلد الاقتصادية بكل ما الكلمة من معنى، نعرف تأمين الأسنان الصحي هذا لوحده بيكون غير التأمين
0: صح.
1: الصحي على الصحة العامة، وإن شاء الله بلبنان بيصير عنا نظام صحي يرعى كل هذه الأمور، بيتسهل كتير وبيتوفر كتير على الدولة.
0: أكيد.
1: على وزارة الصحة وعلى الناس بالوقت ذاته، ولكن للأسف هلأ وضعنا هيك. في حال كان هناك ضرورة لزراعة سن، ضرورة ملحة ولأسباب قاهرة، أجل هذا المريض الخضوع لزرع الأسنان، ما المخاطر؟
0: أول شيء نحن قلنا أنه في عنا هذا الفراغ، ونحن سنيننا بتتحرك، سنيننا منا ثابتة، فهذا الفراغ رح يسكر مع الوقت.
1: نعم.
0: السن اللي قبله والسن اللي بعده رح بطريقة فيزيولوجية يسكروا هذا الفراغ. بساعتها بس يسكر الفراغ لا الزرع ولا غير الزرع رح نقدر نحط شيء حلو مثل ما كان. يعني نحن
1: نعم.
0: على كل الميلات بدنا نرجع نرد الأسنان مثل ما كانوا، وأكيد نحن من بعد ما نقبع السن العظم بيدوب شوي شوي، نحن تقريبا كل سنة بنخسر عظم من بعد ما نكون قبعنا، فإذا ما زرعنا اليوم وتركنا العظم يدوب يمكن بعد 5 سنين 3 سنين 4 سنين بس نجي تنزرع نلاقي ما في عظم، فرح نفوت ببروسيجر زراعة عظم أو رفع جيوب للأنفية قبل ما حتى نحط الزرعة.
1: نعم.
0: فبتصير القصة
1: أكثر تعقيدا وأكثر كلفة،
0: كل ما نتأخر أكثر كل ما تكون القصة أكثر معقدة.
1: دكتور، كتير انطرح أسئلة بس ما بعرف إذا رح تنسأل، وقت ما بقى يسمح لنا نحكي كلمة عن تجميل الأسنان بختام الحلقة، ولكن سؤال، شو ما كانت مشكلة السن، شو ما كانت المشكلة، بإمكان أي شخص يروح فورا عند أي طبيب أسنان؟ يعني أنا مش ضروري إذا عندي مشكلة بالعصب أو درت ملتهب وعم صرخ والآخره روح عند طبيب تقويم أو روح عند طبيب زرع، أي طبيب أسنان في شوف المشكلة
0: بأي
1: من الحالة.
0: بالحالات الأرجانس، بالحالات الطارئة، حيالله حكيم سنان بتروح لعنده لازم يعمل لك التريتمون دورجانس، يعني حتى لو هو منه أخصائي قطع عصب.
1: نعم.
0: بس انت رحت موجوع كتير لازم هو هذا الحكيم السنان على القليل يروح لك الوجع هلأ تكنت شفت أخصائي. بس بالحالات العادية أنا بفضل أنه دايما كل
1: عند الاختصاص،
0: كل مريض بده علاج معين هذا العلاج نعمل عند اختصاصي.
1: عظيم جدا دكتور شربلكير، النصايح حكينا عنها كتير، الأمور الصحية حكينا عنها كتير، بعد عنا دقيقتين زميلنا مروان بشعلاني سمح لنا بدقيقة زيادة 3 دقائق، رح أترك ختام الحلقة مع حضرتك عن جديد تجميل الأسنان وعلاقته بزراعة الأسنان وما يدخل في إطاره من قشور السيراميك. هلأ خبرنا عن أمور جديدة غيرها، ننهي بالتجميل، تفضل.
0: هلأ أنا هذه الفترة صراحة مبسوط أنه الناس بلشت من خلال الزملاء يلي عم يطلعوا على السوشيال ميديا وعم بيوعوا على هذا الموضوع، وأنه خلصت موضة الأسنان البيض الكتير بيض يلي بيشبهوا البلاط
1: ويلي ما بيشبهوا سنان ولا تم.
0: صحيح، يعني من أول ما تطلع بالإنسان بتعرف أنه فيك، منه سنان طبيعية،
1: ما بقى حدا من الناس عم بيطلب هالسنان كمان.
0: بعد في ناس عم يطلبوا هيدا السنان بس الأكترية صرنا عم نروح على كل شيء طبيعي.
1: عظيم.
0: كل شيء ناتشرل باللون بالشكل، وهلأ كل شيء كمان عم نركز أنه يكون كاستمايزد، يعني أنا بنقي لك سنانك بحسب شكل وجهك، بحسب لون عيونك، بحسب
1: وهون
0: ضحكتك.
1: وهون الدور الذكاء الاصطناعي أكتر وأكتر.
0: في شوي ايه وشوي لا، لانه دائما قد ما كان الذكاء الاصطناعي رح يعطي رايه بس بضل في
1: جمال
0: الارتستيك تبع الحكيم.
1: صحيح. دكتور، التجميل يدخل بأي عمل بالأسنان؟ هذا شيء طبيعي صار، يعني ما في واحد يعمل عمل
0: هلأ صرنا مكمل أكيد هلأ صرنا أو أغلب الناس صاروا عم بيشوفوا الأسنان كشكله كضحكة وكل شيء أكتر من
1: كلفظ
0: إيه، بس صار أهم شيء المريض بس يوصل لعندك بيقلك لو شو ما كان العلاج، لو شو ما كان بيقلك رح يطلعوا حلوين، فينا نشوف كيف رح يطلعوا. هيدا الشيء اللي نحن صار فينا نستفيد منه من وراء تطور بطب الأسنان. نحن صايرين قبل ما نمد إيدنا على المريض قادرين ناخد قياسات، قادرين ناخد صور، وقادرين نفرج المريض كيف رح تطلع النتيجة النهائية على قد قبل ما نبلش الشغل.
1: عظيم. وفي كتير أسئلة عن عضة الأسنان، العضة بدها يمكن أكتر من حلقة، لأنه العضة ممكن صح. كل أسنان لو كانوا جيدين جدا مخربت فيهم تا نساوي العضة وبدها وقت وإلى آخره، ما رح نفوت فيها إن شاء الله بحلقة مقبلة مع حضرتك. دكتور شرب الكير الاختصاصي بطب وزراعة الأسنان، نحن بنشكرك حقيقة، حلقة على قدر كبير من التوعية، وهيدا هدفنا ببولي كلينيك وإذاعة لبنان الحر. شرفتنا وأهلا وسهلا فيك.
0: ميرسي، يعطيكم العافية، وعن جد كتير مهم نوعي الناس على مش بس طب الأسنان، أنا بعرف أنكم عم توعوا على كتير قصص تانية. يعطيكم ألف عافية وميرسي على الاستضافة الحلوة.
1: الله يعافيك، وحقيقة يعني شو ما كان كلفة الأسنان غالية ولكن هي كتير قليلة قدام الصحة العامة، لأنه هي باب كتير مهم من باب الطب الوقائي. أعزائي المستمعين، أي نصيحة في مخص تنظيف والعناية بالأسنان بإمكانكم التواصل على الرقم 7919-4982. شكر للمخرج الإذاعي الزميل مروان بشعلاني، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

حوار حر بعد زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن، جولة جديدة من المفاوضات في روما. آلية المراقبة للمناطق التجريبية ما زالت قيد النقاش، والأمريكيون لن ينتشروا في الجنوب. الوضع الميداني ومسار المفاوضات المرتقبة مع العميد خليل الجميل. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة.

0: مرحبا مشاهدينا ومستمعينا، بنحييكم من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هالحلقة رح نستضيف العميد خليل الجميل، ومعه سنناقش آخر المستجدات والتطورات التي لها علاقة بتطبيق صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، ولا سيما فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وما تعانيه هذه المناطق من صعوبات لجهة آلية المراقبة وأيضا لجهة الانتقال إلى تنفيذ خطوات أخرى في سياقها. أيضا لابد من الإشارة إلى أن هناك معلومات تتردد عن أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد في الرابع من شهر آب المقبل بين لبنان وإسرائيل لاستكمال البحث بكل هذه المواضيع. أهلا وسهلا فيك حضرت العميد.
1: أهلا مرحبا، ميرسي على الاستضافة.
0: يعني أول شيء بدي بلش اليوم، هل نحن بنعبر أنه المنطقة التجريبية الأولى أنجز التنفيذ فيها أم أنه لا بعض الأمور معلقة؟
1: لا ما أنجزت لعدة أسباب. أولا الإسرائيلي ما عم بعرقل، والجيش أصدر بيان أنه في تعرقل.
0: صح، شفنا البيان اللي أصدره الجيش.
1: طبعا في تعرقل لأنه مش عم في من طارح بزوتر الغربية مثلا، مش عم يقدر يقرب عليها، عم بصير في إطلاق نار. وبنفس الوقت انه حدوا بالمناطق القريبه لزوتر الغربيه عم بيصير في تفجيرات كبيره
0: كل يوم، في 5-6 تفجيرات على القليله.
1: انه والناس يعني ما لنا اخذ راحتها، بعض الامور ما ركبت، واساسا ما صار في بعض اليه مراقبه او طريقه للمراقبه. بعض الامور مبهمه، يمكن بهلا مثل ما عم تقول باربع ايام بده ينحط شيء تيكون في طريقه منطقيه او متسلسله لطريقه التواجد بهالمناطق، ولا ردع كمان الاسرائيلي من انه يكفي بهذه الطريقه، لانه الدرون عم ترمي قنابل بالمحيط وعم يصير في تفجير مثل ما قلت لك، وفي اطلاق نار مش مرتاحه. الجيش اصدر بيان وقال انه ما فينا نكفي بهذه الطريقه.
0: طيب اريد المراقبه حسب المعلومات متوفرة انه الامريكيين ما بدهم يتولوا هن المراقبة، ما بدهم يحطوا عسكر على الارض لانه بيخافوا انه هذا العسكر تبعهم يتعرض لهجمات بيوصفوها هن بهجمات ارهابية. مين بده يراقب؟
1: مثل ما مبين هلأ بعد ما في شيء محسوم، كله هذا الحكي أنا برأيي بده ينحسم لما بيجي الجنرال كليرفيد على لبنان، ولما بتتفعل الموضوع بروما طريقة معينة. أنا مثل ما بعرف انه الامريكاني بده يكون هو الحكم، او بده يكون هو مش المنسق،
0: هو منسق. بس شو بده يكون على الارض عم بيراقب؟
1: ما مش هو اللي بده يقول انه هالمنطقه ظبطت الامور التجريبيه فيها ولا لا، ما بده عسكر على الارض. وانا بعتقد هذا شيء منيح، يعني خلي يكون في طرف يقدر ينسق مع الاسرائيلي، لانه ما في تنسيق مباشر بين الجيش وبينه. هلا اللي عم بيصير هلا انه عم في تنسيق، في، ولكن عبر اكيد زوم ميتنج، يعني ما انه عبر شيء، لانه بعد ما في حدا بلبنان. اللي عم ينطرح انا برايي اسرائيل مش عم توافق عليه، يعني عم ينطرح الفرنسيين، عم ينطرح الإيطاليين كمان، هذا واليونيفيل أكيد لا، لأنه كانوا بالميكانيزم وما كان ماشي الحال. اللي عم بيصير ممكن، أنا برأيي تحليل، هذا مش معلومات، أنه أقرب شيء لبريطانية. إذا البريطانية كانوا موجودين، بريطانية عندهم معنى تجربة كتير منيحة اللي هي في أفواج
0: تجربة
1: الحدود.
0: الأبراج
1: وأفواج الحدود وإلى آخره. وبعتقد كمان الإسرائيلي ما رح يمانع. إذا البريطانية موجودين على الأرض، أنا برأيي هذا شيء بسهل موضوع المناطق التجريبية، وبس كله مرتبط بالإلية الصيغة اللي بدها تمشي فيها قصة المراقبة، لأن لحد هلأ ما صيغة ما مشيت. واللي صار أنه استعجلنا، وأخيد أكيد بنستعجل، الجيش بيفوت على أي منطقة بيتركها الإسرائيلي ليحررها أو ليتواجد فيها، ولكن شيء بعدين تدريجي بده يصير مخطط لحد هلأ ما مبين.
0: طب هيدي آلية المراقبة يعني مين عم بيعرقلها؟ عم بيعرقلها الإسرائيلي ولا كمان في عرقلة من الجهة اللبنانية؟
1: لا مش من الجهة اللبنانية، في مماطلة وفي كمان بطء بالتنفيذ، ما حدا مستعجل إلا لبنان، يعني الدولة مستعجلة. بس إذا كل مرة بدنا نعمل منطقة تجريبية، بدنا نرجع نروح نعمل اجتماع بروما، الأمور بتاخد كتير وقت. أنت عم تحكي ب 600 كيلومتر مربع، زوتر الغربية حوالي 4 كيلومتر، عم تحكي ب 64 ضيعة. يعني أنا برأيي الأمور لازم الوتيرة تصير أسرع من بعد ما ينحط صيغة المراقبة أو صيغة الإشراف على هذا الموضوع، لأنه لما بيكون في إشراف دولي بيكون في مثل ثقة من كل الأطراف، بس لازم تكون أكيد أسرع، وتيرة أسرع.
0: طيب ما هو كمان يعني بالجانب اللبناني، أوكي في الجيش وفي حزب الله، هل حزب الله بده يوافق على آلية المراقبة؟ يعني هل هو مستعد لأنه يكون تحت هذه الآلية، لأنه المنطقة التجريبية مش بس هي انسحاب إسرائيلي، هي انسحاب إسرائيلي من جهة، ومن جهة تانية هي ضبط سلاح حزب الله وضبط كمان البنى العسكرية التحتية التابعة للحزب.
1: اللي مبين لحد هلأ أنه حزب الله ما عم بيمنع، وخاصة بمنطقة جنوب الليطاني أصلا. هو بجنوب الليطاني كان قايل أنه هيدي المنطقة هيلزم فيها. اللي صار أنه زوتا الغربية بشمال الليطاني ما صار ولا أي إشكال، يعني مثل ما بين ضمنيا انه الحزب موافق على هذا الموضوع، لانه اكيد بده يوافق بالمنطق انه اذا صار في تحرير لضيعة من الضيعة شو المشكله،
0: يعني مش هيجي يعرقل الانسحاب يعني، بس طبعاً كمان ممكن يعرقل انه البحث عن السلاح.
1: هلا مثل ما مبين عم نسمع انه عم يتوقف سلاح، اكيد الجيش ما راح يصدر بيان لانه الجيش بهذا الموضوع شغلته وانه بده يكون صامت، بس انا بعد انه الجيش عم يعمل مهمته وحزب الله لحد هلا ما عم بيمانع، الامور ماشيه، ان شاء الله المره الجايه يكون في توسعه اكثر.
0: نحكى جنرال خليل جميل عن مساله تفتيش المنازل، يعني او انه يشوف يعني خاصة بالمناطق يلي شمرتها المنطقة التجريبية الأولى وهي كانت مناطق مش محتلة مثل فرون مثل صريفة، إنه مسألة تفتيش المنازل هي رح تصير ولا ما رح تصير برأيك؟
1: لك بفرون وصريفة الجيش عم يسير دوريات عم يعمل حواجز، بس حد هلأ ما بيعتقد فات على أوديهم، بس قصة تفتيش المنازل هي جيش يحكم القانون، يعني طبعا بده ينعطى غطاء قضائي. بالقانون الدفاع بحق لك انت تفوت على البيوت دون اذن قضائي بالمادة الرابعة اللي هي اعلان حالة الطوارئ. هلا اعلان حالة الطوارئ ما
0: مش
1: في
0: موجودة.
1: مش موجودة حتى بالمادة الثالثة اللي هي منطقة عسكرية ما بحق لك. انا برأيي كمان هذا شيء منيح، ولكن قصة الاماكن الخاصة او الاملاك الخاصة ما بدها تتحول لزريعة ترجع اسرائيل تفوت وتدمر، يعني الاملاك الخاصة بتحكمها امر من مفوض حكومي او من مدعي العام، ما رح ينعطى مثل ما مبين امر شامل، وهذا شيء مزبوط لانه ما حتى ما تكون الامور فالته، ولكن انا برايي مثل ما كان عم يصير وقت الميكانيزم، اذا الميكانيزم قالت والله هيدا البيت في شكين بموجود في شيء بس بجنوب الليطاني، الجيش عم ياخذ امر من القضاء وعم بينفذ. قبل ما كان القضاء قديما يعني ما كان القضاء يعطي اوقات يوافق اوقات ما يوافق، بس هلا على كل شيء عم بيوافق حتى اللي عم تقول الميكانيزم، بس بده يكون مضبوط لانه الامر الفالت بيعمل مشاكل مع الناس ومع الاهالي، الافضل اوامر قضائيه والقضاء سريع يعني ما عم بيكون بطيء.
0: هل نحن اليوم يعني فقط عم نحكي عن جنوب الليطاني، خلص شمال الليطاني نسيناه وباقي الاراضي اللبنانيه انه خلص ما رح يصير فيها شيء، انه هيدا المناطق انه بس السلاح بجنوب الليطاني وبعدين خلص نرتاح؟
1: لا الدولة اللبنانية مصرة على المراحل، يعني بس تخلص هيدا موضوع المناطق التجريبية نخلص نوصل على منطقة شمال الليطاني او ما بعدها، الدولة بعدها مصرة تنفذ المراحل كلها، بس ولكن مثل ما شفت صار في حرب الامور وقفت، رجعنا بدنا نرجع يعني نشال السلاح من جنوب الليطاني ونرجع هلا بشمال الليطاني، يعني نعمل زوتر الغربية. انا بقول اذا طلع الاسرائيلي من كفر تبنيت مثلا، واللي هي انا بلاقيها صعبه،
0: هلا رح نرجع موضوع كفر تبنيت،
1: يعني انه الجيش بيقدر يعمل منطقه بشمال الليطاني ما في مشكله، لحد هلا ما عم بلاقي اي مشكله، ولكن المشكله هي من البطء وعدم توسعه المناطق ومن المماطله الاسرائيليه بهالقصه.
0: برايك رح بيكون في حل لمساله اليونيفيل؟ يعني رئيس الجمهوريه بلقائه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب طالب انه تبقى اليونيفيل مثل ما هي حاليا، الرئيس ترامب وعده ببحث هذا الموضوع، ما وعده انه رح تبقى اليونيفيل، بس بنعرف قديش إسرائيل معارضة لهذا الموضوع، وبالتالي شو الصيغة يلي ممكن نتوصل لإلها بهالموضوع، وخاصة إنه لبنان عم بيقول خي إذا بيت اليونيفيل خليها هي تراقب عملية التنفيذ.
1: المشكلة إنه إسرائيل بدها توثق باليونيفيل. اليونيفيل اللي احنا بدنا نحطه براسنا انه باخر سنة فالي، هلا ان شاء الله تتجدد، اهم شغلة انه يتجدد لليونيفيل تضل في عين دولية بهاي المناطق، خاصة المناطق اللي عم تتدمر بهودي الضيعة 64 المدمرة، اليونيفيل ما تركت، يعني كل اللي صار اليونيفيل بعدها موجودة بقبل الصائي، موجودة وين ما كان،
0: وين ما كان بعده طبعا بجنوب الليطاني،
1: ولكن اذا فلوا وما في جيش لبناني المنطقة صارت غير مراقبة، يعني ممكن يصير فيها يمكن استيطان، يعني الافضل يكون في آلية مراقبة. هلا في عنا نحن اللي بنعرفه اللي هن مراقبين الدوليين عددهم قليل، الاو جي ال بيراقبوا خط الهدنة، هودي مش رح يفلوا مع اليونيفيل، وصلنا يعني حكينا فيهم كذا مرة، هودي موجودين بس عددهم قليل بلبنان ومال إسرائيل. هودي بيكونوا من الطرفين، ضباط متقاعدين وحاليين وما بيحملوا سلاح موجودين بس ما مش كافيين. الدولة أنا مثل ما عم نسمع أنه إيه في ممكن يصير في اتفاقية ثنائية أو شيء ضمن غطى الاتحاد الأوروبي، وما بفتكر أنه رح يكون اليونيفيل يفل وما يبقى حدا، لازم يكون في حدا بهيدي المناطق يراقب شو عم بيصير. هلا الاسبان والتليان موجودين ب يعني الى الحدود الاماميه، يعني الاسبان مستلمين القطاع الشرقي والتليان مستلمين القطاع الغربي، والفرنسويين موجودين بدار كيفا. يعني هودي الاساس تبع اليونيفيل، هن ابدوا رغبه انه
0: يبقوا.
1: وبعد انه حط عبر الاتحاد الاوروبي لازم يضل في حدا، وبهمهم هني كمان يبقوا تيضل له موطئ قدم بهيدي المنطقه، والا اذا فلت كل هالدول بقينا نحن اسرائيليه لوحدنا، ما في حدا يراقب او ما في حدا يشوف شو عم بيصير.
0: شو الاسرائيلي سئلان اذا في حدا يراقب وشوف عم بيصير؟
1: هو هو هو يمكن مش سئلان بس وجودهم، يعني بتيفهم مثلا هلا بقبل الصقيع عم بيضايقوا الاسبان، يعني وجود الدول موجوده بلبنان يعني في شرعيه دوليه موجوده، يعني إذا كان الجيش غايب بس بعد في ناس عم بتشوفه عم بتراقب وإلا مراكز بالأماكن اللي ما حد عم يقدر يفوت عليه ولا عم يدمروها.
0: جنرال خليل جميل، يعني اليوم في كتير حكي كمان بلبنان أنه شو عم تعملوا أنتوا، يعني أنه شو ما عملتوا بتاخدوا قرارات بتجربوا تنفذوا بالآخر القرار عند حزب الله والقرار عند الإسرائيلي، إذا الإسرائيلي بده يسهلكم المهمة بيسهلكم إياها، وإذا حزب الله بده يسهلكم المهمة بيسهلكم إياها، وإذا التانو بده يعرقله بيعرقله. واحد قراره من عنده بيعمل بده إياه الإسرائيلي، واحد قراره من إيران، بكرة إذا رجعت ولعت الحرب إذا قال له الحرس الثوري لحزب الله رجع افتح الحرب برجع بيفتح الحرب. يعني فإذا وين هون شو دور الدولة ساعتها؟
1: الدولة اللبنانية عم تعمل أكتر من الممكن، يعني ما فيها تجي تتفرج لأنه بموضوع الحرب ما استفدنا والقوة ما عملت شيء.
0: بس مش هي قناعة حزب الله.
1: صحيح حزب الله عم بيصرح، يعني منه مخبي الموضوع.
0: هالاتفاقيات مش قبلين بشيء، ما حدا شيء بيعني له.
1: هالاتفاقيات كلها ما ماني راضي فيها، ولكن الدولة حققت وقف اطلاق نار.
0: صحيح.
1: وحققت بقى عم تحرر
0: أمريكا. شو ما كان طلعوا الإسرائيلي من زوطر الغربية.
1: الإسرائيلي والحزب الله اثنيناتهم مش مناسبهم هيدا الاتفاق، ولكن في ضغط امريكاني ومن الداخل كمان انه حزب الله لما عم بيشوف الدنيا عم تتحرر او في ضايع او اثنين او ثلاثه عم يتحرروا ما بقى عنده ذريعه. انا بقول الدوله افضل قرار اخذته هيدي هالمفاوضات اللي صارت، لانه هيدي الطريقه الوحيده بين بهالتفوق القوى اللي مع اسرائيل، هاي الطريقه الوحيده اللي ممكن ترد الارض، يعني ما في بالامكان اكثر من هيك. واتفاق الاطار اللي بيقول انه اسرائيل بدها ترجع ورا الحدود، ولكن الدوله كمان بدها بين قوتها
0: جديتها.
1: هلأ الشيء يصير بالقوة أو فرض شغلي أنا بلاقيها صعبة، الدولة ما بدها تعمل مشكلة بالداخل، ولكن تدريج الموضوع أنا برأيي بوصل لنتائج إذا الدولة قدرت كل مرة تحصل على مناطق وتحررها وترد الناس لها وترجع تعيد الأعمار شوي شوي الأمور بالداخل بتخف.
0: مسألة كفر تبنيت وعلي الطاهر، عم نشوف تفجيرات كتير كبيرة بكفر تبنيت، هل برأيك موصول كفر تبنيت بعلي الطاهر بواسطة الأنفاق؟
1: اللي علي الطاهر هي أول شيء منها تلي وحدة، تلي مثل لسان فيت بمنطقة النبطية 3 كيلومتر، وفي الطهرة وعلي الطاهر والدبشي والآخره، هاي المناطق الإسرائيلي عم يتحرك على ظهرها ويرجع، مش ما عنده مراكز
0: حتى عم يستخدم درون عم تكب متفجرات عم داخل الأنفاق.
1: عامل حوالة علي الطاهر من كل الاتجاهات، عامل مثل زون بفر زون بالنار، هيدا حتى بيعتقد هو انه حدا يقرب او حدا يطلع هو مانعه، لانه هاي المنطقه مسيطر عليها بهذه الطريقه، والضيع اللي قريبه منها عم بفجرها للاسف، يعني اللي هن شوي من النبطيه الفايقه وكفر تبنيت بفلسفة الأنفاق. النفق ما بيكون مسكر، يعني بيكون ممتد وله مخارج كتير، ممكن تكون هاي ممتدة على كفر رمان وعلى النبطية وعلى كفر تبنيت، ولكن هيدي قصة انه والله محاصرين انا ما بعتقد هالأمور هالقد، يعني لانه اللي بيشتغل بالأنفاق ما بيحاصر حاله، بس اسرائيل بعتبره انه هاي المنشأة مثل ما عم بتقول انه هاي المنشأة هي قيادة منطقة الجنوب، هي اللي هي هي اللي هي كانت تدير كل الجنوب، وبيعتقد انه المحيط طبعا مش لازم حدا يقرب لهالسبب. بنلاقي عم ترمي قنابل على كفر رمان، وعم ترمي على منطقة حي الداير وعلى منطقة العايدة، كل ما حدا تحرك حتى وقت عم ترمي مدفعية وعم بتفجر، يعني بيعتبروا هن انه يمكن الانفاق توصل لكفر تبنيت ويطلعوا عليهم مثل ما طلعوا ببنت جبيل وبغير مطارح. بعد في مقتلين، لانه اللي بيقعد بالانفاق ممكن يكون معه موني على سنين، يعني منه انه والله قاعد وناطر حدا يجيب له اكل او حدا يجيب له ذخيره. الامور ما خلصت ابو علي الطاهر. لا الاسرائيلي سيطر.
0: بس شو الحل هونيك؟
1: انا برايي الحل هو عبر الدوله.
0: انه ما بيسلمها حزب الله لمنشاه
1: عزه. اذا لازم يوصلوا لحل انه اذا بدهم يبلشوا بالجمال الليطاني والاسرائيلي رجع وترك هيدي المنطقه، الجيش يرجع يفوت لانه الجيش عنده ثقه يعني والافضل. بس انا بقول منطقه شمال الليطاني صعب كتير اسرائيل يتركها،
0: يعني يفوت عليها الجيش اللبناني احسن يفوت عليها الجيش الاسرائيلي.
1: بس الجيش الاسرائيلي لازم يرجع يعني يترك منطقه ارنون ويحمر وزوتر الشرقيه ويرجع ل خطوه يعني لجنوب الليطاني.
0: صعب، هي المنطقه بيعتبرها هي اساسيه من اجل امن المستوطنات
1: طبعا، لانه هو بيعتبر انه قلعه الشقيف هي منطقه بتطلع على المستوطنات، من ضمن هيدي خط التلال للصواريخ الموجهه، هيدي بتطل مطلي قصة قلعة الشقيق بطال مطلي، والضيعة اللي حدها أو المستوطنات اللي حدها صعب كتير يتركها، وخاصة إنه قدر قطع على زو من على تاني منطقة، يعني من الشمنوب الليطاني عشمال الليطاني ما قطع بالخردلة، يعني من الممرات جديدة قطع على زوتر الشرقية وقطع على يحمر وعمل خمس ممرات على النهر، بعتقد صعب كتير أنا يتركها. ولكن إذا كان التمن إنه يتركها الجيش يفوت على منطقة علي الطاهر، أنا برأيي لازم تنعمل، الدولة لازم تعملها، وحزب الله مش لازم يمانع، لأنه بكون حررنا منطقة كتير كبيرة ومهمة اللي هي منطقة شمال الليطاني اللي أخذها الإسرائيلي.
0: فاجأت أنه في أنفاق ب ب ب قلعة الشقيف، وكان في أنفاق أيام الفلسطينيين، بس يرجع يستخدمها حزب الله وهي معلم أثر، يعني هو كان يخبرنا أنه قديش بعلبك مهمة ومعلم أثري وما بيجوز حدا يقرب عليها ويصير عليها أي اعتداء. أنا كيف قلعة الشقيف كمان؟
1: أنا بعتقد الأنفاق هني بيحمر مش بقلعة تحت قلعة الشقيف، يعني اللي عم نشوفه يمكن ما يكون صحيح،
0: يعني الإسرائيلي صوروا فيه،
1: صوروا جوا يعني ما بتعرف إذا صحيح ولا لا. بس أفضل إنجاز عمل هو اللي عملته وزارة الثقافة، انه صنفت هيدي هالمناطق هي مناطق تراث،
0: صحيح،
1: حتى ما يكون في اي ذريعه لتدمير

0: بعتقد انه الافاق بعيده عن القلعه، بس الاسرائيلي بده يمكن يستغل هذا الموضوع ليفجرها. اللي صار انجاز كبير لوزاره الثقافه انه تراث عالمي لهالسبب، القلعه هيدي من ايام الصليبيين.
1: صحيح صحيح.
0: انا بقول ما راح يصير في تفجير هونيك لا قلعه الشقيف، هذا اللي بعتقده انا.
1: قديش اليوم كمان يعني الجيش اللبناني عنده القدرة، في ناس تقول عنده القدرة في ناس تقول لا ما عنده القدرة، يقدر يغطي يعني مثلا المناطق التجريبية الأخرى في حال حصلت قريبا؟
0: اللي بعرفه أنا أنه لما صار في بواشنطن كان الجيش اللبناني عم يطلب أنه يأخذ يطلع الإسرائيلي من كل جنوب بيعبيه هو. ما عنده قدرة طبعا، الجيش عنده قدرة أنه يرجع هالمناطق كلها يبسط سيطرته عليها. وانتبه مش بها بوحدات مثل ما عم ينحكى، وحدات خاصة ومنقية وكذا، لا بالوحدات الموجودة اللي عنده هونيك. الجيش عنده 10,000 عنصر بيقدر يرجع ياخد هيدا المناطق كلها ويرجع مثل ما عم يشوف الناس عم تتعاون وما في مشاكل، يعني بيقدر يخدها كلها هاي المناطق. ولكن الإسرائيلي أكيد مش هيطلع منها بهي الطريقة. يعني اللي عم يطرحه مثلا الرئيس بيقولي أقضي داش بعبي أقضي، إذا طلع من قضاء بنت جبال ممكن يعبيه كله، أو القسم اللي باقي اللي محتل من قضاء بنت جبال إيه بيطلع بيقدر الجيش يعبي، بس من تاني ما يبدك اللي هو قاعد يشل.
1: شو يعني هلأ الجيش بفوت على هاي المناطق شو بده يلاقي فيها غير مخلفات الاحتلال؟ بيوت بقاش فيه، مباني بقاش فيه، يعني بنت جبال ما بقى فيها شيء، والكرة اللي حواليها ما بقى فيهم شيء. كل الكرة ما بقى فيها شيء، يعني إذا بعد في بيت واقف عم يفجروه هلأ ما شو بده يلاقي الجيش جوا
0: بالاخر. الناس بلا ترجع بيوتها هلا، يمكن يرجع ياخذ الاعمار سنين وعشرات السنوات، بس الناس انت شايفها
1: لا اكيد يرجع بيته
0: عم يرجع يحط خيمه يعني ويقعد يعني. بس كمان ما عم يطالب، ما نحن اللي عم بيصير انه بس مناطق تجريبيه، مناطق محتله، ما عم يشوف انه عم بيكون مناطق مش محتله كمان.
1: لا بعرف اكيد،
0: يعني هلا انا برايي اذا بدهم يرجعوا يعطوا مطرح ثاني رح يرجعوا كفوا بمنطقه وادي الحجير اللي هن بلشوا فيها بصريفه وفرون، بدهم يرجعوا ينزلوا باتجاه يعني برج ألواي وألواي وهذه المنطقه طولين ابريخه مجد السلم ليعملوا مثل عازل بينهم، يعني بلشوا يعملوا مثل عازل بينهم من حزب الله بالاخر الجيش يرجع المنطقة الجنوب يستردها، ولكن بالمقابل بده ياخذ مناطق محتلة. هيدا اللي بده يبين هلا بالمؤتمر بنعمل بروما او الاجتماع بنعمل بروما.
1: جنرال خليل جميل، يعني حضرتك مراقب كتير دقيق ب ب ب باللي صار في هذه الحروب المستمرة من 28 الاول 2023 لليوم. طب شو هالسهولة اللي كانت عند الاسرائيلي يعني باختراق مناطق كان يتغنى فيها حزب الله مثل وادي الحجير مثلا، انه ب 2006 قال انه هونيك صارت مقبره الدبابات الاسرائيليه، مقبره المركافة، انه ما شفنا معركه بوادي الحجير.
0: اللي صار اول شيء هيدي المنطقه كان الجنوب الليطاني، يعني الجيش كان كتير شاغل فيها، هالسرعه لوصل فيها لهي المناطق هي كمان من ضمن الامور اللي كان الجيش عم يشتغلها، يعني منا إيجابية بس، ولكن هيدا برهان أنه كان في قبل تنظيف، لأن الجيش شال حوالي 200 مخزن وأنفاق، واليونيفل بشهادة ميكانيزم ونتنياهو حتى وادي حزب الله غير التكتيك، كان تكتيكه هو عدم السماح باحتلال مناطق، ولكن هلا بهذا التفوق الكبير وبهالضربات المتلاحقة اللي صارت من البيجر وغيره ضرب الصواريخ غير التكتيك تبعه، صار التكتيك تبعه حرب الجارية، بطل احتفاظ بالأرض. بس كمان بهيدي المنطقة صار في رميات، يعني ما فات الإسرائيلي نزل على وادي الحجير بالدبابات، صار في رميات من غرب وادي الحجير على شرق وادي الحجير اللي هن القنطرة والطيبة، وهالرميات الصواريخ الموجهة كانت عم تصير من صريفة ومن فرون ومن برج ألوال. هالسبب هو مصر انه الناحية الغربية من وادي الحجير يكون فيها الجيش حتى، لانه هاي ما قدر فتلة جرب يفوت عبر الغندورين ما قدر، السبب انه ايه لو انه ينزل بالدبابات على هيدا الوادي ممكن كان صار في مجزرة تانية. الإسرائيلي تعلم وحزب الله تعلم، اثنيناتهم غيروا التكتيك.
1: طيب اليوم نتنياهو بواشنطن وبدو يلتقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وطبعا موضوع لبنان رح يكون احد مواضيع البحث الاساسية، يعني الاسرائيلي عم بيقول انا مش واردي انسحب من المنطقة الصفرة بلبنان ولا من غزة ولا من سوريا، شو الحال فأزن؟ شو بده يطرح عليه الامريكي؟
0: الامريكي الاسرائيلي عمل منطقه عندنا مثل منطقه غزه، هالمنطقه مدمره وحاطط عسكر وعلى الدفاع الامامي طما يجي عليه صواريخ موجهه وعم بيشتغل عسكر، ولكن مثل ما عم نسمع مثل ما لما راح رئيس جمهورية على امريكا ما حدا في يضغط على نتنياهو الا ترامب.
1: الا ترامب. اوكي
0: الا ترامب.
1: أوكي.
0: ترامب انا مثل ما شايف مثل ما كنا شايفين انه بده يمشي اتفاق الاطار. يعني هذا الاتفاق عم اعتبره اتفاقه. يعني انا بقول لو عم بيعلي سعره عم بيقول نتنياهو لا نحن مش هنطلع، بس بالاخر لما الامريكاني بده يقول له لا في آلية مراقبة بدك تطلع، بعتقد رح يطلع ولكن مش بشكل كبير، رح يطلع بشكل تدريجي وكل نقطه حيرجع يمانع ويماطل ويطلب والى اخره، بس بالاخر الامريكان رح يفرض عليه لانه اتفاق الاطار بده يفرض على اسرائيل يطلع، ولكن من ثاني ميل الدوله اللبنانيه كمان بدها تثبت وجودها، وهذا هو اتفاق الاطار. هيك قدرت وصلت الدولة، أكثر من هيك شو ما ينعمل، لأنه الإسرائيلي محتل شو بيشيله.
1: طب قديش اليوم موقف اللبناني متماسك؟ يعني بين الجيش من جهة والوفد المدني المفاوض والحكومة اللبنانية، هل هني على رأي واحد أم أنه لا في آراء متعددة ومختلفة وفي سياسات مختلفة؟
0: لا عم يطلع مش صحيح. الجيش اللبناني بكل متفق أو العسكر اللي عم ينحكى، لا العسكر يخضع للدولة اللبنانية ويخضع للحكومة وعم بيكونوا متناسقين مع بعض، وعم بيكون رئيس الوفد مثلا المدني هالعسكر يخضع له لأنه هي عقيدة الجيش، الجيش منه مستقل ولا لوحده، شو بتقرر الدولة بنفذ، وهذا اللي عم بيصير. هذا خاصة بهذا الوقت يعني ما بقى في جيش مثلا مستقل، ما بعمره كان، بس انه الناس بتفكر انه لا الجيش لازم ياخد قرار لوحده، بالعكس الجيش بنفذ قرارات السلطة السياسية ولكن عنده رأي طريقة التنفيذ العسكرية الجيش هو اللي بيعدلها او بيزبطها مثل ما صار بزوتر يعني. هيدا هي لا ما في اي خلاف. انا بعدين
1: شو المخاطر اللي ممكن تواجهنا اذا تجددت الحرب بشكل كتير كبير مع ايران وقرر حزب الله الدخول في هذه الحرب؟ لو ما بنكون عم نروح هالمرة
0: حزب الله، أنا برأيي إذا إسرائيل فاتت بالحرب انخرطت بالحرب مع إيران. أمريكا ضد إيران، أكيد حزب الله رح يتحرك.
1: شو بنعمل؟
0: نسبة كبيرة رح يتحرك، رح نرجع نفوت بدمار وكارثي كبير، ويمكن تتوسع المناطق اللي محتلة، ممكن تتوسع لأنه مثل ما حاطت الإسرائيلي على علي الطاهر أو قرب على مجد الزون، بين مجد الزون وصور ما بقى في مسافة كبيرة، وأصلا هيدي آخر تلة ممكن تكون تقب وجه الاجتياح من الساحل، وكمان من ميلة النبطية إذا كفينا ممكن كمان الإسرائيل قرب على النبطية. هلأ رح تكون مكلفة ورح تكون كتير مكلفة على الإسرائيلي، ولكن إذا في حرب الإسرائيلي بيقدر يخدها، بس إداش بدها تكلفه، بعدين بتكلفه كتير، بس التفوق اللي عند الإسرائيلي ممكن نوصل لهون. هالسبب لازم يكون في حكمة عدم الانخراط، لأنه كل مرة عم ننخرط بحرب عم نخسر أكتر، وهذا اللي صار معنا. كنا ب 13 منطقة بتطلع أقل من نصف كيلومتر، صرنا بخمس نقاط،
1: رجعنا على خمس نقاط بعدين
0: 13 كيلومتر، هلأ صرنا ب 600 كيلومتر. يعني كل ما جربنا نحل الموضوع بالقوة كل ما عم نخسر أكتر. أنا برأيي لازم يكون في حكمة هالمرة، لأنه إذا رجعنا انخرطنا بالحرب رح يكون الثمن مناطق محتلة جديدة.
1: قديش كمان يعني الحكومة اللبنانية اليوم بتقدر انه توفق يعني بين ما تريده بالفعل انه بدها هي انسحاب اسرائيلي، وبدها بالمقابل كمان انه معالجة سلاح حزب الله، هل متاح لها انه يعني بهذا الموضوع انه تقدر تعمل شيء غير اللي عم تعمله على الارض؟ يعني بالسياسي عم بتحاول كمان،
0: عم بتحاول بالسياسي وكمان عم تاخد قرارات جريئة الحكومة.
1: لا عم تاخد
0: عم تاخد قرارات جريئة. هالقرارات الجريئة بتتنفذ هلا او بتتنفذ بعدين، بس هي صارت قرارات الدولة. يعني بطلت الامور مثل قبل، والدولة اللبنانية هالقد امكانياتها، بس اللي عم تعمله منه هين، وعم تحط القطار على السكة. يمكن بده وقت كتير، ولكن هلا بلش يركب القطار على السكة، وبالتالي كمان حزب الله عنده اوبشن تاني او عنده خيار تاني، خيار الدولة. ما الدولة عم بتقول له انت سياسيا معي، انه انت اذا عسكر بالقوة فشلت، بس نحن انتو مكون من مكونات لبنان، تفضل على الدولة اللي هي بتحضنك وبتحضن الكل. يعني في خيار تاني غير قصة السلاح، وانا بعتقد حزب الله يوما ما بده يقنع انه بالاخر بده يفوت بخيار الدولة، لانه ما في غيره، القوة ما وصلت لمكان، بالعكس اذيت وضرت اكتر.
1: قديش كمان اليوم في تأثير للدول الأوروبية والدول العربية بموضوع لبنان؟ هل بيقدروا يلعبوا دور بهذا الموضوع ويأثروا على إيران حتى مثلا أنه تريح لبنان من خلال الضغط على حزب الله ولا لا؟
0: ما بعتقد أنا ما بعتقد في بيقدروا يضغطوا على إيران. إيران وصلت لمطرح أنه هالموضوع ما بقى يهمها، يعني للدول العربية ما شايف عم ترمي، يعني صارت القصة عندهم قصة وجودية. لسبب أنا بقول يعني الأمريكان أنهكوا بإيران وإيران كمان أنهكت، واثنين بده يوصلوا مطرح للمفاوضات للتسوية. كل هالحرب هي مراحل مراحل ليوصلوا للمفاوضات. هالمفاوضات يمكن أمريكا ما بدها تغير النظام، بس بدها تدجنه، بدها تخليه عطرة. وأنا بعتقد الحلفاء اللي هني مرتبطين بإيران بده يوصلوا لمطرح كمان يقولوا أنه إيران خلص ما بقى فيها تدعمنا، خلينا نفوت بالدول تبعنا، ومن ضمن حزب الله بلبنان بده يقتنع، لأنه حزب الله بالنهاية مكون أساسي من البلد، يعني الناس الطائفة الموجود فيها هو مكون أساسي، وبالآخر يعني اللبنانية بدهن إياه وهو كمان بده، ولكن مثل ما شايف في الأمور معسرة لأنه صار في حرب إقليمية كتير كبيرة، بس بالآخر هالأمور بدها تتفكفك ويصير في تسوية، ما الحرب عطول بتخلص بتسوية.
1: شو هالإصرار الأمريكي يعني قدام رئيس الجمهورية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن تدخل الشرع في لبنان؟ يعني ليش هذا الإصرار الأمريكي على هذا الموضوع؟
0: القصة مش بلشت هلأ، بلشت مع توم برك وكفت، ولكن مثل ما مبين أول شيء على الحدود ما في شيء، صار بطل في جيش أو سوري نظامي، صار في ألوية حدود. يعني كيف نحن ميلتنا أفواش حدود، في ألوية حدود ما في حشودات. وتاني شيء هيدا عم نحكي عسكر المؤشرات. تاني شغلة الدولة السورية تصر انه انا ما بدي اتدخل. هلا بينحكى كتير، بس على الارض الواقع صرنا 3 سنين نسمع بهالموضوع وما حدا بده يفوت بهالمستنقع اللبناني. لان اللبنانية بدهم، يعني اللبنانية بكل مكوناتهم ما بدهم يرجع يجي حدا تاني، لانه نحن عنا تجارب سيئة بالموضوع السوري. يمكن تغير النظام وتغير، ولكن الدخول جيش الى داخل لبنان غير الجيش اللبناني، ما بدنا نكون باسرائيل نصير مع 2، ما بفتكر رح توقف الدولة وتقول ايه، ما بفتكر فيه رح يكون في تدخل سوري.
1: بس ليش هالاصرار الامريكي؟ يعني امريكا بتحكي لغتين، بتقول انا مع السيادة اللبنانية ومع الدولة اللبنانية، والناحية الثانية بتقول له الشرع فوت ضرب حزب الله.
0: بس ما عم فوت.
1: طب اوكي، هو عم بيحكوها يعني يقول الرئيس ترامب كمان قدام رئيس الجمهورية انه عم يحرجوا لرئيس
0: الجمهورية، بس مش واعية. يمكن رئيس الجمهورية ما بده يقولها قدام، بس اكيد بين بالاجتماعات المغلقة اكيد رئيس الجمهورية اكبر واحد وطني، اكيد رئيس الجمهورية حيقول له لا هذا الموضوع مش راكب، واصلا سوريا غير راغبة. ولا شو هالفوت يعني على لبنان تنقضي على ناس من لبنان، وكيف بدنا ننقيهم؟ يعني هذا ما حزب الله، هذا مش حزب. انا بعتقد هذا الموضوع بعيد وما بيصير.
1: اللي عم نشوفه انه بالموضوع السوري عم نلاحظ انه سوريا دايما عم تتحدث انه عن محاولات لادخال سلاح لحزب الله عبر الحدود السورية. شفنا الشحنة اللي ضبطوها على الحدود مع العراق، شفنا شحنة ضبطوها على كمان الحدود مع لبنان، وعم يتحدثوا اكتر كمان انه عم بيصير محاولات تهريب مخدرات من لبنان الى داخل سوريا. هل ممكن يكونوا هودي ذرائع للسوريين في المستقبل؟
0: التهريب ما بيوقف. مستحيل حدا يقول انه انا وقفت التهريب على الاخر. اكيد التهريب مضبوط اكتر بعشرات المرات من السابق، ولكن هالحدود الكبيرة 375 كيلومتر صعب ضبطها. الموضوع تهريب سلاح وتهريب الكبدجون عم بيصير مثل ما عم نشوفه بكميات قليلة وعم تنكمش، لانه بالاول كان الجيش اللبناني وحده، هلأ جيش اللبناني وجيش سوري او افواج الحدود من الطرفين مسكرين الموضوع، ولكن التهريب ما بيخلص. لانه مثلا الكبدجون عم ينقلوه بهالموتوسيكلات او الدراجات الناريه بهالجرود، والمضارح متداخله ببعضها والضياع متداخله. عم امبارح هون كمشين بمنطقه جبل لبنان كمشين كميه كبيره. ايه يعني مش بس هذا الكبتاجون عم يتهرب من كل المحلات او المخدرات، ولكن هيدا موجود بكل العالم. يعني انت كنا عم نحكي امبارح بين المكسيك والولايات المتحده بنيوا جدار وما خلصوا، قد الحدود نعت 8 مرات بكل امكانيات امريكا ما قدرت منعت التهريب. لا انا بقول هيدا مش مؤشر انه او زريعة على السوريين، هيدي شغلة عادية عم تصير على الحدود بكل حدود العالم بتصير، والضبط عم يكون اكتر هذه المرة لان في تنسيق بين الطرفين.
1: جنرال، امتى بدنا نرسم هالحدود بين لبنان وسوريا؟ يعني انت هذا الملف لقطه مزبوط، امتى بدنا نرسم هالحدود؟
0: نحن من 1920 لحد هلا عملنا انجازات، ولكن بعد في مناطق كتير بدها ترسيم أو بدها تثبيت. هالمناطق هايدي هي نتاج يعني ولايات عثمانية، صرنا بلبنان الكبير، صرنا بحدود الأقضية، في بيننا وبين السوريين 35 منطقة بدهم حل. هيدي المناطق سهل حلها، لأنه بالأول النظام السوري السابق ما كان بده يحل هيدا المنطقة، لأنه كان يعتبر أنه لبنان من ضمن هالمحافظات السورية. بس هلأ في إرادة من الطرفين، بس الموضوع شائك جدا ومعقد، ولكن له حلول، خاصة أنه حلوله عقارية، مش مثل الحدود بيننا وبين سوريا منا حدود عسكرية مثل ما هي بيننا وبين إسرائيل. بين لبنان وفلسطين في خط هدنة، في بوليني كومب، هيدا خطوط عسكرية بيننا وبين السوريين، في موضوع عقاري. والموضوع العقاري بينحل عمل يعني لجان كتير طبعا، لأنه بالجيش بهيدي اللجان منه المسؤول، المسؤول هني القضاة العقاريين. صار في كتير حلول، مثلا بمنطقة الشمال مثلا كلها سوا، في منطقتين فيهم مشكلة، بمنطقة الهرمل في أربعة، بمنطقة بعلبك اللي هي السلسلة الشرقية في 20 منطقة بدو الحل. هودي صعب حلهم ولكن مش مستحيل، يعني في خرائط من الطرفين. هلأ تأخرت لأنه السوريين اللي كانوا بدي يغطي المساحة ما بقى في حدا، يعني كلهم جداد، يرجعوا كونوا الملف. أنا برأيي بتنحل مورا بتنحل.
1: هلأ نحن من الجانب اللبناني بدنا ننقل معبر المصنع، بدنا نقربه 4 كيلومتر على آخر نقطة، بيقولوا إنه هيدي الحدود اللبنانية. بس هاي النقطة جرى شغل فيها بال2018، واجوا بوقتها قوات النظام تبع الأسد وقفوا الشغل هونيك، معتبرين انه هاي المنطقة عليها نزاع طبعاً. لبناني سوري. اليوم هيئتهم هالنزاع هيئته انحل، ورح يطلق المشروع لبناء معبر حدودي بهيدي المنطقة عند المصنع. طب يعني شو أهمية هيدي الشغلة، وكيف هوديك كانوا يعتبروا هاي المنطقة متنازع عليها وهلأ بطل متنازع عليها؟
0: لهيدي المنطقة اللي هي بين المصنع اللبناني والمصنع السوري، هي بالخرائط اللبنانية منطقة لبنانية. ولما كنا
1: هي محل من حطة الخيمة بين فؤاد شاب وجمال عبد الناصر، واضح.
0: وهي المنطقة إذا هلأ احنا كنا نروح عليها، هاي المنطقة إذا بتقرب بعدك بتلاقي الأطمات طبعا الجيش اللبناني وجيش الفرنسي اللي هي على حدود هيدي المنطقة. هاي المنطقة كانوا السوريين يقولوا نحن حدودنا حد برك رصاص، يعني قربوا وقتها حطوا 8 خيام، بس بالحق هيدي المنطقة هي منطقة لبنانية. هيدي في خلاف على الحدود فيها بين عنجر وجديدة يبوس وكفر يبوس، في جديدة يبوس وكفر، في خلاف الحدود منا نهائية، ولكن صاير كتير هونيك لجنة عبارة دحداح وهي المنطقة صاير كتير، يعني ممكن الوصول لحل فيها. وبعد إذا هيدي منطقة سهلة وإذا قربنا إيه مزبوط كان المصنع هونيك، وهيدا بخفف كتير من التوترات، لأنه الحدود هونيك غير نهائية وكبيرة. إذا رجع اللبناني أخذ حدوده بهاي المنطقة حسب ما هي خرايته وخرايط السوريين، بكون حلينا مشكلة كتير كبيرة من ضمن المشاكل الكبيرة تبع الحدود. في مشكلة كبيرة بمنطقة من الممتدي من القاع لجنطة بمنطقة راس بعلبك، شي 130 كيلومتر مربع، هيدي فيها مشكلة. وفي مشكلة يبوس، إذا انحلت مشكلة يبوس عنجر بيضل عندنا هيديك المشكلة اللي ممكن تنحل.
1: هلا على أساس بده يبلشوا بالمشروع، يعني أنا طلعت لفوق من شي أسبوع وبده يبلشوا بالمشروع فوق، يعني هو راصدن له مبلغ كتير كبير ليعملوا معبر حدود متطور، يعني بحدود 60 مليون دولار مرصود له مصاري.
0: لازم ينعمل هذا المعبر ويصيروا المعابر حد بعضها، لأنه في منطقة كبيرة بين المعبر اللي بين المصنع اللبناني والمصنع السوري.
1: لك 4 كيلومتر هلا.
0: لازم يقرب
1: اللبناني. يعني أنت بتظهر من المصنع بعدك بأرض لبنانية، بيختم لك الأمن العام إنك ظهرت، بس أنت بعدك بأرض لبنانية. يعني
0: السبب كان الاحتلال السوري اللي كان قبل، وكان هيك
1: يعني ابن مجد العنجر أسبوع يطل على أرضه كأنه مسافر.
0: ايه عاملين انه كان آلية ليطلع، حتى وزارة الزراعة عندها فوق مجد العنجر جوا، بتقطع الحدود وتطلع عند بيقولوا لها غرفة الزراعة. هيدي كمان كان من ضمن المشاكل. بس هلا انا بعد خلص رجعت الحدود، ما هي لانه محطوطة وموجودة والسوريين قديما كانوا موافقين عليها، هلا لما صار في نظام قربوا هالخيام لبرك رصاص، هلا بيرجعوا.
1: بس شو هالتنظيم يعني اللي كان معمول اللي له عشرات السنوات ما فيش له، انه انت يعني الأمن العام لازم آخر نقطة تمروا عليها أنت وفايل، ولازم أول نقطة تمروا عليها أنت وفايل. اليوم على المصنع أول نقطة تمروا عليها أنت وفايل هي الأمن العام، بعدها تمروا على الجمارك وعلى الدرك وعلى مدرميني. ليش؟ إنه كيف هيدي
0: عم تتنظم هيدي ترسبات السابق، يعني هلا عم تتنظم. وبعتقد إنه مش بس واحدة رح تتنظم كل المعابر. هلا انقفل معبر كان مع المطربة، بس بيرجع بينفتح، لأنه الضيعة الشيعية اللي ميلة الهرمل الأهالية تهجروا هالمالها، وكمان بدهم يلاقوا حل. يعني عم تحكي عن حوالي 20 ضيعة، يعني 16 ضيعة كبيرة وكم مزرعة. هودي أهليهم معهم جنسية لبنية وهوية سورية، هودي صاروا بهاي المنطقة، يعني تركوا أرضهم الزراعية وتركوا، يعني بدهم لقيلهم الدولة أكيد لازم تلاقي الحل لأنه مظلومين، لازم يرجع على أرضهم.
1: قد عندنا قدرة على ضبط الحدود اللبنانية السورية
0: هلأ؟ القدرة ضعفت كتير، بس أكيد ما في حدا بيقدر يلغي التهريب. هالمنطقة صعب، ولكن دولة لبنانية وسورية مصممين وزادوا كتير من موضوع الضبط، بس بعد ما انضبطت على الآخر.
1: هل عقدة مزارع شبعة بتعرق العملية الترسيم بينه وبين سوريا؟
0: نحن لا، لازم إذا بدنا بعمل عملية ترسيم لازم بلش مش بالأشياء العقدة، لازم بلش بالشغلات اللي مش عقدة، اللي هني حاصرين فيهم أماكن الخلاف، مثل مثلا بالشمال أكوم أكروم، هاي المناطق محصور الخلاف، بينعمل تسوية، آخر شيء بنوصل على شبعة.
1: بدي أشكرك أنا حضرة العميد خليل جميل، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشيء بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منع للضرر.
1: هدفنا سلامتكم. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: حقائق كثيرة ستتكشف على الطريق بعد طول تعمية. ألم يقل السيد المسيح لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن؟ وفي القرآن الكريم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعض الحقيقة هو فيما أعلنه العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي شارل عطا حول خطف واغتيال رمز إيراني من وقائع صادمة ومخزية للنظام الأمني اللبناني السوري آنذاك، وهو النظام نفسه الذي ركب تفجير كنيسة سيدة النجاة وحاول إلصاق الجريمة بالقوات وقائدها، وهو نفسه الذي اغتال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي وسعى إلى تركيب التهمة على سمير جعجع والقوات، لكن شهادات عدة توالت وما زالت لتسقط تلك التهمة وتبعاتها. واليوم ما زال بعض صغار النفوس من الذميين وللأسف من جماعة البرتقال أحيانا يصرون على العدان ذاته، محاولين شيطنة القوات والتجني والتطاول، علما أنهم كلما تمادوا في هذا الرهان التافه غرقوا أكثر وتخبطوا أكثر في وحول الخيبة. اليوم أيضا ونحن على بعد أسبوع من الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، ما زالت الحقيقة مجهلة وما زال الحق لم يستقم، علما أن بعض الوقائع لا تقبل الطمس والتعمية، وأن المطلوبين والمدة عليهم من جماعة الممانعة وحلفائهم ما زالوا يعيثون صلفا ووقاحة. فيما جرائم واغتيال بعض المعنيين بحقيقة انفجار المرفأ تم أيضا إفراغ ملفاتها. في الخلاصة، الله يمهل ولا يهمل، وهو للمظلوم نصير وللظالم بئس المصير، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس أن واشنطن لن تسمح لإيران بالإبقاء على حزب الله قوة فاعلة في لبنان. وقال بولوس إن المحادثات التاريخية بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية التي أطلقت بفضل قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستسهم في تحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن هذه المفاوضات تستند إلى الإطار الثلاثي التاريخي. وأكد بولوس أن بلاده تتطلع إلى مواصلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بهدف استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. نقلت الحدث عن مصادر غربية أن إيران حاولت في الأيام الأخيرة إعادة تأهيل وتعزيز قدرات حزب الله في لبنان، ما يشكل انتهاكا للتفاهمات مع واشنطن. عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، ودعا مندوب فرنسا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا استمرار دعم بلاده لليونيفيل حتى انتهاء ولايتها. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون النائب ملحم ريشي مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير شعشع. وجدد ريشي دعم القوات مواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أشارت معلومات الام تي في إلى أن الرئيس عون قال أمام زواره إن رئيس نبيه بري قلبيا معنا، لكنه عمليا لا يحسد على موقفه، فوضعه دقيق، خصوصا أنه ممسك اليوم بزمام الطائفة الشيعية في لبنان. وفي عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام آخر المستجدات السياسية والميدانية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أن كتابات باللغة العبرية وجدت على حاوية النيترات التي أعلنت اليونيفيل العثور عليها في حولة، مرجحا أنه كان يتم استخدامها في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. وكانت اليونيفيل قد عثرت بداية تموز على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب بلدة حولة. ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلتين على الحي الشرقي في ياطر، وأفيد عن ارتجاجات أرضية في صور بعد التفجيرات في المنصوري ومجد الزون، كما أفيد عن تفجير إسرائيلي عنيف هز بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون. تفقد قائد الجيش العماد رودول فيكل قيادة فوج الحدود البرية الأول في بلدة الشدرة عكار، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة من أجل مراقبة الحدود، وقيادة اللواء المشاة الثاني في ثكنة حنا غسطين في عرمان، وقيادة لواء المشاة العاشر في بلدة كفر شيخ نزغرطة، حيث اطلع على المهمات التي تنفذها هاتان الوحدتان. وإذ هنأ العسكريين بمناسبة عيد الجيش، شدد القائد على أهمية حماية الحدود بوصفها عاملا أساسيا من عوامل حماية الأمن والاستقرار الداخلي في المرحلة الاستثنائية الحالية. أكدت النائب ستريدا جعجع أنه على مدى عقود دأب بعض بقايا النظام السوري البائد على تضليل الرأي العام في العديد من الجرائم السياسية التي شهدها لبنان، في محاولة دائمة لنسبة جرائمهم إلى سواهم بعيدا من أي مساءلة أو محاسبة. إلى أن جاءت المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي الشار العطا، أحد المشرفين على التحقيق في جريمة اغتيال رمزي عيراني، لتبدد كل شك وتضع حدا لكل محاولات التضليل. وطلب جعجع الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك الفوري لاستكمال التحقيق في ضوء المعطيات الجديدة وملاحظة جميع المتورطين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، كما طالبت باستدعاء جميع رموز النظام الأمني اللبناني السوري السابق الذين كانوا على علم بكل شاردة وواردة ولم يطلعوا الرأي العام حتى اليوم على ما لديهم من معلومات، بل سعى بعضهم مرارا وتكرارا إلى تضليل التحقيق وطمس الحقيقة. القرار الظني في انفجار الرابع من آب، لماذا التأخير؟ ريشار حرفوش.
1: تقرير خاص. منذ أكثر من شهرين على إحالة ملف انفجار الرابع من آب في شقه القضائي إلى النيابة العامة التمييزية، يتجدد السؤال حول مصير القرار الظني والأسباب التي لا تزال تؤخر صدوره، على الرغم من الوعود التي تحدثت عن قرب استكمال هذه المرحلة. وبينما ينتظر أهالي الضحايا والرأي العام خطوة قضائية تمهد للدخول في المرحلة المقبلة من المحاكمات، يبقى التساؤل قائما: هل فعلا تعود أسباب التأجيل إلى اعتبارات إجرائية، أم أن هناك عوامل أخرى تؤخر إقفال هذا الملف؟ وفي هذا السياق أكد الكاتب الصحفي القضائي يوسف دياب للبنان الحر أن الملف رسميا سلك خواتيمه.
2: بعد ما قرر القاضي بيطار يختم التحقيق صار معروف انه الملف تحول عن النيابة العامة التمييزية. النيابة العامة التمييزية كلفت القاضي محمد صعب المحامي العام التمييزي انه يعمل مطالعة بالاساس. طبعا القاضي صعب منكب منذ اكثر من شهرين على دراسة الملف والمستندات، وهو بطور اعداد مطالعة بالاساس بده او يبدي مطالب النيابة العامة بما خص التحقيقات اللي حصلت، المستندات، الاستنابات، الادلة والمعلومات اللي حصل عليها التحقيق، ويقول شو المطلوب بالنسبة للنيابة العامة من هذه التحقيقات. حسب المعلومات انه بدها تستغرق بين شهر وشهرين بعد بيتحول الملف على القاضي طارق بيطار. القاضي بيطار تقريبا بحسب المعلومات هو أنجز القسم الأكبر من القرار الاتهامي، سيطلع على مطالعة النيابة العامة ويصدر القرار الاتهامي. المطلوب بهذا القرار أنه يقول، وهذا الشيء اللي راح يحصل، أنه كيف انفجر المرفأ، هل بعمل أمني، هل بالإهمال، هل بغارة إسرائيلية، كل هذه الاحتمالات موجودة. وأيضا بده يقول أنه مين اللي جاب النترات على مرفأ بيروت، مين اللي فرغ بالمرفأ وحماها كل هذه السنوات وصولا إلى تفجير المرفأ. أنا بعتقد أنه هذا القرار اللي طبعا هو ليس مقيد بمهلة زمنية، بس بعتقد أنا أنه قبل نهاية العام الحالي سيصدر القرار يجيب على كل هذه التساؤلات اللي عم نحكي عنها.
1: إذن يعلو الأمل بأن يشكل صدور هذا القرار خطوة أولى على طريق إنصاف الضحايا وذويهم وتكريس مسار العدالة الذي انتظره اللبنانيون طويلا.
0: أعلن البيت الأبيض انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان إيجابيا جدا ومثمرا. وقال نتنياهو إن اللقاء كان من الأفضل على الإطلاق، وهدفنا مشترك بأن لا تحصل إيران على سلاح نووي. وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن نتنياهو وترامب ناقش الفرص المتاحة في الشرق الأوسط بما في ذلك توسيع اتفاقيات أبراهام. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي تأكيد نتنياهو لترامب ضرورة شن ضربات إضافية لمنشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها. وترامب لم يطلب خلال الاجتماع مع نتنياهو انسحابا إسرائيليا من أي جبهة. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أيضا إلى أن إسرائيل رصدت مؤخرا عملية إعادة ترميم وبناء قوية و مشتركة للقدرات العسكرية الإيرانية بمساعدة ودعم من دول أجنبية. وفي سياق عرضت أوكرانيا على ترامب أدلة تربط بوتين بدعم الجهات الإيرانية ضد المصالح الأمريكية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتوجيه ضربة إلى منشأة نووية إيرانية تقع في جبل بيكاكس في حال لم تتمكن واشنطن من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع القيادة الإيرانية، وقال إن الحل العسكري للمشكلة ينظر إليه كإجراء أخير هدفه منع طهران من تصنيع سلاح نووي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول وأنه يجب التعويض عن الخسائر. أضاف إن وزير الخارجية الأوكراني أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير متعمد وأن كييف لا تسعى إلى التصعيد. نائب وزير خارجية إيران قال بدوره إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، لكننا لم نقدم أي طلب للتفاوض معها ولم نتقدم بطلب وقف لإطلاق النار. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. أضاف إن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم تحديدا لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. شن الحوثيون هجوما على سفينة سعودية بصواريخ باليستية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 18 سفينة تجارية منذ إعادة الحصار على إيران. أخيرا أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خليتين تابعتين لتنظيم داعش في محافظة حلب وإحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف مسؤولين ومنشآت حكومية وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيطار. شكرا، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: سياسة التشليح. يستفيق المواطن اللبناني صباح كل يوم على خبر صاعق: ضرائب جديدة، رسوم جديدة، غلاء أسعار، خدمات شبه معدومة. أحدث إبداعات تشليح المواطن فرض رسوم على المغادرة. الفضيحة ليست فقط في الرسم بل في معيار الرسم: 35 دولارا عن كل مسافر من الدرجة السياحية، 50 دولار لدرجة رجال الأعمال، 65 دولار للدرجة الأولى، 100 دولار على متن الطائرات الخاصة أو اليخوت الخاصة. يعني أن الطالب الذي يلتحق بجامعته في الخارج يدفع نصف ما يدفعه صاحب الملايين أو المليارات، فكيف يكون ذلك؟ ثم إلى أين تذهب هذه الأموال؟ هل لتحسين الخدمات أم لدفع تعويضات وفق معايير غير علمية وغير موضوعية، أي معايير نفعية واستنسابية؟ هذه عينة من التشليح، وقدر اللبناني أن يتم تشليحه ماديا لحظة وصوله إلى المطار بسبب الغلاء الفاحش في البلد، وأن يتم تشليحه عند المغادرة بسبب الرسوم غير المبررة. إذا كان المقصود التعويض عن الدمار بسبب الحرب، فما ذنب المواطن العادي ليتحمل تبعات حرب لا ذنب له فيها؟ يكاد اللبناني أن يكفر بهذه السياسة التي تقوم على التشليح، الذي يضع اللبناني أمام خيارين أحلاهما مر: إما المغادرة وإما إعلان الإفلاس القهري. فعلى ماذا تعيش وتعتاش الدولة في هذه الحال؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.